0: يعني ولم تحقق أي نقطة يعني من
1: قواتنا المسلحة اليمنية تضاعفت قدرتها عشرات المرات. صواريخنا الفرص الصوتية جاهزة لكسر الحصار. هذا أيضا ما تحدث عنه الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
0: صراحة التقييم الخاطئ الذي جعلهم يتخذون ذلك القرار الأحمق يعني حقيقة لم نفهمه يعني بالشكل المنطقي أو بالشكل العقلاني، وإنما هم قد ارتكبوا هذه الجريمة، يعني عليهم أن يتحملوا نتائجها أو عواقبها. طبعا اليمن في ذلك الوقت عندما تم الاتفاق على خفض التصعيد كنا في وضع بتلك القدرات العسكرية المعلنة والتي كنا ننفذها في الميدان، وكان هناك قليلا من القوى التي لم تستخدم في ذلك الوقت. لكن الآن قوات أو قدرات الشعب اليمني، قدرات القوات المسلحة اليمنية يعني تضاعفت عشرات المرات، لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية. يعني أصبحنا دولة تمتلك المنظومة أو النظام الصاروخي الفرط الصوتي والصواريخ الدقيقة، يعني هذه لم تكن موجودة في ذلك الوقت، يعني الذي تم تدمير فيها يعني المنطقة البترولية في بقيق وخريص والمصافي في الرياض وفي جدة، وأيضا الموانئ ينبع ورأس النورة وشيبة، يعني جميع كل تلك الأهداف كانت بالأسلحة التي نحن نعتبرها أنها كانت تقليدية يعني نظرا لما نمتلكه الآن. فالسعودي هو قد تورط، نحن نعتقد يا سيدتي الكريمة أنه قد ساقها الله في هذه النقطة، يعني هذا حقيقة، لأنه لا نوجد مبرر، لا يوجد تحليل منطقي إلا أنه لبى للشعب اليمني الذريعة الذي كان ينتظرها. الشعب اليمني حقيقة خلال الفترة الماضية رأينا منذ أن كان كلمة السيد القائد في ليلة رأس السنة وما بعدها البيان العسكري اليمني وبعدها الخروج الجماهيري في كل المحافظات اليمنية وفي كل المديريات للنفير وللتعبئة العامة من أجل كسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني أو انتزاع حقوق الشعب اليمني بأي حال من الأحوال، يعني حتى أنه استخدام الوسيلة الخشنة وهي القوى العسكرية. فهو يعني جاء في وقت الشعب اليمني متشنج، الشعب اليمني في أعلى درجات الغضب، في أعلى درجات نقول الحماسة لكسر الحصار وللخوض العمليات العسكرية، لأنه يأس أن هناك سلاما في يعني أو أن السعودية يعني في طور أي سلام، أو صحيح. أنها لو استمرنا 100 عام يعني من الآن لن لا، هي تريد فقط أن تستمر حالة لا حرب ولا سلم من أجل تضاعف على الشعب اليمني معاناته. يعني رأى الجميع أنها استخدمت كل أنواع الحروب خلال فترة خفض التصعيد، يعني وهناك عشرات الآلاف من قضوا نتيجة الأمراض، نتيجة قلة الغذاء، نتيجة تعطل المطارات أو حصار المطارات وعدم نقل الأمراض التي كانت نعم أمراضهم حادة وتحتاج إلى علاج في الخارج. فهذه جميعها هي تعتبر جرائم. نحن نقول أنه كان اليمن طبعا هو يتبع الطرق التي يعني لا تجعله أن يكون مبتدئا ويتم شيطنته. السعودي هو الآن جاب الذريعة أو أتى بالذريعة التي كان ينتظرها الشعب اليمني، تنتظرها القيادة، تنتظرها القوات المسلحة.
1: الكاتب والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي يتحدث عن أن الجماهير اليمنية أظهرت جهوزية قتالية غير مسبوقة، وأن قصف مطار صنعاء يفتح قواعد اشتباك جديدة تضع الخليج بأكمله في قلب المواجهة.
2: تحية لسيادة العميد في الاستوديو وللأستاذ نجاح
3: العميد عبد الله بن عامر.
2: نعم، تحية لسيادة العميد عبد الله بن عامر. أستاذ ملاطف، هذه العفوية الجماهيرية السريعة الإيقاع ولو في ظروف العتمة والليل من قبل الجماهير اليمنية هي رسالة لمدى الجهوزية المعنوية والقتالية لهذا الشعب المواكب دائما لقيادته ولقواته المسلحة. فما بالك أن المعركة أصلا هي معركة مظلومية هذا الحصار الظالم، مظلومية الشعب اليمني الذي يرزح تحت نير هذا الحصار منذ أكثر من عقد. من الزمن وقد ظهرت السعودية عبر قصف مطار صنعاء بهذا الشكل الجلي والواضح في قلب مشهد الحصار، وإن كان الأمر ينسب زورا لما يسمى حكومة عدن. دائما هذه المواكبة الجماهيرية هي دليل على الإصرار، دليل على الثبات، دليل على الجهوزية، ودليل على مكتسبات لا يمكن أن يتم التخلي عنها بظل موازين القوى المتغيرة في الإقليم. واليمن في قلب هذه المواجهة، سواء من خلال معركة إسناد غزة التي مثلت مأثرة على كل العرب وعلى كل المسلمين. الأمر الثاني، ما هو مصير ما سمي باتفاق مسقط غير المباشر بين صنعاء والولايات المتحدة على ضوء هذا التطور؟ كيف سيتداخل المشهد العسكري الإيراني اليمني؟ وهل هذه الخطوة السعودية ستبقى خطوة مجتزأة وستعيد من خلال المملكة حساباتها، أم أن هناك قواعد اشتباك جديدة فتحت في ظل تطوري اليوم اللذان حصلا، وسيتبع ما جرى عملية تدحرج منهجي بالخطوات العسكرية؟ سيكون الخليج العربي بكل امتداداته ودوله وبحاره في قلب هذه المواجهة؟ وهذا أمر منطقي وطبيعي، لأن العالم كله معني بموازين القوى التي تخرج من رحم هذه المواجهة.

في الأخبار العاجلة عاجل قبل قليل، الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار في البلاد بعد ما غملوا تفعيل صافرات الإنذار في البلاد

0: إعلامي عربي يتحدث ويدعو إلى رفع الحصار الظالم عن اليمن، وهي مبادرة تستحق التقدير. إعلامي عربي يدعو الكل إلى مبادرة وهاشتاغات ورفع الظلم أو الحصار الظالم عن اليمن.
1: ارفعوا الحصار الظالم عن اليمن، هذا الهاشتاغ أيها الأعزاء أطلقه الآن بهذا الفيديو، وأدعوكم إلى أن تستخدموا هذا الهاشتاغ، إلى أن نرفع الصوت عاليا من أجل رفع هذا الحصار الظالم عن الشعب اليمني، والذي استمر طويلا، والذي بالمناسبة بسببه استشهد عدد كبير من أطفال اليمن بسبب سوء التغذية. بسبب هذا الحصار هناك الآن آلاف الأطفال اليمنيين الذين يعانون من الأمراض، هناك آلاف الإصابات، وهناك آلاف المرضى في اليمن الذين يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد، وبعضهم من يتوفى وبعضهم من تزداد حالته سوءا بفعل هذا الحصار. اليمن لا يستحق هذا الحصار، جميعا يجب أن نستخدم هذا الهاشتاغ، ارفعوا الحصار الظالم عن اليمن، وليسمع كل العالم هذا الصوت من أجل أن نضغط باتجاه رفع هذا الحصار الذي يجب أن لا يستمر.
0: والمرتزقة حقنا شو عاجب لهم؟ ثالث فائرتهم عندما نزلت الطائرة، لأنه بداية كسر الحصار ما عجبهمش.
2: ركدوا أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

0: كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: الدكتور محمد الجمال يقول في 3 منشورات: ترامب قبل 3 أيام صرح وقال إيران تتواصل بي وتريد أن تبرم صفقة وأن توقع الاتفاق، قبل 3 أيام. اليوم ترامب صرح أنا أهاجم إيران على أمل أن يطلبوا صفقة ويوقعوا الاتفاق. ترامب يكذب بثقة لا نظير لها ويصدق كذبته، وفي أسرع وقت يفضح نفسه بنفسه.

عن الدبلوماسية الزائفة، الدكتور محمد الجمال يقول: الوساطات تحركها أمريكا وإسرائيل، وليست في صالح اليمن، وكذلك ليست في صالح المحور نهائيا. تعالوا لنعود قليلا للتجارب السابقة. ماذا فعلت الوساطة العمانية لصنعاء؟ ماذا فعلت الوساطة المصرية والقطرية لغزة في فلسطين؟ ماذا فعلت الوساطة الباكستانية لطهران إيران؟ الجواب معروف للجميع. وبيقول أيضا: خدعة الوساطة أسلوب خبيث من أساليب الحرب الحديثة، بس بديكور ذهبي. الوساطة قد تقتل الفرصة الذهبية. الوساطة ماء بارد تصبه أمريكا على ألسنة لهيب أو لهب النار الحرب، فيتحول الجمر إلى رماد، ومن ثم يذهب الرماد أدراج الرياح. سؤال مهم: لماذا لا تتحرك الوساطات إلا عندما تكون مصالح الأعداء في خطر حقيقي؟ صح.

فما هو ردك. الدكتور صالح العمدي بيقول: دبلوماسية التخدير ومقصلة الردع. لا يمكن لقيادتنا التي خبرت مكر الأعداء وتمرست في ميادين المواجهة أن تقع اليوم في فخ الدبلوماسية الزائفة قبل أن تسدد ضربة موجعة تعيد تقويم مسار المعركة وتضع حدا للغطرسة. ما نراه اليوم من هرولة أمريكية وأممية ودول الوساطة نحو طاولات الحوار والتهدئة ليس بحثا عن السلام، بل هو محاولة يائسة ومكشوفة من العدو لقتل زخم اللحظة وإخماد بركان الغضب والمبادرة التي بات يهدد مصالحهم أو باتت تهدد مصالحهم. إنهم يدركون جيدا أن اليد العليا باتت للميدان، فيسارعون لرفع شعارات السلم كدرع واق يحميهم من بأس الردع اليماني المتصاعد. ألم تكفينا 4 سنوات من المماطلة والتنصل عن الاتفاقيات لندرك الحقيقة الساطعة؟ لقد أثبتت التجربة القاطعة أن هذه الدبلوماسية ليست سوى مخدر موضعي صنع خصيصا لإيقاف عجلة الردع وتكبير أيدينا، بينما يستمر العدو بكل وقاحة في تنفيذ أبشع جرائمه وتشديد حصاره وعدوانه المستمر. اليوم سقطت كل الأقنعة وبات من الواضح للجميع أن الحقوق السيادية لا تنتزع بالوعود الورقية، بل بقرار ميداني حاسم يقلب الطاولة ويجبر المعتدي على دفع الثمن صغيراً.

في مواكبة الأخبار عاجل قبل قليل، انفجارات ضخمة تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في البحرين. انفجارات ضخمة تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في البحرين.

0: عاجل عاجل قبل قليل، انفجارات تدوي في الكويت، انفجارات تدوي في الكويت.
1: سيف ربي فوق الأعداء بشهر بايرون، وين ما سالوا.
0: عاجل عاجل إغلاق المجال الجوي في البحرين، عاجل إغلاق المجال الجوي في البحرين.
1: أمريكا معاك، الله الله الله الله الله الله قوة الله.
0: عاجل الآن انفجارات تهز الكويت، انفجارات تهز الكويت الآن.
2: والله إن للمعنى يا مع البارين تورد مانها بالخصم عند اللقاء.
0: تفعيل صافرات الإنذار في الكويت، التلفزيون الكويتي تفعيل صافرات الإنذار في البلاد.
2: في رجل يماني جبال

0: عاجل. الجيش الكويتي، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية. تمام.
1: جنابي والسكاك سيدي وبشر بنا نضحك الغازي تحوك.
0: عاجل عاجل، هجوم بالطائرات المسيرة على الكويت الآن. الآن هجوم بالطائرات المسيرة على الكويت.

0: تحضيرات صنعاء تضع الرياض أمام خيارين، إما رفع الحصار كلياً واستعادة الحقوق أو مواجهة خسائر كبرى تمتد إلى ما هو أبعد من المجال الجوي. الأستاذ زكريا الشرعبي مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي يتحدث حول هذا الموضوع.
1: مرحلة جديدة وليس فقط هذه المعادلة، نحن أمام مرحلة جديدة يتجه فيها اليمن لإنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل كامل واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة وتحرير الأرض، وبالتالي كان مسار كسر الحصار هو مقدمة لهذا المسار الأعم أو الأشمل في إطار المواجهة أو إنهاء حالة المماطلة والتعنت والتي عملت عليها السعودية خلال السنوات الماضية، حيث ظلت تراهن على الأوضاع والتطورات الإقليمية وترتقي تغير في موازين القوى على مستوى الإقليم بنية استئناف العدوان وتصعيد ضد الجمهور اليمني، أيضا تنصلت عن الاستحقاقات التي كان يفترض أن تنفذها وفقا لخارطة الطريق ووفقا لاتفاق التهدئة ووفقا لمرحلة خفض التصعيد التي جاءت بعد هدنة 2022، ومع ذلك لم تنفذ السعودية أي من هذا، بل استمرت في تجنيد المرتزقة، استمرت في مثل ذلك التكفيريين طبعا ونشرهم في المحافظة الجنوبية، استمرت في نهب الثروات، استمرت في فرض الحصار على الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المماطلة أيضا في ملف تبادل الأسرى، بل أنها حولت هذا الملف إلى ملف ابتزاز، وهي يعني أنه كلما كان كلما طالب اليمن بحقوقه وسعى اليمن للمطالبة بحقوقهم باقي الحقوق قالت نذهب إلى مفاوضات من أجل الأسرى، وهي تعلم أننا نريد حلحلة هذا الملف، ومن ثم عندما تنجح هذه المفاوضات والتفاهمات تقوم بإنهائها في اللحظات الأخيرة. اليوم في هذا المسار والذي نتحدث عنه مسار كسر الحصار، في هذا المسار العدو السعودي واصل فرض الحصار على اليمن بشكل كامل، ليس فقط الحصار على المطارات في المناطق الحرة، بل أنه فرض إجراءات قاسية على اليمنيين في مختلف المناطق ترتبط بالجوازات بالبطائق الإلكترونية بالتنقل، حول الطرقات إلى ساحات للاختطافات والإخفاء القسري، كل هذا يمارس بحق الشعب اليمني منذ 11 عاما، واليوم إذ يطالب اليمن أو إذ يسعى اليمن إلى كسر الحصار يأتي العدو السعودي لينفذ غارات إجرامية على مطار صنعاء الدولي، وكأنه يعني يريد أن يضع نفسه في هذا المسار ويصر على مسألة أن اليمن يبقى معزولا، وهو بهذا لا يدرك التغير في موازين القوى، ولا يدرك أيضا أن الصبر اليمني خلال الفترة الماضية لم يكن نقصا في الإرادة ولا نقص ولا في القدرات، وإنما كان لأن اليمن اتجه في المواجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية ونحو الكيان الصهيوني في إطار إسناد القضية الفلسطينية، بينما العدو السعودي في ذلك الوقت كان يتحين الفرصة ويجند الشبكات الاستخباراتية مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد الجمهورية اليمنية، ويجند الخلايا التكفيرية أي بمسار شامل يستهدف الجمهورية اليمنية. اليوم قلنا أننا في المرحلة الأولى من كسر الحصار أو مرحلة كسر الحصار، اليمن يفرض معادلة جديدة، مطارات اليمن يقابلها حظر قوي شامل لمطارات السعودية، والسعودية عليها أن تدرك أن اليمن قادر على إغلاق كافة المطارات السعودية، وشركات الطيران الدولية التي وصلها تحذير القوات المسلحة اليمنية ستأخذ هذا التحذير بجدية، شركات دولية كبرى كانت تستهين أو تستخف بالتحذيرات اليمنية للطيران في الكيان الصهيوني، لكن بعد ضربات استهدفت مطار اللد تم ألغت معظم هذه الشركات رحلاتها صحيح. إلى الكيان الصهيوني، ومن هي السعودية في علاقاتها وشبكاتها الدولية مقارنة بالكيان الصهيوني؟ الطيران، قطاع الطيران أحد أكثر القطاعات حساسية، وبالتالي ما لم تتجه السعودية إلى رفع الحصار بشكل كامل أو الاستجابة لمطالب اليمنيين، فلا شك أنها ستخسر، لا شك أنها ستخسر بكل مطاراتها والحركة الجوية، وقد تتصاعد الأمور إلى ما هو أبعد من المطارات. اللي بالأمس كان تحذير القوات المسلحة اليمنية قبل عملية الرد وإغلاق مطار أبها، كان التحذير واضح وبلغة واضحة بأن حالة خفض التصعيد قد انتهت، أو أن السعودية أنهت هذه الحالة، بمعنى أن الاحتمالات مفتوحة على مختلف الجوانب، وأمام السعودية فرصة إما أن تجنب مطاراتها ومصالحها الحيوية الضرر والخسائر الكبيرة، أو قد لتأخذ تجربة مرة أخرى مع الشعب اليمني، وهي إن قطاع الملاحة الجوية كما هو قطاع الملاحة البحرية قطاع حساس للغاية للتوترات والتصعيد على مستوى المنطقة. ولاحظنا خلال المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في الحرب الأخيرة والتي لا تزال مستمرة، كيف أن عدد من المطارات في منطقة الخليج توقفت. اليوم شركات الطيران الدولية تدرك وتعلم أن اليمن قادر على تنفيذ تحذيراته وتهديداته، وبالتالي سيكون من المخاطرة جدا أن تذهب إلى المطارات السعودية أو تعبر الأجواء السعودية، لأن اليمن قد قرر أن يذهب في هذا المسار حتى كسر الحصار عن المطارات اليمنية بشكل كامل وبدون أي قيود أو شروط تفرضها السعودية أو تطرحها السعودية، وبالتالي هذا سيكون أي تنصل سعودي سيكون له تبعات كبيرة على شركات الطيران الدولية التي ستخالف التحذيرات. واليمن اليوم هو يحذر هذه لكي يحملها المسؤولية، لم يعد يعني عندما تأتي السعودية وتقصف مطار مدني يمني وتحاول استهداف طائرة تحمل مئات اليمنيين وتمنع الرحلات الجوية إلى اليمن، ما هو المنطق الذي يعطيها هذا، ومن هو الذي سيقبل بأن تستمر هذه الحالة من فرض المعاناة على اليمنيين؟ هذا غير مقبول، وبالتالي إما أن تفتح المطارات للجميع وإما أن تغلق مطارات السعودية كما هي مطارات اليمن مغلقة. هذه المعادلة واضحة، طرحتها القوات المسلحة اليمنية، وعلى شركات الطيران والملاحة الجوية وشركات التأمين أن تأخذ هذا بعين الاعتبار. ولا شك أن هناك بدأت تأثيرات واضحة من ذو عملية أمس، مطار أبها مغلق حتى الآن، الكثير من الرحلات الجوية تم إلغاؤها، أيضا عدد من المطارات الجنوبية مثل مطار جيزان ومطار نجران ما يزالان مغلقان حتى الآن منذ تنفيذ العملية العسكرية اليمنية. ولا شك أن الحالة ستتسع طالما أن السعودية تستمر في هذا التصعيد. فجر اليوم كان هناك طائرة مسيرة يمنية حاولت انتهاك الأجواء، طائرة مسيرة سعودية حاولت انتهاك الأجواء والسيادة اليمنية وتم إسقاطها من قبل القوات المسلحة اليمنية، معنى أننا الآن أمام احتمالات متعددة. إما أن تفهم السعودية الرسالة والحزم الذي وجهته القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي أن تعرف أن كسر الحصار قد بدأ وأن مرحلة فرض الشروط السعودية أو أن تمنع السعودية الرحلات إلى مطار صنعاء أو إلى أي من المطارات الحرة في المناطق الحرة، فإن هذا سيقابل برد حاسم وفوري كما حدث بالأمس، لم يكن سوى ساعات منذ العدوان السعودي على مطار صنعاء حتى كان هناك رد باستهداف مطار أبها. أما الحالة الثانية فهو أن نذهب إلى تصعيد واسع، وبالتالي هنا ستكون السعودية هي المتضررة الأكبر، سواء في ملاحتها البحرية أو ملاحتها الجوية أو في مصالحها الحيوية ومنشآت الطاقة، وهذا ما هو يعني ينبغي على السعودية أن تدركه. اليمن قادر على استهداف أكثر المصالح السعودية حيوية داخل أراضيها أو حتى في البر والبحر، وكان بيان الخارجية اليمنية قد أوضح هذا وحذر السعودية من أن عليها أن تنظر إلى مشاريع رؤية 2030 وأن تنظر إلى مصالحها الحيوية في أرامكو وينبع وغيرها حتى وتتراجع بل وتنتهي عن سياسة العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية وتسلم بحق اليمن. اليمن اليوم ينبغي على السعودية أن تدرك أن يمن ما بعد 21 من سبتمبر ليس اليمن الذي قبل هذا التاريخ، ليس اليمن الحديقة الخلفية الذي تفرض السعودية، لا الذي تعين السعودية له رئيس وتعين السعودية له وزراء وتنتهك قراراته وسياداته وتفرض عليه الشروط كما لو أنه إمارة داخل المملكة. اليمن اليوم يتغير، وعلى السعودية أن تعترف بهذا الواقع، ما لم فإن هذا سيسبب لها الكثير من الصعوبات. اليمنيون لم يعودوا قادرين على الاستمرار في سياسة المماطلة السعودية، هناك معاناة. علينا على السعودية وعلى الجميع أن يعرف أن هناك معاناة. لا يأتي أحد ليلوم اليمن أو ليدين أي رد يمني، هذا حق طبيعي لليمن في مقابل المعاناة التي يتكبدها اليمنيون من قبل العدو السعودي. سلفت لك سابقا أن مئات الآلاف وفق الإحصائيات الرسمية مئات الآلاف من المرضى توفوا إما لأنهم منعوا من السفر للعلاج أو لأن السعودية منعت دخول الأدوية إلى الجمهورية اليمنية. هي معادلة تطرحها القوات المسلحة اليمنية، أو لنقول قاعدة اشتباك جديدة. لم يعد من المقبول أن يكون هناك أن تستمر الرحلات الجوية وأن تشتغل هذه المطارات السعودية ويستمر السعودي في رخاء وهناء ويصدر كل المشاكل إلى الجمهورية اليمنية ويعبث باليمن ويفرض حصار على اليمن. على مدى سنوات استشهد مئات الآلاف من اليمنيين إما بسبب من المرضى بالطبع، إما بسبب عدم قدرتهم على السفر إلى الخارج للعلاج أو بسبب فرض السعودية حصار على دخول الأدوية إلى الجمهورية اليمنية. هذا حق أساسي لليمنيين. هناك من اليمنيين من توفوا في الخارج ولم يكن هناك قدرة على إعادة جثامينهم ليدفنوا حتى في أرض الوطن. هناك عشرات أو مئات الآلاف من العالقين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم، هذا حق أساسي لم يعد من المقبول أن تتجاوزه السعودية، وهذا شرط من شروط السيادة اليمنية. فبالتالي القوات المسلحة اليمنية تضع اليوم هذه المعادلة، وهذه المعادلة لدينا كما أسلفت القدرة ولدينا الإرادة ولدينا القضية المحقة العادلة والمظلومية الواضحة. لذلك من مصلحة السعودي أن يقبل بهذه القاعدة، أن يرفع الحصار عن الجمهورية اليمنية، لأن الخسائر التي ستتكبدها السعودية لن تكون بالأمر السهل. حتى وإن كانت واشنطن قد أغرت الرياض بالاستمرار في المماطلة ودفعت بها خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي لتجديد العدوان على اليمن، إلا أنه سبق وأن السعودية خاضت عدوان ب 274 ألف غارة على الجمهورية اليمنية. صح. ومعها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا ومعها شركات الأسلحة الغربية بشكل عام، ومع ذلك لم تحقق أي نتيجة. كانت النتيجة هو اليمن القوية الحرة المستقلة الذي هو عليه اليوم والذي يفرض المعادلات. ثم ما جاء من نتائج خلال المرحلة الماضية من نتائج المواجهة والتي راهنت عليها السعودية، سواء مواجهة اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أو المواجهة الأخيرة مع العدو الأمريكي الصهيوني، بين العدو الأمريكي الصهيوني وبين الجمهورية الإسلامية والتي كان الهدف منها أيضا القضاء على محور الجهاد والمقاومة. كل هذه أفضت إلى تغيرات وفرض معادلات على مستوى المنطقة، وأظهرت أن الركون إلى الحماية الأمريكية هو رهان خاسر. بالتالي ليس أمام السعودية إلا أن تسترضخ للأمر الواقع، أن تعمل السعودية أو أن تحاول تأخير استقلال اليمن وسيادة اليمن ونهضة اليمن. هذا الشيء لم يعد مقبولا سواء في مجال الحصار الجوي أو في بقية الاستحقاقات اليمنية التي كانت تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق وتنصلت عنها السعودية.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصراراً من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وفي مواكبة الأخبار أيضا قبل قليل، صاروخ إيراني سقط بشكل مباشر على معسكر الضلع الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية بمنطقة الهملة في البحرين.

0: مريم من لبنان تقول: شفت شي شعب يحتفل عندما تقرع طبول الحرب، إنه اليمن. هناك لا شيء مستحيل.
1: بعد أخرى، هل في حدا بالعالم ممكن يحتفل لحظة دخول الحرب؟ لأول وهلة هالفكرة صاعقة بل مخيفة بالنسبة للبعض، ولكنها لليمني لحظة سعادة عارمة للاقتصاص من سنوات العدوان والحصار. اليمني يلي ذاق ذرعا من سنوات الظلم والاعتداء بغير حق على أرضه، صفق بصواريخ قواته المسلحة حين سقطت على مطار أبها السعود. طبعا مش لأنه هو يرغب بالدخول في مواجهة جديدة رغم أنه لا يهابها، بل لأنه بيعتبرها فرصة ذهبية لتأديب السعودية. الشعب الذي أغلقت في وجه أبنائه المرضى جميع المطارات وخنق بالحصار المجحف لسنوات وقصفت بنيته التحتية مرات بعد أخرى لا يحتاج إلى من يشرح له من بدأ العدوان. السعودية جربت القوة بكل أشكالها وأنفقت المليارات واستعانت بالتحالفات، ثم انتهت إلى النقطة نفسها. يمن لا يمكن أن تلوى ذراعها، بل شعب أصغرهم يتسلح في وجه أكبر ناعق من هؤلاء حتى ولو لم يملك سوى الحجارة. رأيت شعبا يعيش الحرب والحصار لعشرات السنين ثم يقبل للحرب قائلا أنا لها؟ هذا هو اليمن.

0: هذا كلام الأحرار من غير أبناء اليمن يتحدثون عن الحصار الظالم على الشعب اليمني وعن التجبر السعودي والغطرسة السعودية والظلم السعودي على أبناء اليمن، بينما المرتزق اليمني أرخص مرتزق في العالم، متألم مستوجع لأن هناك مبادرة لكسر الحصار على الشعب اليمني. أطرحكم كمثال، أطرح لكم واحد من المرتزقة، بس واحد يكفي، تسمعوه قهرة وجعة لماذا هبطت الطائرة الإيرانية في اليمن وعادت بالوفد. اسمعوا
1: شعب اليمن، معابش يا السلام عليكم. هاي شعب اليمن، الحوثي
2: يا مرحبا بكم،
1: نزل في الحديدة طائرة من طهران،
2: يا حيا يا
1: لا مطار الحديدة اللي هم غلق 11 سنة، افتتح بيوم وليلة في ليلة وضحاها، وهم ميليشيات، واحنا من 2014 واحنا نشتي بس الشرعية تعمل موقف رجولي او موقف تثبت انهم رجال دولة مرة واحدة، ولا قدروا.
0: معترف
1: وين وزير الدفاع؟ واين الجيش؟ اين الشرعية؟ ورشاد ورشاد الله يحبط عملك ويحبط عمل من طبلك ويحبط عمل من ايدك ويحبط عمل من من من من من, من ركن عليك. ميليشيات نزلوا غصبا عنك كده، نزلوا لا مطر والله ما تعمل حاجة، احنا دارين انك كسبة كسبة وفوقك مطر. نفسي بيوم نكسر الحوثة، احنا متشدقين بكم، ونقول لك المتشدق بالشرعية، المتشدق برجال الدولة، وانتم نساء الدولة، وقالت عدكم نسوان، لعدك النسوان مش تنظفين، لكن انتم ما نقدرش ننظف بعدكم، ما نقدرش ننظف بعدكم. الان اللي هو موالي، اللي هو موالي للحوثي في صنعاء وفي باقي المناطق اللي هي تبع الحوثي، عامل رجل على رجل كده ورافع راسه، واحنا من 2014 مطاطين راسنا راكنين احنا شنو نوقع دولة. هذنا بعيرة بدش نكسرهم، واحنا طول عمرنا مكاسير، لمو احنا دائما نستقبل ما نخرجش، لمو دائما لا احنا اللي يقسى علينا، واحنا علينا الصبر، واحنا علينا احنا نآزركم، واحنا علينا لازم احنا نطبل لكم، واحنا لازم احنا نأيدكم ونصبر، لمو الا مناطق الحوثي بو غاز وبو بترول وبو مشتقات نفطية وبو دولة وبو بو بو، لمو اللي عندنا ما بوش، لمو الاغتيالات عندنا، لمو الظلم عندنا، لمو القرعات عندنا، لمو عندهم ماسكين بالصرف وعندنا يطلع ينزل يطلع ينزل يطلع ينزل. ليش؟ ملامح الدولة عند الميليشيات وملامح الميليشيات عند الدولة، الميليشيات داخل الوطن داخل اليمن، وعندنا الدولة خارج اليمن بالفنادق.
0: كلام الله كلام.
1: أنا كيف أؤمن بشرعية زي هذه يا جماعة؟ أو الشعب كيف يركن نبو تحرير؟ أسألك بالله اللي عادك مؤيد لهم، عابوا بصيص أمل إنهم شقعوا دولة، هادهم الراضخين المكاسير المداعيس فتحوا مطار الحديدة بليلته، قشع المطار قالوا

0: عارفين أنهم مكسورين نواميس وأنهم منبطحين وأنهم أذلة وأنهم أتباع السعودية، المهم شرعية.
1: هم اليوم في حالة رهيبة من الغيظ، الجميع منهم الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي كل أولئك نقول لهم قل موتوا بغيظكم.

0: باقي هذا الفيديو احفظ له اخر فيديو. هذا واحد سجل هذا المقطع كرد ورسالة الى وزير دفاع الفنادق. تمام، هو بيقرا المهام. اسمعوا ما قال.
1: ما يقرعش الخطاب حقك يا اخي، ما يقرعش، ما يخوف، ما علمك يا سريع يطلع يتكلم بالجوال وعينه مثل الصقر الجارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعينه هذا وهيبه هيبه، وحتى هو طلع فوق 4 بلوك بس هيبه. انت بسم الله الرحمن الرحيم، ما خوفتهمش، خوفتهم المطار صنعوا وساروا الحديدة. لو كان مع خطاب زي العالم والناس وفعلا يعني من داخل قلبكم ما هبطل الطائرة بالحديدة وخوفت بهم. يا سريع الطاعي يقول في 4 كلام بدون الشرق الأوسط، وانطلع تقول 4 كلام وضحكنا مثل يبقى شهال أشبه أقرفتوني، جلطتمني، تعبتوني. أنا بقلي شوي، أنا تعبان، أنا تعبان نفسيا، خطاباتكم فاشلة.
0: بسم الله، قال لك يا سريع 4 كلمات وما غش بطون الشرق الأوسط كله، وانا اطلع 4 كلمات ضحكنا.
2: عاجل عاجل
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات دروب العز. في ختامها لكم أجمل التحايا وأزكاها أينما كنتم جميعا. التحايا أيضا منا ومنكم إلى رجال الله سلام الله عليهم، والتحية لكم من طاقم هذه الليلة. التحية من ياسين شعبان، محمد صنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، سميح عز الدين تقي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري، هي أجمل التحايا وأزكاها أيضا من مخرج هذه الحلقة المخرج حفظ الله علي الحرازي، و منا جميعا بنوجه تحايانا وعزاءنا لزميلنا إبراهيم عباس الحميضة. نقول له عبر الهواء عظم الله أجرك وعصم الله قلبك ورحم الله والدك وأسكنه الله في الصياح جنة، منا ومن جميع المستمعين والمتابعين يمنيون، ونفتخر إلى اللقاء.

وحصن فجور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد

0: اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنزلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

شدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

فهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق

وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

الآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم

0: له أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر وبالفوز وبالفلاح وبالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر والفلاح والرحمة والجنة والرضوان، نوعية عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه. ثانيا أكد أن المؤمنين كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. ثالثا أكد أنه يجب علينا أن نعود إلى القرآن فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. رابعا أكد أن الإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، وترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. قد تكون معرضه في جيبك، معرض وأنت تحفظه آية آية، معرض عنه في ميدان العمل، في ميدان العمل تقرأ القرآن، تحفظ آيات القرآن، لكن لا تطبق ما جاء فيها من هداية، لا تؤمن أن فيه الهداية الكافية، لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره. البعض هكذا عندما تسأل طالبا يريد أن يلتحق ماذا تريد أن تتعلم، مثلا يلتحق بالجامعة، البعض يستنقص عندما يتخصص طالب في قسم القرآن الكريم، قرآن فقط، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه، تأتي من هذه الأشياء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع ما حدث خلال هذا الأسبوع. في خلال هذا الأسبوع مسؤول أمريكي يزور اليمن، والموضوع الذي يشغل بال الجميع هو موضوع الإرهاب وما إرهاب، وهل نحن يا سيدتنا أمريكا ضمن من هم في قائمة الإرهاب لديك أم لا، سؤال الجميع لأمريكا. هذا المسؤول الأمريكي حظي بوعد من اليمنيين بأن يعملوا بجدية في مكافحة الإرهاب، وهو من جانبه وعد بأن تعمل أمريكا بما يتعلق برفع مستوى التنمية أو تقدم مساعدات في مجال التنمية لليمن. من المفارقات العجيبة في هذه الأيام الفارق الكبير بين الإعلام في اليمن وبين الإعلام في السعودية. الإعلام في السعودية يكاد ينصبغ نوعا ما بصبغة جهادية، منطق من هو معد لنفسه، والإعلام في اليمن والمواقف في اليمن بشكل آخر، صوت من هو مؤيد، صوت من جند نفسه، صوت من يرى أنه يستغفل هذا الشعب، يستغفله، يستخف به، لا يسمع كلمة من هنا أو هناك أو من هناك تقول له لا لسنا مستعدين أن نرى أنفسنا جنودا لأمريكا، لسنا مستعدين أن نرى اليهود يعبثون في البلاد الإسلامية هنا وهنا فنسكت. وهذا في الماضي، أن السعودية عندما وجهت باتهام أنها تدعم الإرهاب حاولت أن تحسن علاقتها آنذاك بالإيرانيين واختلف منطقهم، واليمن كان على العكس تماما في الماضي. وثقوا لأنهم لم يسمعوا أحدا يتكلم فيما أعلم، لكن القرآن هو الذي يتكلم ويقول إننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات. نسمع في الأجواء كثيرا يتردد كلام عن مبالغ موعود بها من هنا وهناك لإعمار أفغانستان. اليهود يدمرون والعالم عليه أن يبني ما دمروه من أجل مصالحهم، على الآخرين أن يبذلوا أموالهم، حتى البلدان الإسلامية وحتى السعودية نفسها فيما يقال إنها مسؤولة عن قسط كبير من المبالغ المرصودة لإعمار أفغانستان بعد أن ضربها اليهود. يقال عن اليهود إنهم يقولون إنهم شعب الله المختار، وإن بقية الناس ليسوا بشرا حقيقيين، وإنما خلقهم الله بشكل بشر ليكونوا مسخرين في خدمة اليهود، وليكن اللائق بهم أن يخدموهم، هكذا يقولون. وهكذا صدق الآخرون هذه المقولة. شيء عجيب، اليهود من يفسدون في الأرض، من يدمرون الأنفس والاقتصاد والمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات، ثم يقولون للآخرين تحركوا اعمروا أنتم. هم من يبحثون عن من يتهمونه بأنه يعمل ضدهم هنا وهناك، ولكنهم سيظلون في موقف السيد المحترم، فيقولون للآخرين من البشر الوهميين نحن كما يزعمون، يزعم اليهود أننا نحن بشرا وهميا، تحركوا أنتم، انظروا هناك إرهابي هاتوه، هناك إرهابي اعتقلوه، وإرهابي في منطقة أخرى تفضلوا ائتوا به حيا أو ميتا، وهكذا. أليس هذا ما نشاهده؟ على أيدي من؟ من الذي يقدم المسلمين لأمريكا إلا مسلمون؟ من الذي يحرك أمريكا نفسها إلا اليهود؟ هناك من المسلمين من يخضع المسلمين للأمريكيين، يحركهم كخدم لهم، وأمريكا يحركها اليهود. لقد صدق الناس بأفعالهم تلك النظرة اليهودية أنهم هم الناس الحقيقيون، وبقية البشر ليسوا بشرا حقيقيين، إنما خلقوا لخدمة اليهود، لكن كان من المناسب أن يكونوا بشكل إنسان ليتمكنوا من خدمتهم على النحو الأفضل. وهذا الذي هو حاصل، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الروحية اليهودية هي التي تعمم الآن في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخص هو بقدر ما يبذل، هل هو سيعطينا، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها فنحن معه. الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. ونحن قلنا في الجلسة السابقة إن هذه قضية أصبحوا هم واثقين من أنفسهم بأن بإمكانهم أن تكون مقبولة لدى الناس جميعا، أن أمريكا ستعطينا مبالغ مئات الملايين، أو ستعطي باكستان ملايين، أو يعفوننا عن قروض، أو يعفون باكستان أو أي دولة أخرى تتحرك في خدمتهم عن قروض ثم ينفذون لها ما تريد. أليس هذا هو من بيع الدين؟ أليس هذا هو من بيع الوطن؟ أليس هذا هو من بيع أبناء الوطن؟ ولكن بيع ممن؟ بيع من الشيطان ومن أولياء الشيطان. من الذي اعترض؟ أو هل سمعنا أحدا اعترض حتى من علماء الدين؟ عندما نسمع أن أمريكا استعدت أن تعمل لباكستان كذا كذا مقابل موقفه منها، أو أن ترفع عنه الحصار الذي كان قد فرض عليه أثناء قيامه بتجارب نووية، أو أنها مستعدة أن تعطي اليمن مبلغا من الملايين مقابل تعهده بمحاربة الإرهاب. نسمع مثل هذه العبارات ولا نعرف بأنها هي النفس اليهودية. أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا قليلا. يبيع الدين مقابل المال، مقابل الثمن القليل من المال. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أي ثمن تبيع به دينك يعتبر ثمن قليل، لو تبيع دينك بالدنيا وما فيها هو يعتبر ثمنا قليلا. أولا نذكر أبرز النقاط. أولا أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد، مقابل ثمن زهيد. ثانيا أكد أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون أنظارنا أو وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات، جل ما يفكر فيه الناس هو المال، يريدون المال المال المال المال، من أين سنحصل على المال، نريد المال، وسيضحون بكل شيء مقابل المال، يتخلى عن الدين مقابل المال، يقيم الأشخاص من حوله بمقدار ما سيعطونه من مال. ثالثا أكد أن هذه الروحية اليهودية، الاشتراء بالدين ثمن قليل، هي الآن التي تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا. حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يبذل، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها فنحن معه. رابعا أكد أن الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. خامسا أكد أن اليهود قد نفذوا إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، تطبعنا مثلهم، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. وبيع الدين معناه أن نبيع أنفسنا ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم، هذا هو بيع الدين والذي سيأتي توضيحه في درس غد إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه ممن يهتدون بكتابه ويعرفون قدر الهداية الموجودة في كتابه، كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حركة الإمام زيد بن علي عليهم السلام في ثورته التي تحرك فيها لمواجهة الطغيان والانحراف وإجرام واستعباد واستبداد وتحريف لمفاهيم الدين وظلم للأمة وتقديم صورة مشوهة عن الإسلام وفصل للقرآن عن واقع الأمة وإبعاد الأمة عن كل القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام وجاء بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، جاء الإمام زيد بحركته ليعيد للأمة الحيوية، الدين الذي أتى به الله سبحانه وتعالى ليحيي الأمة، ليحرك الأمة، لتقدم أعظم شاهد على كمال الله سبحانه وتعالى. فكانت ثورة تعتمد على عنوانين هامين، هما البصيرة ثم الجهاد. وتحرك الإمام زيد بشكل كبير في إكساب الأمة الواعي والبصيرة، لأن الأمة بحاجة إلى البصيرة، والقرآن من أهم ما يقدمه يقدم البصيرة، يقدم الوعي، يقدم الفهم. القرآن لا يترك الإنسان غبيا، ولا يتركه غير فاهم، ولا يتركه في حالة من التخبط ولا الارتياب ولا الشك ولا التذبذب في الموقف. القرآن يقدم الإنسان بصائر ونور يجلي الظلمات. ولذا قال المولى سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الجهاد والوعي بالمسؤولية في التحرك في سبيل الله أيضا لابد أن يكون هو الخط الثاني للأمة. بعد أن تعي وتفهم الأمة من هي ومن هو عدوها وماذا يريد الله منها، ما هي مسؤوليتها، ما هي نقاط قوتها، ما هي المقومات التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها والمؤهلات التي جعلها لها لتقوم بتلك المسؤولية، وتعرف عدوها ونقاط الضعف فيه وتعيب المسؤولية، يجب أن تتحرك للقيام بتلك المسؤولية. وعلى رأس تلك المسؤوليات المسؤولية الجهادية، أن تفهم الأمة ثم تتحرك على أساس ذلك الفهم لتقوم بتلك الفريضة المقدسة العظيمة. اليوم ما تعانيه الأمة لأنها غيبت البصيرة وغيبت الجهاد. أراد الله سبحانه وتعالى لها البصيرة وأراد لها الحركة العمل، ويجب أن يكون التحرك تحرك صحيح في إطار فهم صحيح باستعداد عالي للمواجهة للأعداء والتضحية. الإمام زيد عليه السلام كان لديه استعداد تام للتضحية في سبيل الله، وكان يرى ويدرك أنه لا مجال إلا التحرك. كان يرى ويدرك أن التقصير والتفريط عواقبه خطيرة جدا، فيها هلاك الأمة، فيه التفريط على مستوى الالتزام الإيماني الديني، وأنه يخل الإنسان فيه بمسؤوليته الدينية والإيمانية وعلاقته بالله عندما يقعد ويتخاذل. إضافة إلى ذلك، فالتفريط والتخاذل والجمود يمكن الطغاة والظالمين أكثر، فيستمروا في ممارسة ظلمهم وإجرامهم. وبالتالي تحرك الإمام زيد وحرك وترك كثير من الهدى الذي يحرك الأمة، وبقيت حركته عنوان بارز لكل من واجه الطغاة والظالمين حتى يومنا هذا. تخاذل الكثير ممن كانوا مع الإمام زيد، تخاذل أولئك الذين كانوا قد استعدوا لنصرته، وبايعه من الكوفة ما يقارب 15,000، ووعدوه أن يقفوا معه، أن يتحركوا معه، فتخاذلوا. وقال عندما رأى التخاذل كلمته الشهيرة وهو يخاطب نصر بن خزيمة، ونصر بن خزيمة كان أحد أهم أنصاره، وهو إنسان وقائد يمني، فخاطبه عندما رأى التخاذل بقوله: أترى أهل الكوفة قد فعلوها حسينية؟ معناه هل تظن أنهم فعلوها مثل ما فعلوا مع الحسين؟ الإمام الحسين هو جد الإمام زيد، تخاذل عن نصرة أصحاب الكوفة، ثم تخاذلوا عن نصرة الإمام زيد، خذلوه مثلما خذلوا جده الحسين عليه السلام. لكن بالرغم من كل ذلك التخاذل، كان يرى أنه لا بد من التحرك حتى لو تخاذل الناس. ولذلك أيضا رسخ كلمة شهيرة عندما قال: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم، بمعنى أنه لا يبالي حتى بتفريط الناس، فليفرط الآخرون، لماذا تفرط أنت وستتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لأن البعض من الناس يرى مبرر ما دام الناس قد تخاذلوا فيتخاذل هو. الإمام زيد كان يرى أنه لا مبرر أبدا، كان يملك عزم قوي، يقين، إرادة، توجه جاد في أداء واجبه الجهادي، في النهوض بمسؤوليته، في أن يقول كلمة الحق، في أن يبذل جهده أمام ذلك الواقع المظلم، واقع مليء بالظلم والطغيان والفساد والمنكر. كان يرى أنه لا يوجد مبرر للاستمرار في ذلك الطغيان وفي السكوت الذي كانت عليه الأمة. عندما سمع اليهودي يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مجلس هشام، من أصبح يسمى خليفة رسول رب العالمين، يسب الرسول رب العالمين في ذلك المجلس، انتهره، زجره، غضب عليه، تهدده وتوعده. فما كان من ذلك الملك الأموي إلا أن يقول: لا تؤذي جليسنا يا زيد، يعني اسكت، لا تتدخل، مثل ما هو حال الأمة اليوم عندما يأتي يهودي أو أمريكي فيحرق القرآن، ونحن في الشعب اليمني والأحرار يتحركون ضد ذلك الفعل المشين والمسيء. فتجد من المسلمين من يقول: اسكتوا، لا تتكلموا، لا تتحركوا، ماذا ستفعلون؟ حالهم كحال أولئك، خاصة من زعماء التطبيع والخيانة، الذين يرون أننا نؤذي جليسهم الأمريكي عندما نعترض على أنه يحرق القرآن أو يسيء إلى رسول الله أو يسيء إلى الكعبة. أليس ترامب هو عبارة عن ليس جليس الزعماء العرب، بل هو يعتبر سيدهم المسيطر عليهم عندما يسيء إلى الكعبة فيتحرك الشعب اليمني وحده ليستنكر على تلك الإساءة. لسان حالهم يقول: لا تؤذوا جليسنا، بل لا نؤذي سيدهم والمسيطر عليهم، ليس جليسهم وليسوا حلفاء له، بل هو يراهم أشبه ما يكون بالأتباع، بالخدام. الأمريكي ينظر إلى الزعماء العرب أشبه ما يكون بخدام. فالإمام زيد يتوعد ذلك اليهودي ويزجره الذي سب رسول الله، وأمام ذلك التخاذل كان يرى أنه لا بد من الخروج، فسطر هذه الكلمة المشهورة: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم. عزيمة، إرادة قوية، خرج دون تردد. استعداد كامل للتضحية، وحذر الأمة من العواقب السيئة التي جعل الخوف يكبلها. الأمة عندما يكبلها الخوف والذل فستخضع للطغاة وتخضع للظالمين، وتكون النتيجة خطيرة جدا، لأن الأمة تعاني وتخسر وفي نفس الوقت تقدم تضحيات بدون نتيجة. لا يعني ذلك أنها لن تقدم تضحيات، بل ستضحي، لكن لا لله ولا في سبيله. لن تكون تلك التضحية في إطار قيامها وسعيها لإنقاذ نفسها، لا، ستضحي الأمة بلا نتيجة بلا ثمرة، ستضحي في حالة خضوع، في حالة استسلام، هذه الحالة خطيرة. ولذلك الإمام زيد سطر لنا أيضا منهجية عندما قال: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. قاعدة مهمة، وهذا ما نشاهد عليه حال الأمة، كرهوا حر الصواريخ، كرهوا حر القنابل الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، فخضعوا وذلوا، وتلك العيشة التي أرادها الله لليهود وليس للمسلمين. المسلمين أراد الله لهم حياة العزة وأن يواجهوا أولئك الطواغيت، ووعدهم حتى إن قتلوا بجنة عرضها السماوات والأرض، وعدهم بحياة. فحالة الذلة والتهيب من المواجهة عندما لا يبقى لدى الأمة استعداد للتضحية وإدراك لقيمة وأهمية التضحية في سبيل الله في أداء المسؤولية وأداء الواجب، فمعنى ذلك أنها تصبح تحت هيمنة الطواغيت. لابد من كسر حاجز الذل والخوف. فأعطى الإمام زيد للحق دفعا وللإسلام المحمدي الأصيل استمرارية، ومن بعده استمرت الثورات على الطغاة وعلى الظالمين إلى ما شاء الله وإلى يومنا هذا. إن الإمام زيد سطر منهج أراد الطواغيت أن يموت، وعاد للأمة علاقتها بالإسلام، علاقتها بالقرآن، علاقتها بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبحركته وبرسالته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقد العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه، وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها وبئس القرار؟ لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أي خبر تحمله أيها الفارس؟
3: ألم يصلكم خبر ابن عمكم سيدي علي بن العباس بن الحسن عليهم السلام؟
4: كلا، فما الأخبار بشأنه؟
3: حينما لمس ما يعانيه المستضعفون من أبناء الأمة في العراق من ظلم الخليفة المهدي وطغيان جنوده وجبروتهم، حاول أن يخرج في وجه الطاغية لنصرة المظلومين، إلا أن جنود المهدي أسروه وأودعوه السجن قبل أن يحقق شيئا.
5: لك الله يا علي بن العباس، لك الله يا ابن عمي.
3: لا بد أن تلتقيا بإخوانكما والوجهاء والحكماء من أنصار آل البيت لأخذ رأيهم فيما يمكن أن تفعله من أجل علي بن العباس.

0: تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا أماه، فقد أصر علي الجميع على الذهاب إلى المهدي شفيعا عنده في علي بن العباس.
0: وكأنك تسعى إلى حتفك بظلفي.
1: لا تبالغي يا أماه، فالمهدي قد أعطانا

0: عثمان ولا يمكن أن يخل بوعده حتى لا يتعرض لاتهام الناس له بالغدر والخديعة.
1: وهل في طغاة الأرض يا بني ومنهم بنو العباس من يخشى لوم الناس واتهام الأمة؟
0: أمي، ما عهدتك إلا قوية شجاعة مضحية في سبيل نجدة أسير مسجون ظلما من أبناء الأمة، فكيف لو كان المظلوم ابن عمي؟
1: لا فرق عني بين مظلوم ومظلوم، فاذهب يا بني، اذهب والله معك رفيقا وحافظا ومعينا.
0: شكرا يا أمي، وبرضاك هذا سأعود بإذن الله بسلامة وعافية، وسأصحب معي من لهم علي ديون من تجار المدينة.

0: اسمعوا يا قوم، ضحكنا ومرحنا ما فيه الكفاية، وعلينا الآن أن نصرف الحديث إلى شؤون الخلافة ومجريات الأمور فيها، خاصة أوضاع ولاتنا في الأمصار المختلفة.
1: أدام الله عز مولانا الخليفة محمد بن عبد الله المهدي، فحكمتكم وعدالتكم وحنكتكم باتت الأوضاع مستقرة والأمن مستتبا في جميع الأمصار.
0: هذا ما أتمناه وأنشده وأسعى إلى تحقيقه، ولكن يا قوم سأكون معكم صريحا وأقول لا أريدكم بطانة سوء أو حاشية خداع وتملق وزيف. ليس إرضائي بالكذب واختلاق الأخبار الملفقة ما سيبقيكم في مناصبكم، فكم أعرف من بطانات أسلافي من وشى وغش وكذب على الخلفاء، بل حرضهم على خوض الحروب تلو الحروب.
2: مولاي أمير المؤمنين،
0: أي أمر مهم دفعك للدخول في وقت جلوسنا أيها الحاجب؟
2: يا مولاي، إن الحسين بن علي بن الحسن على باب القصر غير مترجل عن راحلته.
0: ها، ماذا قلت؟ أدخله على رحله وسأخرج لاستقباله في ساحة القصر. مرحبا بك يا ابن العم، حللت أهلا ونزلت سهلا، تعال للعناق يا أخي.
3: حييت يا ابن العم ودامت المحبة.
0: كيف خلفت الأهل في المدينة يا ابن العم؟
3: بخير، لا يعكر صفهم إلا سجن علي بن العباس بن الحسن.
0: هو هبة لك نخرجه من السجن متى شئت.
3: أشكر لك طيب الاستجابة أيها الخليفة.
0: يا لسعادتي بزيارتك يا أخي.
4: لقد وجد الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام ترحيبا مبالغا فيه من قبل الخليفة المهدي، فقد استجاب بسرعة لطلبه إطلاق سراح علي بن العباس، ومنحه عطايا مالية مجزية قضى بها الإمام دينه وتصدق بما فاض منها. هذا الترحيب أدهش الإمام الفخي ودفعه إلى التساؤل في نفسه، هل حقا انتهت العداوة التي يحملها بنو العباس لآل بيت رسول الله؟ وتأتي الإجابة حين أراد الخليفة المهدي أن يوجه رسالة إلى آل البيت فحواها ألا تسامح ولا مهادنة مع من يقف في وجه الإرادة العباسية ويهدد أركان خلافتهم. جاءت هذه الرسالة بخداع المهدي ومكره حين أمر بوضع السم البطيء في طعام علي بن العباس حتى لا يأتي مفعوله إلا بعد المغادرة من بغداد. وبالفعل ما إن وصل إلى المدينة حتى اهترى لحمه وتساقط ومات يرحمه الله. أدرك الإمام الحسين بن علي الفخي مكر الخليفة المهدي وخداعه ونواياه السيئة، وأنه أراد أن يواجه آل البيت سرا كي لا يناله ما نال أباه أبا جعفر من سخط الأمة. وتنقضي الأيام ويموت الخليفة العباسي المهدي سنة 169 للهجرة، ليخلفه ابنه موسى الملقب الهادي.
3: تجاهلنا مكر الخليفة المهدي وخداعه وغدره سعيا لحقن دماء المسلمين، رأينا فيما أبداه من حسن النوايا فرصة للعمل فيما يصلح الأمة، رغم علمنا الأكيد أنه يخفي من العداء والحقد على الحق وأهله غير ما يظهره من تكلف المودة وتصنع القرابة والإخاء.
5: ها هو المهدي قد غادرنا إلى دار البقاء حاملا أوزار نفاقه على عاتقه.
3: أجل يا خالي يحيى، وها هو ابنه موسى يخلفه ملقبا نفسه الهادي، وما أظنه سيكون إلا هاديا لجيشه وولاته إلى الحقد والكراهية والقسوة الشرسة لآل بيت رسول الله وأنصارهم.
5: هذا أمر مؤكد ومتوقع يا حسين، فمعروف عنه أنه من أشد بني العباس عداء وحقدا وبغضا لآل البيت.
3: إذن علينا يا خال أن نلتقي مع إخواننا ووجهاء أنصارنا لنرى كيف نواجه شر هذا الطاغية الجديد. ولكن قل لي يا خال، ما رأيك أن أمد يدي لمبايعتك؟ فأنت أحقنا بهذا الأمر وأقدر عليه.
5: بل أنت يا حسين أحق بالبيعة مني، لأنك الممتحن بها دوني. أما خالك يحيى بن عبد الله بن الحسن فسيكون مبايعا وعونا لك حتى يقضي الله من أمرنا ما يشاء.

0: السمع والطاعة لمولاي أمير المؤمنين الخليفة موسى الهادي.
1: أعتقد أن والدي الخليفة المرحوم قد تراخى مع أعدائنا من آل البيت.
0: وعليك يا مولاي أن تستدرك ما فات والدك المرحوم بشأن تعامله معهم، فمرنا بما تراه.
1: أرى أن يتحول تراخي والدي إلى شد، ولينه إلى قسوة، ومحاولة مودته إلى كراهية وبغضاء.
0: ما أسهل تنفيذ إرادتك يا مولاي.
1: أريد أولا اختيار أشد الناس حقدا وبغضا وكراهية وعداوة لآل البيت، ونرسله واليا على المدينة.
0: هل لي يا مولاي أن أقترح عليك اسما أرى فيه هذه المواصفات؟
1: من تقصد أيها الوزير؟
0: ابن عمك إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس.
1: نعم الاختيار أيها الوزير.
0: وريثما نجهز إرساله إلى المدينة، أرى أن يكلف بالإمارة رجل يسمى عمر بن عبد العزيز الملقب العمري، فهو من أشد الناس بغضا لأعدائنا.
1: حسنا، تولى أيها الوزير إرسال أمر تكليف العمري على وجه السرعة.
0: السمع والطاعة لسيدي ومولاي أمير المؤمنين.
2: وهكذا بدأ الخليفة العباسي موسى الهادي يسلك مسلك جده أبي جعفر المنصور في الإساءة إلى آل البيت ومحاولة إذلالهم وإخضاعهم، ولم يترك وسيلة للإساءة لهم إلا ونفذها عن طريق ولاته في الأمصار، خاصة واليه العمري ومساعده أبا بكر بن عيسى الحائك، اللذين لم يدخرا فرصة للمؤامرة على هذه العترة الطاهرة والنيل من ذلك الشرف الرفيع والمقام العالي. بلغ الأمر منتهاه حين أمر والي المدينة الطاغية العمري بسجن أعداد من آل البيت، بل والتباهي أمام جلسائه بإذلالهم وضربهم بالسياط وتلفيق التهم الرذيلة لهم. فقد لفق للحسن بن محمد النفس الزكية تهمة شرب الخمر، وقام بجلده 80 جلدة على الملأ. وشاء الله أن يعلم الناس بمكيدة العمري، فانكشف تلفيقه، فحقد على الحسن ودبر له مكيدة أخرى، وأخذ يلاحقه لسجنه. وحين عجز عن القبض عليه ألزم الحسين بن علي الفخي وخاله يحيى بأن يسلماه في اليوم التالي.
3: ماذا قلت يا حسين؟
4: ما سمعت يا خال، تحتم علي أن أقدم موعد الخروج للجهاد.
3: وفيما العجلة يا إمام؟ ولم يتبقى سوى 10 أيام للموعد المحدد لموسم الحج وللقاء في مكة بجميع أنصارك ومبايعيك.
4: ألست يا خال من ضمن للعمري إيصال ابن أخيك الحسن بن محمد إليه؟
3: وهل تظن أنني سأسلم ابن أخي إلى هذا الجلاد؟
4: فماذا ستفعل حين تنتهي المهلة التي فرضها عليك الطاغية العمري؟
3: سأدق عليه بابه ومعي سيفي، وإن قدرت عليه قتلته.
4: وإن لم تقدر ستفسد علينا أمرنا، علينا أن نتوكل على الله، فظلم بني العباس بلغ مبلغه.
3: معك حق يا إمام في تعجيل الخروج، فقد بايعك 30,000 من خيار الناس وأئمة العلم والعبادة،
4: عدد ليس باليسير. لو سلمنا من بعضهم الغدر والخذلان، خاصة أنهم لن يأتوا إلى المدينة بل إلى مكة.
3: جميع آل البيت سيخرجون معك هنا في المدينة، بالإضافة لوفود صغيرة من المبايعين حطت رحالها هنا قبل التوجه إلى مكة.
2: كانت المشاعر الإيمانية لدى العديد من أبناء الأمة قد تحركت واندفعت بمشاعرها المحبة لعترة رسول الله، متجهة نحو الإمام الحسين بن علي الفخي، معلنة مبايعته ومعاهدة له على الخروج في صفه لمقارعة الظلم ونصرة المظلومين. فقد كان سلام الله عليه قد راسل العلماء والصلحاء في سائر الأمصار يفهمهم بضرورة تغيير الوضع الفاسد، واتفق معهم على اللقاء في موسم الحج القادم سنة 169 هجرية لإعلان ثورته. لكن ظلم بني العباس لم يسمح له بالانتظار حتى 10 أيام أخرى.

0: من يطرق باب خلوتي هذه الطرقات؟
1: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
0: ماذا تريد أيها الغلام؟
1: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة، شيئا من شخصية الإمام زيد بن علي عليه السلام ونشأته وصفاته وملامحه ووصفه الخلقي والخلقي. فالإمام زيد بن علي عليه السلام ولد بالمدينة المنورة في سنة 75 هجرية. حينها كان أبوه زين العابدين قد زفت إليه البشرى، فقام وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأطبق المصحف، ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف مستفتحا، فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه، فخرج في أول سطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حينها أطبق الإمام زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، عزيت في هذا المولود، إنه زيد. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم عما علمه من قبل من مرويات يرويها عن آبائه، أن رجلا من ذريته يسمى زيد سيستشهد وسيكون له دور في المستقبل. وهناك مرويات عديدة جدا، من هذه المرويات ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي جعفر الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للحسين: يخرج رجل من صلبك يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بغير حساب. وروي أيضا وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته. ونقل المؤرخ الزيدي حميد المحلي في كتاب الحدائق الوردية عددا من الآثار التي رويت عن الإمام علي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الإمام زيد. منها كما يقول: وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأولين والآخرين المقتول في الله، المصلوب في أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. ثم ضم زيد بن حارثة إليه، ثم قال: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، سمي الحبيب من أهل بيتي. هذا الأثر رواه ابن عساكر وروي معناه في مقاتل الطالبيين وكنز العمال أيضا. وهناك رواية أيضا تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقتل رجل من ولدي يدعى زيد بموضع يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يتبعه كل مؤمن. وعلى كل حال هناك روايات عديدة جدا كلها تبين أن هناك علما سابقا بأن شخصا من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسمى زيد يكون له دور في مواجهة بني أمية الذين سينحرفون بالأمة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة. الإمام زيد بن علي عليه السلام تربى ونشأ وترعرع في ظل أبيه الإمام زين العابدين، أكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة. كانت المدينة حينها مثلها مثل بقية المراكز الإسلامية في ذلك الحين. المدينة المنورة، الكوفة، البصرة، مراكز إسلامية بدأت تنتشر فيها المدارس الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وعلوم القرآن، وكذلك تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل المسلمون على هذه المدارس ليعوضوا عما فاتهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدل ومن غنى. ولهذا سنشهد في هذا الحين أن أكثر من يرتاد تلك المدارس العلمية هم من الموالي الذين حرموا كثيرا من الامتيازات وكثيرا من حقوق المواطنة التي حرموهم إياها الأمويون. فكانت المدينة مركزا لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة. بدون شك الإمام زيد بن علي عليه السلام تأثر بشكل أو بآخر بهذا الزخم العلمي، وتربى وترعرع وتعلم على يد أبيه وعلى يد أخيه محمد الباقر رضوان الله عليه، واكتسب المعارف الإلهية والمعارف النبوية، وحتى بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عنه عندما سئل، قال: لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال لمن سأله عنه، جاء رجل يسأله عن أخي زيد، قال: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليهم السلام. الإمام زيد بن علي عليه السلام عكف على القرآن في هذا السن المبكر، حتى أن رجلا إذا أي رجل يأتي إلى المدينة ليسأل عن الإمام زيد فإنه سيجاب بأنه ذاك حليف القرآن. أحدهم يأتي إلى المدينة فيسأل ويقول: أين هو زيد بن علي؟ ولا من هو زيد بن علي؟ فكانوا يجيبونه بقولهم: ذاك حليف القرآن، وهو لقب لم يطلق على أحد من قبله، لا من الأولين ولا من الآخرين، لقب لم يطلق على أحد من قبله، واستحقه الإمام زيد بن علي عليه السلام بجدارة، لأنه عكف على القرآن عكوفا طويلا وسنين طويلة جدا. ولذلك نشأ تحالف قوي متين عظيم بين الإمام زيد بن علي عليه السلام وبين هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصفة الإمام زيد، كان عليه السلام أبيض اللون، أعين أي واسع العين، مقرون الحاجبين أي شعر حاجبيه يتصل ببعضه، تام الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه، وكان وسيما جميلا وأديبا، يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، حتى انتهت الفصاحة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليه السلام. وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما يكسر الوصف عنه، ما ليس لغيره من أهل زمانه. بالنسبة لبلاغته وفصاحته، شهد له بالفصاحة والبلاغة أهل الاختصاص في ذلك العصر، حتى قال الكميت بن زيد الأسدي وهو من فحول الشعراء والفصحاء: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان وهو أديب وعين من عيون الأدباء في ذلك الزمان، قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. حتى أن أعداءه كانوا يخشون، أعداء الإمام زيد من الأمويين لا سيما هشام بن عبد الملك بالتحديد بالذات، أمر مرة من المرات واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يمنع أهل الكوفة من السماع للإمام زيد أو الاستماع له، قائلا: إن له لسانا أقطع من ضبة السيف، وأحصد من شبل أسنة، وأبلغ من السحر والكهانة. ولهذا كان سيبويه وهو إمام النحاة يحتج بأشعار الإمام زيد سلام الله عليه، كما روى ذلك الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. الإمام زيد كما تقدم انطلق مع القرآن الكريم، وكان لمنهجيته النبوية العلوية في التعامل السليم مع نصوص الشريعة. كان هناك مصانع تنتج مرويات عديدة جدا، وكانت قد أنتجتها في أيام معاوية ومن بعده في أيام المروانيين، يكذبون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت المرحلة تقتضي أن يعود الناس إلى القرآن الكريم لمواجهة هذه المرويات المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد دعا الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم، وعاد هو بنفسه قال: خلوت بكتاب الله عز وجل أقرأه وأتدبره 13 سنة. فاستغنى الإمام زيد عن كثير من المأثورات، بل في رواية من الروايات أرسل طلب من أخيه الإمام الباقر أن يعطيه كتاب أبيه، وكان في هذا الكتاب بعض المرويات وبعض المأثورات عن الأحكام الشرعية، فنسي الباقر عن أن يعطيه ذلك الكتاب. ثم تذكر بعد فترة طويلة أن أخاه زيدا الأصغر قد طلب منه كتاب أبيه، فأرسل إلى أخيه قائلا: لقد نسيت أن أعطيك كتاب أبي، فهل أعطيك الآن؟ قال: لا، لقد استغنيت عنه. قال: بماذا استغنيت عن كتاب أبيك؟ قال: استغنيت عنه بكتاب الله عز وجل. فأحب الباقر أن يختبر أخاه في هذا الكتاب، في كتاب أبي الذي أغناه القرآن عنه، فوجده عليه السلام لا يخرم منه حرفا. وهذه ميزة عظيمة تميز بها الإمام زيد بن علي عليه السلام، حيث كان يحفظ حفظا واسعا، ويخبر بالرواية الطويلة ثم يقوم بإعادتها بشكل دقيق ولا يخل منها شيئا. أما عبادته رضوان الله عليه فهي غنية عن التعريف لما فيها من سمو ورقي، فقد كان عليه السلام يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فيغمى عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ وكان يستمع إلى آيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب فيميل كميل الشجرة في يوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. وهناك برنامج ذكره الإمام يحيى بن زيد عن عبادة أبيه اليومية، يقول فيه: رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين، قائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس للتعقيب للدعاء والاستغفار، يعقب الصلاة بالدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار، البرنامج اليومي الذي كان عليه الإمام زيد، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. يتبين لنا أن الإمام زيدا عليه السلام كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، منشدا إلى الله انشدادا كبيرا، فهو لا يزال في ليله ونهاره يذكر الله ويسبحه ويحمده ويلتجئ إليه. وهذه هي أهم صفات المؤمن المتمثلا في الإمام زيد بن علي عليه السلام الآن. وأما شجاعته فقد تبينت، كان شجاعا لا يخاف الموت. روى أبو معمر سعيد بن خثيم قال: كنا في دار شبيب بن غرقد فسمعنا وقع حوافر خيل، فما منا من أحد إلا أرعب وارتعد وظننا أنه يوسف بن عمر، ووالله ما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد نفسا من زيد بن علي، ووالله ما قطع حديثه ولا تغير وجهه ولا حل حبوته، فلما مضت الخيل وجازتنا وانفرج عنا ما كنا فيه أقبل علينا بوجهه وقال: يرعب أحدكم الشيء يخاف أن يحل به؟ والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وقوفه أمام الأمويين وأمام طغيانهم وجبروتهم دليل على هذا، حتى أنه في المعركة عندما أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء الحيرة وهو في الكوفة يقاتل الأمويين وجيوشهم الشاميين، حمل عليهم الإمام زيد كأنه الليث المغضب، فقتل منهم في حملته تلك مع أصحابه أكثر من 2000 رجل بين الحيرة والكوفة. كان عليه السلام ذا حافظة عجيبة، كان يحفظ الرسالة التي تلقى عليه ثم يعيدها من أولها ويجيب عما ورد فيها من السائل. وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثما، قال له: يا عبد الله، أمسك أمسك، كف كف، إليك إليك، عليك بالنظر لنفسك. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال هو إنه ما توسد القرآن منذ احتلم حتى قتل، أي أنه كان يقوم الليل ويصلي التهجد حتى أثر السجود على جبينه. وشهد له علماء عصره وقالوا فيه أقوالا عديدة. فالإمام أبو حنيفة يذكر عنه كلاما مهما، قال: لقد شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وهناك أقوال أخرى لعلماء آخرين شاهدوا الإمام زيد وعرفوه. الإمام أبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد ودرس عليه، وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا ملخص بسيط جدا عن بعض صفات ومزايا الإمام زيد ابن علي عليه السلام. اكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الكلام عن الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لنا وما ربك بظلام للعبيد، نحمده سبحانه خيره علينا نازل شرنا إليه صاعد. فيا عباد الله، لابد من توبة إلى الله، والصلاة والسلام على مسك الختام وخير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الكرام. وبعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، يقول الله لنا في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر، فحصل القحط وعدم نزول الأمطار وتفشي الأمراض والأسقام ووجود الغلاء، وكذلك عدم البركة حتى في الأموال التي موجودة بأيدي الناس، وإذا بالغلاء ينتشر في كل مكان. هذه البلاء الذي انتشر في الناس، لا تذهب مستشفى سواء كانت حكومي أو كانت أهلي إلا وجدته يغص بأهله. هناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يسجل اسمه، وهناك من، وإلى آخره. هذه كلها بلاوي انتشرت، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأيدينا هي السبب. وقال لنا في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأيضا قال: ويعفو عن كثير. هذا هو القرآن. نستضيف لهذا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، حياكم الله شيخ عبد الله. كما نشاهد ونرى ونسمع الآن مع الأخبار والأجهزة والإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي، نشاهد أن الحر انتشر في أوروبا التي ما كان يعرف فيها الحرارة، وأن أناس ماتوا بسبب الحرارة، وأن هذا كله لأن ما فيش أمطار، جفت الدنيا. ما كذلك عندنا الحب والكذا ما لم يزرع، المواسم انتهت، هذا كله لماذا؟ لأن أيدينا اكتسبت السيئات وأنفسنا ارتكبت الموبقات، فوقعنا في أشياء كثيرة وأخطار كبيرة لا عودة لنا أو لا يرفعها إلا العودة إلى كتاب الله تعالى ومنهج سيدنا محمد، وأيضا والالتجاء إلى الكريم العظيم جل في علاه. تفضلوا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل: وأن لو استقاموا بسلوك ما تفضلتم القرآن صوارمه.
1: نعم،
2: صوارمه. وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريق، طريقة رب العالمين،
1: نعم،
2: لأسقيناهم ماء.
1: الله الله.
2: بعد قال لي: نفتينهم، نختبرهم،
1: نعم،
2: هل سيمضون على المنهج السوي أو يجعلون، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
1: الله.
2: فكما تفضلتم هذه المحن، ومنها منع المطر في أوقاتها أو في مواسمها.
1: نعم.
2: وللأسف يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
1: الله.
2: كان الأوائل رحمهم الله،
1: نعم،
2: كان يعلمون يعني المنازل وأوقات الأمضاء.
1: نعم.
2: فإذا مضى
1: موسم يعني زراعي،
2: موسم المطر، يضجون إلى الله، يجأرون إلى الله، يتقربون إلى الله، يخافون، يعني هذا إنذار من رب العالمين، رحمة من الله.
1: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
2: ورحمة من الله.
1: الله.
2: كما
1: الله.
2: أن الإنسان إذا علم من ابنه،
1: نعم،
2: خطأ أتبه أدبا خفيفا،
1: نعم،
2: حتى يعود إلى الطريقة.
1: نعم.
2: ولكن الناس كما تفضلتم معرضون،
1: في غفلة،
2: معرضون، وهي،
1: نعم،
2: غفلة،
1: نعم،
2: غفل مستحكم على القلوب. وهذا الحر الذي لم يعهد،
1: نعم،
2: في اليمن الميمون،
1: نعم،
2: وكان له أربع مواسم طيلة،
1: نعم،
2: العام تنزل فيها الأمضاء، حتى كانت اليمن السعيد في كل مناحي القرى تروا،
1: نعم،
2: العيون والغيوم طيلة العام، تفضلا من رب العالمين، منبع من تحت الجبال المخزون،
1: نعم،
2: الذي يتكتس من الأمضاء. وهذه الأيام منع القطر ولا نرى التفاتة،
1: وانقطعت الأنهار،
2: ولا نرى التفاتة إلى الله،
1: نعم،
2: ورجوعا بحق. كان الأوائل يضجون بالدعاء وبالاستسقاء، الآن بيتصلوا لنا بعض الناس خرجوا للسقيا، وإذا بالذين خرجوا يختلفون على اللحم الذي تقربوا به.
1: نعم.
2: القربة،
1: القربة
2: أصبحت فتنة، لا تقبل من رب العالمين،
1: نعم،
2: إلا ممن،
1: إنما يتقبل الله من المتقين،
2: كما قال، نعم، هابيل لقابي،
1: نعم،
2: عندما يعني فتقبل من أحدهما،
1: ولم يتقبل،
2: قال له لا أقتلنك. قال إنما يتقبل أنا مش وأنا أنا أنت قربت وأنا قربت.
1: نعم. والمتقبل هو الكريم. نعم.
2: فهذا من المؤسفة. نعم. يخرجوه بقلوب. قال الإمام الشافعي عليه السلام يندبوا قبل الخروج أن يحسنوا التوبة وأن يردوا المظالم وأن يخلصوا منها وأن يتراحموا وأن يصوموا وأن يخرجوا للسقيا.
1: نعم.
2: هذا مع ابن شاهد الشاهد لهم في بين الناس.
1: نعم.
2: واغتروا في ما غرك بربك، اغتروا بهذه يعني الآبار المعمقة المسمى بلغة اليمن الارتواز. نعم. وكذا والمشروع بجيل البيت. الله قال لنا قل إن أصبح ماؤكم غورا
1: فمن
2: بعض القرى. نعم. سرنا إليها وإذا بالماء على بعد عميق يمكن 800 متر.
1: الله
2: ويخرج
1: الله.
2: الماء حار كبريتي.
1: لا إله إلا الله.
2: يبقونه هناك وبعض حين يقضي على الزراعة وغير صالح للشرب.
1: الله.
2: ويحتاج إلى بلغتنا هذا تصفية.
1: نعم.
2: يعني المقطارات. نعم. وهذا المصفيات. فالغفلة هذا هي بسبب ذنوبنا. جاء في أثر ما منع قوم بسروة زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء.
1: الله الله.
2: ما منع قوم نكره ما. نعم. نافيه. ويقولوا النكره في سياق النف تفيد العموم.
1: نعم.
2: في كل زمن أو مكان عندما لا تعامل الله بالصدق يعود وبال فعلك على نفسك.
1: الله.
2: ويمكروا ويمكر الله يعني ولا بعد قال في آية ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. بعد بيلاحق يشتي قلطاق الشمسية.
1: نعم.
2: متو قد تغيرت.
1: نعم.
2: متو يشتي تعمي متو يشتي تغيير المواصي.
1: نعم.
2: وأنه طول السنة وإذا قلت له أين زكاة مالك تعلل.
1: نعم.
2: وتعذر وتوفى وتحيل ويبذل الأيماء أنه هذه وبعضهم يجي يقول لك أنا غرمت في التيزر أنا غرمت هذه غرامتك ابتلئ والزكاة حق الله وآتوا حقه
1: يوم حصل
2: حقه.
1: نعم.
2: فإذا أخرجت بطيبة من نفسك بلا شك أن الله سبحانه وتعالى وعدك ووعده الحق
1: وما تنفقوا من خير. نعم. يخلفه الله
2: مثل الذين ينفقون أموالهم
1: في سبيل الله
2: أتي لكم من طرائف المشتاقين كتاب قد ومطبوع.
1: نعم.
2: كان رجل مثل أهل الجنة وغير هي قصة.
1: نعم.
2: يعني عرفية.
1: نعم.
2: ولا مثل أهل الجنة لكن أهل الجنة تغيرت نياتهم فسلط الله على جنتهم كما قال في سورة القلم.
1: نعم.
2: فكان هذا الرجل لا ينزع ماله إلى بيته إلا وقد أخرج الزكاة حق رب العالمين من قليل وكثير.
1: نعم.
2: ثم يواسي الفقراء من خالص ماله.
1: الله خارج الزكاة. ماله
2: خارج الزكاة.
1: نعم.
2: مع أن الزكاة للفقراء.
1: نعم.
2: قال هذا بيني وبين ربي.
1: الله.
2: فأولادي تحاملوا عليه.
1: نعم.
2: قال يكفي يا والدي الزكاة هذا بتنقص أموالنا.
1: نعم.
2: مدري ما هو المهم سار يحج.
1: نعم.
2: وزار النبي وعاء
1: الله
2: وصل سروا على الصدق مع الله.
1: نعم.
2: قالوا تفضل. قال لا. قالوا لما؟ قال حتى أسألكم عن سؤال. قال وما هو السؤال؟ قال هل واسيتم الفقراء واسل فقراء أضياف الإله واسل مساكين أضياف.
1: نعم.
2: الإله ودع الشح للبخلاء.
1: نعم.
2: قالوا بابا قال قلوا لي أعطيتمهم أو لا قالوا ما أعطيناهمش قالوا قال لن أدخل التاء أخرجوا الماء
1: الله
2: إلى الجرن. الجرن في لغة.
1: نعم.
2: أهل اليمن.
1: نعم.
2: المكان الواسع الذي
1: بجانب
2: بجانب.
1: نعم.
2: المزرعة.
1: نعم.
2: يشتوا وينشروا حتى يبس.
1: نعم.
2: بالشمس ثم يحصدونه.
1: نعم.
2: فأخرجوه وواسى الفقراء كما كان يواسيهم سابقا.
1: نعم.
2: فقال أبناء بيرضموا بلغتنا بيرضموا بكلام لا يفهمه.
1: نعم.
2: إلا فيما بينهم يتناجون فيما.
1: نعم.
2: بينهم يتكلمون بكلام لا يسمعوا إلا الحاضر. نعم.
1: بالرموز. نعم.
2: فقالوا نكيل الماء وننظر كم نقص من هذا الحب بسبب هذا الفعل.
1: نعم.
2: فكالوا قال لم ينقص شيء.
1: الله الله
2: على النية.
1: والنبي
2: صدق. والنبي صدق.
1: نعم.
2: ما نقص مال من
1: صدقه.
2: فعندما تتحيلوا أيها الزرع على الله الله بيقول ورزقكم في السماء.
1: نعم.
2: وما توعدوا فهو رب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقوا هذا قالوا في الكشة لأنه سبب السبب.
1: نعم.
2: أما كان المطر سبب إحياء. نعم. الزرع لأن احنا أخذ فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
1: رزقه
2: لما كان الماء سبب وجعلنا من الماء إذا زرع ولم تسقي مات.
1: نعم.
2: مثل ابن آدم لا بد من هذه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هو بشار.
1: نعم.
2: لا بد منه، احنا في دار السبب.
1: نعم.
2: مريم وهزي إليك، لا بد من السبب.
1: نعم.
2: فعلى العموم أيها المواطنون، أيها الزراع، أيها الفلاح، أيها كذا، عامل الله بصدق، أخرج حقه، لا تتحيل، لا تتلكى، لا تقول أنا خسرت. من هو المعوض؟ أنت بتبذر بذره، بذره.
1: نعم.
2: ودفنتها، دفنتها. من الذي بيبت؟ من بيخرجها من الأكواء؟
1: نعم.
2: من الذي بيجعل فيها يعني الحب؟ من بيحفظها من السوس؟ من بيحفظها من الرياح العاتية؟ من بيخرج ذلكم الطعم وذلكم اللو؟ الله لو تقول لي وكيف دي من حقه؟
1: نعم.
2: هذا بتياهو وبتدور من غير ما يفعل لك. تالك سمو ضريت.
1: نعم.
2: والناس بالسمو.
1: الله.
2: تالك مبيدات ضريت والناس بالمبيدات، ضريت والأرض، ضريت والشجرة. أما رب العالمين فهو بيخرج لك يعني زعما تقول بلدي، لا يضر بل ينفع.
1: نعم.
2: يعني موافق
1: طبيعي،
2: طبيعي وموافق للبيئة وللإنسان.
1: نعم.
2: لا نتحيل بتخسروا في السمو، في الأسمدة، في تعميق الأرض، في تعميق البيئة، في تغيير المواصي، باهظ غرامة، وتحيلوا على رب العالمين. والله قد وعدكم أنه سيعوضكم وسيبدي لكم خيرا. أين أنتم يا أيها الناس؟
1: وطلب منك القليل.
2: القليل صحيح،
1: نصف العشر عند البير هذا.
2: نعم.
1: نعم.
2: قليل كان على من قبلنا في بعض الآثار الربع كامل.
1: ها.
2: الربع.
1: ها.
2: يعني لو حصلت على مليون تخرج 250,000 هذا فيما سبق، وأنت الآن على المليون تخرج يعني نصف العشر.
1: نعم.
2: 50,000.
1: نعم.
2: يعني من 250 إلى 50.
1: وفي الأموال ربع، ربع العشر.
2: ولو يقول لك تدي لك مهندس قال يا المنتج ما يطلع إلا مفعل لك كذا وكذا وكذا وجربته صحيح وقال أنا أشتي منك الناصح، أتسلم لها الناصح.
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين
1: هو الذي أعطاك كل شيء.
2: الأرض حقه.
1: نعم.
2: والنبات حقه.
1: نعم.
2: وحفظه حقه. والماء بينزله بمقدار، لو يصب عليك سعماء صب على قوم نوح.
1: وأنت ملكه.
2: نعم. بعض حين يسير تجرف لها الأرض.
1: نعم.
2: ويغرم غرامة شائرة.
1: نعم.
2: فلا نتحيل، نعجل ونتخلص من الذنوب ونرد الحقوق ونصافى ونبعد الأحقاد فيما بيننا والثارات فيما بين القبائل.
1: نعم.
2: والمناكفة الإعلامية نصلح باطننا قبل ظاهريننا، ونسأل الله الخير. والله ما يردك ولا أنت بترد نفسك بذنوبك. الله اقبلوا على الله، ردوا يعني ما أوجب عليكم، وتفقدوا الفقراء والمساكين، وترحموا فيما بينكم، فالله أرحم وأقرب إليك من حبلك بل من حبل الوريد، وأقرب إليك من صوتك الذي يخرج من ها هنا، وهو ونحن أقرب إلى من حبل الوريد،
1: من حبل الوريد.
2: يعني الأمجاد. فالإنسان
1: وكذلك التجار، مش الزراعين بس،
2: كل واحد
1: من اللي يبارك لك الله في تجارتك إلا هو.
2: أيوة.
1: من ليسرك الله لهذا الطريق إلا هو.
2: صح.
1: فأدي الحقه لو بعد العشر.
2: صحيح.
1: نعم.
2: ويتراحم خاصة في هذا الضائع.
1: نعم. زي على ما قلتم هذاك الرجل الصالح كان يعطي من خارج الزكاة.
2: صحيح.
1: هذاك يدي حق الله على جنب.
2: صح.
1: وبعدين يدي من حقه الخاص.
2: تاجر الله بالصدقة.
1: الله الله.
2: والتجار صحيح.
1: قو أمراضكم بالصدقات.
2: أبي بعض التجار ما بش. نعم. فيهم خوف البالي. إحنا ما نعممش ولا بنقصد أحد، الله عالم، لكن التخزين السيء.
1: نعم.
2: بعدها يأكلها الناس ويقع فيهم من هذا الأمراض الخبيثة.
1: نعم.
2: أو بعضهم أشد من ذلك حينما يعلم أن هذه المادة بقي لها إلا أيام، وإذا به يعرضها عند من يبيع مبصاده معرض للشمس.
1: نعم.
2: لا من يتابعهم والناس يفرحون
1: قريبة تنتهي.

0: من صدق الورثة.
1: نعم.
0: ملكوا عماره.
1: أيوة.
0: تستحق تباع صعما تقولوا بعشر مليون. اختلفوا. نعم. باعوا بسبعة مليون.
1: نعم.
0: والعب عليك. لا أخذت معك العمار إلا قبرك.
1: نعم.
0: ولا الأموال إلى قبرك. عامل الله بصدق. إحنا ما بنقولش لا تملك. املك حتى كما ملك سليمان عليه السلام.
1: نعم.
0: ما بش قلق. لكن من وجه حلاء وبصدق من الله. لا نضر المواطن.
1: متأدي حق
0: لا
1: نغش
0: المواطن.
1: نعم.
0: لا نغالي على المواطن المسكين.
1: نعم.
0: نتراحم فيما بيننا. نتراحم. هي مسؤولية جماعي وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المسألة خطيرة ما شو على ما بنتخيل ونأخذ لنا يعني طمع نبسل لنا في التمثيليات هذا.
1: نعم.
0: البناء وهذا السيارة وهذا ما شيء سعادة لا صدقوش. السعادة هي الصدق مع الله. السعادة هي القرب من الله. السعادة هي الامتثال لأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.
1: الله الله.
0: ولذا النبي أسعد الناس بالقرب من الله
1: صلوات
0: وبولاية
1: الله
0: يعني. ولذا أريحنا يا بلال بالصلاة لأنه قريب من الله.
1: نعم.
0: وبيقرب من الله. وأما المال ما هو قرب من الله إذا لم تخرج زكاته.
1: نعم.
0: لأنه طهرته نماء الزكاة أنت على خطر يا عبد الله. فعاملوا الله بصوت وحتى يرتفع منا ومن بلدنا ومن الأمة الإسلامية هذا البلاء.
1: نعم.
0: تسلط علينا الكافر يعني ذنوبنا أعمالنا كل الموبقات الصدق وكل واحد داري ما بيفعل وكل واحد له القدرة على أن يتخلص وأن يعامل بصدق. وبعدها بيقول لك رب العالمين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
1: وخير الرازقين.
0: هذا الله بيوعدك بيوعدك. فحين لو تصير عند رئيس بتصلك ألو السلام عليكم يقول عليكم السلام من أهلا أهلا مدري ما يخفض جناح له.
1: نعم.
0: ويتغنش في الكلام.
1: نعم.
0: سلم لفلان 1000 ريال وهو عجم على السب بعدها يقدم له يشتي.
1: نعم.
0: كذا وعيزيد الهل.
1: نعم.
0: وهذا رب العالمين بيقول لك أنا يأتي لك بدله.
1: نعم.
0: وأضاعف لك أضعاف مضاعفة حالا.
1: نعم.
0: خرج بطيبة من نفسك واسألوا الله من فضله وتخلصوا ويصلوا الناس قد صلوا الاستسقاء ويدعوا خيرا أمن يجيب المضطر.
1: نعم.
0: كلنا مضطرون ما لكم.
1: ورحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: هذا الحر.
1: أيوة.
0: وهذا الغباء وهذا نقص الأموال والأنفس.
1: نعم.
0: ويعني إذا لم ترحم نفسك ارحم البقر والغنم التي لا
1: والأطفال الذين لا ذنب لهم. نعم.
0: نعم. قال سليمان عليه السلام خرجت ذات يوم لطلب السقيا.
1: نعم.
0: فإذا بي أسمع لأن الله أعطاه.
1: نعم.
0: يعني
1: منطقة الطير والبحش.
0: الطير.
1: نعم.
0: سمعنا منه قالت رب لا تأخذنا بذنوب البشر.
1: الله.
0: قال ارجعوا ارجعوا فقد كفيتم.
1: الله.
0: بهذا الكلمة العجيبة.
1: نعم. ربنا يعني لا تحرمنا رزقك بذنوب غيرنا
0: لولا البهائم في الحديث.
1: نعم. أيوة.
0: لولا البهائم.
1: الله.
0: الرتع والأطفال الرضع ما سقيتم لأن أعمالكم. لكن على الإنسان العاقل أن يقبل على الله وفعلوا لكم دعوة إلى الله وكنت صدقوا بقدر ما شو قال. والكلمة الكلمة الحسنة الصدقة.
1: نعم.
0: أخذ
1: يعني الأذى من الطريق
0: صدقة.
1: نعم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.
0: نعم. كل أنت قدر ما شو ما بلا صدقة ما بلا تي كل واحد بقدر.
1: يسر الله لنا الأمور.
0: الموظف
1: يخدم الناس صدقة
0: ويسر في معاملته.
1: نعم.
0: الوزير يتواضع لشعبه والآمر وهكذا يرحمنا الله عز وجل. ارحموا كما تفضلتم ارحموا من في الأرض يرحمكم
1: من في السماء.
0: من في السماء هذا يعني ظاهر والناس دارين من صنهم داري لكن.
1: نعم.
0: بندعامه ما أنا داري ما هو بندعامه.
1: نعم.
0: وهذا عاقبة التعامي خطير.
1: نعم.
0: قوي قوي
1: أخذنا. نعم. الجانب اللي هو جانب الزكاة وأنه سبب في منع القطر من السماء.
0: نعم.
1: نأتي بجانب المعاملات بدءا من الوالدين.
0: صحيح.
1: كيف الآن الحال.
0: صح صح.
1: الذي يعق والد بل يشتم والده بل يضربه أحيانا
0: بل يضربه. صحيح.
1: نعم.
0: المظالم المظالم هي أساس كل بلاء.
1: نعم.
0: أساس كل بلاء.
1: نعم.
0: وما دمرت الحضارة وما دمرت ما قص الله علينا إلا بالمظالم.
1: نعم.
0: وحق
1: الجار ما عادش موجود.
0: وحق الجار.
1: نعم.
0: وصحيح وحق الوطن وحق المواطن وحق وحق.
1: نعم.
0: وهذا قال ابن عباس تنيف إلى يعني تصل إلى أكثر من 70.
1: نعم.
0: يعني الكبائر.
1: نعم.
0: فالإنسان لو بيتذكر الموت وإنه عيموت ويسأل لخفف على الأقل.
1: نعم.
0: يخفف وطأة الظلم ويحسن المعاملة ولا يجعلها غنيمة الوظيفة. قال من علامة الساعة.
1: نعم.
0: أن تكون الأمانة مغنمة.
1: نعم.
0: يملي جيبه ويأخذ سياره وأرصده والناس بجاوعي وهذا مشكلة كبيرة كل واحد الصدق يراقب.

0: قبل الله، والإنسان يتيالها نكرضي ولا مع، كلنا مسؤولون وكلنا محاسبون. يعني إذا كان الذر مسؤول عنها فمن يعمل مثقال
1: ذرتين،
0: فكيف بالأعمى أو بالزكوات أو بالمال العام؟
1: نعم.
0: أو بالمحتاجي؟ أو قالوا إن الإمام علي ذات يوم مشى،
1: نعم،
0: وإذا بيسمع يعني صراخ أطفال دخل تك،
1: نعم،
0: وإذا بامرأة عجوز ولها طفلتها،
1: الله،
0: ما يبكي، قال يتضورنا من الجوع بكي،
1: نعم،
0: قال هذا في ولايتي من يبكي ولا الله أعلم بها. قال المعذرة أمير المؤمنين وقد متولي قد خليفة،
1: نعم،
0: فذهب بنفسه تي الطحي،
1: نعم،
0: قال أنت مخيرة أعجن وأنت دواله الطفلتين،
1: نعم،
0: أو تعجني وأنا والها،
1: نعم،
0: وبعد أنا أخبز أولا أوالها،
1: نعم،
0: تكفي عن ذلك. وهو غافل ما لم يعلم،
1: الله،
0: ما لم يعلم،
1: نعم.
0: عندما تركنا العظمى ولم نسطر بها أيامنا ولا معاملتنا وغيبناهم،
1: نعم،
0: وطمعنا في الدنيا وجعلنا الدنيا نصب عيوننا، وحصلت المظالم التي لا تخفى على أحد، وانقطعت الأنظار، ونرجع إلى الله ونرد المظالم ونتراحم وننظر إلى هذا الشعب الطيب الصدقي،
1: نعم،
0: شعب المدد صحيح حقيقي،
1: نعم،
0: مؤمن بحقه حقيقي، من حقه أن نقوم بخدمته ووفاء ونعامل الوفاء بالوفاء، والله أرحمنا.
1: الله الله، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك،
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
3: الله يحييك، كيف حال الشيخ الجبري إبراهيم؟
1: يا مرحبا يا أخي العزيز.
3: السؤال هو إذا رجل قتل أباه،
1: أيوة،
3: وعفى واحد من الورثة عن قتل أخيه، ثم جامع الآخرون بقتل أخيهم الذي قتل أباهم،
1: نعم،
3: فهل يقتل به أم يعذر بجهلهم إذا كانوا جاهلين؟
1: نعم، هنا يعني قتل بعد قتل، الأول قتل والده، تمام،
3: نعم،
1: الورثة غضبوا جميعا، لكن في واحد تنازل،
3: نعم،
1: فأصبح هنا الدية مع، نعم، وجود هذا، هذا كان الغاضبين أيضا استمروا في غضبهم حتى أوقعوا بهذا الذي قتل، فأصبح في قاتل جديد. ما حكم القاتل الأول القاتل الثاني والقصاص؟
0: يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما،
1: نعم،
0: شجر بينهم. ف طالما وقد عفى أحد أولياء الدم،
1: نعم،
0: فالقصاص سقط لأن الروح لا تتجزأ،
1: نعم،
0: واتفق عليه. وإذا سقط القصاص وجبت التيه، لأن التيه ليست بفرع عن القصاص، بل أصل مستقل برأسه، كما أن القصاص أصل مستقل برأسه،
1: نعم،
0: ولا يجوز قتل من قد عفي عنه من أحد الأضرار،
1: نعم،
0: وإذا قتلوه عمدا عدوانا فقد جعل الله لولي المقتول الثاني حق المطالبة بالقصاص أو بالتي إن عفوا، وليس بعذر الغضب. الغضب ليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، ولم يذكر فيه الغضب،
1: نعم.
0: والنبي عالج الغضب، إنه إذا كان الإنسان غاضبا، أن إذا كان
1: جالسا فليقف، وإن كان واقفا فليجلس،
0: نعم، وليتوضأ في الأخي، هناك،
1: نعم،
0: معالجة. مثل الذي بيقول: طلقت وأنا غاضب في أشد غضبي. قلت: أنت داري ما كنت تقول، أنت واعي ما كنت
1: تقول، تعي ما تقول،
0: نعم، قلنا،
1: نعم،
0: طلق واقع، من بيطلقه سالي؟ وهذا الغضب لا. ولذا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعدها قال: فلا يسرف في القتل. عندما يعفى عن إنسان ولو كان قاتلا عمدا وقد عفى أحد الورثة، هذا من الإسراف ومخالفة الشرع، وجزاؤه القصاص إن طلب الورثة أو الديه إن عفوا.
1: نعم، طبعا حق أي واحد من أولياء الدم أن يتنازل،
0: فقد جعلنا لوليه،
1: نعم،
0: ورثته،
1: نعم، كل من يرثه،
0: زوجته،
1: نعم،
0: ولا والدته ولا،
1: نعم،
0: والده ولا أبناء، وإذا ما بش أب ولا أبناء، إخوان سواء كانوا من الأم أو من الأب والأم، وإذا ما بيش أخو لأب وأم، أخو لأب، وإذا ما بيش أبناء الأخوة، المهم ورثة الدم.
1: نعم.
0: من كان وارثا لدم هذا المقتول،
1: وتنازل
0: المقتول ظلما عدوانا وتنازل، سقط القصاص بالاتفاق. نعم. وليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدم أو يعفو عنها.
1: نعم.
0: أما أنه يتعدى على نفس عبا أشد من هذا باهي. نعم. حنسأل هذا بعض حين يدخلوا الناس في العرف القبلي
1: يدوا الهجر
0: ويدخلوا ويتوسطوا
1: ويحكموا
0: وعفوا، وإذا بعد العفو يقتل القاتل الذي قد عفوا عنه.
1: نعم.
0: عمدا عدوانا، يقولوا ما حشف للدم كذا، هذا مخالف للشرع يا عباد الله، ما يصلح تعمل عمل لا كان موافق لشرع الله. نعم. ما ينفعك أحد، أتبرى منك ذيك الذي قلت أنك قتلت لأجله. نعم.
1: نعم.
0: أو حربك أو كذا أو كذا، لا لا، هذا الدماء أخطر شيء.
1: نعم.
0: لا بد من تحكيم الشرع فيها، ولو ما أدري يتشتوا له أو لم تقبض عليك أو فعلت لك قرار بأنك متغير عقل أو فيك مرض نفسي، لكن عند الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحن أقرب إليه منكم. الحذر ثم الحذر من هذه السجية ومن هذه الخصلة الذميمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا مخالف الظاهر وخروج على الشرع وعلى نصوح سوى القرآن وعلى ما صح من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مأساة بمعنى الكلمة. ما يزال في رواية، ما زال المرء في فسحة من دين ما لم يسفك دما حراما، هذا من يعني الإسراء يعني في القتل ومن الموبقات العظيمة،
1: أعظم من هدم الكعبة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: نعم.
1: مرحبا يا بني.
3: السؤال الثاني.
1: مرحبا.
3: هل يوم القيامة يعفى عن القاتل عمدا عدوانا وإن سلم الدية وتم العفو عنه، أم أنه سيجازى للمقتول؟
1: نعم. لأنه يعني يعني هذا، هل الدية مثلا أو الصيام يسقط العذاب يوم القيامة؟
0: العبرة بالتوبة.
1: نعم.
0: ذكر الله في آخر سورة الفرقان.
1: نعم.
0: وذكر قتل النفس.
1: نعم.
0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
1: يضاعف له العذاب،
0: سروا له بعد استثنى
1: إلا من تاب.
0: والآية وإني لغفار لمن تاب، والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به
1: ويغفر،
0: لأنه كيف تشرك به؟ كفر، ما يقبلش من عمل.
1: نعم.
0: ويغفر ما دون ذلك بالتوبة. ولذا بعض الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام قد تلطخت بعض أياديهم.
1: نعم.
0: غير السابقي، لأن. نعم. الناس دخلوا على مراحل.
1: نعم.
0: وبعضهم تلطخت أياديهم بالدماء ثم تابوا ولحقوا بالركب، فإن. نعم. تابوا توبة نصيحة وسلموا أنفسهم وندموا فالله أرحم بذلك. وأما. نعم. إذا كان لأجل العفو وهو لم يكن نادما ولا تائبا، وإنما خرج بواسطة أو بمال أو بصلح ولم يكن تائبا، يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخط دماء وهو يقول هذا لما قتلني.
1: نعم.
0: وبعدها يقف على شفير جهنم. نعم. يقال اخرج مما يقول ولا ألقي في جهنم.
1: نعم.
0: فمن أخضر المسائل، فالشباب المتهورون الذي يحملون السلاح، لا تستعملوا السلاح إلا ضد العدو، مهما حصل من خطأ بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين، ما تستخدم السلاح.
1: نعم.
0: أبدا، تعالج، هناك محاكم ولا هناك يعني تقدم على الناس، فإذا لم ينتصف أحد فأولي قضيتك إلى الله وانتصف لك حتى تسلم من عذاب الله، من الخزي في الدنيا والأخرى، من المساءلة بين يدي الله، لأن مساءلة القاتل العمد العدواء ومن يقتل مؤمنا متعمدا المساءلة الخطيرة والحبس الأبدي.
1: الله الله. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف أنتم؟
1: يا حياكم الله.
2: كيف السيد عبد الله؟
0: الله يعافيكم.
2: كم مقدار زكاة ما أخرجت الأرض؟ وهل يخرجها مالا ولا من الزرع؟
1: نعم، هذا بيسأل عن زكاة ما تخرجه الأرض. طبعا ما تخرجه الأرض أشياء كثيرة، منها الثمار ومنها الكنوز واللي يسمى الركاز.
0: نعم. الله يقول آتوا حقه يوم حصاده، إذن الزكاة حق الله لا يجوز التحيل عليها.
1: نعم.
0: فكان واختيار المذهب معنا الآية تيه.
1: نعم.
0: يعني ومعنا حديث حديثة. نعم. عام وخاص، والقاعدة
1: نعم.
0: الفقهية أنه يعمل ما بين الخاص والعام فيقدم الخاص ويبقى العموم على بقيته.
1: نعم.
0: فقال فيما سقت الأرض العشر.
1: نعم
0: هذا على أساس أنه بماء السماء أو
1: ماء السماء أو سموه ماء الآبار. نعم
0: وفيما سقت التلالي التوالي نصف العشر.
1: نعم
0: نصف العشر
1: هذا ما يخرج بجهد.
0: نعم في حديث آخر ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.
1: نعم
0: كتروا بتسعة عشر يعني قدح لا ربع.
1: نعم
0: لكن مع عهد الإمام يحيى حميد التن رحمه الله وما أعمول إلى الآن في القليل والكثير لكن إذا كان ما معه لم يملك إلا قدح أو قدح ليس عليه شيء. نعم. عادوا فقر في نفسه لم يبلغ النصاب. نعم. ولا شيء فهذا فيما سقت يعني أما ما سقى من بمبه أو طاق الشمسي نصف العشر رحمة من الله. نعم. تخفي لأن. نعم. مع علم مؤنه قال الطاقة الشمسية تشتي تجديد بعد مته.
1: نعم.
0: وإصلاح بعض
1: فيها الحياة. فيها كلفة. نعم طيب. يا شيخنا كذلك الخضار هي مما سقت السماء.
0: قالوا الخضار.
1: نعم.
0: يحسب كل قطفة طيلة السنة بكم باع ويحسب فإذا بلغ قيمة هذا قيمة 16 ريال فرنسي إلا ربع أخرج.
1: نعم.
0: الزكاة نصف العشر ولا العشر فإذا باع بأقل ليس في كل قطفة.
1: نعم.
0: فيما تحويه الثمر طيلة العام.
1: نعم.
0: لأن بعض بقدرة الله الحبحب ما بتحصل في ضربة واحدة.
1: نعم.
0: هتخسع وتكدس فهو مثل قليل
1: قليل
0: فهو يحسب هذه الثمرة طيلة قطفة ويحسب بكم ويخرج حق الله والله بيعوض بها.
1: نعم.
0: وأما كما تفضلتم الغنائم وكذا يعني
1: الركاز.
0: واعلموا أن ما غنمتم من شيء لا بد من الخمس. الخمس حق الله فقالوا تعود بنظر يعني الولي في مصالح المسلمين. نعم. وحق النبي له وبعد ولذي القربة لأنهم محرم عليهم الزكاة فأعطاهم الله يبصروا على عدالة إلهية.
1: نعم.
0: على رحمة لم يعطهم منها هنا حتى لا يتهم الحبيب المصطفى قالوا جاء رجلا فقيرا فطمع في الأموال فادعى ما لم يكن أهلا له فمنعه الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فجعل الله الخمس من هذه الأخماس.
1: نعم.
0: لذوي القربة واليتامى والمساكين.
1: نعم.
0: بل رواية الإمام عبد الله بن حمزة مساكيننا وفقراؤنا إلى آخره.
1: نعم. زكاة القات وهي مما سقت السماء ومما
0: تنبت الأرض يقطف مثل ما يقطف.
1: نعم.
0: يبسروا طيلة الموسم كم.
1: نعم.
0: باع ويخرج على. نعم. تيك القضية
1: إن كان بماء السماء فنصف العشر وإن كان كذا فنصف العشر.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم
0: وكذلك يعني. الوارد وكذلك الأجاس وكذلك هذا الذي
1: بيجي الفواكه
0: الفراولة
1: الفراولة. نعم أيضا فيها زكاة
0: قطف.
1: يعني كل الثمار حتى الشمام والحبحب والكذا
0: واللوز.
1: نعم.
0: والفستق كما قلنا المزروع فستق عيقنا والأهل الزراعة في مثل بني مطر قالوا مرحبا ما يفعلوا شيء.
1: قالوا مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: معنا اثنين أسئلة.
1: تفضل.
4: رجل مريض وخدمته زوجته وله أولاد من الزوجة الأولى فلما توفي أبرز الأولاد وثيقة طلاق وأرادوا حرمانها من الميرة.
1: هذا سؤال مهم جدا. يعني أحيانا بيحتالوا في بعض الأمناء الله يسامحهم يطاوعهم يخرج لهم ورقة طلاق فيخرجوا ورقة طلاق. طيب ما هي كانت تعالجه لما مات كيف بقيت عنده إذا كانت هي مطلقة وكيف جاز بقائها عنده؟ تفضلوا شيخ عبد الله.
0: هذا سؤال جزاه الله خير.
1: نعم بارك الله فيه.
0: مهم اجتماعي. ومن عجب العجائب أن نرى امرأة تخدم هذا الرجل الطريح الفراش.
1: نعم.
0: وتحسن إليه
1: ربما تأخذ عامين ثلاثة.
0: نعم.
1: نعم.
0: وإذا بأولاد من الزوجة الأولى يسيئون هي قائم مقام والدتكم ولا.
1: نعم.
0: تنكحوا ما نكح أباؤكم من المحرمات.
1: نعم.
0: لا يوم القيامة.
1: نعم محرم مؤبد.
0: محرم مؤبد.
1: نعم.
0: كالأم. فعندما أولا من العجائب قالوا قدم في المحكمة.
1: نعم.
0: وطول القضية مع أن القضية ما تحتاج إلى تضوي.
1: نعم.
0: ما تحتاج. أولا إذا لم تعلم الزوجة أن زوجها طلقها فعدتها من يوم علمها.
1: نعم.
0: وإذا كان رجعي فهي ترث بالاتفاق.
1: نعم.
0: ما بش حاجة إلا المشارع أولا.
1: نعم.
0: تحلف ما علمت بالطلاق وترث ولا.
1: نعم.
0: حاجة للمرافعة وحجر القضية وحجر الأموال وهذا زوجة الباقية والقرين الباينة ولا يجوز الاعتماد على هذه الوثيقة وحتى لو فعلها عدل أو كذا أو كذا والآن في المحاكم.
1: نعم.
0: يعامل بنقيض أصله اختيار الإمام الشافعي.
1: نعم. يعني نقيض قصده
0: يشتي إذا طلق يحرم أجل حرمها وقد وباين ما بينوا إلا وقته كان يظهر لها الطلاق
1: من أول
0: ويلوح لها بيت أهلها
1: ويتعبهم في أبيهم
0: أما تبقى عنده كيف تبقى بأي حال إن كانت أجنبي فلا يجوز وإن كانت زوجة في باقي في عصمته
1: نعم.
0: فيعامل بنقض قصده وترث ويتو حقها وما بش لزوم للرفع للمحاكم والتطوي وعلى الحكام بارك الله فيهم أن يفصلوا في مثل هذه القضايا فالنص صريح والقضية يعني مفروغ منها يعامل بنقيض قسطه ويسلم حقها وهم يدخلوا في الإثم الكبير كان الأولى بهم ولو كانت في عصمته أن يقوموا بالواجب الذي ألزمهم الله
1: نعم. وأن يعاونوها في خدمته
0: ما ضاع إلا المحتال
1: نعم.
0: أما هو قوي ضوي كل واحد بيوبه
1: هو قادر على نفسه
0: نعم هذه من المساوئ وهذه من الأخطاء وهذه من الزلاء وهذه من المساوئ الكبيرة ومن الآثام العظيمة يأثم فيها الرجل إذا طلق إن الرجل لا عبد الله ثم يحال في وصيته فتحل بإلى جهنم
1: الله
0: يسبر شاذ ما لا تدرون ربما زوجتك من بيتكشف عورتك من بيغسلك من بيغير لك
1: وهذه إذا قد نقفتها
0: نعم وإذا بك تجازي هذا وهل جزاء الإحسان إلا الإساءة مع نعم. هذا من المنكرات
1: نعم نعم يا بني
4: السؤال الثاني لمن تكون الحضانة عند موت الأم وكم مدتها
0: وهذا سؤال مهم
1: نعم
0: إذا ماتت الأم التي هي زوجة الرجل
1: نعم
0: ولها منه أولاد أو بنات ففي مثل أزهاء فالحضانة بعد الأم للجدة أم
1: نعم.
0: الأم لأنها أقرب
1: نعم
0: وأم الأم هي أرحم بأولاد البنت
1: نعم
0: دائما
1: نعم
0: تميل إليهم
1: صح
0: فحسب الاختيار الآن كان نعم. سابقا حتى يستغني بنفسي أكلا وشربا ولباسا
1: نعم.
0: ونوما إذا عطش ذهب ليسقي نفسه
1: نعم.
0: إذا جاع ذهب أما إذا كان محتاج إلى غير فالحضانة باقي لكن الآن حسب الاختيار بالمحاكم واختيار بعض الفقهاء أن البنت تبقى في حضانة الأم أو الجدة إلى أن تبلغ 12 من عمرها وإذا كان طفلا إلى أن يبلغ 9 من عمره فلا يجوز التنازع ولا ثم يحمد الله الأب يحمد الله الأب حينما يجد من يربي
1: الله
0: بعض الناس يسوق ابنه إلى الحضانة
1: نعم
0: ويدفع زلط
1: ويحرم الأم
0: والناو وتربي بعض
1: حن
0: وبعض حن تربي عوجة
1: نعم.
0: أما الأم والجدة فالحنو
1: نعم.
0: يزرع في قلبه في مشاعره في مخيلته في ذاته
1: نعم.
0: في باطنه فلا نكون نتعنت هو ابنك ادعوهم لأبائهم إذا سائروا بيسجلوا ما بيسجلوا لا باسمه
1: اسم أبي
0: وهو ابنك ويصل إليه حينما يشب ويذكرك أهل الزوج بالخير كان يأتي بالصرفه وأما أنك تتعنت وتعقد والولد وتجعل الضحية فهذا من المناكي
1: نعم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
0: صح.
1: بارك الله فيكم نعم شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الراعي شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات حفظ الله اليمن ودحر الله المعتدين وجعلنا في بلدنا آمنين وثبتنا على منهج القرآن المبين والنبي الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء. الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
1: سمعين الكرام مزارعينا الأفاضل، أسعد الله بالخير أوقاتكم. صوت يتردد في الآفاق مع نسمات الصباح الباكر وحركة دؤوبة لا تهدأ في قلب البساتين، ورائحة زكية تفوح لتعلن عن بدء موسم من أجمل المواسم بالعطاء. إنه موسم حصاد التمور، هذا الحدث الذي لا يمثل مجرد نشاط زراعي واقتصادي فحسب، بل هو احتفالية تراثية وقصة عشق ممتدة بين الإنسان وهذه الشجرة المباركة منذ آلاف السنين. اليوم سنبحر معا في رحلة بين الصعف والجريد والخلال لنعيش تفاصيل الحصاد المبارك لهذه الشجرة العظيمة. ابقوا معنا وسأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

حصاد التمور ليس وليد يومه، بل هو تتويج لرحلة شاقة وممتعة تستمر عاما كاملا من العناية والري والتلقيح، أو ما يعرف بالتأبير ثم حماية العذوق وتغطيتها. وعندما تبدأ حبات التمر بالتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر، يبدأ المزارعون بالاستعداد سواء بالأدوات التي يتم تجهيزها من المخارف والسلال التي يجمع فيها التمر والحبال المتينة والسكاكين الحادة، ويكون الجميع كباراً وصغاراً يتأهبون للمشاركة في هذا العرس السنوي، وتقام المهرجانات، وقد كان الجيران يجتمعون لمساعدة بعضهم البعض في منظومة تكافلية رائعة تعكس أسمى قيم الترابط الاجتماعي في الوسط الزراعي. المهم أنه لا يتم هذا العرس الجماهيري التسويقي للتمور إلا بعد اكتمال النضج، فما هي علامات نضج التمور وجاهزيتها للحصاد لكي تكون بجودة عالية وتنافسية في السوق الزراعي سواء الداخلي أو الخارجي؟

0: موسم حصاد التمور الذي يعتبر فرصة استثمارية وتسويقية للمزارع والمستثمر والتاجر وحتى المواطن. كان لابد أن نستضيف في هذه الحلقة أيضا المهندس فؤاد الطارش، أخصائي إنتاج فاكهة وخضار.
1: علامات النضج والقطف للتمور النخيل تختلف حسب الأصناف، في منها تخطف في أثناء الخلال ثم الذي هي قد خرجت من اللون الأخضر إلى اللون الطبيعي للصنف الأصفر أو الأحمر. في بعض الأصناف تكون في هذه المرحلة في نسبة الحلاوة فيها عالية فممكن تقطف، كما هو موجود في السوق في الأصناف بالذات الأصناف الخارجية التي دخلت في البلاد مثل أصناف البرحي والصقعي التي تتواجد الآن تنتج في أكثر شيء مناطق في الجوف والآن تواجد في الأسواق بنسبة بسيطة فيها، يعني تستطيع أن تأكلها في المرحلة هذه. وفي مراحل أخرى في مرحلة الرطب مثل يعني عندنا الأصناف المحلية الذي مثل المناصف اللي يسمى في تهامة الثعل أو المناصف يسمونه التسمية العامية وصنف الثعل، هذا الصنف ما نستطيعش أن نقطفه في مرحلة الخلال الذي هو التلون، لابد ما يوصل إلى مرحلة الرطب الذي مرحلة من مراحل النضج الأصناف ليكون ما بين الجاف والرطب يعني.

0: مستمعين الكرام، تخيلوا معنا هذا المشهد. الشمس لم تشرق بعد، والخيوط الأولى للفجر تلوح في الأفق. يبدأ الخراف أو الصارم، وهو الشخص المحترف الذي يتسلق النخلة بربط حزامها المتين، ويبدأ في الصعود برأس مرفوع وخطوات واثقة مستندا على جذع النخلة. مع وصوله إلى القمة يبدأ بقطع عذوق التمر بحذر شديد حتى لا تتساقط الحبات وتتأثر جودتها. هنا تتجلى مهارة متوارثة من الأجداد للآباء ثم الأبناء. يتم إنزال العذوق إما بحبال بطريقة انسيابية أو تلقفها من قبل العمال في الأسفل بملء السلال الكبيرة. وبعد الإنزال تتم عمليات الحصاد من الفرز والتنقية، فتجلس العائلات والعمال لفرس حبات التمور حسب حجمها وجودتها ونوعها. فهناك الرطب الذي يؤكل طازجاً، وهناك التمر الذي يجف ويكبس ليحفظ طويلاً. أنواع لا حصر لها من الخلاص والسكري إلى المجدول والبرحي وغيرها الكثير مما تجود به أرضنا الطيبة. لكن السؤال الأهم هنا، ماذا عن الطرق الحديثة في الحصاد لضمان جودة التمور؟ بعد الحصاد هيا نستمع لإرشادات المهندس المتخصص.
1: في حاجة المرة يسمى قلوب ما قبل الحصاد، هذا عشان تضمن جودة ثمارك، تكون ثمار جيدة، ثمار غير مصابة، غير مجروحة، كبيرة. هذه تحتاج معاملات ما قبل الحصاد. قبل الحصاد في معاملات كثيرة، من عملية تخفيف الثمار إذا كان العذق كبير فوق الحجم المعقول، نعمل عملية تخفيف الثمار. هذا هنا عملية تخفيف الثمار يعمل لك حاجة كثيرة، يعني مثلا تكبر حجم الثمرة، الجودة فيها عالية، تمام، تكون فيها برضو علامة النضج متساوي، ما تكونش هذه واحدة عادي رطب، واحدة قد تمر، واحدة عادي خضراء. هذه يعيق برضو لأن توصل إلى مرحلة، مثلا مرحلة التمر يكون معك هذه الأحجام وبنفس الوقت الحجم الكبير، لأن السوق يفضل الحجم الكبير. بنفس الوقت برضو لما تكون خفيفة في العذق ما يكونش في عملية احتكاك بينه وتستوي له جروح.
2: وللأسف هذه الجروح تسبب
1: تعفنات. نعم. أيوة. برضو في من تثبيت الشماريخ العراقين أو الشماريخ، هذه يعملوا عملية تثبيت في الربط في العذوق علشان تبقيش أثناء الرياح، تعمل عملية التحرك وأثناء الحركة هذه تستوي له برضو تجروحات.
2: تجروحات في الثمرة نفسها.
1: أيوة. ثمرة تعمل تقلل من فترة العرضية أثناء ما تكون ناضجة، لأنها تستوي مجروحة. برضو عمليات التكميم، هذه قبل الحصاد، كل ما عملت قبل التكميم الذي هو التكيس، هذه في بالذات في المناطق الجافة في الجوف يستخدموها وناجحة، في مناطق في الخليج يستخدموها ناجحة. في تهامة يعاب عليها يقولوا في مع ارتفاع الرطوبة، بس برضو في له حلول لما تكون خفيف ونوع مخصص للمناطق الجافة، يعني ما يكونش تستوي تعرق، ما تستويش كذا عملية التساقط عرضة الطيور والآفات. يعني لما ما يزيلها المزارع أول بأول تربي عليها الحشرات والآفات والأمراض وتنتقل إلى الثمرة فوق الشجرة.
0: صراحة تحول حصاد التمور اليوم من مجرد استهلاك محلي وفائض بسيط إلى صناعة ضخمة واقتصاد استراتيجي تدعمه الدول، وأصبحت التمور تصدر إلى مختلف دول العالم، ودخلت في صناعات تحويلية متعددة مثل دبس التمر وعجينة التمور، وحتى الاستفادة من النواة والسعف في صناعات صديقة للبيئة.
3: يقول أن بعض المزارعين ربما بيقصر في حكاية القطف ولا يستخدم الأدوات الخاصة بالحصاد مثل السلالم، وهي اللي تؤدي أحياناً إلى ضرب الثمار، رمي الثمار للأرض. هل هذا السلوك خاطئ وماذا تنصحه؟
4: هذا السلوك خاطئ طبعاً في عملية هو التجميع. معظم يعني في بلادنا هنا في اليمن بالذات في تهامة عملية تجميع للمناصف هذا أو الرطاب، تمام، هم يجمعوا على حبة حبة، بس برضو في هذه هنا متعبة ما مكلفة، لأنه نادرا الذي هم يطلعوا ينزلوا. بس في آلات ومعدات، وهذه طبعا المزارعين بسبب الأوضاع المعيشية ونسيجة الأحداث والعدوان والمشاكل الأخيرة أدت إلى ضعفهم يعني ويوم عيده. وهذه ندعون إحنا للدولة والجمعيات وهذه تشجع المزارعين
3: وهذه توفر لهم السلالم
4: الأدوات المقصات السكاكين الحادة كما تعرف عملية قروح للأشجار مرضومة عدم رمي الثمار مباشرة. هذا طبعا الرمي هو ما يكونش إلا في لما يقطعوا العذق بكامله ويقدروا به وهذا خطأ يعني ما يشي بتضيرك إنك تربطه بحبل وتنزله واحد تحت ينتظره منه وصلته بسلامته
3: بالحبل.
4: أيوة بالحبل نزلته بسلامته
3: وهذه من أساسيات حصاد التمور ربما الاهتمام بالأدوات أو البدائل الموجودة.
4: أيوة لأنه هذا بالذات لعملية الحصاد التمر الذي هو قد وصل إلى مرحلة التمر.
3: نعم.
4: لأنه تقديل بو يعمل عملية تلافة يعني أنت لما تقديل بو قدو نصه قدو كله رطيب أصلاً كله رطيب جاهز للتتميم.
3: وفي نقطة في نقطة هامة مهندس فؤاد درجة الرطوبة في تهامة تختلف عن درجة الرطوبة في الجوف.
4: في الجوف مرتفع.
3: بالتالي العناية في قطف ثمار النخيل في تهامة يجب أن يكون بعناية أكثر من حصادها في
4: الجوف.
3: وضح هذه النقطة للمزارعين.
4: عملية الرطوبة في تهامة توصل من 60 إلى 70% هذه مرتفعة تعتبر. تمام. في يعني الجو مشبع ببخار الماء. وهذا هنا بيئة مناسبة لتكاثر الفطريات والجراثيم. طبعا لما تكون الثمار مقروحة وما فيش برضو عند عملية القطاف ما في استخدام النظافة الجيدة والقطع الجيد وهذه تسرع من تلف الثمار.
0: بقي فقط أن نستمع لخبرات المزارعين سواء من الجوف أو من حضرموت أو من تهامة. فالجوف موطن التمور اليمنية الفاخرة وتتميز محافظة الجوف بمناخها الملائم وتربتها الخصبة مما جعلها من أفضل البيئات لزراعة النخيل وإنتاج التمور. ولا ننسى خريف وادي حضرموت فهو موسم تتزين به الأسواق من منتجات التمور وكذلك تمور سهول تهامة ولا سيما المناصف على امتداد السهل التهامي. ولأن المحصول هو أهم المحاصيل الاستراتيجية فنحن نستقبل رسائلكم عبر رقم البرنامج 37481115. أما الآن لا تحلو مائدة الطعام إلا بمأكولات البر البلدي وهو بالفعل البر البلدي غذاء لي ولولدي. فما دور تقية ورضية في الأسرة التنموية تجاه تغذية الأطفال من هذه المأكولات البلدي؟

0: الله الله الله، حيه حيه حيه اختي رضية وكعكها. اها الان اعيدت.
1: يا هنا يا هنا يا اختي، كذا تركت قسمش وقسم اهلنا واقاربنا، هيا اسير اوزعه.
0: حجاب وياسين على هذه الريحه الذي تشرح الصدر والقلب العليل. ريحه كعك اليوم واصله للمحافظه الثانيه. قولي لي، هذا كيك بالفانيلا ولا كرواسون فرنسي بالزبده؟
1: كرواسون وفرنسي يا تقي، ركزي ركزي بالرائحه يا سامجه. هذا رائحة الكدم اليمني الأصيل والكعك البلدي بمجموعة الحبوب البلدي الحبة الكاملة، عادة خرجين من التنور حاميات ودافيات يردين الروح.
0: كدم وكعك بلدي يا رضية، حرام عليش طيرتي عقلي بالرائحة وفي الأخير يطلع كدم. الكدم هذا قاسي يشتيله معدات فيل ومطرقة وسندان عشان نهضمه. كان فعلتي لنبتي فوق يذوب بالفم،
1: يذوب في الفم ويجيب الأمراض في الجسم. هذا حق شلبتفور الأبيض الذي طاير به، هو دقيق ميت منزوع النخالة والفوائد ويرفع السكر في ثانية. أما الكدم والكعك بالقمح البلدي، هذا الذي مش عاجبش، هولا هيبة وصحة وعافية للبدن.
0: ما هو الفائدة في لقمة تعتصر في الأمعاء وفي المعدة لليوم الثاني؟
1: تقعد في المعدة لليوم الثاني لأن معدتش أصلاً هي فاضية من الألياف الطبيعية والنخالة. القمح البلدي الحبة الكاملة فيه فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والحديد. الكدام هذا يعطي الشبع حقيقي وطاقة تدوم لساعات وينظف القولون والمعدة. أجدادنا ما صحتهم معظمهم بقت مثل الحديد إلا من الكدام والقمح البلدي.
0: لكن الشيء الصادق، كعك مرشوش بالكزحة والسمسم طيب وشكله يغريني، ريحته فيها سمن بلدي وحبها السوداء، صح؟
1: عليش نور، هذا كعك بالقمح البلدي والسم ومطعم بالقحطة يعني الحبة السوداء والسمسم والشمر، يعني مش مجرد تسلية، هذا وجبة غذائية متكاملة. الحبة السوداء تقوي المناعة والسمسم مليان كالسيوم لعظامش، والقمح البلدي بيعطي النشاط بدون خمول. الخبز الأبيض هذا ما منه إلا المرض.
0: يا ودية تقيل انت يا مقرمش، صراحة صراحة يا رضية القرمشة دمار في حقش الكعك، وطعم السمن مع القمح البلدي يجنن. صدقي يا رضية، حسيت بكرامتي رجعت لي بعد قضمة من هذه الكعك حقش.
1: أيوة شفتي كيف؟ هذا الأكل الذي يغذي البدن ويرد الروح. الكدام والكعك البلدي أصل الغذاء والصحة.
0: شي صدق يا رضية، مال هذا الكدم البيتي إلا حرضت فحصة وسحاوة قبل يطير الدماغ.
1: طول عمرش بنت بطنش، كليها معسلته والفاصوليا وصحتين وعافية على قلبش يا بتفور.
0: والبتفور ماله يا أختي؟ أنت تعرفي إن البتفور والكل تقدري تعملي بالذرة البيضة والشعير، وبإذن الله أعطش الطريقة في مرات وحلقات قادمة.
1: تمام، الآن خليني أسير أوزع جعالة الجيران والأقارب من خيرات البر البلدي من مزرعتنا العظيمة.
0: بسم الله ما شاء الله، البر البلدي غذاء لي ولولدي.
2: ورسالتك وصلت أخي المزارع وأختي المزارعة، لكننا نبدأ برسالة معطرة برائحة السدر والأثاب أرسلها لنا المزارع أبو أصيل من مناحل حجة. أبو أصيل يقول يشاركنا في هذه الرسالة شغفه السنوي، حيث يقول تجارب المزارعين في إنتاج العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من يسمعنا عبر أثير الإذاعة. إنتاج العسل بالنسبة لي ليس مجرد تجارة، بل هو سر غامض نتعلم كل يوم من هذه المخلوقة الصغيرة. في هذا الموسم واجهنا تحديات بسبب تقلبات الطقس، لكن التجربة علمتنا أن النحل يحتاج إلى حماية وذكاء، فقمنا بنقل الخلايا وتوزيعها بالقرب من الأودية الغنية بأشجار السدر البري، وحرصنا على إبعادها تماما عن أي مناطق تستخدم فيها المبيدات الكيميائية. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ووعي المزارعين وتجنب الرش العشوائي جنينا هذا العام عسلا صافيا قوامه ثقيل ونكهته أصلية. نصيحتي لكل مربي النحل، النحل أمانة، حمايتها وتبادل الخبرات مع المزارعين المحيطين بك هو سر نجاح الموسم، وما فيها شيء لو أهديت لهذا المزارع نوع من العسل الذي تقوم بجنيه، لأنه سيتعاون معك وما أكل، يعني كان يقول وما أكلته اللسان أصبحت منه العين. فعلا الكرم فيما بيننا، نحن كأصول يمنية في الكرم، كلما كان الكرم بين المزارع والنحال كلما كانت حماية النحل أكبر. ومن بركة السماء إلى وعي الإنسان، هذه رسالة المزارع الحاج صالح شرهان من بني مطر، الذي يروي لنا كيف تحول المطر في أرضه من مجرد موسم عابر إلى شريان حياة دائما الحفاظ على مياه الأمطار. يقول الحاج صالح شرهان: تحية طيبة لكم يا أهل الإذاعة والمستمعين الكرام. من لا يحفظ قطرة المطر في وقت الوفرة سيندم عليها في وقت الجفاف. في قريتنا قررنا ألا تذهب مياه الأمطار هدرا وتجرف معها التربة الصالحة. قمنا ببناء حواجز مائية صغيرة، عملنا على صيانة الجروب والجرب، يعني قصدوا المدرجات الزراعية القديمة، بالإضافة إلى حفر خزانات أرضية مواجل لتجميع مياه الأسطح والحدرات الصخرية. اليوم بفضل هذه الخطوات البسيطة وأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى أساسا أصبحنا نؤمن ريا تكميليا لمحاصيلنا حتى بعد انقطاع المطر بأسابيع طويلة. ولاحظنا ردة العافية للآبار السطحية القريبة. الماء هو الروح، والتدبير فيه هو أساس استمرارنا في هذه الأرض. دمتم ودامت اليمن حرة شامخة. رسالتك وصلت حق صالح شرهان وأوصلناها إلى المزارعين.

زراعة الأشجار بالحدائق المنزلية. رسالتنا هذه الأخيرة في هذه الفقرة تأتينا من داخل البيوت من الأخت صفية الطائفي من صنعاء، التي حولت فناء منزلها الصغير إلى جنة خضراء مثمرة كما تقول صفية. أهلا بكم وبرنامجكم الجميل. أردت أن أشارك المستمعات والمستمعين تجربتي في زراعة حديقتي المنزلية. في البداية قال لي البعض أن المساحة صغيرة ولن تنجح، لكني بدأت بزراعة أشجار مناسبة للبيئة ولا تستهلك مياه كثيرة، مثل أشجار الليمون والتين وبعض شتلات الفركس، يعني قصدها الفرسك ربما، إلى جانب حوض صغير للنعناع والريحان. اليوم حديقتي الصغيرة لا تمنحنا فقط منظرا يشرح الصدر ورائحة زكية كل صباح، بل أصبحت تسد جزءا من حاجة البيت من الثمار الطازجة والخالية من أي كيماويات. طبعا لا زالت صفية تنصح الأخوات، أنصح كل أم وكل رب أسرة، لا تتركوا زاوية في منازلكم دون خضرة. الشجرة بركة ونماء وصحة للأولاد. الحمد لله هذا الموسم الصيفي الجيران كلهم يشتكوا من الحر والكتمة، وأنا وجهالي وزوجي وأحفادي بننعم بالروائح النقية والهواء البارد بسبب الأشجار والظلة المستديمة في فناء الحوش. وإحنا بنتقهوى ونتعشى وزد نتغدى أحيانا في الحوش. الله يعطيكم العافية أخت صفية، ونصيحتك قيمة ونحن أوصلناها إلى المستمعين. ولا نستطيع أن نذهب دون أن نعطيكم هذه الرسالة الإرشادية.

نتكلم اليوم عن الدودة القارضة السوداء. هذه من رتبة حرشفية الأجنحة. كما تكلمنا سابقا أن حرشفية الأجنحة تضم تحتها معظم الآفات الزراعية. طبعا هذه تصيب العديد من المحاصيل مثل القمح، الشعير، البرسيم، الفول والذرة، وأيضا بعض الخضروات قد تصيب الطماط أيضا. تتغذى على البادرات الصغيرة بعد الإنبات، يعني نبات الشعير بعد الإنبات أول ما يطلع تبدأ تتغذى عليه. طبعا الحشرات الديدان الصغيرة تقرض وتتسلق على الساق وتقرض الأوراق، بينما اليقات أو الديدان الكبيرة تقرض الساق وتسبب سقوط البادرات أو سقوط النبات في عمر مبكر. كيف يمكن نعرف أعراض الإصابة؟ يمكن من خلال مشاهدة اليرقات متكورة في أسفل النبات، يعني تحصل أسفل النبات تحصل الديدان ملتفة خصوصا في الليل. طبعا هذه الحشرات تنشط في الليل وتختبئ في النهار، تتكور تحت سطح التربة بالقرب من قاعدة ساق النبات. أيضا ممكن مشاهدة آثار تغذيتها، حيث أنها تتغذى وتخرج الفضلات الزائدة على شكل مواد سوداء تفرزها. أيضا تستهلك هي طبعا تستهلك 30% من المحصول كل يوم. في حالة وجود إصابة شديدة تستهلك 30% من المحصول.

دورة حياة ذات هذه الآفة، توضع البيض دائما على السطح السفلي للأوراق، تمام، بالقرب من سطح التربة، أو في إذا عند في حالة ما يكون النبات نبات الشعير أو القمح مكسور، بتوضع البيض في الساق اللي هو ملامس لسطح التربة. تفقس البيض من بعد يومين إلى 7 أيام. البيض هذه الحشرة طبعا لها 6 أعمار، الديدان تمر ب6 أعمار يرقية كلها ضارة، أخطر طور هو الطور اليرقي الأخير الذي هو الديدان الكبيرة التي تسبب سقوط لمحصول الشعير. لون الحشرة ممكن التعرف على وجود الإصابة من خلال نشاط للحشرة في الحقل، بيكون لونها ذهبي. طبعا الحشرة بتعيش من تقريبا 18 إلى 21 يوم، وعمر الحشرة مع اليرقات قد يصل من شهر إلى 4 أشهر. أما لون اليرقات طبعا بيكون لونها تقريبا ذهبي ورأسها أسود. طرق الوقاية أو المكافحة من هذه الآفة، أولا يجب الاهتمام بنظافة الحقل من الحشائش. اثنين، نظرا لأننا بنشوف الآفة أو الديدان موجودة بالقرب من قاعدة ساق النبات، ممكن جمع الديدان وإعدامها بعيد من الحقل. طبعا الري الغزير بيعمل على القضاء على الكثير من هذه الآفات. رابعا، ممكن استخدام الطعوم السامة بإشراف مهندس زراعي.

ختاما مزارعينا ومربي الثروة الحيوانية والنحل ومسوقي المنتجات الزراعية ومستهلكي الإنتاج الزراعي من فواكه وخضروات وأسماك ولحوم وألبان وأجبان، يجب أن يكون لنا خير في خدمة هذا الوطن والحفاظ على نعمة الله سبحانه وتعالى التي ميز بها اليمن دونا عن غيرها. وخير دليل على هذا كيف نعاني اليوم من حرارة الصيف بسبب شحة وانحسار الغطاء النباتي، ونحن لم نكن من قبل نعرف قيمة الأشجار إلا بعد أن انحرمنا منها في الشوارع والحدائق والجزر الوسطية بالطرق العامة والطويلة. لذلك قبل أن يحرمنا الله من خيرات هذه الأرض الطيبة ينبغي أن نحافظ عليها، فلو كنا حافظنا على الأشجار كان الله أعطانا الوفرة في الهواء النقي والغطاء النباتي. لذلك الزراعة نعمة فلنحافظ عليها. نلقاكم على خير وعافية في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. يا شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: مستمعينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة السريعة لدرجات الحرارة. سننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: أسعد الله صباحكم أختي الفاضلة وصباح كل المستمعين، حياكم بأرقى بورقة التحايا.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليومنا هذا بمشيئة الله؟
1: لا الرحمن الرحيم، طبعا الأجواء في هذه اللحظة تقريبا مستقرة على معظم المحافظات، فيما شهدت يوم أمس بعض المحافظات أمطار تراوحت ما بين الغزيرة ومتوسطة، بعضها رافقها طول حبات البرد، وشملت أجزاء من محافظات المهرة وكذا حضرموت، امتد غربا حتى سهل تهامة. أعلى كمية سجلت أمس في دمار 12 مليمتر، جعل الله أمطار خير سقيا بركة. طبعا نحن في موسم الأمطار، ونتوقع مشيئة الله تعالى في فترة ما بعد الظهر أن تنشط السحب الركامية الرعدية المدنية خلال فترة ما بعد الظهيرة، وقد تهطل الأمطار متفرقة يسحب الرعد على مرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية، وتمتد حتى أجزاء من سهل تهامة. إذا وجب تنبيه الإخوان المواطنين القاطرين في هذه المناطق بضرورة التعالي عن مجال السيول وكذلك اهتمام العواصف الرعدية. الأجواء بالنسبة للصحراء طبعا أجواء حارة إلى شديد الحرارة، قد تصل أعلى درجة حرارة في فترة ما بعد الظهيرة إلى 46 درجة مئوية، وبالتالي وجب تنبيه الإخوة المواطنين قاطني الصحارى والسهول الساحلية بضرورة عدم التواجد خلال فترة الظهيرة وحتى العصرية تحت أشعة الشمس المباشرة. الرياح الموسمية لا زالت قوية على خليج عدن والخليج الخضراء، وبالتالي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وجب تنبيه الإخوة مساعدي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحذر والحذر. أيضا الأجواء باردة خاصة في السواحل الشرقية والجنوبية بالنسبة للبحر، وبالتالي هذا يشكل طبعا بعض الخطورة على بعض الإخوة مساعدي البحر الذين لا يجدون السباحة. درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم المقدم بمشيئة الله تعالى في صنعاء 32 العظمى الصغرى 16، عدن 38 في تعز 33 20، المكلة 34 28، في الحديدة 37 32، ليون 44 العظمى الصغرى 28، وقطرة 33 27، في ذمار 30 13، في أب 28.

0: ابن ريمة العمر 26 والصغرى 18. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العمر الصغرى. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد، في رعاية الله.
1: إذن هي التحية لكم الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

تعلن ساعاتنا الآن في الاستديو 8:00 في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. أسعد الله صباحكم سامعين الأفاضل، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. 13 شهيدا فلسطيني بنيران كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف قواعد في البحرين والكويت. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر أمس في أجواء محافظة البيضاء. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجددا التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة اليمن، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، تتوكل في ذلك على الله معتمد عليه سبحانه وتعالى. أعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين، وذلك إثر سلسلة غارات جوية وإطلاق نار من طائرات وآليات لكيان العدو الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أهالي قرية معرية في ريف درع الغربي قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى ثكنة الجزيرة بالحجارة، وذلك بعد أن فتحت قوات كيان العدو الصهيوني الطريق في خطوة احتجاجية على استمرار توغلات وتحركات كيان العدو الصهيوني في المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في البحرين والكويت ضمن الموجة الثالثة من عمليات نصر 2. وقال الحرس الثوري في بيان إنه تمكن خلال العملية من تدمير العديد من مخازن الأسلحة وأجزاء من سفن وطائرات معادية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وفقا لما نقلته قناة العالم الإيرانية. وأضاف البيان أنه جرى أيضا استهداف المنصة التي كانت تنشر عليها طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة علي السالم في الكويت. حثت وزارة الخارجية الصينية الأطراف المعنية بالصراع في منطقة الخليج إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تحقق بجهود مضنية، معبرة عن قلقها الشديد إذا تجدد الصراعات العسكرية في المنطقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت على مدار أمس توجيه ضربات استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الزميل والوالد عباس علي الحميضة، أحد كوادر قطاع التلفزيون الفضائية اليمنية، عن عمر ناهز 69 عاما. قضى معظمه في العمل في المجال الإعلامي، حيث التحق بالإذاعة في سنة 1978 في إدارة التشغيل، وفي 1982 انتقل إلى التلفزيون للعمل في إدارة التصوير واستمر حتى وفاته. هذا وسيورى جثمان الفقيد الثرى اليوم عند الساعة 9 صباحا في مقبرة 10 بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير في قرية القابل. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. 13 شهيدا فلسطيني بنيران كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة.
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قواعد في البحرين والكويت. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الأولى.

0: ونواصل أيها الكرام تقديم هذه المحطة الإخبارية وننتقل إلى يومية لا الورقية لهذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو 2026، 30 من محرم 1448 هجرية، وهذه أبرز العناوين فيها. في ظل اشتباك عسكري متصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول هرمز،
1: الرياض تبتز صنعاء بالملف الإنساني لتحييد باب المندب،
0: رحلة مهان وضربة أبها،
1: وهل هما خاتمة المطاف وما مصير خارطة الطريق؟ ماذا بعد؟
0: أكد أن معادلة المطار بالمطار بداية لمرحلة مختلفة في إدارة الصراع. الباحث الفلسطيني جرادات لأمية لا، صنعاء تذهب دون تردد لرفع الحصار، الحماقة السعودية تجلت بأعمق مستوياتها.
1: وقواتنا المسلحة تسقط وانغ يونغ 2 سعودية في المطار.
0: أيضا مجلس الأمن يدعو لحوار شامل، الأمم المتحدة لا بديل عن الحل السياسي في اليمن.
1: إكسيوس تنسيق سعودي أمريكي سبق قصف مطار صنعاء.
0: ضفاف الخبر، مصر وإصابة عدد من المرتزقة بهجوم على مقر لهم في محافظة أبين المحتلة.
1: وفي الوعد الصادق طهران، تدفق صادرات النفط الإيرانية طبيعي، وبلومبرغ تكذب ترامب النشاط البحري في هرمز شبه متوقف، إيران تدك الأسطول الخامس ومنشآت أمريكية في الأردن.
0: عقب خطاب ألقاه في مطار الريان هاجم فيه الخونج، نجاة شيخ تكفيري من اغتيال ومقتل نجله ومرافقه في العبر. وأيضا في العناوين بين أيدينا الشن الرياضي، طاف العالم واختار بلادنا اليمن الوجهة رقم 210، كرة القدم قادتني إلى اليمن وما شاهدته فاق توقعاتي.
1: وقمة ملتهبة في نصف نهائي كأس العالم للعام 2026، الأرجنتين تطالب بقميص مارادونا لإسقاط إنجلترا.
0: وأيضا في العناوين، نجم أهل الحديدة السابق عبد السلام عليبة وحوار له مع الرياضي.

0: وفي قلب المحور بالتزامن مع اعتداءات واسعة جنوب لبنان، حكومة سلام تختتم جولة مفاوضات مع الاحتلال في روما.
1: نادي الأسير يندد بإطلاق الرصاص على مروان البرغوثي. استشهاد 11 فلسطيني بغارة صهيونية على قطاع غزة.
0: وهناك تحذيرات من سيول وعواصف رعدية.

0: وصوت الساحات يعلو في محافظة صعدة تندد بالعدوان على مطار صنعاء الدولي. وبهذا أيها الكرام نختم جولتنا الإخبارية والتي كانت في ختامها أبرز ما ورد في يومية لا الورقية. نستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

نحن كنا على الدوام خلال كل الفترة الماضية ما قبل العدوان وفي بداية العدوان وأثناء العدوان وفي كل شهر من هذه المدة الزمنية نمد أيدينا للسلام المشرف وليس للاستسلام. نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام، لأن الاستسلام ليس له رجال، له دجاج. وبالتالي أقول لكم نحن لم نكن نمانع خلال هذه المرحلة بكلها من حلول سلمية عادلة مشرفة بالحد الأدنى، يعني تحفظ لبلدنا والشعبنا بالحد الأدنى الشرف، الكرامة، الحرية، الاستقلال. قدمنا كل الخيارات المتاحة، كل التنازلات إلى حد ما حتى لا تتجاوز حد الكرامة ولا حد الحرية. إذا قد المسألة يا خبرة ويا جماعة وأنتوا الشرفاء وأنتوا الكرماء وأنتوا الأحرار، إذا قد المسألة مساومة بين حرية وعبودية، عدبان مساوم على الحرية؟ لا. إذا قد المسألة مساومة بين الكرامة وبين الهوان، بنقبل بالهوان؟ لا. إذا قد المسألة مساومة على استقلال هذا البلد أو بيع هذا البلد جملة وتفصيلا، بيع شعبه وصبه وصلبه وأرضه وبحره وجوه وثرواته وجباله ومزارعه صفقة من مرة، ما احنا راضين يا جماعة وما احنا مشددين. ما هي مسألة تشدد، هذه مسألة مبدئية، هذه مسألة وفاء. إذا قد المسألة مساومات على هذا النوع من هذا النوع ما بنرضى، وكل الأحرار في هذا البلد ما بيرضوا أبدا ولا بيقبلوا. فما المسألة أبدا إن احنا كنا ممانعين من حل، وما المسألة مسألة مبادرات. أنا بقول لكم ما ينفعنا في هذا البلد مسألة واحدة هي التي نفعتنا إلى اليوم، الصمود والثبات. إما مسألة المبادرات والمساومات والصفقات ماذا توصلنا إلى نتيجة، إلا إذا كان البعض يشتي يستسلم هذا خياره، لكن كل الأحرار في هذا البلد ما وارد عندهم أن يستسلموا. ومتى؟ بعد كل هذه التضحيات، بعد كل هذا الصمود، بعد أن وصل المعتدون إلى حالة كبيرة من الإرهاق واليأس والإحباط. لا، ما عندنا تفكير أبدا بالاستسلام. وإحنا حتى اليوم، أنا أقول اليوم، جاهزون لأي سلام مشرف وعادل يحفظ لبلدنا كرامته واستقلاله. جاهزون، وأقول للمرتزقة فيما يعني الشأن الداخلي، أن نحتكم مع كل القوى في هذا البلد إلى رأي الشعب وإلى صوت الشعب وإلى ما يقرره الشعب. تعالوا كل القوى الداخلية في أي مسائل داخلية يحتكموا فيها كل القوى إلى الشعب، ما هو يستندوا إلى الخارج وما هو يلجأ إلى الخارج، لا الذي قد خانوا ولا الذي يشتي ساومه. هذا ما هو ضروري أبدا.

0: فايزة فايزة فايزة.
1: مالش، صلينا على رسول الله. مالش،
0: ظل الله على وعلى آله.
1: هيا مالش تحاكي، مالش بتهزوريني هكذا. فلكي
0: أين هزورش عمد جيد بسري معيها والبضائع رخيصات وعليهن تخفيض.
1: أها يا سلام، فينهن؟
0: عند لها هنا في تازاوي.
1: يو يا منى، أمرش إلى الله، الله يهديش.
0: ليش ما بدأ من تقولي هكذا؟
1: هذه بضائع مقاطعة يا منى.
0: يا الله، ومن قاطعها؟
1: أيوة مقاطعة، والذي قاطعها أنا وانتي وكل من يهمه أني شارك في الحرب ضد العدو الصهيوني. مالش
0: أختي، قدن موجودات ورخيصات.
1: ولو هن موجودات ورخيصات ما نفعل لهن.
0: أقصد قد اشتراهن التاجر، وقد وصلين السوق وعمد لا يخسرش رخص سعرهن.
1: أنا ماشي، بس إذا اشتريتي يا عزيزتي هذه البضائع هيحصل ثلاث حاجات.
0: هيا، ما هن هول الحاجات؟
1: أولا بتساهمي في استمرار الحرب الوحشية على غزة.
0: أعوذ بالله. أنا؟
1: أيوة أكيد. وثانيا بتشجعي التجار إنهم يستمروا في استيراد البضائع المقاطعة.
0: يا ساتر.
1: والثالثة بتشجعي غيرش على شرائها بدل ما تشجعيه على مقاطعتها، والعذر إنك دي موجودة في السوق ورخيصات.
0: أنا شفعل هذا كله؟
1: أيوة انتي.
0: يا الله، والحل؟
1: الحل إنش تقاطعي وتستمر في المقاطعة إذا أنت حريصة على غزة وحريصة على دعمها ولو بتكبيد العدو خسائر اقتصادية.
0: أنا حريصة ومقاطعة وكل شيء، بس مقصدي إنهم
1: ولا مقصدش ولا مقصدش ولا شيء. أخطي عن القبضة، يعني مناسبة، محلية الصنع، سعرها مناسب، وندعم أيدي عاملة.

أيها الأحبة، طابت أوقاتكم وطاب صباحكم بكل الخيرات. لنا في الصباح حياة جديدة تنبض بالأمل وبالعمل. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن. يرافقكم عبر الأثير الأستاذ عبد الرحمن الحمران في الإشراف العام، وفي الاستديو أمل إبراهيم، في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة، ومعنا أيضا في الإشراف والتنسيق والمتابعة طاهر الحرازي. في التنسيق البرامجي نجم الوريث، في النظم والمعلومات هشام العيزري، وفي الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. التنفيذ المباشر طوال هذا النهار جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة هدى الصبر. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم هبنا صباحا نتنفس فيه كل أمانينا في هذا الصباح البهي الذي ينبض بالحياة والجمال. نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب الخير والبركة وأن تملأ قلوبنا بالسلام والطمأنينة.

الصباح ليس مجرد بداية ليوم جديد، بل هو إعلان متجدد بأن الحياة تمنح الإنسان فرصة أخرى ليكتب ما عجز عن كتابته بالأمس. إنه الفلسفة التي تقول ما دام الفجر يشرق فإن الأمل لن ينطفئ.

ولنا ولكم سامعين الأحبة في الصباح حياة جديدة تنبض بالأمل والتفاؤل. اللهم أدم علينا نعمك وعافيتك، واجعل هذا اليوم بداية مشعة مليئة بالتوفيق والسعادة. أصبحنا وأصبح الملك لله، فالحمد لله والشكر له على كل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. صباحكم أيها الأحبة إشراق مليء بالمحبة والود.

في الصباح أيها المستمعين الكرام، تتجرد الروح من ضجيج الليل وتكتشف أن أعظم الانتصارات تبدأ بفكرة هادئة وخطوة صغيرة وقلب يؤمن أن الغد يصنعه من يستيقظ بعزيمة اليوم. صباح الخير.

طبعا أيها الأحبة، عندما نتأمل الأسواق سنجد مختلف أنواع الفواكه. اليمن فيها الكثير والكثير من الخيرات، كان على الأرض أو حتى في باطن الأرض. نتجول في الأسواق لنجد الكثير من المحاصيل خاصة الفواكه. عندما أيضا نطوف نجد أكثر من صنف لمحصول واحد. لنأخذ التفاح كمثال، نجد أكثر من صنف، بعد أن كانت التفاحة عبارة عن عقلة الأصبع لنقول، اليوم أصبحت ما شاء الله تبارك الله من أفضل وأكبر أنواع التفاح في بلادنا اليمن. هناك من يتذوق التفاح السكري وأيضا يتذوق التفاح العادي. إذن نذهب إياكم في جولة عن التفاح.

0: يقال إذا تتناول تفاحة باليوم فإنك تدعم صحة القلب والأوعية، وكذلك تحسن توازن بكتيريا الأمعاء.
1: وأظهرت دراسة طبية أن تناول التفاح بانتظام قد يؤثر إيجاباً على صحة الدم والأوعية الدموية وتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.
0: رجع الباحثون نتائج 23 من الدراسات تتعلق بالتفاح الطازج والمنتجات المصنعة منه، وكذلك الفوائد على الصحة. ركزت الدراسات قصيرة الأمد في أغلب الأحيان على مستويات الجلوكوز بعد الوجبات، على دفعات الجسم المرتبطة بمضادات الأكسدة الموجودة في التفاح. الدراسات طويلة الأجل فحصت تأثير التفاح على مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية والالتهابات والإجهاد، وكذلك التأكسد وتكوين بكتيريا الأمعاء. أظهرت النتائج أن التفاح يحسن التحكم في مستوى السكر في الدم، يزيد من نشاط مضادة الأكسدة، يحافظ على وظيفة البطانة الوعائية الطبيعية أي الطبقة الداخلية للأوعية الدموية المسؤولة عن مرونتها ووظيفتها.

0: لوحظ علامات تحسن في تكوين بكتيريا الأمعاء مع الاستهلاك طويل الأمد لهذه الفاكهة، وأشار العلماء إلى أن النتائج التي توصلوا إليها لا تزال غير كافية لاستخلاص استنتاجات قاطعة، لكن يعتقدون أن التفاح لا يزال جزءا مهما من النظام الغذائي الصحي لاحتوائه على الألياف والفيتامينات والمركبات النشطة بيولوجية، وأن فوائد الأيض المحتملة تستحق المزيد من الدراسة. ويؤكد العديد من الخبراء الصحة على أن التفاح يعتبر مصدرا مهما للألياف الطبيعية التي تحسن عملية الهضم وتحمي من سرطان الأمعاء، فضلا عن احتوائه على فيتامين سي والعديد من الفيتامينات والعناصر الضرورية لدعم المناعة.
1: إذن أيها الأحباء، اغتنموا تواجد التفاح بهذا الكم الكبير وأيضا بمختلف الأنواع. دوما لكم الصحة والعافية.

إذن الزراعة في بلادنا اليمن تزخر بالعديد والعديد من الفواكه والخضروات، ونحمد الله على هذه النعمة التي أنعم بها الله علينا كشعب يمني. تميزت أرضه اليمنية بالوفرة وبالثراء.

0: يحكى أن فأرا قال للأسد بثقة عالية: اسمح لي أيها الأسد أن أتكلم وأعطني الأمان.
1: قال له الأسد: تكلم أيها الفار الشجاع. فرد الفار قائلا:
0: أنا أستطيع أن أقتلك في غضون شهر.
1: ضحك الأسد في استهزاء وقال له: أأنت أيها الفار؟ قال الفار: نعم، فقط أمهلني شهرا واحدا. فرد الأسد:
0: موافق، ولكن بعد شهر سوف أقتلك إن لم تقتلني. مرت الأيام. الأسبوع الأول ضحك الأسد، لكنه كان يرى في بعض أحلامه أن الفأر فعلا يقتله، لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية.
1: الأسبوع التالي بدأ الخوف يتغلغل إلى صدر الأسد. الأسبوع الثالث كان الخوف قد تمكن من الأسد. بدأ يحدث نفسه: ماذا لو كان كلام الفار صحيح؟
0: أما الأسبوع الرابع كان الأسد مرعوبا ومذعورا، وفي اليوم المرتقب دخلت الحيوانات مع الفار على الأسد، وكانت المفاجأة كبيرة لما رأوا الأسد جثة هامدة.
1: إذن ما هو التفسير؟ لقد علم الفأر أن انتظار المصائب والتفكير فيها هو أشد قسوة على النفس.
0: هل تعلم من هو الأسد وشخصيتك المهترئة التي من المفترض أن تكون قوية بإيمانها؟ والفأر هو قلقك وخوفك من الأشياء، لذلك استمتع بالحياة ولا تشغل نفسك بما هو آت، وليكن همك كيف أرضي الله.
1: إذن أيها الأحبة، الوهم نصف الداء، والإطمئنان نصف الدواء، والصبر أولى خطوات الشفاء.

البعض يشعر بآلام وتلبك في المعدة، سوء هضم أو عسر هضم. هذه تعتبر من أشهر المشاكل الصحية التي تسبب لنا الآلام والأعراض المزعجة. عسر الهضم من أشهر مشاكل الجهاز الهضمي انتشاراً،

0: سامعنا الأكارم، يعتبر سوء الهضم من أشهر المشاكل الصحية التي تسبب لنا الآلام وأعراض مزعجة. فعسر الهضم من أشهر المشاكل الجهاز الهضمي انتشارا، وتعتبر أو وتعبر هذه المشكلة عن عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.
1: لا يعتبر سوء الهضم مرضا فعلي، لكن له بعض الأعراض المؤلمة. على الرغم من أنها حالة شائعة، لكن كل شخص قد يعاني منها بطريقة مختلفة. قد يكون هناك الشعور بالأعراض بصورة مؤقتة أو غالبا بصورة يومية.
0: وتعتبر أنماط الحياة غير الصحية والسبب الأشهر للمشاكل الهضمية بصفة عامة، وعسر الهضم أيضا بالإضافة لأنواع معينة من الأطعمة والمشروبات والأدوية قد يكون لها دور رئيسي لإصابتك بهذه المشكلة.
1: تعالوا أيها الأحبة نتعرف على المسببات لسوء الهضم. أولا، الإفراط في تناول الطعام والأكل بشكل سريع.
0: أيضا الإسراف في تناول الكافيين وبعض مهيجات المعدة الأخرى مثل المشروبات الغازية والشوكولاتة والتدخين.
1: أيضا النوم أو استلقاء أو الاستلقاء بعد تناولك يا صديقنا للطعام بشكل مباشر.
0: أخذ بعض الأدوية مثل مسكنات الألام أو بعض المضادات الحيوية، كذلك بعض أنواع المكملات الغذائية كمكملات الحديد.
1: إذن أجملنا أيها الكرام أهم وأشهر المسببات للإصابة بعسر الهضم، فعلينا تجنبها حفاظا على صحتنا.

0: أيها الأحباء، صباحكم دوما أجمل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وها هي ساعتنا تشير إلى 9 صباحا. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر يوم أمس في أجواء محافظة البيضاء، وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. استشهد 3 من المواطنين الفلسطينيين من أفراد عائلة واحدة إثر استهداف صهيوني لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح بالقرب من دوار البركة وسط قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في البحرين والكويت ضمن الموجة الثالثة من عمليات نصر 2. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت على مدار أمس توجيه ضربات استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
9: بينكتب رسالة حب واعتذار.
8: لمن؟
9: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
8: ما رأيك تغني لهن؟
9: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
8: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
9: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
8: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
9: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: سامعين الأحباء، نحن وإياكم عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الجمعية التعاونية الزراعية بوابة لدعم الاقتصاد، علاوة على الاستثمار في أهم الركائز الجبهوية. عالمنا اليوم لا يحترم إلا القوي. الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من مداميك الدولة القوية. إذن إلى الزراعة.
1: التنمية في المجتمعات الريفية تقاس بعدد المشاريع التي تنفذ وبقدرة تلك المشاريع على إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة الناس. من هنا جاء دور الجمعيات الزراعية التعاونية متعددة الأغراض باعتبارها مؤسسات مجتمعية تنموية تعمل على تنظيم الموارد المحلية وتحويل الإمكانات الكامنة إلى فرص إنتاج حقيقية قابلة للنمو والتوسع، فاتحة أمام الأسر الريفية أبواباً جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي.
2: الجمعية التعاونية الزراعية بتمر من مراحل، مرحلة التأسيس وهي اللجنة التحضيرية وما بعد اللجنة التحضيرية ومرحلة الإشهار، ومن بعدها إعلان وإشهار الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى المديريات، من بعدها تنطلق في الأنشطة التي أنشئت لها الجمعية، وهي أنشطة متعددة في المجالات الزراعية والخدمية والتنموية. الزراعية ما يخص النباتي والحيواني، وبحسب كل مديرية وكل منطقة بحسب الأنواع أو المحاصيل أو ما يتوفر فيها من خدمات أو فرص تنموية زراعية.
3: اجتمعنا مع الأخوة في اللجنة الزراعية العليا، وتم التوجيه منهم بأن يتم يعني توسيع التجربة وتغيير نمط التجربة من الأحواش، طبعا بدل ما أنه يعني يتم استهدافها عن طريق الحرب، عن طريق الوباء، عن طريق ذا، وتنتهي في لحظة ينتهي كل شيء. فكان التوجيه من اللجنة الزراعية العليا أن احنا نتجه إلى توسيع التجربة بالنزول إلى المديريات وإلى يعني القرى والعزل.
1: بعد استكمال البناء التنظيمي والإداري والمالي للجمعية وانتخاب هيئاتها الإدارية والرقابية وتشكيل لجانها التخصصية، تبدأ مرحلة أكثر أهمية، إنها مرحلة العمل التنموي المباشر مع المجتمع. فالجمعية تعمل وفق خطط سنوية مدروسة تنطلق من احتياجات المجتمع ومن أولوياته التنموية، وقد تستهدف هذه الخطط عزلة ما أو منطقة محددة، وقد تمتد لتشمل مختلف مناطق المديرية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للجمعية.
2: يتم تحريك الجمعية هذه لاستغلالها، تنميتها للمجتمع، إسنادها، تدخل في موضوع الزراعة التعاقدية، في موضوع إنتاج الألبان، في موضوع القروض التي ستقدم إن شاء الله من الجهات من اللجنة الزراعية والسمكية العليا عبر صندوق الشباب وصندوق المعاقين، وأيضا لاحقا إن شاء الله سيدخل معنا عدد من الجهات في هذا الموضوع، موضوع القروض، بحيث أنها تخدم الأشياء التي الناس أو المجتمع يحتاجها داخل الجمعيات بحسب ظروف ومنطقة وطبيعة كل منطقة.
3: فنزلنا إلى العزل والقرى واجتمعنا مع الشخصيات الاجتماعية واجتمعنا مع العقال واجتمعنا مع الكل، وبدأنا في تشكيل مجاميع يعني في كل قرية مجمع، وهذا المجمع مثلا ربطناه بالجمعية، وبدأنا في توعية الناس وحثهم على أن الحليب هذا إن شاء الله تعالى سيكون له يعني مردود كبير جدا على الأسر.
1: العملية تبدأ من الميدان، تنزل فرق المسح التابعة للجمعية إلى القرى وإلى التجمعات السكانية لتجمع البيانات وتزور الأسر، بعد ذلك يتم دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ويتم تحليل الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة. بعيد استكمال المسح الميداني وتحليل الاستمارات، يتم اختيار التدخلات الأكثر ملائمة لكل أسرة وفق مبدأ أساس يقوم على توفير فرص إنتاج حقيقية تتناسب مع ظروف المستفيد وقدراته.
4: اليوم ندشن برنامج ذوات 50 اقتصادي للأسر المعادين في توزيع 50 رأس من الأبقار الحلوب بحسب موجهات السيد القائد في تنمية الثروة الحيوانية وتوضين الألبان كمرحلة أولى، وإن شاء الله في الأيام الجاية سوف يكون هناك مذكرة تفاهم بين اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبين مزرعة التأمينات ومعاشات جاسر في تغذية 50 رأس من العجلات كمرحلة، ومن ثم مراحل قادمة إن شاء الله حتى يتم الاستفادة من جانب الألبان واشتقات الألبان.
1: من بين الأسر التي شملتها عمليات المسح والدراسة كانت أسرة الشاب حمزة إبراهيم حسن. حمزة شاب من ذوي الإعاقة، أسرته تواجه صعوبات في توفير تكاليف العلاج والرعاية التي يحتاج إليها. كانت الأسرة بحاجة إلى فرصة إنتاج تمنحها موردا دائما للدخل، فاتحة أمامها باب الإنتاج والاعتماد على الذات، وتمنحها القدرة في مواجهة احتياجات حمزة ومتطلباته بشكل منتظم. بعد دراسة حالة حمزة وظروف أسرته، أقرت الجمعية استهدافه ضمن برنامج التمكين الاقتصادي. الدعم لم يكن منحة استهلاكية ولا حتى مبلغا ماليا قابلا للإنفاق السريع كما هو شائع في كثير من برامج ومشاريع المنظمات الدولية.
5: اسمي إبراهيم حسن صالحي ناصري، ولد حمزة إبراهيم حسن صالحي ناصري. بالنسبة للأسرة كانت صراحة في وضع اقتصادي يعني صعب، ونعاني من الفقر ومن في يعني في نقص في الغذاء، نقص في أشياء كثيرة، وصراحة نعاني منها جميعا. حصلنا على أبقار بقرتين حوامل. بالنسبة لحمزة طبعا كان قبل القرض طبعا نعاني من شحة في الموارد وكذا، لكن بعد ما جاء القرض وجاء الحليب مرده يوميا والعائد حقه نستلمه من الجمعية الزراعية التأمين وتأدي الأغراض، نمكن نشرف علاج نصلح له مهم أمور يعني، وأيضا كذا شاركنا في التدريس في مشاركة في أنها ندفع له رسوم حق المدرسة يعني لا بأس.
1: كان الدعم وفق منهجية الثورة الزراعية القائمة على هدى الله التي تقوم على بناء الأصول المنتجة وتمكين الأسر من امتلاك وسائل الإنتاج وتحويلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء.
5: والله الخطوة بعد استلام القرض شليناها ورجعنا بها إلى البيت وجينا صلحنا لها سقائف، صلحنا محلات وجهزنا العشب والعلاف وذي، واشتغلنا وبقينا نتواصل مع الجمعية.
1: في قصة تمكين حمزة كان الدعم عبارة عن قرض حسن دون فائدة، وكان القرض أصلا إنتاجيا قادرا على النمو والتكاثر ويحقق دخلا مستداما للأسرة. حصلت الأسرة على بقرتين وكانتا في مرحلة الحمل. البعض هنا قد يتساءل لما لا تكون الأبقار المقدمة للأسر في مرحلة الإنتاج المباشر؟ الإجابة ترتبط بطبيعة تربية الثروة الحيوانية في الريف، فالأبقار المنتجة للحليب نادراً ما تعرض للبيع لأنها تمثل المصدر الرئيس للدخل وللغذاء لدى المربين، كما أن أعداد الأبقار المنتجة المعروضة للبيع تكون محدودة مقارنة بالأبقار الحوامل أو الصغيرة. في المقابل فإن حصول الأسرة على بقرة حامل يعني ضمان دخولها إلى الدورة الإنتاجية خلال فترة قصيرة مع الحصول على مولود جديد سيشكل أصلاً إنتاجياً إضافياً. بذلك حصلت الأسرة على فرصة لبناء قاعدة إنتاجية قابلة للنمو منذ اليوم الأول.
5: يتم توسيع المشروع عن طريق تربية الإناث، لا نبيعها ولا نذبحها، لأن عندما تبقى وتكبر تأتي وتلد ومن ثم يكون التكاثر ويصبح المشروع يعني يتوسع أكثر.
1: هذا واحد من المبادئ الأساس في منهجية التمكين الاقتصادي التي تقوم على بناء الأصول المنتجة وليس على تقديم المساعدات المؤقتة. وراء هذه القصة تقف منظومة متكاملة من العمل المجتمعي والاقتصادي، فالجمعية لا تقتصر مهمتها على تقديم القروض أو على توزيع الأصول الإنتاجية، لكنها تعمل على بناء دورة اقتصادية متكاملة داخل المجتمع المحلي. ففي كثير من الأحيان تضطر بعض الأسر الريفية إلى بيع مواليد الماشية وهي في أعمال صغيرة، إما بسبب الحاجة إلى السيولة النقدية أو نتيجة لعدم امتلاك قدرة كافية لتوفير الأعلاف والرعاية. هنا تتدخل الجمعية، تقوم بشراء هذه الحيوانات الصغيرة ثم تتولى رعايتها وتغذيتها داخل مزارع مخصصة للتربية والتسمين. مع مرور الوقت تتحول هذه الحيوانات إلى أصول إنتاجية مؤهلة للدخول في مشاريع التمكين الاقتصادي. هذه الإناث تعد ضمن أصول مشروع التمكين الاقتصادي وتخضع لعمليات التكاثر والتحصين الوراثي بهدف تعزيز إنتاجيتها وقيمتها الاقتصادية. تكتسب هذه المرحلة أهمية كبيرة لأن اختيار السلالات المناسبة ينعكس مباشرة على صفات المواليد الجديدة ومعدلات النمو وكفاءة إنتاج الحليب والقدرة على مقاومة الأمراض، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على دخل الأسرة واستدامة المشروع. الذكور يتم توجيهها إلى الأسواق المحلية لتوفر مورداً مالياً إضافياً للجمعية، وتسهم في توفير اللحوم الحمراء وتعزيز جهود تنمية الإنتاج الحيواني المحلي. مرت فترة قصيرة كانت الأسرة تتابع رعاية البقرتين يوماً بعد يوم. يتم توفير الغذاء والمحافظة على نظافة الحظيرة، وتلتزم الأسرة بالإرشادات التي يقدمها المختصون في الجمعية.
5: هذه واحدة بالنسبة للجمعية، حقيقة ما قصروش الجمعية التعاون الزراعي المتعدد حق المنصورية، ما قصر صراحة، بادرين صراحة جهد كبير، ولا نزكى الله أحد، وعرفهم الأخ عبد الله والأخ محمد حسن الأخ يوسف، فحقيقة ما قصر صراحة في الزيارات الميدانية والتوجيهات والإطلاعات، يعني صراحة أسم على تواصل معنا دائما صراحة، فجزاهم الله خير.
1: بعد فترة قصيرة بدأت الأسرة بحصد أولى ثمار المشروع. تكونت دورة إنتاج جديدة داخل الأسرة، أصلان منتجان انضم إليهما مولودان جديدان. أصبح الحليب غذاء يوميا على مائدة الأسرة، غذاء طبيعيا غنيا بالعناصر الغذائية التي تحتاج إليها. في الوقت ذاته صار جزءا من الإنتاج يوجه للبيع. هنا تبدأ الأسرة أولى خطواتها نحو تحقيق دخل منتظم. ولأن المشروع قائم على مبدأ القرض الحسن، فقد اعتمدت الجمعية آلية سداد تراعي ظروف الأسر المستفيدة وتربط السداد مباشرة بالإنتاج. فعند توريد الحليب إلى مركز التجميع يتم احتساب قيمة الكميات الموردة يومياً، ومن إجمالي قيمة الحليب يتم تخصيص 30% فقط لصالح سداد القرض. 70% من قيمة الإنتاج تبقى للأسرة، وتحقق هذه الآلية توازناً مهماً، فهي تضمن استمرار المشروع وقدرته على سداد القرض تدريجياً، وفي الوقت نفسه تحافظ على الجزء الأكبر من الدخل داخل الأسرة لتغطية احتياجاتها المعيشية وتكاليف التربية والرعاية.
5: يتم استرداد قرض الأبقار التي أعطيت لنا تاملة عن طريق أولا الحليب، نأخذ من الجزء من الحليب للبيت، نأخذ جزء ونعطيهم جزء، وهم يشلوا منه جزء كمبلغ كتوريد من جزء من القرض، والباقي يعود لنا كمبلغ كمشيبة يعني الأمور. والنسبة الثانية عن طريق الأبناء العجول، نربيها ونسميها إلى أن تكبر، ثم نبيعها عن طريق الجمعية بإشراف من الجمعية، يأخذ جزء من المبلغ ويرجعونا بجزء نأخذ في بقية نستغن به في الأغراض مثلا كملابس كعلاج كالأخ حمزة، والأسرة أيضا كذلك.
1: أما عند بيع المواليد الذكور، هنا يتم تطبيق آلية مختلفة للسداد، إذ يتم تخصيص الجزء الأكبر من قيمة البيع لصالح سداد القرض، ويعود ذلك إلى أن بيع الذكور يمثل دخلاً إضافياً غير مرتبط بالنفقات اليومية، وبالتالي تسهم هذه الآلية في تقليص فترة السداد وتسريع انتقال المشروع إلى الملكية الكاملة للأسرة. بهذه الطريقة لا تتحمل الأسرة أقساطاً مالية مرهقة، فالمشروع نفسه يقوم بتمويل عملية السداد من عوائده الإنتاجية، وفي الوقت ذاته الأسرة تواصل الاستفادة من الغذاء ومن الدخل بشكل مستمر.
5: طبعا في كان صعوبة طبعا قبل الله في شراء العلاج وفي الأشياء الدراسية من مستلزمات كتب دفاتر أقلام، لكن بعد ما جت الجمعية التعاون الإسرائيلي المتأزر حق المنصورية مع مؤسسة بنيان حق التنمية يعني وفروا لنا هذه الأبقار، أصبحنا ننتج الألبان ونبيعها للجمعية ونستلم العائد، نجلل بها دفاتر مدرسية وكتب وأقلام ونشتريها علاجا.
1: مع مرور الوقت بدأت آثار المشروع تظهر بصورة واضحة، أصبح بإمكان الأسرة تغطية تكاليف العلاج والرعاية الخاصة بحمزة، صار لديها مصدر غذاء ودخل يومي مستدام، وفي الوقت نفسه بدأت الأسرة تبني أصولاً إنتاجية جديدة، فالمولودة الأنثى تمثل مشروعاً مستقبلياً جديداً، ومع كل دورة إنتاج جديدة تتوسع القاعدة الاقتصادية للأسرة ويزداد دخلها وتتعزز قدرتها في مواجهة الظروف الاقتصادية المختلفة.
5: الأوضاع هي كنا طبعاً قبلها كان أوضاع يعني صعبة، قال أحد صعب أن نحصل على حليب، صعب أن نحصل على أشياء كذا، لكن بعد ما جت الأبقار يعني لا بأس نستثمر الحليب في للبيت ونبيع جزء منه ونمشي به يعني في المعيشية، في الأشياء المعيشية القرية حق البيت يعني أشياء بس.
6: إيه نشتري بها مصارف في البيت يعني وأشياء لازمة.
1: قصة حمزة كانت قصة تحول من الاحتياج إلى الإنتاج، ومن انتظار المساعدة إلى امتلاك أصل اقتصادي قادر على النمو عاما بعد عام. أصبحت الأسرة تمتلك مشروعا قابلا للتوسع وأصلا إنتاجيا يتكاثر مع الزمن ومصدرا دائما للغذاء وللدخل.
5: بالنسبة له يعتبر مشروع جميل جدا ممتاز، بس الناس كمان لأنها ضر لأنها ظروفها صعبة، ويستطيع أن مثلا زي ما تقول يأتي عند الأعلاف يكون فيها صعوبة في الأعلاف، صعوبة في الأجهزة، صعب أنه يوفر ذلك، لكن صراحة استفادوا كثير من الناس من هذا المشروع، كان أوضاعهم يعني قبل ذلك لكن بعد ما جاءوا يعني بعض الناس تجدها ربما لا يعرف الحليب لا يعرف لكن بعد ما جاء الأبقار يعني حقيقة أصبح يشرب حليب يجيب مردود من الجمعية يعني يستطيع أنه يمشي الأمور نوعا ما.
1: هذا هو جوهر التمكين الاقتصادي الذي تسعى إليه الجمعيات الزراعية التعاونية متعددة الأغراض، تنمية تقوم على بناء القدرات والأصول والفرص لتحول الأسر الريفية إلى شريك حقيقي في عملية التنمية. فحين يمتلك الإنسان وسيلة الإنتاج ويمتلك المجتمع مؤسساته القادرة على دعمه ومساندته، تصبح التنمية أكثر استدامة وأكثر قدرة على صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعن القبيلة اليمنية والنفير القبلي في اليمن ليس مجرد دعوة للاحتشاد، بل هو في العرف القبلي إعلان للتضامن والاستنفار الجماعي عند وقوع قضية تعد عظيمة في نظر القبيلة. فما بالكم بهذا الوطن المتسع والذي يحتاج إلى أبنائه الآن، والآن يحتاج إلى الرجال، إلى العظماء، إلى الدماء الزكية والفتية للدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.

0: يا لفاضل للحديث عن القبيلة اليمنية وعن النفير القبلي وأهمية هذا الأمر سوف يكون حوارنا القادم بإذن الله.
1: خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات. المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الهزاع والطامعين والمستكبرين. يشهد لها تاريخها المشرف العظيم والبطولي. تخرج هي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة العزم الشهامة النخوة الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني.
0: بالفعل كما تحدث السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، القبائل اليمنية هي العمود الفقري لهذا المجتمع. للحديث عن القبيلة اليمنية والنفير القبلي معنا على خط الهاتف الشيخ محمد يحيى المعمري، مسؤول التلاحم القبلي في محافظة حجة. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. سيد الكريم، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، خرجت القبائل اليمنية معبرة عن العزة اليمانية وهذا الشعب العظيم، خرجت وكأنها جيش مكتمل. تعليقكم على ما قاله السيد القائد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نهنئ الشعب اليمني، السيد القائد في المقدمة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، أولا على كسر الحصار، والشكر لدولة إيران وهذه الأعمال الإجرامية ما تقوم به السعودية التي هي أداة لأمريكا وإسرائيل من حصار الشعب اليمني. فمن بقي في نفسه شك فقد أظهرت السعودية أنها العدو الرئيسي للشعب اليمني في حصاره، وأصبحت أجندة لأمريكا وإسرائيل. فالمواقف وهذه الأحداث كشفت الأقنعة، وهي كشف الحقائق لتظهر المؤمن الصادق من المنافق. فيما ذكرتموه بالنسبة للقبائل اليمنية، بالنسبة للقبائل اليمنية هو التلاحم القبلي، وهو نظام اجتماعي قديم قائم على العرف، وكان ولا يزال ركيزة أساسية في حياة المجتمع اليمني، وهو نابع من التعاليم الدينية والأخلاقية التي حث عليها الإسلام لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالحقيقة بالنسبة للتلاحم القبلي هو من أجل الوطن ومن أجل الأرض والعرض والعزة والكرامة، وهو يعني ركيزة أساسية إلى جانب الدولة وإلى جانب القانون وإلى جانب التصدي للعدوان في أي مواجهة أجنبية. مهما كانت الخلافات بالنسبة للقبائل اليمنية تترك الخلافات على جانب وتتجه إلى العدو الرئيسي، وتتجه صفا واحدا وتضع كل جميع خلافاتها على جنب حتى يتم التخلص من أي غازي أو متحدي. فالقوة والقبلية هي أساس قوي متماسك مترابط، وكذلك الانتباه لأي إخلال التي تحاول تفكيك الصفوف اليمنية. بالنسبة لأنك في القبلي هو رسالة معبرة إلى كل إنسان، وتعني استنفار شديد وتحرك واستعداد بجهودية كاملة حتى يتم تنفيذ الطلب أو المواجهة بذلك.
0: نعم، إذن ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه القبائل اليمنية في تعزيز تماسك المجتمع وكذلك الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة في أوقات التحديات؟
2: بالنسبة للتماسك هو أساس قيم وأخلاق وتعاون وتعاطف وتكاتف في جميع الجهات، على أساس أن تقوم بالمصالحة في جميع القضايا الداخلية في كل جانب. ومن أهم أصناف هذا التلاحم الوقوف مع الوطن ضد الحروب الخارجية والتصدي لأي عدوان أجنبي. وعليه نؤكد جميعا بأننا لحمة واحدة وصفا واحد في غرم وصوت وموت وجرم ونائبة وكائنة وفي كل ما يلزم، وهو تعني النصرة، النصرة صفا واحدا. طبعا متسلسل بالنسبة للقبيلة على أساس التلاحم والتماسك، أن يكون مثلا شيخ ثم من بعده عريفة عاقل، وهنا تسلسل إداري على أساس أن كل جهة أو مجموعة داخل القبيلة يمثلها شخص عاقل، ثم يرجع الكلام بعد التشاور التلاحم، وعلى أساس أن الانتباه داخل القبيلة من أي إنسان يكون له ارتباط أو علاقة أجنبية يتم نبذه من المجتمع وتسليمه إلى الجهات الرسمية لينال جزاؤه.
0: نعم، إذن تحدثنا سيد الكريم عن كيف يحافظ النفير القبلي على قيم الشجاعة والتلاحم والدفاع وأيضا التكافل والمسؤولية المجتمعية.
2: بالنسبة للنفير القبلي هو جرس للقبائل ودقة تكون مثل يعني شيء قادم أو خط أو موضوع خطر يتم مواجهته والاجتماع من أجله والتحرك بهذا النكف القبلي لتجتمع جميع القبائل صفا واحدا لانطلاقة، تعني وجود خطر قادم يجب الاستعداد والتجهز له بجهوزية كاملة. ومن هنا أن هذا النكف يعتبر داعي وتحرك سريع، لا ليس فيه تأخير من أحد، يتجه الجميع إلى ساحة الاجتماع ثم يتم التعبير عن الوضع الذي يتم مواجهة أي خطر فيه والتعبير عنه والاستعداد الكامل لمواجهته وإرسال الرسالة بأننا قادمون جاهزون حاضرون في أتم الجهوزية لذلك، خاصة في تعتبر في المواقف الطارئة.
0: نعم، أيضا كيف تنبذ القبيلة اليمنية من يتكاسل أو يتقاعس في الدفاع عن الوطن خاصة ونحن في أوقات الشدة والتحديات؟
2: بالنسبة يقول عندنا لا يخرج من الصف إلا من كان قد نبذه المجتمع وأنه ليس له أي قيمة ولا كفالة ولا يعتبر شخصا مؤثرا في المجتمع وليس له قيمة. فالغرم والجرم والصوت والموت وفي كل صغيرة وكبيرة مقاطعته مقاطعة تامة في كل الأمور، لأنه أصبح منبوذ من المجتمع، لم يتحرك مع الجميع. ولهذا لازم أن يعرف معرفة كاملة بأن تصرفه هذا أو تخليه أو تقاعسه أو تقاعده يعني يقعد بدون أن يتحرك مع الجميع فقد أصبح منبوذ في المجتمع. فعندنا الأخ من أخوه في كل داعي وفي كل صوت وفي كل موت وفي كل نائبة وفي كل شائلة، حتى أنه إذا حصلت عليه أي مشكلة فهو خارج من المجتمع. هذا بالنسبة للمتقاعس. أما إذا ظهر منه أي تخاطب أجنبي وخرج عن الصف، هذا بايذوق السم ويشرب رقيعة. والنبي قال يا من الصف يخرج لا يذوق السم ويشرب نقيعه.
0: بالفعل سيد الكريم. أيضا تحدثنا عن القيم والمبادئ التي تحلت بها القبيلة اليمنية، وهي أول المسرعين للدفاع عن الوطن، أول البالين لهذا البلد. حدثونا عن هذه القيم والأخلاق التي تميزت بها قبيلتنا اليمنية.
2: بالنسبة للقبيلة هي تراقب الأحداث بصورة مستمرة عن قرب في كل ما يحصل، فالذي بيحصل مجرد ما يتم ويحصل إلا وبدو منتظر لتوجيهات، يعني على أساس أن تكون القبيلة منسقة مع الدولة، منسقة خاصة عندما عرفت شجاعة وبطولة القيادة السياسية وأخذت ثقتها وفوضتها تفويضا كاملا فيما تراه وتختاره وفيما تمشي إليه، فإن القبيلة أصبحت عبارة عن سند ودرع للتحشيد وغيرها، على أساس أنه مجرد ما يحصل أي شيء من أي دولة أخرى سنكون في أتم الجهوزية، والناس قد شاهدوا المواقف. فالذي كان في نفسه مرض أو شك بأن هذه الجهة أصبحت كانت في يوم من الأيام بتعبر بالرأي وتحاول تغلط إعلامياً على أنها هي مساندة للشعب وأن وهناك من التضليلات وأشياء، فهذه المواقف هي بتكشف الحقائق وتوضح الواقع من هو العدو ومن هو الصديق. جزا الله يعني قال بهذا الكلام كل خير تعرفني عدوي من صديقي، وتعرف الإنسان الصحيح والمؤمن الصادق والمنافق والفاجر وغيره. وبهذا لم يبقى شك في قلوب الناس، لا عبو واحد في نفسه مرض أو تابع المرتزقة، هذا أكيد قلوا بيتسلم إلى الجهات الرسمية ليأخذ جزاه، فقد أصبح يعني خطر ويستشد خطره في المجتمع إذا لم يتم تسليمه. بالنسبة للتخالق الداخلي فهي الآن يعني لابد التماسك موجود، الأخوة موجودة، يعني الإنسان يستطيع بأنه يفدي أخوه، يفديه بدمه بقرمه بماله بكل ما يملك. كذلك بالنسبة للوطن يكون نحن وأولادنا وأموالنا فداء للوطن ضد كل غازي، والحمد لله نحن أمام قيادة حكيمة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله ونصره ونصر الشعب اليمني بقيادته الحكيمة، استطاع أن يخرج اليمن من أسوأ الحالات إلى عزة وكرامة أمام العالم بشكل عام. وليخفى كل إنسان وكل معتدي وكل جاسوس، فقد أصبحت المشانق جاهزة أمام الجواسيس، الحمد لله بتظهر كلما استخدموه، يعني بواسطة السعودية أو أمريكا أو إسرائيل أو غيرها، وأصبحت لها أيادي وأصبحت لها أجندة داخل، انكشفت وظهرت وعلى الملأ أعلنت وتم اتخاذ إجراءات معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الثقة الموجودة عندما يقول دعا السيد القائد بالخروج بالمليون، لبيك يا لبيك أبو جبريل، نخرج من العيون، نخرج على أمريكا وإسرائيل الصهيون، نخرج والنصر بإذن الله مضمون. هذه مواقف الناس خرجت في جميع المواقف بمجرد إشارة، نعتبر نفسنا الآن كجنود مجندة. السيد عندما يدعو لبيك فعلا من قلوب صادقة، من قلوب مخلصة بصدق وأمانة ودين، معاهدين وماسكين وثابتين ثبوت الجبال الراسخة، لا يمكن أن أحد يتغير أو أن يلف أو يدور على إخوانه أو على شعبه أو على وطنه. والحرب بدأت في كل الجوانب، الحمد لله حصل الانتصار، ونبارك أيضا لإيران، وما حصل في الشعب اليمني من حصار سابق 10 سنين تماسكت، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة وبفضل التلاحم الشعبي القبلي تماسكت القبائل يعني لحمة واحدة واستخدموا كل الوسائل سواء في الجانب الحرب الناعمة حاولوا فيها فشلت، سواء بالحرب الاقتصادية التي حاولوا فيها فأصبحت الناس أو المجموعة أو الفئة الفاشلة التي هي موالية أصبحت الاقتصاد حقها، أين رقم العملة حقها، أين ما تعاني، أين ما كذا. فبحنكة وبفضل الله وبحنكة السيد القائد أصبحت العملة اليمنية في أنصار الله في بيننا أصبحت يعني ماسكة قيمتها بفضل الله، والأمور والأمن مستتب وكل شيء على ما يرام. استخدموا الجواسيس فشلت، استخدموا كل ما يعني ما استخدموه ما ضللوا به إعلاميا فشل. تظهر كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الأيام، الأيام هي التي أثبتت.
0: نعم بالفعل الأيام هي التي أثبتت أن الإنسان اليمني محال أن يترك أرضه ومحال أن يدافع عنها. فما الذي قدمته القبيلة اليمنية من تضحيات في الدفاع عن الوطن طيلة سني العدوان؟
2: ماذا أحدث؟
0: نعم.
2: حدث بلا حرج ولا تثريب. الشيء العظيم يعني إن جئت الحشود فهي التي تحشد وتعطي أبنائها ومالها، كما تشاهدون عندما تنتقل بقوافل، قوافل من الأموال، قوافل من الرجال، قوافل من الشهداء، قوافل من الدعم المادي، قوافل من الدعم اللوجستي، قوافل من كل الجوانب، وكذلك الصمود في المواقف في الميادين وغيرها. التصدي والانتباه كل واحد في ساحته بكل ما يمكن، يعني سيكون رجل ثابت في مكانه، هذا الذي ثابتين ولا يستطيع التحرك إلى الجهات إلى المواقع إلى الجبهات. أما الجبهات فالتحشيد قائم بشكل عام. أنا أعتبر أيضا بشكل عام ما حصل من الشهداء نعتبرهم عزة وكرامة، تمام. فهذه نعمة كبيرة، لا نخاف الموت، لا نخاف الموت. يعني كما قال الأولون والسابقون السلف الصالح، نأتيكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. بالفعل نحب الموت، والشهادة هي عزة وكرامة، والتحرك والتحشيد ورفض الجبهات بالمال والرجال وبكل ما يلزم، فهي جزء لا يتجزأ وركيزة وسند أيضا ودعم مالي ورجالي وبكل ما يملك.
0: نعم أيضا، ولعلنا نختتم هذا اللقاء بكيف أسهم النفير القبلي تاريخيا في حماية الأرض وصون الكرامة في اليمن عبر التاريخ، يعني منذ أن ظهرت القبيلة إلى هذا اليوم.
2: نحن بالنسبة أيضا لمديرية الشاهل وقفل شمر، يوم الأحد هذا الماضي أقيم النكف القبلي في ساحة المخلاف مديرية قفل شمر. حضره الرجال المسلحة ومدججين بالسلاح وكأنها أسود وصقور مستعدة وجاهزة في أتم الجهودية للنفير العام، لقوله تعالى وانفروا خفافا وثقالا، يعني التحرك هذا موجود. تتبعها أيضا من مديرية الشاهد جزء منها، شاركت مع المحابشة في النفير وفي النكف القبلي الذي أقيم قبل يومين، كذلك في حجة، كذلك في المفتاح، كذلك في كعيدنا، كذلك في أفلاح اليمن، في أفلاح الشام، في جميع المديريات بالنسبة. وكما شاهدنا ليس النفير هنا فقط، ولكنها من أطراف الجمهورية إلى أطرافها بالنسبة للصادقين المؤمنين المخلصين تحركت بالنكف القبلي. لماذا؟ استشعارا لما يحصل من السعودية، لذلك لفك الحصار ومن أجل الوقوف صفا واحد. وهذا يعتبر ما تكلم به في حجة هو ما تكلم به في دمار، وما تكلم به في الجوف، وما تكلم به في مارب، وما تكلم به في جميع الجهات المختصة في صعدة في غيرها في جميع الأماكن. يعني تبادل الرأي وكأننا جميعا سنكون صفا واحدا مستعدين، لأنه اليمني هذا هو قراره وهذا هو مبدأه من سابق، وهو موروث شعبي من أجيال بعد أجيال، معروف بهذا التحمس والشجاعة والتحرك والجهوزية ومواجهة والتصدي للعدوان لأي معتدي، ونصرة المظلوم في أي مكان كان. ونعتبر الأمة الإسلامية سواء في فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي العراق وفي أي بلد كان، هي جزء لا يتجزأ من دم اليمني، وأنه التحرك لنصرة المظلوم أينما كان، ولا يجب التخاذل مهما كانت، ولن نتخاذل جميعا في مواقف الأمة الإسلامية أينما كانت. ولكن تستظهر اليوم في هذه الأحداث وهذه المواقف، وهو جارك أو من يظهر أنه مسلم ويدعي الإسلام ويكون بحارب الإسلام، وأصبح أمام المواقف بأنه آلة في يد الصهيوني والإسرائيلي، يطبق حركاتهم في جميع المناطق، أمام لبنان، أمام اليمن، أمام إيران. الدفاعات أصلا أو التحركات والانطلاقات من الطوائر وغيرها من الضربات تأتي من فين؟ تأتي من البحرين، تأتي من قطر، تأتي من الإمارات التي أصبحت بها يعني يهودية رقم واحد، تأتي من المناطق الأخرى من السعودية. استخدمت إيران ونصرها الله بإذن الله سبحانه وتعالى، والنصر قادم ومضمون بفضل الله تعالى، على أنها ضربت المواقع وضربت القواعد الأمريكية في جميع المناطق، وهذا كان نصر عظيم، هذا كان نصر عظيم الحمد لله، هذا الذي بيظهر في هذه المواقف. وبالنسبة للشعب اليمني حاضر في جميع المواقف وفي جميع القضايا الإسلامية، وعلى رأسها غزة وفلسطين وإيران، وهذه نعتبرها جزء، فهي القضية الأساسية للشعب اليمني إن شاء الله. ونسأل الله بأننا قادمون وحاضرون وجاهزون للجهاد في سبيل الله حتى يتحقق النصر بإذن الله تعالى.
0: بإذنه وحوله وقوته سيتحقق النصر. فالنفير القبلي ليس مجرد اجتماع رجال، بل هو رسالة بأن المجتمع قادر على التلاحم في أوقات الشدة، وأن رابط الانتماء والتعاون تبقى ركيزة من ركائز الحياة الاجتماعية في كثير من مناطق اليمن، بل في اليمن كله. شاكر لكم ضيفنا الكريم الشيخ محمد يحيى المعمري، مسؤول التلاحم القبلي في محافظة حجة في مديرة الشاهل. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، وأقدم الشكر أولا والتقدير والتهاني للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والقيادة السياسية، وللأخ محافظ المحافظة والأخ مدير أمن المحافظة والأخ مسؤول التلاحم القبلي بمحافظة حجة الشيخ صادق،

0: لك.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
2: خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات. المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. ويا ذات التاريخ العظيم في مواجهة الهزاع والطامعين والمستكبرين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف العظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعني الكلمة. تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري المجتمع اليمني. المجتمع اليمني.

استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع عن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع من وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيام بمهام عدائية فجر أمس في أجواء محافظة البيضاء. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح بالقرب من دوار البركة وسط قطاع غزة. وأطلقت دبابات العدو الإسرائيلي النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة لعدوان إسرائيلي مماثل استهدف شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أفادت وكالة سند بأن مسيرات إسرائيلية حربية ألقت قنابل قرب دوار بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس. ونفذت قوات العدو عملية نسف في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في البحرين والكويت ضمن الموجة الثالثة من عملية نصر 2. وقال الحرس الثوري في بيان أنه تمكن خلال العملية من تدمير العديد من مخازن الأسلحة وأجزاء من سفن وطائرات معادية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وجرى أيضا استهداف المنصة التي كانت تنشر عليها طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت، مما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات المسيرة وإلحاق أضرار بها. النبأ الأخير. أعلن مصدر عسكري روسي أن مشغل الطائرات المسيرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشير نيغيف والذين هجموا مقاطعة بريسك تكبدوا خسائر فادحة على يد قوات الشمال. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن هذه النتائج المرتفعة تعود إلى فعالية وحدات مجموعة الشمال وسرعة استجابتها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية. سامعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
3: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله. مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: ارفع راس عزاء ضربه من كف موسى المينا بعد مينا والمرسى بعد مرسى.
1: تحية اليمن معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: اليمن يصنع القوة الفعلية سلاحاً ووعياً، وتنتشر هذه القوة على الكون أجمع. كيف بمن هو في عدوان وحصار دمرت كل قدراته قبل الهجوم العدواني عليه، يقوم وينهض من تحت الرماد بقوة لا تضاهيها ترسانات القوة العظمى، كما يحلو لها أن تطلق هذه التسمية على نفسها، أمريكا الشيطان الأكبر والصهيونية العالمية والكيان الصهيوني. دروس ميدانية يقدمها اليمن مجانا لمختلف الأمصار. هي جولة جديدة من الاعتداءات، تخطيط أمريكي صهيوني، تمويل سعودي، ادعاء ارتزاقي محلي، لكنهم سيخيبون ويشتتون كحلفهم السابق الأكثر من 17 دولة. يسرنا سامعنا الأفاضل أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب.
1: أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباحك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الإعلامية الرائعة الأستاذة أماني راوح، وإذاعة صنعاء بكل طاقة بها، وللأخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: مرحبا بكم أستاذ عبد الرقيب. طبعا اليوم مطارات الجنوب السعودي مغلقة، إنه الهلع من تحذيرات العميد يحيى سريع متحدث قواتنا المسلحة. لا أمان لأجوائكم أيها المعتدون الساقطون. ثلاثة مطارات مغلقة، أبها الذي استقبل الضربات اليمنية الصاروخية وأيضا المسيرة، يشاركه مطار نجران وكذلك جيزان من أراضينا المحتلة من قبل الكيان السعودي. كيف تقرؤون ذلك، هذا الهلع وهذا الرعب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تعشاهم وتعشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بعد العملية العسكرية البطولية التي قام فيها القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير باستهداف مطار أبها السعودي، ردا على العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي بست غارات جوية عدوانية عملت على منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، والتي كانت تحمل الوفد الرسمي وعدد من المرضى وأيضا والجرحى والعالقين اليمنيين بالخارج لتعيدهم إلى وطنهم. على أننا لاحظنا العدوان السعودي الذي يريد كان وانصلت فرض الوصاية السعودية على مطار صنعاء واستمرار الحصار والتجويع لليمنيين خدمة للسهي أمريكية. الضربة في اليمنية أتت ضربة قوية أدت إلى إخراج مطار أبها الدولي على الخدمة اليوم نتيجة الضربات القوية المؤلمة التي لم يكن يتوقعها العدو السعودي. الشيء الثاني، كل شركات الملاحة الجوية هي تعي وتفهم تماما حينما تحذر القوات المسلحة اليمنية من أنه يجب عليها عدم العبور في الأجواء السعودية، فعليها أن لا تعبر عبر الأجواء السعودية لأنها تدرك بأن اليمنيون قول وفعل. ولذلك صحيفة خليج تايمز بالأمس أشارت إلى أن مطار أبها اليوم مغلقا، وأيضا إلى جانبه مطار نجران وجيزان. أيضا الموقع الملاحي الفيدرالي الأمريكي أشار على أن الضربة اليمنية كانت ضربة مفجعة مؤلمة أدى إلى إغلاق مطار أبها بالإضافة إلى مطاري نجران وجيزان. شركة أير كايرو المصرية أيضا ألغت رحلاتها من وإلى مطار أبها. كذلك صحيفة خليج تايمز أشارت إلى أن شركات الطيران السعودية والإماراتية ألغت كل رحلاتها من وإلى مطار أبها. إذن هنا اليوم عملية عسكرية بسيطة، ولماذا اختارت القوات المسلحة اليمنية مطار بالذات ولم تختار مطار جدة أو أي مطار الرياض أو أي مطار آخر. السبب في ذلك نحن اليوم في موسم السياحة في داخل السعودية، ومطار أبها يستقبل أكثر من 60 رحلة يوميا في إطار السياح. ولذلك حتى بالأمس الخارجية الكندية تعطي إشارة إلى رعاياها بعدم الذهاب إلى مطار أبها وإلى مدينة أبها السعودية، لأنهم أحد السياح الذين كانوا يذهبون في هذه الفترات. وبالتالي هنا اليوم تقف عملية العرقلة لعملية السياحة أولا كضربة اقتصادية وسياحية، بالإضافة أيضا للتأكيد على أن اليمن أعطى رسالته السياسية والعسكرية الصريحة والواضحة بهذه الضربة الموجعة والمؤلمة التي أحدثت أثرها الكبير للعدو الصهيوني، بأن اليمنيون قد ضاق بهم الحال ولا يمكن أن يصبروا على عملية الحصار على مطار صنعاء أو المطارات الأخرى أو الموانئ أو أي كان، حصار بري بحري جوي لا يمكن أن يبقى الحال كما هو. ولذلك على العدو السعودي اليوم الذي أرسل بالأمس المبعوث الأممي هانس جروندنبرغ أرسله إلى سلطنة عمان، وأيضا سلطنة عمان التي هددت أيضا العدو السعودي بأنها سوف تسحب وساطتها ولن تتدخل مرة أخرى مع اليمنيين يعني السعوديين عند اليمنيين. ولذلك كان هناك كلام صريح وواضح، السعوديين اليوم يدركون بأنهم يجب عليهم الخروج من هذا المستنقع، وإلا فإنهم سوف يغرقون أكثر. لذلك أنا أتوقع أن يكون خلال الساعات وليس خلال الأيام، خلال الساعات القليلة القادمة بوادر انفلاق لهذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني، وأن العدو السعودي قد يتجه إلى عملية التوقيع على هذا الملف مع جانبنا الوطني في سلطنة عمان والعمل على البدء في تنفيذ بنوده. ما لم يفعل ذلك فإن هناك ستكون عمليات عسكرية بطولية يمنية قادمة، ولكن ستكون أشد وأنكى وتدخل إلى العمق أكثر، مما سيجعل العدو الصهيوني يندم يوم لا ينفع الندم.
0: لكن أستاذ عبد الرقيب، لماذا تقوم السعودية بالاعتداء ومن ثم تبحث عن الوساطات لاتفاق أو لهدى؟ لماذا؟
1: هذا معروف دائما حتى لدى العدو الأمريكي يضربك ثم يبحث عن وساطة في نفس اللحظة لشيء يوسط إليك ويعمل على تخديرك من أجل أن يضربك مرة أخرى، ويظل أيضا يستخدم أسلوب الوساطات من أجل أن يعملك بأنه أيضا السعودي هو اليوم يتحقق أنه لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه مضغوط عليه أمريكيا وإسرائيليا وبريطانيا بأنه لا يستطيع تحقيق شيء إلا بعد الموافقة. هذه الذرائع الواهية التي يستخدمها العدو أيضا السعودي، نحن كيمنيين اليوم لا تعنينا، لأن اليوم هو العدو السعودي هو في الواجهة الأساسية مع اليمنيين. والافتراض بالعدو السعودي حتى حينما ذكرت وكالة أكسيوس بأن ضربة مطار صنعاء كانت بضوء أخضر من المجرم ترامب للأمير محمد بن سلمان بأن يقوم بضرب مطار صنعاء، نقول للأمير محمد بن سلمان، للسعوديين بشكل كامل، ولكل من يحاول يعتدي على اليمن وبضوء أخضر أمريكي، هل الضوء الأخضر الأمريكي استطاع اليوم أن يحميك من الضربات اليمنية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خلال 11 عاما لم يستطع
0: الأمريكي أستاذ عبد الرقيب لم يستطع أن يحمي نفسه وطلب الهدنة.
1: لا، وخلال 11 عام لم يستطع أن يحمي العدو السعودي والإماراتي لا في منشآت النفطية ولا في منشآت الاقتصادية ولا في معسكراته ولا في أي مواقع سيادية. إذن يجب عليه أن يتعلم ويعي ويفهم بأنه مجرد لعبة بيد العدو الصهيوني الأمريكي يرقي به إلى التهلكة. أيضا العدو نفسه الأساسي الصهيوني الأمريكي جرب المواجهة مع اليمنيين وعلى مدى عامين كاملين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ولاحظ العدو السعودي والإماراتي وكل من كان يدور في فلكهم كيف كان العدو الصهيوني الأمريكي والأوروبي عاجزا عن حماية نفسه وعن قطعه الحربية وعن تمرير السفن حتى من أجل أن يمررها إلى كيان العدو الصهيوني أو ما كان يدعي أيضا بحماية سفنه. وبالتالي هم يعرفون أن اليوم اليمنيين لا خطوط حمراء أمامهم، ويفترض بالعدو السعودي أن يخرج اتهام للعدو الصهيوني الأمريكي وأن يعود هو والإماراتي وكل من يدور في فلكهم لكي يكونوا في صف اليمن اليوم وفي صف محور المقاومة، لأن اليوم اليمن هي تشكل الحامي الاستراتيجي لكل دول الخليج وللدول العربية والإسلامية ضد هؤلاء الأعداء. لكن هم لا أدري ما الذي يمسكون عليهم من دلال سوى أنهم يمسكون عليهم أفلام أبستين وأيضا الأموال الموضعة داخل الخزانة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي الذي اليوم يتمتع هو بأموالهم. ولاحظنا بالأمس تصريحات ترامب الذي يقول يريد الرسوم من مضيق هرمز، ثم يأتي ويقول على الدول الخليجية أن تدفع
0: مقابل
1: حمايتها وأن تعمل أيضا اتفاقيات واستراتيجية واتفاقيات تجارية معنا مقابل أننا نحميهم. يعني لا يزال يدلهم ويهينهم حتى هذه اللحظة، مع أنه عاجز على عن حماية قواعده التي تضرب كل يوم ويطلب من الدول هذه أن تحمي له هذه القواعد.
0: نعم. إذن موقع إكسيوس لم يأتي بجديد، نحن نعلم من قصف مطار صنعاء ومن خلف القاصف المعتدي من الأمريكي إلى السعودي كما ذكر الموقع وذكرتم أيضا أستاذ عبد الرقيب. ابن سلمان حصل على الضوء الأخضر من ترامب، ونحن نقول قد يكون القاصف أيضا أمريكي صهيوني، لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الجزئية، لماذا ترتعب السعودية بعد إجرامها بقصف المطار وتدخل مرتزقة العليمي وأيضا شلته ليدعوا أنهم من قصف المطار كأنه رمتني بدائها وانسلت؟
1: بالنسبة للعدو السعودي واستخدامه لأدواته وعملائه من هؤلاء المرتزقة، شيء طبيعي أنه يريد أن يلقي بأي جرائم من جرائمه لهؤلاء، لأن هؤلاء هم اليوم الذين يستخدمهم ويصرف عليهم، وهذا شيء طبيعي باستخدامهم في هذا الجانب. وهم ارتضوا على أنفسهم أن يكونوا أدوات وأحذية للأعداء، وبالتالي لن تفيد لا هؤلاء المرتزقة ولن يفيد أيضا العملاء من الأنظمة السعودية والإماراتية والخليجية أيا كانت، لن يفيدها اليوم أن تنأى بنفسها وأن تلقي اللوم على غيرها سواء من الأدوات والعملاء أو حتى على العدو الأساسي الصهيوني الأمريكي، لأننا نعرف تماما من أين تؤكل الكتف، ونعرف من هو العدو الأساسي لنا وبشكل عام ولكل الأمة العربية والإسلامية. فعلى هذه الأمة الدول الخليجية أن تعي وتفهم بأن اليمن لا يزال يعطي رسائل تحذيرية لهم، وأن يقول لهم عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى عروبتكم، عودوا إلى إسلامكم، ها نحن دعنا نمد لكم يد العون والإنقاذ لننقذكم مما أنتم فيه. فعليهم أن يتلقوا هذه الرسائل جيدا، وأن يعوا ويفهموا بأنهم إن لم يفعلوا ذلك سيكونوا هم الأخسرون، وهم من سوف يبنون كل ما زرعوه. وبالتالي عليهم اليوم التعلم من دروس الماضي ومن كل ما حصل، وعليهم أن يعوا ويفهموا بأن أموالهم التي تهدر للعدو الصهيوني الأمريكي والبريطاني والأوروبي هي تهدر في قتل الأمة العربية والإسلامية، ولا تعطى في سبيل الخير والحق. ولذلك كان قارون في زمن نبينا موسى عليه السلام يطغى ويتكبر وفي الأرض ويرفض أن ينفق على ما في سبيل الله وأن يكون في سبيل الحق، ولذلك كان جزاءه أن أهلك هو وما معه من تلك الكنوز. وبالتالي عليهم اليوم أن يتعظوا ويعتبروا من كل تلك، وأيضا أن يتعبوا ويعتبروا مما قد حدث لهم وعلى مدى 11 عاما من عدوانهم الظالم وحصارهم الجائر على اليمن. فاليمنيون اليوم قادرون على انتزاع حقوقهم بالقوة إن لم تأتي لهم عن طريق السلام وعن طريق ما تم قد الاتفاق عليه فيما يسمى بخارطة السلام، والتي يقع في أولها المرحلة الأولى الملف الإنساني وعليهم أن يوقعوا ذلك وعلى الفور البدء في تنفيذ بنوده، وإلا فإننا نقول كما يقول المثل جنت على نفسها براقش، وعليهم أن يتحملوا عواقب أفعالهم الإجرامية والعدوانية وما ستطالهم من ضربات يمنية قادمة أشد وقعا وأكثر إيلاما، وهم يدركون ذلك، فإن غدا لناظره لقريب.
0: نعم، إذن تاريخنا الانتصاري العسكري تدركه وتعلمه هذه الأداة السعودية جيدا لها، كما ذكرنا بهزيمة الأمريكي والصهيوني خير مثال، حتى طلب ترامب الهدنة من بلادنا، فمع ساها تصنع في هذه الجولة العدوانية الآنية. هناك طبعا إعلام أمريكي يقول ترامب يخدع السعودية وزج بها في حرب لتهزم مرة أخرى من قبل اليمن.
1: بكل تأكيد هو اليوم ليس فقط يريد إدخال السعودية مع اليمن، هو يريد إدخال السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، مصر، كل الدول العربية والإسلامية، يريد إدخالها في حرب إقليمية ضد اليمن وإيران ومحور المقاومة بشكل كامل، لأنهم عجزوا عن تشكيل ما يسمى الحلف الدولي الإقليمي في الفترة السابقة. وهذه المعركة اليوم التي نشاهدها وبدأت تشتد أوصارها وبدأت تتوسع كما أصنفها، من أنها تتوسع إلى حرب إقليمية شاملة تشمل الجميع، ولذلك يجب على الجميع اليوم أن يحدد موقفه وأين سيكون مكانه، هل سيكون في مكان الحق أم سيكون في مكان الباطل. لذلك لن تفيدهم لا الأموال من المليارات، ولن تفيدهم الأسلحة، ولن يفيدهم شيء في ذلك، ولن يدرع عنهم العذاب والضربات اليمنية القادمة، لأن هناك مفاجآت كبيرة جدا جدا جدا جدا لم يتوقعونها وسوف تفلق الصدور. وأقولها وأنا واثق مما أقولها، كما كنت أتحدث في بداية معركة طوفان الأقصى في مداخلات ومقابلات تلفزيونية وإذاعية، وتحدثت وقلت بأن اليمنيين سينكسوا أمريكا ويدلوها هي والإسرائيلي، وسنضرب حاملات طائرات وسنضرب ترقاطات وبوارق ومدمرات، إلى درجة أن البعض كان يقول لي لأنك أنت متحمس أكثر، أنت يجب يعني تعطي الأمور أكثر من اللازم. قلت لهم ستثبت لكم الأيام مصداقية ما أقول. وبالتالي أتت حاملات الطائرات تضويدت، وأتت الفرقاطات تضويدت، وأغلقت السفن كما تحدثت في حالاتها وأقولها، والآن أقولها، هناك مفاجآت كبرى ستغرق وتدمر حاملات طائرات وأيضا فرقاطات وبوارد ومدمرات، وأيضا سيضرب حتى هناك ضربات ستطول ما خلف الشرق الأوسط، وأيضا كيان العدو الصهيوني سيتلقى ضربات أشد وقعا وسوف يهزم وسيأخذ ضربات أكبر وأشد وأنكى. ولذلك على هؤلاء أن يعودوا إلى بيتهم قبل فوات الأوان وأن يكونوا في صف الحق. فالمعركة اليوم بدأت تأخذ بقراها، وكل التحركات التي نشاهدها اليوم، عملية التعبئة التي تأخذ جاهزيتها، النكف القبلي، التحركات أيضا من قبل القوات المسلحة اليمنية، وكل هذا وعملية استعادة وتحرير الأراضي اليمنية واستعادة الثروات المنهوبة، وأيضا عملية الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وإلى جانب إيران وإلى جانب لبنان، كلها هي تأتي اليوم في إطار التوسع للحرب الإقليمية الشاملة والتي ستعم المنطقة بأمتها ولن تستثني أحد. ولذلك مهما حاول العدو الإسرائيلي يتمدد بقواعد عسكرية في الإمارات أو في أرض الصومال أو في داخل السعودية أو في داخل الكويت أو في أي مكان كان، فلن يبقى له أثر ولا يمكن أن يسمح له أن يكون متواجد قيادة. كان زمان إذا التقى بس مجرد مسؤول بزيارة سرية، مسؤول عربي ألتقى مع أحد الصهاينة، كان حتى مجرد تاجر وليس مسؤول إسرائيلي، كان هناك الخجل وأيضا عملية المقاطعة من قبل الدول العربية والإسلامية لها، قالوا لماذا التقيت بالإسرائيلي، لماذا التقيت، لماذا التقيت حتى ولو بسبيل الصدفة داخل كازينو داخل سوبر ماركت داخل الشارع، يعني كان هذا فيه هناك نوع من الحياة. لكن اليوم نحن نقول بأنهم باتوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني صاروا اليوم بكل بقلة حياة. وأيضا يعني فوق ذلك كله داعمين للصهاينة اليهود بشكل علني، وكأنهم يتباهون بهؤلاء لأنهم هم من يمثلون القوة في هذا العالم، وأن لا أحد يستطيع هزيمتهم، مع أنهم أدركوا كيف يهزمون وكيف يولون الأدبار كما عملها ترامب والقوات الأمريكية في البحر الأحمر، وقال أمريكا أولا، وكما أيضا كان العدو الصهيوني يتلقى الضربات من المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ومن اليمنيين، ونسمع نعيقهم وصياحهم وعويدهم وأنهم غير قادرين أن يفعلوا شيء. ولذلك نحن نقول اليوم المعركة القادمة هي معركة تحديد مصير ومعركة تحديد مواقف حقيقية وصحيحة، وأن تكون هناك عودة للأمة العربية والإسلامية لنيل عزتها وشموخها وكرامتها وحريتها، بدلا من المهانة والذل والانكسار الذي يعيشون فيه، وأنهم باتوا فاقدين حتى لمعنى الكرامة، فاقدين لمعنى الحرية، أرتضوا أن يكونوا في مكان الإذلال والهيانة والانكسار. لذلك نحن نقول أننا اليوم قادمون، وهي أيام قلائل، لن تكون شهور أو أيام قلائل، وسوف تشتعل المنطقة برمتها، وخاصة ما نشاهده اليوم
0: تشتعل حتى تختتم بالنصر
1: على إيران، وأيضا موضوع لبنان، وأيضا موضوع غزة اليوم الذي يقرأ، وموضوع الحصار الذي لا يزال على اليمن هو اليوم من سوف يفجر المنطقة برمتها. ولذلك عليهم أن يعوا ويفهموا بأنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من الزوال إن لم يستدركوا أنفسهم ويعودوا إلى رشدهم وعروبيتهم وإسلامهم.
0: إذن نفهم من حديثكم أستاذ عبد الرقيب أنه سيكون هناك شرق أوسط جديد محوري مقاومة بخارطة تجتث الصهيونية ولا أمريكية؟
1: بكل تأكيد سوف يكون هناك شرق أوسط جديد يعيد للأمة العربية والإسلامية عزتها، حريتها، كرامتها، تعيش في شموخ، في عزة، في انتصار، وأن تعمل على إزالة كل ذلك المهانة والإذلال والانكسار الذي بات هؤلاء العرب المستعربة هم من تسببوا في كل ذلك بسبب خنوعهم وذلهم، بالرغم من أن لديهم كل الإمكانيات التي تجعلهم أن يكونوا في مكانة مرموقة على هؤلاء الأعداء، لكن للأسف الشديد استخدموا كل ما لديهم من قدرات وغامات من أموال وأسلحة وجيوش في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي، بدلا مما يستخدموها في خدمة الإسلام والمسلمين والعروبة. لذلك هم اليوم يجنون ما يزرعون، بمعنى المثل القائل الذي يقول يحصد ما زرع، بمعنى أنت زرعت الشر سوف تحصد الشر، زرعت كل هذه الجرائم، زرعت هذا الأحقاد، عملت على أسلوب الاستعمار، سياسة الاقتصاد، عودت العنصرية الطائفية، دعمت التنظيمات الإرهابية القاعدة الداعشية التي هي أنظمة باسونية صهيو أمريكية أوروبية أنشئت ووجدت لعملية تشويه الإسلام والقرآن والقتل والإجرام ضد شعوب وأوطان، كما نحن نلاحظها منذ ما يسمى بالربيع العبري التي ظهرت هذه الأنظمة. ولذلك حتى اليوم الآن ظهرت الحقائق ما كنا نتكلم عنها، بأن هذه التنظيمات هي تعمل في خدمة الصهيونية الأمريكية. ولاحظ ترامب ما الذي يفعله مع الجولاني وماذا يقول له أمام بالعلن أمام الهلا والملأ، عليك أن تقوم بمقاتلة حزب الله، عليك أن تقوم بمهمة كذا كما قمت به أيضا في داخل سوريا. وأيضا أردوغان الصهيوني اليهودي الذي قال له بصريح العبارة اليوم أمامك مهمة كبيرة إقليمية وسندعمك طائرات F-35، وبالأمس تحرك نائب رئيس الاستخبارات التركي الذي ذهب إلى إقليم كردستان والتقى بالمعارضة الإيرانية وبحزب العمار الكردستاني وبأيضا الأكراد الإيرانيين الذين هم يعارضون النظام الإيراني، والتقى بهم وقال لهم ما تحتاجون من الأسلحة وكم لديكم من الأسلحة، بمعنى بدأ في تنفيذ المخطط اليوم المعطى له، ما الذي يحصل اليوم داخل العراق وما يسمى رئيس وزراء العراق العميد الذي يسمى علي الزيدي وذهابه إلى البيت الأبيض وكيف أمس استقبله وقام ونحن لم نغذل.
0: هي مؤامرات كثيرة طبعا،
1: كل هذه الفزاعات اليوم هي تستخدم في ذات تنفيذ مخطط صهي أمريكي داخل المنطقة، ولكن الصهاينة
0: باذن الله سيفشلون،
1: يريدون ان يدفعوا بالمعركة لكي تكون معركة عربية إسلامية ضد بعضهم البعض، وهم يكونوا من الخلف، بمعنى الدماء التي تسيل دماء عربية وإسلامية مع بعضها البعض.
0: نعم.
1: والصهاينة واليهود يأتون للسيطرة على منطقتنا العربية والإسلامية بكل سهولة، وهذا هو المخطط الذي يسعون إليه.
0: لكن أستاذ عبد الرقيب، ما انعكاس سعي ترامب للزج بالدول العربية الإسلامية لحرب مع بعضها البعض؟
1: سأعطيك مثال بسيط. اليمن اليوم تعرض لعدوان وحصار من قبل من؟ من قبل السعودية والإمارات والسعودي الصهيوني والأمريكي والبريطاني والأوروبي، كانوا من الخلف، بمعنى لماذا دفع بالسعودية في هذا المخطط؟ ما الذي حصل في داخل سوريا؟ من الذي يحارب سوريا؟ أليست تركيا وجيشها الذي دخل إلى داخل الأراضي السورية وأيضا استخدام
0: والصهيوني أيضا يتوغل اليوم في هذه المناطق السورية؟
1: نعم، وأيضا القاعدة والدواعش الذي هي البولاني وميليشياته. إذن من الذي يحارب في لبنان الآن؟ تفجير الحرب الأهلية بين اللبنانيين
0: التي يسعون إليها
1: خدمة لمن؟ خدمة
0: الصهيونية. نعم.
1: إذن اليمنيين الموجودين المرتزقة مع هؤلاء الأعدام مستوطن بالحاخام اليهودي رشاد العليمي وأزلامه والقاعدة والدواعش الإصلاحيين وأيضا ميليشيا طارق عكاش ميليشيا الانتقالي، كلها اليوم الذي كل واحد له مخطط في رأسه يريد تحقيقه من أعطى العدو، لكن في نفس اللحظة هو غير قادر على تحرير سيادة نفسه، بمعنى غير قادر حتى على القيام بكلمة يعني ضد أي جندي أو ضابط سعودي إماراتي إسرائيلي أمريكي، لأنه يأتي ويتحكم فيه كيف ما يشاء، وبالتالي هو مجرد أداء وعميل يقوم بتنفيذ مخطط. مخططك هو فقط كيف تدخل في حرب مع أبناء شعبك مع أبناء وطنك وأن تكون دماؤكم الجميع هي تسال لخدمة الصهيونية الأمريكية العدو الأساسي. اليوم مثلا ما يسمى إقليم أرض الصومال، لماذا إسرائيل تعترف به؟ هل كان موجود في الدول العربية أن تسمح بتمدد إسرائيل بقواعد عسكرية في أي دولة عربية أو إسلامية؟ لا يمكن. هل يمكن أيضا لماذا قسمت أرض الصومال؟ لأنها تريد أن يكون هناك أيضا حزمة بين الصوماليين بينهم وبين، يعني هنا عملية التشتيت، عملية التمزيق، كل ما يستخدمونه من أساليب هو يأتي في نطاق واحد. اليوم إذا كان داخل فلسطين تستخدم السلطة الفلسطينية في إلقاء القبض على المقاومين ومطالبة المقاومة الفلسطينية، استخدام ميليشيات فلسطينية داخل قطاع غزة ضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي ينادي بالحرية، إذا وينادي بأن يكون ألا يكون هناك وجود لكيان العدو الصهيوني. إذا هم خلطوا الأمة العربية والإسلامية وأدخلوها في أتون صراعات وحروب مختلفة من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو دع العرب والمسلمين يقتلون بعضهم بعضا ونحن نأتي ونأخذ أراضيهم ونحتلهم وننهب ثرواتهم. ولذلك حينما قيل لهتلر من أحقر الناس عندك؟ قال من حاربوا معي وساعدوني في احتلال شعوبهم وأوطانهم ونهب ثرواتهم المختلفة. يعني هؤلاء حتى كان زعيم النازيين يعتقلهم، وبالتالي هم هؤلاء اليوم اليهود والصهاينة يستخدمونهم أمام حدنة من المال، والمال من أين؟ من الدول العربية.
0: ليس هذا فقط أستاذ عبد الرقيب، الكيان الصهيوني أو الصهيونية العالمية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني أوروبا وغيرها، من هو في الصهيونية؟ ليس في فقط بعد أن يتقاتل العرب بينهم البين ويبيدون بعضهم، إنما يستفيد الآن في تغذية هذه الحروب من خلال عمليات تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي الصهيوني من خلال شركة الأسلحة.
1: طبعا بالنسبة لشركات الأسلحة هذه التي تقدم وكلها هي تقدم برؤوس أموال عربية كشركة لوكهيد مارتن، شركة بوينغ، شركة البيت ستيمز الصهيونية، أيضا شركة رافال الصهيونية، وهناك شركات أنشئت.
0: إذن هي تبيع الأسلحة لمختلف الأطراف العربية الإسلامية الذين يتقاتلون فيما بينهم البين،
1: ومن أموال عربية أيضا. نعم. من أموال عربية مساهمة في إنشاء تلك الشركات، ومع ذلك يشترون هذه الأسلحة التي تعمل على قتل العرب والمسلمين فيما بينهم البين، لكن لا تعطى لهم الأسلحة التي تمكنهم من مقاتلة الأعداء الأساسيين.
0: صحيح.
1: وهنا تقع المشكلة في هؤلاء العرب المستعربة، من أنهم لم يفهموا كل ذلك ولم يعوا ويستوعبوا كل تلك الدروس،
0: لم يرعوا.
1: لذلك مهما عمل اليهود والنصارى، وأريد أن أذكر ليس فقط من الآن في نوعية الأسلحة وفي أيضا إنفاق الأموال، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانت بن المطير وخيبر وأيضا قريش، من الذي كان يزرع الفتن ويحاول تعليب قريش في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والمسلمين غير هؤلاء اليهود الذين كانوا يتبعون؟ وقريش هي القبيلة التي ينتمي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نلاحظ كان من أشد الأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، وبالتالي كل هؤلاء هم يعملون تحت خدمة أيضا الصهيونية التي هي موجودة منذ أن خلقت البشرية ومنذ أن وجدوا، وهم دائما يعرفون في الفتن، حتى هم كانوا يعرفوا تماما في كتبهم وهم أهل الكتاب يعرفون أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل عند الله وهذه مواصفاته وهذه علاماته وكل ذلك، ومع ذلك يكذبون. إذن الله الملك سبحانه وتعالى حينما خاطبهم وقال لهم فلما تقتلون الأنبياء، وأيضا يقول لهم الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم يدركون تماما ويعرفون كل تلك الحقائق.
0: صحيح. لذلك هم يخططون على مدى الزمن،
1: ويحاولون أن يدفعوا بالعرب والمسلمين لقتل بعضهم البعض، وهذه هي موجودة منذ الأزل وليست من الآن، لكن صح. الآن أتت بشكل متحضر وبشكل متطور على مستوى طائرات، على مستوى صواريخ، على مستوى شركات أسلحة، على فقط يعني
0: وسائل العصر
1: تختلف على المستوى الأول على مستوى ما يسمى بالمستوى الحضاري، ولكن هي التاريخ يعيد نفسه اليوم بإدارة كل تلك المعارك وتصب في قالب واحد، وهي في أن يكون اليهود هم المسيطرين على الأمة العربية والإسلامية كما يخطط لهم هؤلاء الأعداء، لكن هم سيفشلون في كل مخططاتهم، وأن هناك عودة الأمة العربية والإسلامية وبقيادة اليمنيين الأسود الأبطال الذين كانوا هم مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والإسلام وقاموا بالفتوحات الإسلامية، فها هو التاريخ يعيد نفسه بأن اليمنيين هم من سيعيدون الإسلام إلى مكانه الصحيح والأمة العربية والإسلامية إلى مكانها الصحيح، وأن يعملوا على إزالة أولئك الأعداء الذين قد أزالوهم من قبل من داخل أيضا السعودية التي كانت تسمى مكة المكرمة من قبل المدينة المنورة يثرب، وها هي اليوم يعود التاريخ ويعود لنفسه المكان الصحيح بأن هؤلاء هم أولي القوة وأولي البأس الشديد، قد أتوا مرة أخرى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي قوة وأولي بأس شديد، وهم هؤلاء اليمنيين الذين هم من سوف يكون لهم الكلمة العليا في هذه الحرب القادمة ودائما وأبدا، وسوف يكون لهم الفضل بعد الله الملك سبحانه وتعالى في إزالة هذه الغدة السرطانية الصهيونية أوروبية التي زرعت في قلبنا الوطن العربي والإسلامي، والتي أيضا تعمل في إحاكة كل المؤامرات ليس فقط ضد العرب والمسلمين بل في كل المنطقة الدولية، وكما نشاهدها ما تفعله مع الصين، ما تفعله مع كوريا الشمالية، ما تفعله مع روسيا، وما تفعله مع فنزويلا، وما تفعله مع كوبا، وما يفعله مع العديد من الدول الأخرى، حتى وإن كانت هناك دول كانت تعمل معهم على أنهم اليوم يجازونها بنفس الأسلوب كما حصل مع الدنمارك التي هي تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم يحاول أخذ جزيرة غرينلاند وبالقوة ويقول لهم هذه أراضي أمريكية وليست أراضي دنماركية، بمعنى أن هؤلاء لا عهود ولا مواثيق لهم، وأنهم دائما كل حياتهم في عملية القتل والإجرام، وأنهم عبارة عن وحوش موجودين داخل الغابة يقومون بالافتراء حتى وإن كان ممن هم في قالبهم.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، رغم كل ما يقوم به هذا العدو الصهيوني الأمريكي ومن يتحالف معهم من جهة الارتزاق وغيرها، هناك وحدة الساحات التي تتوج بالجبهات تتجلى بقوة وتحرز نصرا مؤزرا. هنا ينبغي أن نتساءل كيف يربط الأعداء استهداف مطار صنعاء بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: طبعا بالنسبة لمطار صنعاء والفزاعات أيضا التي يستخدمها الأعداء، بالأمس أنا سمعت تصريحات لليهودي ماركو روبيو من يسمى وزير الخارجية الأمريكي، وأنه يتعاطف مع العدوان السعودي، وأنه هناك علاقة وطيدة استراتيجية ما بين الجانب الأمريكي والسعودي، وأن الطائرة هذه التي أتت إلى مطار صنعاء أتت لتحمل عناصر من الحرس الثوري وتحمل الأسلحة، وهذه الفزاعات التي دائما ما يستخدمونها والأساليب ليبرروا جرائمهم ومواصلة الاستهدار والعدوان على اليمن، لكنهم كل هذه الشعوب والأمة العربية والإسلامية وكل الدولية جميعها اليوم قد صارت تفهم كل هذه الألاعيب القذرة التي تلعبها الصهيونية الأمريكية وأزلامها، ولذلك كل ما يحاولون تبريره وكل ما يفعلونه ويقلبون أنفسهم بأنهم هم الضحية بينما هم المعتدون، وهذا ما يحصل في داخل ما يسمى مجلس الأمن الدولي من التباكي وضرب دموع التماسيح والويلات التي يذرفها المندوب الإسرائيلي والمندوب الأمريكية، وأنهم دائما هم أتوا من أجل إحلال السلام الذين يتحدثون عنه وهم لا يفهمون معنى السلام ولا يدركون بأن السلام هو اسم من أسماء الله الملك سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون صح في طريقه طريق السلام الصحيح الذي يؤدي إلى أن يكون هناك سلاما يعم الجميع، وليس سلاما بمعنى استسلام وبمعنى أنك تستخدمه في الفساد والإجرام والقتل والخراب والدمار وتنادي باسم السلام. كل هذه الفزاعات التي نشاهدها وما يفعلونه اليوم ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب اللبناني، ضد الشعب السوري، ضد الشعب اليمني، ضد الشعب العراقي، ضد الشعب الإيراني، ضد الشعب الليبي، ضد الشعب التونسي، كل الشعوب الأمة العربية والإسلامية وحتى في أفريقيا وفي كل مكان تعاني الأمرين من هذه الغدة السرطانية المسمى الصهيونية الأمريكية والأوروبية وأزلامهم، ولكن حان الوقت الآن ولأفول هذه وإزالة هذه الغدة السرطانية من كل مكان تتواجد فيه، وبالتالي لن يفيد عويلهم الذي يصطحون فيه، ولن تفيد دموعهم التي يذرفونها كدموع التماسيح، ولن تنطلي هذه، لأن هناك اليوم بات إحقاق الحق وإبطال الباطل، وبالتالي نحن نقول أمام متغيرات جذرية جيوسياسية وعسكرية وذات أبعاد استراتيجية هامة ستعم المنطقة العربية والإسلامية والدولية، ولذلك توسع الحرب الإقليمية الشاملة لن يقف فقط في توسعها كحرب إقليمية شاملة، بل ستتمدد إلى حرب عالمية ثالثة. وأريد أن أؤكد أن خلال هذه المعركة القادمة سيقوم العدو الصهيوني الأمريكي أيضا باستخدام أسلحة نووية في ضرب في عدة مناطق، لكن لن يبدي لهم نفعا ولن يستطيعوا تحقيق شيء، لأن هناك اليوم باتت قدرات تفوق قدرتهم، وأن قدرة الله الملك سبحانه وتعالى أكبر من كل قدرة، وهي تعمل اليوم على إزالة هذا السلاح الذي دائما ما يخوفون به العالم والشعوب والأمم من أنهم يمتلكون الأسلحة النووية وأنهم يستطيعون إبادة الشعوب والأمة العربية والإسلامية. كل ذلك بات في خبر كان، وقد هددوا اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من أنهم إذا استمروا في مساندة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأنهم استمروا في عرقلة وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة لكيان العدو الصهيوني سوف يقومون باستخدام السلاح النووي وضرب صنعاء وصعداء والعديد من المحافظات اليمنية. فما كان من الرد اليمني إلا أن كان يضرب على حاملات الطائرات ويضرب الفلقاطات ويضرب البوارج ويضرب المدمرات، واستطاع الوصول إلى كل البحار والمحيطات، وما هو قادم سيكون أشد وأعظم، وهم يدركون ذلك تماما ويعوا ويفهموا بأن اليمنيين اليوم باتوا يمتلكون أوراقا أكثر وأكبر، لأن توكلهم بالدرجة الأولى على الله الملك سبحانه وتعالى ومتمسكين بقرآنه الكريم. ولذلك نحن نقول في مسيرة قرآنية، في ثقافة إيمانية، في هوية إيمانية، وشعارنا موجود، وهم يخافون اليوم من مجرد الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أنا لا أدري ماذا يزعج هؤلاء العرب المستعرضة من شعار يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
0: يعني لأنه شعار العزة والكرامة.
1: نعم، لأنهم يخافوا من هذا الشيء، لأنه سيكون سببا أيضا في زوال هؤلاء الأدوات والعملاء الذين يعملوا في خدمة الصهيونية الأمريكية. ولذلك اليوم حينما بدأ اليمن يدخل في هذه المعركة وبدأ يأخذ المسار الفعلي والطريق الصحيح المستقيم، فلن يمكن له أن يقف عند حد معين، بل سيكون كالطوفان. ونحن نعرف ما معنى كلمة طوفان، وذلك هناك صواريخ يمنية تسمى طوفان أيضا، وأيضا اسميت معركة طوفان الأقصى، وهم عليهم أن يستوعبوا ذلك. فإذا أتى الطوفان اليمني فلن يقف أمامه شيء يعيقه عن المسار في اتجاهه الصحيح.
0: وإذا استمر الأعداء بكل تأكيد سيأتي ويصل إليهم هذا الطوفان. أستاذ عبد الرقيب، حرس الثورة الإيراني، أستاذ عبد الرقيب يوجه، نعم، حرس الثورة الإيراني يوجه دعوات للشعوب العربية في الكويت وفي الأردن وفي غيرها باغتنام كل فرصة لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي ولطرد قتلة الأطفال المحتلين من أراضيهم. تواجد القواعد الأمريكية في أرض العرب هي سبب الاستهداف، فكيف تتلقى الشعوب العربية هذه الدعوة بعد اتضاح الرؤية وإزالة الضبابية اللاوعية التي زرعتها الصهيونية في عقول أمتنا؟
1: هناك صحوة شعبية عربية وإسلامية ستنفجر بنفسها، لا تحتاج لا كلام من الحرس الثوري الإيراني ولا من أي جهة كانت، لأنهم اليوم باتوا يدركون الحقائق، هؤلاء الشعوب العربية والإسلامية، وأنهم يقبعون تحت أنظمة عميدة وهي تعمل ضد الأمة العربية والإسلامية وتعمل في خدمة الصهيونية الأمريكية. ولذلك في مثل يقول كثر الضغط يولد الانفجار، وسوف تنفجر. وعودة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للمعركة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وعودة أيضا حزب الله في لبنان والمقاومة اللبنانية للمعركة مرة أخرى وخلال الأيام القليلة القادمة، التي سوف تعم المنطقة بأمتها بمعركة حامية الوطيس، سوف تكون هي المعركة الكبرى، وهي المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. ولذلك الشعوب العربية والإسلامية هي تحتاج فقط إلى من يقف إلى جانبها، بمعنى اليوم حينما وجدوا من اليمن وإيران ومحور المقاومة بأن يستعيد لهم عزتهم وحريتهم وكرامتهم، سيندفعون مباشرة صوب تلك القواعد، ولا يمكن أن تبقى أي قواعد عسكرية أمريكية لا في دول خليجية ولا في دول عربية وإسلامية أو في دول أفريقية. أينما تواجدت هذه القواعد سيتم دكها وضربها، وهناك من الشعوب العربية والإسلامية والأفريقية من ستخرج لنهب أيضا تلك القواعد العسكرية، وأيضا قتل كل من يتواجد فيها من الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والأوروبيين والإسرائيليين أينما حلوا وأينما تواجدوا. ولذلك نحن نقول أمام معركة كبرى تأخذ متغيرات كبيرة جدا وتأخذ أبعاد لها كبيرة جدا، بمعنى أنها معركة لا يمكن أن تقبل بالقسمة على اثنين، بل ستكون هي معركة تحديد المصير ومعركة عودة الأمة العربية والإسلامية إلى مسارها الصحيح، الإسلام طريق الحرية، طريق العزة، طريق الكرامة، طريق العزة والشموخ والانتصار.
0: لذلك أستاذ عبد الرقيب، نجد الحكام يدركون هذه الحقيقة لشعوبهم فيعملون على قمعهم، ولكن سيأتي الطوفان ويجرف الجميع من الأعداء، من المتواطئين، من المتآمرين. التحية نعم تفضل.
1: أضيف كلمة واحدة، قال الله الملك سبحانه وتعالى في هؤلاء ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بمعنى لا يريد أن يهديهم إلى الطريق السوي، لا يريد أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، لأنه قد عمى أبصارهم وعمى قلوبهم وجعل على أذانهم أكنة
0: وستكون
1: لا يفقهون.
0: أخذتهم أخذ عزيز مقتدر
1: في سورة الكهف، ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا.
0: نعم، شكرا كثيرا لكم أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي، يعطيكم ألف عافية أستاذ عبد الرقيب. شكرا
1: ويعافيك، شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة، وتحياتي واحترامي لك.

يا أيها الغازي المحتل للخلف در، ليس المكان المكان وما الزمان الزمان. احنا اليمن هات يا روح امك اعطيك سر، معنا قيادة خلقها الله من العنفوان. والله لو كان عندك شك بان انكسر ما رحت ترجم بجاهك عند صاحب عمانه. جاء امامك ملفات اشعدك منتظر، ابصم على الحل بالخدين مش بالبنان. والحل ورك باد بات برد ورع ينتقر، والحل ومن قبل يغضب جيشنا والجال. والحل بناموسك احسن من تولي الدبر، والحل بدل ما ترحل بالعصا الهندواء. والحل ولو طان بات نمو بات ازدهر، والحل والاحداث بات تجري بكل اتزان. والحل ولو ضاع بات اهدى وبات تستقر، ارحل يحل السلام، ارحل يعم الامان، ارحل بسرعه قبل ما تنتثر. ارحل وجلدك سلم، ارحل وخبرك مصان، ارحل وبان استرك لنتات بات تستتر من قبل ما نجبرك ترحل وتصدر بيان. ارحل ومشكور لا توسر ولا تنقبر، قد البداري تبغر والمقابر ملان. هذا ولنتام شعب الزر واحنا نزر، يبقى تحدي 8 سنين فوق الثمان. راهن راهن وكر بعنف واحنا نكر بعنف، وما كسبنا او كسبت الرهان. قتال لا جيش يتموضع ولا ينتشر، منا طحروس طحن عناد طعان الطعان. لا حد يسلم لنا نفسه ولا حد يفر، ولا يرسل وسيط ولا يقدم ضمان. ونشوف من ينهدم ونشوف من ينتصر، ميدان اما يعز المرء ولا يهان. يا منتصر يعرفوها العالم انه عسر، او منهزم يعترف للعالم انه جبان. من انت حتى تقر على اليمن ما تقر؟ من انت حتى يكون لك على اليمن ينشان؟ من انت حتى تطالب بالهدى تستمر بدون ما تعلن استسلام واضح عيان؟ من انت حتى تضمن المسألة بات تمر وتنتهي هكذا سكتة وما كان كان؟ يا ذاك يا ذاك ثرواتنا نهبت ودمنا هدر، وانت الغريم الغريم، انت المدان المدان. فلا مطاياك بات تنفع ولا بات تضر، الذنب في الحرب ذنبك وايش ذنب الحصان؟ قرار صنعاء بيد صنعاء، ولن تامصر على التفاوض مع طهران. بطل جنان وزارة الخارجية جم جولة عصر راقد وسلطة المطار استفسرين المكان. على جميع الدول في المنطقة تعتبر صنعاء هي الشرعية والشعب والبرلمان. كلمة وذي معجبة هذا الخبر ينتحر ولا يطاول براسه والله المستعان. لا بد من نصر طال الوقت ولا قصر، يا شعبنا في الجنوب اشتل آن الأوان. ركز على الوضع شكل الوضع با يستعر، وود العصابات تزجك في اللهب والدخان. ما با يعزو عدن، ما با يعزو عدن من حالها المنحسر دي جرعوها في 90 كاس الهوان. حثالها وغاد نهابة قذر في قذر، سرق طرق كل ابوهم ما عليهم ركان. باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر، وسافروا انقرة والقاهرة وانديان. واحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر، سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عان عان. والحمد لله ركبنا التحالف متر، وتم بين اليمن والنصر عقد القران. يا شعبنا وادخل التاريخ حر بن حر، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

بأبرز العناوين. سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن مزاعم سفير أمريكا حول اليمن مسيسة ضد إيران ولا أساس لها من الصحة. استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة دير البلح. الحرس الثوري الإيراني يدمر ويستهدف منشآت ومواقع ومنظومات عسكرية وحظائر طائرات أمريكية في البحرين والكويت والأردن. أهلا بكم. احتج سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على مزاعم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة رافضا مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. وقال إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء أمس إن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط الذي عقد يوم أمس قد انحرف مجددا عن جدول الأعمال المطروح، واستغل منصة مجلس الأمن لنشر معلومات مضللة ووجه سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية ضد إيران. وقال إن الادعاء بأن إيران تنقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. هذا الادعاء لا يدعمه أي دليل موثوق أو قابل للتحقق أو مستقل، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن سلوك الولايات المتحدة غير القانوني وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال لقد عرقلت الولايات المتحدة من خلال أعمالها العدوانية ضد اليمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أبريل للعام 2022 ووقفت العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأضاف في الوقت نفسه من خلال الضغط على مجلس الأمن لاعتماد القرار 2722 للعام 2024 لأسباب سياسية ثم استغلال بنود هذا القرار كذريعة لمهاجمة البنى التحتية المدنية اليمنية. انتهكت الولايات المتحدة سيادة اليمن وسلامة أراضيه وزادت من حدة التوترات الإقليمية وقوضت فرص التوصل إلى حل سلمي. وتابع إيرواني إن الادعاء بأن أنصار الله يتصرفون نيابة عن إيران لا أساس له من الصحة، حيث تمثل السلطات صنعاء شريحة كبيرة من الشعب اليمني وتتخذ قراراتها بشكل مستقل ووفقا لما تراه مصلحة للشعب اليمني. وأضاف أن إيران تؤكد مجددا دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامته ووحدة أراضيه والتزامها بتحقيق سلام شامل ودائم من خلال حوار سياسي شامل بقيادة اليمنيين. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح بالقرب من دوار البركة وسط قطاع غزة. وأطلقت دبابات العدو الإسرائيلي النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة بالإضافة لعدوان إسرائيلي مماثل استهدف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أفادت وكالة سند بأن مسيرات إسرائيلية حربية ألقت قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. ونفذت قوات العدو عملية نسف في قيزان نجار جنوب مدينة خان يونس. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة ومركز القيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية إضافة إلى خزانة للوقود. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من المواقع والمنظومات العسكرية الأمريكية في الكويت، بينها مركز الاتصالات الفضائية ورادار للدفاع الصاروخي والجوي ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي وقاعدة عسكرية أمريكية إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ مارس. وأعلن الحرس الثوري في إيران عن تدمير حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-15 و16 و35 وعدد من الطائرات الأمريكية الاستراتيجية
بدون طيارة من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق بالأردن. وقال الحرس في 3 بيانات نقلتها وكالة أنباء فارس إن هذه الاستهدافات تأتي ردا على إقدام الولايات المتحدة الليلة الماضية على إغلاق الممرات البحرية في المحيط الهندي أمام السفن بذريعة السيطرة على مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك أدى إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز في المنطقة. أعلنت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني مساء أمس أن مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول، وأفادت بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وصرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي لموقع تبناك: مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها، حسب نقلته وكالة أنباء فارس. وأضاف: إذا لم يتم إيقاف تهديدات ترامب في أسرع وقت ممكن فسوف يواجه العالم أزمة جديدة. وقع طهران واشنطن في 18 من يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية التي بدأت في 28 من فبراير، لأنه في ليلة 8 من يوليو استأنفت الولايات المتحدة هجماتها و

0: والذين هجموا مقاطعة بريانسك تكبدوا خسائر فادحة على أيدي قوات الشمال. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن هذه النتائج المرتفعة تعود إلى فعالية وحدات مجموعة الشمال وسرعة استجابتها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نصرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن مزاعم سفير أمريكا حول اليمن مسيسة ضد إيران ولا أساس لها من الصحة. استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة دير البلح. الحرس الثوري الإيراني يدمر ويستهدف منشآت ومواقع ومنظومات عسكرية وحظائر طائرات أمريكية في البحرين والكويت والأردن. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي ليلى عبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدين، عمري 19 سنة، في أدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بابا الله يرحمه كان يشتغل في أحد من الشركات النفطية، وفي عام 2015 توفى في قنبلة فجعة طال، كان عمري 12 سنة. أنا الوحيدة الناجية من الأسرة، وما كانش عندي أي علم عن التأمينات إلا لما نزلوا يشوفوا، وبعدين عرفوني إن معي حق التأمينات وبدأت أستلمها. أنا استلم من مؤسسة العامة للتأمينات معاش عن والدي المتوفي. أنا وجدتي مستفيدات من هذا المعاش، منقسم بيننا 350 ألف ينزل شهرياً. بالنسبة لي التأمين أفادني بكثير أشياء في حياتي، ساعدني أدرس أكمل دراستي في المكان اللي اشتريت لي سيارة، ما احتاج لحد، كل أشيائي ومتطلباتي بزها من نفسي بالتقاعد هذا اللي عاملينه. أنصح اللي مش مؤمنين إنهم يؤمنوا، لأنه يؤمن لهم حياة كمان أطفالهم حتى لو ما كانش موجودين. بالتأمين يساعدهم أكثر، مش إنه بيضرهم، هو بينفعهم.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: ونستمر وإياكم سامعين الأفضل عبر أثير. تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، هي ملحمة معركية يلقن فيه الأعداء الهزيمة النكراء. تم قصف مطار صنعاء الدولي حتى ليكون هناك هبوط للطائرة المدنية الإيرانية، إلا أن مطار الحديدة كان في انتظارها استقبلها، فتجرع الأعداء هزيمة تلو أخرى.
1: الطائرة الإيرانية تنفض غبار 11 عاما من الحصار على اليمن في رحلة لم تكن عادية على الإطلاق منذ انطلاقها من إيران، إلى أن دخلت الأجواء اليمنية بعد أن قطعت مسافة 2370 كيلومترا محفوفة بالتهديدات والمخاطر. غارات عدوانية على مطار صنعاء، هستيريا سعودية في الأجواء في محاولة لمنع هبوط هذه الرحلة الإنسانية وإجبارها على العودة أدراجها، إمعانا في الجريمة وتكريسا للحصار. لكن المهمة كانت أقدس مما يتصوره الأعداء وأبعد من أن يكسرها الحصار. وهنا يروي الطيار الإيراني جانبا من شعوره بين تحدي الوصول وضمان سلامة الركاب.
2: كنت سعيدا عندما هبطت بسلام شديد وتمكننا من إيصال أصدقائنا وأعزائنا إلى وجهتهم، وهذه هي أهم مهمة لي بصفتي طيارا ولزملائنا الآخرين أيضا، والحمد لله أننا تمكننا من إنجاز هذا الأمر.
1: ينظر اليمنيون بإكبار لطيار رحلة كسر الحصار وهو جدير بذلك، لكن خلف هذه الملحمة الإنسانية إدارة وإرادة ومنظومة قيمية وأخلاقية تجسدها دولة إيران الإسلامية، دولة ما هان عليها حصار اليمن فهبت من الشرق في غمرة العدوان الأمريكي وذروة الاشتباك الإقليمي. وفي زحمة التضليل والدعايات المضللة والاصطفافات العمياء مع المعتدي والمحاصر الأمريكي والسعودي، تمايزت طهران عن عواصم التبعية وتفرد موقفها بإدانة العدوان السعودي على مطار صنعاء المدني واعتباره معارضا لجهود إرساء السلام وانتهاكا لاتفاق أبريل، تؤكد الخارجية الإيرانية التي رفضت بشدة العدوان على مطار مدني وتهديد أمن وسلامة طائرة ركاب كونه انتهاكا فادحا للقانون الدولي للطيران.

0: يثمن اليمنيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الموقف التاريخي والملحمة الإنسانية حين هبت من أقاصي الشرق إلى اليمن لكسر الحصار في خطوة سيبنى على أساسها خطوات عملية كثيرة تعزز من أواصر الأخوة الإيمانية ومجالات التعاون في مختلف المجالات، تؤكد وزارة الخارجية اليمنية.
1: شكر والف تحية.
0: ولئن هان على أحفاد أبي جهل حصار اليمن فما هان على أحفاد سلمان أن يبقى يمن الحكمة والإيمان محاصرا.

0: أيها الأحبة، هناك الكثير والعديد من الفعاليات التي تقام في مختلف المحافظات الحرة، هذه المحافظات الوطنية التي يخرج أبناؤها قبائلها في نكف قبلي استعداد وجهوزية لملاقاة الأعداء، رفضا لهذا الحصار وللعدوان الذي يعمله بنو سعود ضد وطننا اليمني الحبيب. ننتقلكم الآن إلى محافظة حجة، ومن هناك معنا الزميل ماجد زيد وهذه الرسالة الصوتية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة، ومدارس مدينة حجة تقيم مسيرة طلابية رفض العدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء، التقينا بالوالد الفاضل الأستاذ جمال الغشيمي نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحجة. حياك الله أستاذ جمال.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: هي الوقفة التي خرج إليها أبنائنا الطلاب اليوم؟
2: حقيقة اليوم خرجوا بمسيرة طلابية لجميع مدارس مديرية المدينة. هذه الوقفة الاحتياجية وهذه المسيرة الطلابية هو تنديدا لما حدث من العدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء الدولي، وطبعا نحن في ثبات وفي صمود إن شاء الله مهما حدث، فإن شاء الله سوف نخترق ويخترق فعلا هذا الحصار على مطار صنعاء الدولي، والحمد لله على سلامة فعلا الوفد اليمني المشارك في العزاء في إيران ووصولهم بسلامة، وبحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة هؤلاء الوفد. وإن شاء الله سوف هناك ندعي جميع الدول الحرة على اختراق المطار واختراق الحصار على مطار صنعاء الدولي وغيره إن شاء الله.
1: سيد الفاضل، القطاع التربية والتعليم وبشكل عام قطاع التعليم في اليمن بشكل عام تعرض لاستهداف منهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلدنا العزيز. تم تدمير المنشآت التعليمية، ايضا تم استهداف المعلمين بقطع الرواتب اسوه بقيه موظفي الدوله. كيف صمدت الجبهه التعليميه في وجه العدوان السعودي على مدى هذه الاعوام؟
2: الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لانه فعلا هناك العديد من المدارس التي تم تدميرها تدمير كلي، وفي مدارس تدمير جزئي، ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى بصمود وجميع القطاع التربوي سواء كان بالنسبة لمدراء المدارس أو المعلمين أو المعلمات أو أبنائنا الطلاب والطالبات، والحمد لله استمر التعليم، وكان يراهن العدو على إيقاف العملية التعليمية، ونحن الآن أكثر من 11 عام والحمد لله في من عام إلى عام العملية التعليمية تتقدم وترتقي إلى الأفضل إن شاء الله.
1: سيدي الفاضل، مما لا شك فيه أن لكم إجراءات وخطط بديلة لاستمرار العملية التعليمية، أبرز تلك الخطط لنجاح العملية التعليمية والعملية التعليمية والتغلب على مخططات العدوان.
2: والله الحمد لله، طبعا أنا أشيد بالمشاركة المجتمعية. المشاركة المجتمعية كان لها دور كبير جدا في تحفيز الطلاب، وأيضا بالنسبة طبعا اللجوء إلى المدرسين المتطوعين إضافة للمدرسين الثابتين، وغطينا العجز الحمد لله، والمشاركة المجتمعية كان لها دور كبير جدا.
1: إذن أيها الأعزاء، نشكر الأستاذ جمال الغشيمي نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. أيضا لدينا ضيف عزيز هو الأخ مصطفى صباح مدير تربية مدينة حجة. حياك الله أستاذ مصطفى.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: ثم قطاع التعليم في مدينة حجة، أبرز الرسائل التي تودون إرسالها من خلال خروجكم في أهل المسيرة الطلابية؟
3: الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة عظيمة، وأما بنعمة ربك فحدث أن يخرج أبناءنا من أكثر من 20 مدرسة في مديرية المدينة ليوجهوا رسالة للعالم مع القطاع التربوي بشكل عام، رسالة للعالم المتغطرس والساكت والجبان أن الشعب اليمني ثورته متوجدة ومستمرة، مستمدة من ثورة الإمام الحسين وثورة الإمام زيد، وعلى نهج الصادقين بقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اليوم رسالة أبناءنا الطلاب من ساحة مدينة حجة يقولوا للعدو السعودي المتغطرس والجبان أننا نحن من نحمل راية الحق، وأننا نحن من نسود الحق في هذا العالم، مهما تعديتم علينا نحن لم ننسى دماء أطفالنا الذين استشهدوا خلال التحالف، لم ننسى حتى دماء تلك المواشي التي نفقت بسبب غاراتكم، لن ننسى دماء كل طفل وكل أسرة وكل أم وكل أب سقط بسبب هذا التحالف والكبر والغطرسة. فالنصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الفضل، ونحن نخوض جولة جديدة من الصراع مع العدو السعودي. مدى جهودية قطاع التعليم في مدينة حجة؟
3: رغم الإعاقات والصعوبات، رغم انقطاع الرواتب والمعاشات، إلا أن أبناء القطاع التربوي في مدينة حجة بشكل خاص وفي عموم المحافظة جاهزين ومتأهبين، والعملية التربوية من أول يوم في التقويم الدراسي لهذا العام 1448، والعملية التعليمية تمشي على قدم وساق بكل أريحية وبكل تناسق وتناغم، والمعلمون متواجدون ثابتون في مقراتهم في فصولهم أمام طلابهم، والحضور والزخم الطلابي هذا العام أبهرنا، وهذه نعمة.
1: نقول نستطيع القول أن هناك وعي متنامي غير محدود.
3: نعم، الوعي من عام إلى عام يتنامى، رغم كما قلت الإعاقات وانقطاع الرواتب ورغم الصعوبات والمعاناة التي يعيشها القطاع التربوي بشكل خاص، إلا أنهم يحضرون استشعارا لمسؤوليتهم، دليلا على وعيهم وعلى نمو وعيهم المتنامي كل عام، ولا بد أن نستمر
4: يقتدين به ويربين أبنائهم على حب الإيمان.

0: إذن هذه هي الأنشطة المتنوعة في مختلف المحافظات. تحدث معنا الزميل ماجد زيد في محافظة حجة عن النفير والجهوزية والاستعداد لملاقاة الأعداء. هذا هو حال أبناء الشعب اليمني الذي يتوق لملاقاة الأعداء. لن نذهب بعيدا، سنتحول إلى محافظة إب، ولدينا أيضا رسالة صوتية للزميل علي عبد علي، فإلى هناك.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وحييكم من محافظة إب وعبر إذاعة صنعاء البرنامج العام. أن نستضيف الأستاذ والتربوي القدير عصام البرح، مدير مكتب التربية والتعليم مديرية المشنة. هذه المديرية التي تقع وسط وقلب مدينة إب، الذي سيحدثنا حول سير العملية التربوية، وكذا أيضا دوره في تشجيع المواهب الإبداعية، ومن أبرزها تكريم المدارس التي برزت في إنجاح البرامج الإذاعية المدرسية خلال العوام الدراسية الماضية، والتي بثت في إذاعة إب لأكثر من 17 مدرسة تم تكريمهم من قبله ومن قبل قيادة السلطة المحلية. أستاذ عصام، كل عام وأنتم بألف خير. هل تحدث المستمعين حول سير العملية التربوية، وخاصة ونحن أيضا نشهد حراك تربوي، وخصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة، وفي ظل أيضا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار عليه؟
2: أهلا وسهلا بكم. اللهم صل على محمد وآله. بالنسبة للعملية التعليمية، الشعب اليمني بأكمله من خلال العدوان وخلال 10 أعوام والشعب اليمني صامد في العدوان، تسير العملية التعليمية رغم انقطاع المرتبات ورغم كل المعوقات التي يحاول العدو الأمريكي والصهيوني ومن خلفه العرب السعودية وغيرها. فوقف التربوي شامخ بكل جدارة واهتمام، وقام بتقديم كل ما لديه لأبنائه الطلاب، واستمرت العملية التعليمية، وكافح وناضل هذا المعلم الأبي القوي الذي تضرب له التحية من كل جانب، فهو الوحيد الذي صمد في الميدان إلى جانب إخواني في الجيش واللجان الشعبية وإلى كل الوطنيين داخل هذا الوطن، حتى استطاعوا أن يعبروا بهؤلاء الطلاب ويقدموا أجمل لوحة رائعة، وهي الوطنية العظيمة التي تقف في وجه العدوان. العملية التعليمية مستمرة، العملية التعليمية والمعلمون مستمرون رغم انقطاع المرتبات، رغم حياكة الأعداء، رغم شحة الإمكانيات، لكنها استمرت العملية التعليمية. ونحن الآن كرمنا خلال العوام هذه، كرمنا نخبة من المعلمين والمدارس الذين برزوا أكثر، رغم أن التكريم هو للجميع، لكن هؤلاء نبدأ من كرموا وسوف يكرم الباقي في جميع المديريات وفي جميع المدارس.
1: أستاذ عصام، بصفتكم كمدير تربية بتعليم بمديرية المشنة، وسابقا كنتم مدير التربية بمديرية الظهر، وقبل هذا وذاك أيضا تعتبرون من الشخصية الاجتماعية البارزة في محافظة إب. هناك نكف قبلي هنا وهناك في عدة مديريات، أهمية هذا النكف القبلي في الوقوف مع قيادة الثورة، مع الشعب اليمني ضد ما يحاك من مؤامرات من قبل العدوان ومرتزقته؟
2: والله بالنسبة للنكف القبلي، اليمن هي قبيلة واحدة، والقبائل اليمنية استطاعت أن تقول كلمتها عبر التاريخ. فقبائل اليمن هي وقفت في أول الدعوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وانتشرت في جميع أصقاع الأرض، ونشرت الدين الإسلامي سواء كانت بالدعوة، وحاربت إلى جانب كل من حارب من أجل إعلاء كلمة الله على وجه الأرض. بالنسبة لليمنيين، هو نكف قبلي نتيجة لما فرضه عليهم العدو الأمريكي والعدو السعودي وجميع هؤلاء الأعداء الذين يحيطون باليمن من كل جانب. اليمن تمشي بمفاوضات مع السعودية لكنها تنكث كل مرة تنكث. فلهذا أعلن اليمن النفير العام والسيد القائد يحفظه الله أوضح للشعب اليمني ما وصلت إليه النتائج إلى ما وصلت إليه ووصلت إلى خط مسدود مع الكيان السعودي، هذا الكيان اللقيط الذي وجد داخل شبه الجزيرة العربية ولا زال يتعاون مع الأعداء الأمريكان والصهاينة. وما ننظر الآن وما الآن من حرب حول الجمهورية الإسلامية وما يحيك بها هو نتيجة ما يقوم به هؤلاء الأعداء وما يتآمر عليه سواء الإمارات أو السعودية أو غيرهم من الأعراب. لهذا نكف القبائل، أعلنت كل القبائل النفير العام وهي جاهزة ومستعدة لأي توجيه يوجهه السيد القائد حفظه الله، واليمن بأكملها مستعدة رجالا شبابا شيوخا مستعدين لأي توجيهات من أجل رفع الحصار الذي فرض علينا عنوة، فسوف نقوم بالحرب لنكسر هذا الحصار عنوة رغما عنهم.
1: ونحن أيضا مسلمين الكرام نضم صوتنا إلى صوت الأستاذ عصام البرح مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المشنة وأحد الشخصيات الاجتماعية، إلى أن يجب علينا جميعا أن نكون صفا واحدا مع هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا ضد العدوان ومرتزقته. ختاما هذه أرق التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، برنامج تحيا اليمن. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معركة بني سعود ستظل في نفس الغباء مهما حدث، لا تفهم لا تعقل. هذا ما أكد عليه مدير مركز دراسات مكافحة الهيمنة البروفيسور تيم أندرسون. قال الرئيس الأمريكي ترامب يخدع المملكة السعودية، يدفعها نحو مواجهة جديدة في اليمن. أشار إلى أن الرياض تتجه نحو هزيمة ثانية على يد أنصار الله في اليمن، وأوضح أيضا في منشور له على منصة إكس، واشنطن غررت بالقيادة السعودية، زجت بها مجددا في أتون الصراع في وقت تشهد فيه المنطقة تحولا جذريا في موازين القوى. ولفت أيضا إلى أن النجاحات الميدانية الأخيرة للجيش اليمني هي في فرض معادلة ردع جديدة تتمثل في فرض الحصار الشامل على جميع المطارات السعودية، ما يمثل ضربة قاسمة للحسابات الأمريكية والسعودية.
1: الحصول على استحقاق وطني وسيادي لم يكن يحتاج إلى معركة عسكرية. العدوان السعودي الأمريكي اضطر اليمن أن ينتزع حرية الملاحة الجوية انتزاعاً. التقديرات التي تتشبث بها الرياض منذ سنوات افترضت أن يتعايش اليمن مع الحصار والتدمير الممنهج لبنية الدولة ومؤسساتها إلى ما لا نهاية. وفي الحالات التي اقتربت السعودية خلالها للتعاطي مع هذا الملف، أرادت أن يكون مطار صنعاء الدولي مغلقاً إلا من رحلات ووجهات محددة. جاء كسر الحصار كزلزال لم تتوقع، لم يكن يمنيا ولا إيرانيا تحديا، وإنما مسارا حتميا لا يجب أن يتأخر. لقد كان بداية معادلة تفرض نفسها على الفرضيات السعودية والأمريكية. تعطيل مطار صنعاء الدولي محظور. استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي لا يؤخذ كمحاولة لتعطيل رحلة جوية، بل محاولة لمواصلة اختطاف السيادة الجوية اليمنية ومواصلة اختطاف حرية مطار يمني مدني. والرد فرض معادلة أوسع، المطارات بالمطارات.
2: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من
1: كان البيان العسكري دقيقا ويترك مساحة تفكير للسعودية، ويدعم التقدير الصحيح لمغبة مواصلة الحصار. يحذر البيان من نقل المعادلة لتصبح عكسية. عندما يفتح مطار صنعاء الدولي وفق مسار كسر الحصار، ستكون المطارات السعودية مغلقة والأجواء غير قابلة للاستخدام. السلوك السعودي سيحدد ما إذا كانت ستدخل أزمة لا فكاك منها دون ثمن، أو تحدد الهبوط الآمن. مطارات جنوب السعودية المغلقة حتى إشعار آخر درس كاف لو كانوا يعقلون. قد يمتد الإغلاق ويتمدد إلى العمق السعودي، والتجربة السابقة قبل الذهاب إلى خارطة الطريق منذ إبريل 2022 أخفقت المظلة الأمريكية مرارا، وهي أقرب الآن إلى أخفاق مضاعف. والإشارة أن العودة للتعويل على الدعم الأمريكي خطأ في التقدير والحسابات ومجازفة.
3: قلبي اهو ملكي اهو

وستظل هذه الأدوات من البقر الحلوب إلى الماعز الحلوب وأخواتها ستظل مطالبة من قبل الأمريكي بالدفع دون حساب. هذا طبعا ما وصل إلينا في الختام. ترامب يطالب دول الخليج بدفع تكاليف حربه على إيران، وستدفع وأيضا ستدفع.

0: وهناك الكثير من الكتاب الذين كتبوا حول آخر الأحداث. محمد الصفي يقول: لا قيمة للطائرات والصواريخ إلا بعزيمة اليد التي تقبض عليها، تعمل على توجيهها نحو الأعداء بإرادة كالصخر لا تهزها الرياح، بعزيمة كالنار لا تخبو الوهج، لا يخبو الوهج منها إطلاقا. إنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. شكرا لك بكل ألوان النصر، وكم أنت نصر كبير.
1: ويقول أبطال ربيعة: من يطلب الأمن لنفسه يجب أن يحترم أمن الآخرين، فلا يمكن أن يكون أو أن تكون القوة حق لطرف ومحرمة على طرف آخر. التاريخ يثبت أن الشعوب التي تدافع عن كرامتها لا تهزم بالضغوط ولا بالتصريحات.
0: بن علي كتب في سطوره يقول: لن يكون الشعب اليمني رهينة للحصار والمعاناة، لن نقبل باستمرار استهداف لقمة عيشه وحقوقه الأساسية. الشعب اليمني حقه المشروع أن يعيش بحرية بعيدا عن كل أشكال الحصار والقيود. سنكسر الحصار.

حان وقت الرد والبادئ أظلم، هذا هو حال كل لسان الشعب اليمني الذي لا يريد إلا أن يكون في وطن حر مستقل، وهذا هو اليمن المستقل، يمن ثورة 21 من سبتمبر

تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أماني راوح وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. من النظم والمعلومات جامل عيزري. ومن الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات وتنسيق برامجي نجم الدين الوريث. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. احتج سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير السعيد إيرواني على مزاعم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة رافضا مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. وقال إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء أمس إن الادعاء بأن إيران تنقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. هذا الادعاء لا يدعمه أي دليل موثوق.

0: مسبق أو قابل للتحقق أو مستقل، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن سلوك الولايات المتحدة غير القانوني وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة ومركز للقيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية إضافة إلى خزانة وقود. أعلن مصدر عسكري روسي أن مشغل الطائرات المسيرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغيف والذي هاجموا قطعة بريانسك تكبدوا خسائر فادحة على يد قوات الشمال. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حركة الإمام زيد بن علي عليهم السلام في ثورته التي تحرك فيها لمواجهة الطغيان وانحراف وإجرام واستعباد واستبداد وتحريف لمفاهيم الدين وظلم للأمة وتقديم صورة مشوهة عن الإسلام وفصل للقرآن عن واقع الأمة وإبعاد الأمة عن كل القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام وجاء بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، جاء الإمام زيد بحركته ليعيد للأمة الحيوية، الدين الذي أتى به الله سبحانه وتعالى ليحيي الأمة، ليحرك الأمة، لتقدم أعظم شاهد على كمال الله سبحانه وتعالى. فكانت ثورته تعتمد على عنوانين هامين هما البصيرة ثم الجهاد. وتحرك الإمام زيد بشكل كبير في إكساب الأمة الواعي والبصيرة، لأن الأمة بحاجة إلى البصيرة، والقرآن من أهم ما يقدمه يقدم البصيرة، يقدم الوعي، يقدم الفهم. القرآن لا يترك الإنسان غبيا ولا يتركه غير فاهم ولا يتركه في حالة من التخبط ولا الارتياب ولا الشك ولا التذبذب في الموقف. القرآن يقدم الإنسان بصائر ونور يجلي الظلمات. ولذا قال المولى سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الجهاد والوعي بالمسؤولية في التحرك في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون هو الخط الثاني للأمة. بعد أن تعي وتفهم الأمة من هي ومن هو عدوها وماذا يريد الله منها، ما هي مسؤوليتها، ما هي نقاط قوتها، ما هي المقومات التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها والمؤهلات التي جعلها لها لتقوم بتلك المسؤولية، وتعرف عدوها ونقاط الضعف فيه وتعيب المسؤولية، يجب أن تتحرك للقيام بتلك المسؤولية. وعلى رأس تلك المسؤوليات المسؤولية الجهادية، أن تفهم الأمة ثم تتحرك على أساس ذلك الفهم لتقوم بتلك الفريضة المقدسة العظيمة. اليوم ما تعانيه الأمة لأنها غيبت البصيرة وغيبت الجهاد. أراد الله سبحانه وتعالى لها البصيرة وأراد لها الحركة العمل، ويجب أن يكون التحرك تحرك صحيح في إطار فهم صحيح باستعداد عالي للمواجهة للأعداء والتضحية. الإمام زيد عليه السلام كان لديه استعداد تام للتضحية في سبيل الله، فكان يرى ويدرك أنه لا مجال إلا التحرك. كان يرى ويدرك أن التقصير والتفريط عواقبه خطيرة جدا، فيه هلاك الأمة، فيه التفريط على مستوى الالتزام الإيماني الديني، وأنه يخل الإنسان فيه بمسؤوليته الدينية والإيمانية وعلاقته بالله عندما يقعد ويتخاذل. إضافة إلى ذلك، فالتفريط والتخاذل والجمود يمكن الطغاة والظالمين أكثر فيستمروا في ممارسة ظلمهم وإجرامهم. وبالتالي تحرك الإمام زيد وحرك وترك كثير من الهدى الذي يحرك الأمة، وبقيت حركته عنوان بارز لكل من واجه الطغاة والظالمين حتى يومنا هذا. تخاذل الكثير ممن كانوا مع الإمام زيد، تخاذل أولئك الذين كانوا قد استعدوا لنصرته، وبايعه من الكوفة ما يقارب 15,000، ووعدوه أن يقفوا معه أن يتحركوا معه، فتخاذلوا. وقال عندما رأى التخاذل كلمته الشهيرة وهو يخاطب نصر بن خزيمة، ونصر بن خزيمة كان أحد أهم أنصاره، وهو إنسان وقائد يمني، فخاطبه عندما رأى التخاذل بقوله: أترى أهل الكوفة قد فعلوها حسينية؟ معناه هل تظن أنهم فعلوها مثل ما فعلوا مع الحسين؟ الإمام الحسين هو جد الإمام زيد. تخاذل عن نصرة أصحاب الكوفة ثم تخاذلوا عن نصرة الإمام زيد، خذلوه مثلما خذلوا جده الحسين عليه السلام. لكن بالرغم من كل ذلك التخاذل، كان يرى أنه لا بد من التحرك حتى لو تخاذل الناس. ولذلك أيضا رسخ كلمة شهيرة عندما قال: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم، بمعنى أنه لا يبالي حتى بتفريط الناس، فليفرط الآخرون، لماذا تفرط أنت وستتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لأن البعض من الناس يرى مبرر ما دام الناس قد تخاذلوا فيتخاذل هو. الإمام زيد كان يرى أنه لا مبرر أبدا، كان يملك عزم قوي، يقين، إرادة، توجه جاد في أداء واجبه الجهادي، في النهوض بمسؤوليته، في أن يقول كلمة الحق، في أن يبذل جهده أمام ذلك الواقع المظلم، واقع مليء بالظلم والطغيان والفساد والمنكر. كان يرى أنه لا يوجد مبرر للاستمرار في ذلك الطغيان وفي السكوت الذي كانت عليه الأمة. عندما سمع اليهودي يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مجلس هشام، من أصبح يسمى خليفة رسول رب العالمين، يسب الرسول رب العالمين في ذلك المجلس، انتهره، زجره، غضب عليه، تهدده وتوعده. فما كان من ذلك الملك الأموي إلا أن يقول: لا تؤذي جليسنا يا زيد، يعني اسكت، لا تتدخل، مثل ما هو حال الأمة اليوم، عندما يأتي يهودي أو أمريكي فيحرق القرآن، ونحن في الشعب اليمني والأحرار يتحركون ضد ذلك الفعل المشين والمسيء، فتجد من المسلمين من يقول اسكتوا لا تتكلموا لا تتحركوا ماذا ستفعلون، حالهم كحال أولئك، خاصة من زعماء التطبيع والخيانة الذين يرون أن نؤذي جليسهم الأمريكي عندما نعترض على أنه يحرق القرآن أو يسيء إلى رسول الله أو يسيء إلى الكعبة. أليس ترامب هو عبارة عن ليس جليس الزعماء العرب، بل هو يعتبر سيدهم المسيطر عليهم عندما يسيء إلى الكعبة، فيتحرك الشعب اليمني وحده ليستنكر على تلك الإساءة. بل لا نؤذي سيدهم والمسيطر عليهم، ليس جليسهم وليسوا حلفاء له، بل هو يراهم أشبه ما يكون بالأتباع بالخدام. الأمريكي ينظر إلى الزعماء العرب أشبه ما يكون بخدام. فالإمام زيد يتوعد ذلك اليهودي ويزجره الذي سب رسول الله، وأمام ذلك التخاذل كان يرى أنه لا بد من الخروج، فسطر هذه الكلمة المشهورة: لو لم يخرج معي إلا ابني يحيى لقاتلتهم. عزيمة، إرادة قوية، خرج دون تردد، استعداد كامل للتضحية، وحذر الأمة من العواقب السيئة التي جعل الخوف يكبلها. الأمة عندما يكبلها الخوف والذل فستخضع للطغاة وتخضع للظالمين، وتكون النتيجة خطيرة جدا، لأن الأمة تعاني وتخسر وفي نفس الوقت تقدم تضحيات بدون نتيجة. لا يعني ذلك أنها لن تقدم تضحيات، بل ستضحي، لكن لا لله ولا في سبيله. لن يكون في لن تكون تلك التضحية في إطار قيامها وسعيها لإنقاذ نفسها، لا، ستضحي الأمة بلا نتيجة بلا ثمرة، ستضحي في حالة خضوع في حالة استسلام، هذه الحالة خطيرة. ولذلك الإمام زيد سطر لنا أيضا منهجية عندما قال: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. قاعدة مهمة، وهذا ما نشاهد عليه حال الأمة. كرهوا حر الصواريخ، كرهوا حر القنابل الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، فخضعوا وذلوا، وتلك العيشة التي أرادها الله لليهود وليس للمسلمين. المسلمين أراد الله لهم حياة العزة وأن يواجهوا أولئك الطواغيت، ووعدهم حتى إن قتلوا بجنة عرضها السماوات والأرض، وعدهم بحياة. فحالة الذلة والتهيب من المواجهة عندما لا يبقى لدى الأمة استعداد للتضحية وإدراك لقيمة وأهمية التضحية في سبيل الله في أداء المسؤولية وأداء الواجب، فمعنى ذلك أنها تصبح تحت هيمنة الطواغيت. لابد من كسر حاجز الذل والخوف. فأعطى الإمام زيد للحق دفعا وللإسلام المحمدي الأصيل استمرارية، ومن بعده استمرت الثورات على الطغاة وعلى الظالمين إلى ما شاء الله وإلى يومنا هذا. إن الإمام زيد سطر منهج أراد الطواغيت أن يموت، وعاد للأمة علاقتها بالإسلام، علاقتها بالقرآن، علاقتها بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبحركته وبرسالته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
5: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقدوا العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه، وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: سبحان علنا من غيوب، سبحان علنا من غيوب، عجبا لتصوره في الخطوب، تغدو على تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟

فتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفار.

والموت شر واحد والموت شر واحد والناس مختلف الدروب ولطالما Yeah.

فأنت بي جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أفر إليك منك وأين إلا إليك.

0: بعفوك إن عفوت وحسن ظني.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أي خبر تحمله أيها الفارس؟ ألم يصلكم خبر ابن عمكم سيدي علي بن العباس بن الحسن عليهم السلام؟
3: كلا، فما الأخبار بشأنه؟
2: حينما لمس ما يعانيه المستضعفون من أبناء الأمة في العراق من ظلم الخليفة المهدي وطغيان جنوده وجبروتهم، حاول أن يخرج في وجه الطاغية لنصرة المظلومين، إلا أن جنود المهدي أسروه وأودعوه السجن قبل أن يحقق شيئا.
4: لك الله يا علي بن العباس، لك الله يا ابن عمي.
2: لا بد أن تلتقيا بإخوانكما والوجهاء والحكماء من أنصار آل البيت لأخذ رأيهم فيما يمكن أن تفعله من أجل علي بن العباس.

0: تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا أماه، فقد أصر علي الجميع على الذهاب إلى المهدي شفيعا عنده في علي بن العباس.
0: وكأنك تسعى إلى حتفك بظلفي.
1: لا تبالغي يا أماه، فالمهدي قد أعطانا الأمان ولا يمكن أن يخل بوعده حتى لا يتعرض لاتهام الناس له بالغدر والخديعة.
0: وهل في طغاة الأرض يا بني ومنهم بنو العباس من يخشى لوم الناس واتهام الأمة؟
1: أمي، ما عهدتك إلا قوية شجاعة مضحية في سبيل نجدة أسير مسجون ظلما من أبناء الأمة، فكيف لو كان المظلوم ابن عمي؟
0: لا فرق عني بين مظلوم ومظلوم، فاذهب يا بني، اذهب والله معك رفيقا وحافظا ومعينا.
1: شكرا يا أمي، وبرضاك هذا سأعود بإذن الله بسلامة وعافية، وسأصحب معي من لهم علي ديون من تجار المدينة.

0: اسمعوا يا قوم، ضحكنا ومرحنا ما فيه الكفاية، وعلينا الآن أن نصرف الحديث إلى شؤون الخلافة ومجريات الأمور فيها، خاصة أوضاع ولاتنا في الأمصار المختلفة.
1: أدام الله عز مولانا الخليفة محمد بن عبد الله المهدي، بحكمتكم وعدالتكم وحنكتكم باتت الأوضاع مستقرة والأمن مستتبا في جميع الأمصار.
0: هذا ما أتمناه وأنشده وأسعى إلى تحقيقه، ولكن يا قوم سأكون معكم صريحا وأقول لا أريدكم بطانة سوء أو حاشية خداع وتملق وزيف. ليس إرضائي بالكذب واختلاق الأخبار الملفقة ما سيبقيكم في مناصبكم، فكم أعرف من بطانات أسلافي من وشى وغش وكذب على الخلفاء، بل حرضهم على خوض الحروب تلو الحروب.
2: مولاي أمير المؤمنين،
0: أي أمر مهم دفعك للدخول في وقت جلوسنا أيها الحاجب؟
2: يا مولاي، إن الحسين بن علي بن الحسن على باب القصر غير مترجل عن راحلته.
0: ها؟ ماذا قلت؟ أدخله على رحله وسأخرج لاستقباله في ساحة القصر. مرحبا بك يا ابن العم، حللت أهلا ونزلت سهلا، تعال للعناق يا أخي.
3: حييت يا ابن العم ودامت المحبة.
0: كيف خلفت الأهل في المدينة يا ابن العم؟
3: بخير، لا يعكر صفهم إلا سجن علي بن العباس بن الحسن.
0: هو هبة لك نخرجه من السجن متى شئت.
3: أشكر لك طيب الاستجابة أيها الخليفة.
0: يا لسعادتي بزيارتك يا أخي.
4: لقد وجد الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام ترحيبا مبالغا فيه من قبل الخليفة المهدي، فقد استجاب بسرعة لطلبه إطلاق سراح علي بن العباس، ومنحه عطايا مالية مجزية قضى بها الإمام دينه وتصدق بما فاض منها. هذا الترحيب أدهش الإمام الفخي ودفعه إلى التساؤل في نفسه، هل حقا انتهت العداوة التي يحملها بنو العباس لأهل بيت رسول الله؟ وتأتي الإجابة حين أراد الخليفة المهدي أن يوجه رسالة إلى آل البيت فحواها ألا تسامح ولا مهادنة مع من يقف في وجه الإرادة العباسية ويهدد أركان خلافتهم. جاءت هذه الرسالة بخداع المهدي ومكره حين أمر بوضع السم البطيء في طعام علي بن العباس حتى لا يأتي مفعوله إلا بعد المغادرة من بغداد. وبالفعل ما إن وصل إلى المدينة حتى اهترى لحمه وتساقط ومات يرحمه الله. أدرك الإمام الحسين بن علي الفخي مكر الخليفة المهدي وخداعه ونواياه السيئة، وأنه أراد أن يواجه آل البيت سرا كي لا يناله ما نال أباه أبا جعفر من سخط الأمة. وتنقضي الأيام ويموت الخليفة العباسي المهدي سنة 169 للهجرة، ليخلفه ابنه موسى الملقب الهادي.
3: تجاهلنا مكر الخليفة المهدي وخداعه وغدره سعيا لحقن دماء المسلمين، رأينا فيما أبداه من حسن النوايا فرصة للعمل فيما يصلح الأمة، رغم علمنا الأكيد أنه يخفي من العداء والحقد على الحق وأهله غير ما يظهره من تكلف المودة وتصنع القرابة والإخاء.
5: ها هو المهدي قد غادرنا إلى دار البقاء حاملا أوزار نفاقه على عاتقه.
3: أجل يا خالي يحيى، وها هو ابنه موسى يخلفه ملقبا نفسه الهادي، وما أظنه سيكون إلا هاديا لجيشه وولاته إلى الحقد والكراهية والقسوة الشرسة لآل بيت رسول الله وأنصارهم.
5: هذا أمر مؤكد ومتوقع يا حسين، فمعروف عنه أنه من أشد بني العباس عداء وحقدا وبغضا لآل البيت.
3: إذن علينا يا خال أن نلتقي مع إخواننا ووجهاء أنصارنا لنرى كيف نواجه شر هذا الطاغية الجديد. ولكن قل لي يا خال، ما رأيك أن أمد يدي لمبايعتك؟ فأنت أحقنا بهذا الأمر وأقدر عليه.
5: بل أنت يا حسين أحق بالبيعة مني، لأنك الممتحن بها دوني. أما خالك يحيى بن عبد الله بن الحسن فسيكون مبايعا وعونا لك حتى يقضي الله من أمرنا ما يشاء.

0: السمع والطاعة لمولاي أمير المؤمنين الخليفة موسى الهادي.
1: أعتقد أن والدي الخليفة المرحوم قد تراخى مع أعدائنا من آل البيت.
0: وعليك يا مولاي أن تستدرك ما فات والدك المرحوم بشأن تعامله معهم، فمرنا بما تراه.
1: أرى أن يتحول تراخي والدي إلى شد، ولينه إلى قسوة، ومحاولة مودته إلى كراهية وبغضاء.
0: ما أسهل تنفيذ إرادتك يا مولاي.
1: أريد أولا اختيار أشد الناس حقدا وبغضا وكراهية وعداوة لآل البيت، ونرسله واليا على المدينة.
0: هل لي يا مولاي أن أقترح عليك اسما أرى فيه هذه المواصفات؟
1: من تقصد أيها الوزير؟
0: ابن عمك إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس.
1: نعم الاختيار أيها الوزير.
0: وريثما نجهز إرساله إلى المدينة، أرى أن يكلف بالإمارة رجل يسمى عمر بن عبد العزيز الملقب العمري، فهو من أشد الناس بغضا لأعدائنا.
1: حسنا، تولى أيها الوزير إرسال أمر تكليف العمري على وجه السرعة.
0: السمع والطاعة لسيدي ومولاي أمير المؤمنين.
2: وهكذا بدأ الخليفة العباسي موسى الهادي يسلك مسلك جده أبي جعفر المنصور في الإساءة إلى آل البيت ومحاولة إذلالهم وإخضاعهم، ولم يترك وسيلة للإساءة لهم إلا ونفذها عن طريق ولاته في الأمصار، خاصة واليه العمري ومساعده أبا بكر بن عيسى الحائك، اللذين لم يدخرا فرصة للمؤامرة على هذه العترة الطاهرة والنيل من ذلك الشرف الرفيع والمقام العالي. بلغ الأمر منتهاه حين أمر والي المدينة الطاغية العمري بسجن أعداد من آل البيت، بل والتباهي أمام جلسائه بإذلالهم وضربهم بالسياط وتلفيق التهم الرذيلة لهم. فقد لفق للحسن بن محمد النفس الزكية تهمة شرب الخمر، وقام بجلده 80 جلدة على الملأ. وشاء الله أن يعلم الناس بمكيدة العمري فانكشف تلفيقه، فحقد على الحسن ودبر له مكيدة أخرى وأخذ يلاحقه لسجنه. وحين عجز عن القبض عليه ألزم الحسين بن علي الفخي وخاله يحيى بأن يسلماه في اليوم التالي.
3: ماذا قلت يا حسين؟
4: ما سمعت يا خال، تحتم علي أن أقدم موعد الخروج للجهاد.
3: وفيما العجلة يا إمام؟ ولم يتبقى سوى 10 أيام للموعد المحدد لموسم الحج وللقاء في مكة بجميع أنصارك ومبايعيك.
4: ألست يا خال من ضمن للعمري إيصال ابن أخيك الحسن بن محمد إليه؟
3: وهل تظن أنني سأسلم ابن أخي إلى هذا الجلاد؟
4: فماذا ستفعل حين تنتهي المهلة التي فرضها عليك الطاغية العمري؟
3: سأدق عليه بابه ومعي سيفي، وإن قدرت عليه قتلته،
4: وإن لم تقدر ستفسد علينا أمرنا. علينا أن نتوكل على الله، فظلم بني العباس بلغ مبلغه.
3: معك حق يا إمام في تعجيل الخروج، فقد بايعك 30,000 من خيار الناس وأئمة العلم والعبادة،
4: عدد ليس باليسير. لو سلمنا من بعضهم الغدر والخذلان، خاصة أنهم لن يأتوا إلى المدينة بل إلى مكة.
3: جميع آل البيت سيخرجون معك هنا في المدينة، بالإضافة لوفود صغيرة من المبايعين حطت رحالها هنا قبل التوجه إلى مكة.
2: كانت المشاعر الإيمانية لدى العديد من أبناء الأمة قد تحركت واندفعت بمشاعرها المحبة لعترة رسول الله، متجهة نحو الإمام الحسين بن علي الفخي، معلنة المبايعة ومعاهدة له على الخروج.

0: من يطرق باب خلوتي هذه الطرقات؟
1: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
0: ماذا تريد أيها الغلام؟
1: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. احتج سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على مزاعم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة رافضا مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. وقال إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء أمس أن الادعاء بأن إيران تنقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. هذا الادعاء لا يدعمه أي دليل موثوق أو قابل للتحقق أو مستقل، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن سلوك الولايات المتحدة غير القانوني وأعمالها المزعزعة على الاستقرار في المنطقة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة ومركز للقيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية إضافة إلى خزانة وقود. أعلن مصدر عسكري روسي أن مشغل الطائرات المسيرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني

0: في مقاطعة تشير نيغيف والذي هاجموا قطعة بريانسك تكبدوا خسائر فادحة على يد قوات الشمال. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين. بأمانة العاصمة.
7: هي
8: وهو
7: هم
8: وأنتم
7: نواة المجتمع وأساسه،
8: بناة الجيل ورعاته،
7: وكل شؤون الأسرة
8: في دائرة اهتمامنا.
7: فعونكم في محط عنايتنا
8: عبر مساحة أسبوعية
7: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
8: في القلب أنتم.
7: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
10: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من في القلب أنتم. دوما يحثنا ديننا للتعامل بالحسنى ولنشر الود والمحبة بين الناس، وما التزاور وإحياء المناسبات الاجتماعية بدعوة الآخرين إلا نوع من أنواع التواد والتقارب بين أبناء المجتمع. إلا أن البعض من خلق الله سبحانه وتعالى يبحث عن زلات أو أخطاء الآخرين، يعمل على تصيدها، وما ذلك إلا للتقليل من شأنهم وتصغيرهم. بهذا السلوك يتولد الحقد والضغينة. هنا نتذكر قوله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هنا أيها الكرام نقول تتبع عيوب الآخرين والبحث عن زلاتهم من خلال التجسس والبحث عن خطأ ما يعمل على اغتيابه مع الآخرين، كثيرا ما يحدث ذلك أن إضمار الشر للآخرين، في حين يقول سبحانه وتعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه هي الأخلاق التي يدعون إليها الخالق سبحانه وتعالى، عوضا عن تتبع الأخطاء والزلات للآخر يكون العفو والستر والإصلاح. وقد حدث خطأ ما، إن كان هناك خطأ إذن لنعود إلى ما نهانا الله عنه واتباع أوامره ليسد الود والمودة بين الناس في المجتمع الواحد. هذا أيضا ينطبق في نطاق الأسرة ما بين الزوجين، فقد يبحث طرف منهما على هفوات الآخر حتى وإن كانت بسيطة وتافهة، يعمل على تكبيرها، يجعلها حجة عليه كتصرف أو سلوك أو حتى بكلمة ما، فذلك يعمق الخلاف بينهما ويهز الثقة والمودة وتنسى الإيجابيات، ويسود الشعور أنه مراقب في كل حركة أو كلمة، فيحجم عن التعبير والحديث عن نفسه أو ما يعانيه، فيختفي الأمان العاطفي. هذا ينعكس في صورة مشاكل لا تحمد عقباها نفسيا وعلميا. ينصح بالتغافل عن الزلات الصغيرة، ويكون النصح بلطف لتغيير سلوك مؤذي للآخر. أيضا وضع المحاسن والإيجابيات للزوج أو الزوجة في رأس القائمة مقابل بعض الأخطاء أو الزلات الصغيرة والعيوب، فليس كمال العلاقة بعدم وجود الأخطاء، إنما في حسن التعامل معها وبحكمة. دوما لكم السعادة.
11: أخي المواطن، تجار المخدرات أداة رخيصة من أدوات العدوان لتفكيك المجتمع من الداخل، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
10: سمعين الأحباء، يمر الإنسان بجوانب ومحطات متعددة في حياته، فليست جميعها مبهجة أو محزنة، وهذه من سنن الكون البشري. البعض يتحمل ويعالج أي مشكلة بحكمة وروية، والآخر يبحث عن سبيل للهروب من واقعه الذي لا يتقبل العيش فيه أو حتى استطاعة مواجهته له نتيجة تعرضه إما لصدمة نفسية أو أنه أخفق في مشروع أو لم يوفق وهكذا، فيسعى لنسيان ذلك بتعاطيه لمادة من أنواع المخدرات ظنا منه أنه سيرتاح، ولكن تأتي النتيجة بعد ذلك بكارثة قد تدمر حياته وحياة من حوله، لأنه قد يصل حتى عدم إدراكه لما يقوم به أو يرتكبه بعد تعاطيه، وقد يصل إلى حد القتل أو الانتحار. من الرسائل التي استلمها بريدنا أيها الأحبة رسالة أم علي تشكو حال ابنها الذي أصبح مدمن مخدرات كما تقول بعد تعرفه على مجموعة من الشباب. أصبح يطلب المال لشراء هذه المادة، وإن لم يجد أو يتوفر المال يعمل على بيع بعض أثاث المنزل. لم يتمكن والده من ردعه، تتساءل كيف لهم أن يتعاملوا معه. أيها الأحباء، نحيل هذا الموضوع إلى جهة الاختصاص والمختصين. معنا عبر الخط الهاتفي دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار التربوي. مرحبا بكم معنا دكتور مهدي.
12: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
10: حياكم الله دكتور. بحكم رسالة أم علي تشرح جزء مما تصنعه المخدرات بالمتعاطي لها، فما تأثيرها على المتعاطي على وتأنا على ما ذكر في الرسالة؟
12: طبعا نشكركم على تغطية هذا البرنامج وهذه البرامج من البرامج الحيوية والمهمة، تعمل على أساس نشر ثقافة مجتمعية لدى الناس للانتباه لأثر ومخاطر هذه المخدرات التي تصبح التي أصبحت من من الآفات الخطيرة التي بدأت تتغلغل في بعض الشعوب.
10: نعم صحيح.
12: ولله الحمد لله زال شعبنا ومجتمعنا محافظ بحكم العادات والتقاليد بحكم الوازع الديني، وهذا نعمة من الله. إلا إنها آفة المخدرات، هذه آفة لها أضرار كبيرة جدا.
10: نعم.
12: على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. فلو جينا على المستوى الصحي، هناك يعني بيسبب عدد من الأمراض، تليف الكبد والبنكرياس والالتهابات وضعف الجهاز المناعة، بحيث أنه يصبح يعني جهاز المناعة للشخص المدمن ضعيف لا يستطيع يتحمل أبسط الأمراض.
10: نعم.
12: أما على الجوانب النفسية فهي كثيرة، تصل إلى حال الانتحار أو الحاجة الأذى والعدوانية تجاه الآخرين.
10: صحيح.
12: نظرا لما ينتج هذه المادة من تغييب للوعي والعقل والإدراك والتفكير، لأن هذه المواد تعمل على أنها يعني يلجؤ لها الأشخاص المتعاطين بغرض التخفيف مما يعانوه من ويلات الضغوط النفسية. وهذه الصعوبة تنتج في مسألة أنه الأشخاص هؤلاء تكون قدرتهم على التحمل ضعيفة، يعني بمعنى أنها وسيلة للهروب من مواجهة هذه المشكلات. وما في شخص في الكون ما يواجه ضغوط نفسية واجتماعية، لكنها تختلف اختلاف الأشخاص. فهؤلاء الأشخاص تكون قدرتهم على التحمل ضعيفة جدا، الأمر الذي يجعلهم أنهم يلجوا إلى المسكنات والمهدئات التي تزداد فعاليتها إلى أن يصل إلى حل الاعتماد والتعود والإدمان على هذه الحبوب.
10: نعم.
12: وبالتالي طيب. نحن ننصح.
10: طب دكتور سنأتي للنصيحة بعد ذلك. دكتور، ينظر إلى المدمن اجتماعيا بالإدانة، لذلك لا يرغب المتعاطي بالتوجه للعلاج في مراكز تقديم الخدمة والمساعدة، فيعمل على أن يعالج نفسه بنفسه، فكيف يتأتى له ذلك من حيث الاستعداد النفسي والتحفيز الإرادي؟
12: هو مع الأسف الشديد أنه المدمن ينظر له على أنه مجرم وليس مجرم، يعني مع الأسف الشديد
10: المجتمع لا يتقبل طبعا، وهذا هو الواقع.
12: هو
10: فعلا
12: ضحية، هو يصبح يعني
10: هو صحيح.
12: نعم. يعوز الوصمة المجتمعية.
10: نعم.
12: في أنه له تجاهه وتجاه أسرته في كيفية أنه أنهم يحاولوا أنهم الوصمة تلحقهم جميعا،
10: صح،
12: الفرد نفسه وأسرته. فبالتالي من الصعوبة أنك تجدي أسرة تقول لدينا مدمن أو نعم. أنه يعني يتعاطى أو أنه يشرب كحوليات، لكن المراكز النفسية المتخصصة سواء كان في مستشفيات أمراض نفسية وعصبية أو في مراكز تأهيلية بتعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص مع الحفاظ على خصوصيتهم وسريتهم، وتبدأ برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من المستشفيات هذه من خلال سحب المواد هذه وتوفير الرعاية النفسية اللازمة المتخصصة التي تساعدهم على تخفيف الآثار وآثار المعاناة وتسحب من تعاطي هذه المواد، لأنه تعرف يعني تجيهم متلازمة الاعتماد والتعود على هذه الحبوب هذه والمتعاطيات
10: المخدرات. نعم.
12: فبالتالي تصبح إنه المتعاطي قد ربما الحاجة التي تصبح رخيصة أمامه من أجل الحصول على المادة هذا هو لدى المتعاطي نفسه.
10: نعم.
12: يعني ممكن يبيع أثاثه ومقدراته بأزهد الأثمان لكي يحصل على هذه المواد، يعني بغير رضاته، لأنه حتى يحصل على أساس أنه تعود الجهاز العصبي على هذه المواد وأصبحت يعني الأعراض النفسية والعضوية مرتبطة بالتعاطي، وإذا لم يتعاطي تحصل بعض الآثار والنكسات.
10: طيب هنا دكتور يقودنا جوابكم للتساؤل، ما دور الأخصائي النفسي في التعامل أو في علاج المدمن ومساعدته حتى وإن كان عبر الهاتف؟
12: طبعا نحن بنوفر مساحة يعني من الرعاية النفسية تكمن في مسألة إن احنا بنعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
10: نعم.
12: وبنعمل على معرفة المشكلة الأساسية وتاريخها وزمنها، لأن هذه كثير المتعاطين يمرون بمشكلات، إما خبرات صادمة وأحداث صادمة حياتية مرت في حياتهم، وبالتالي أصبحت هذه الوسيلة هي المتنفس الذي خففت عنهم. إحنا بنوفر لهم سير من الجلسات النفسية المتخصصة تساعدهم على تخفيف هذه الأعراض والضغوط النفسية التي تعرضوا لها والتي هي سبب أساسي. بنعمل على تثقيف نفسي للأسرة في كيفية التعامل مع هؤلاء المتعاطين والتخفيف من معاناتهم. بنعمل على نشر وعي إنه كيف إنهم يجنبوا المتعاطي هذه المخاطر التي ممكن تعترضه، كيف يبدأوا يتعلموا في مسألة إنه يتعاملوا معه ويلاحظوا الأعراض الانسحابية، وتكمن هذه في مسألة إنه إذا كانت قد اشتدت الحالة فهنا يحتاج إلى مراكز تأهيل نفسي متخصص.
10: طبعا نذكر هنا دكتور أن هناك مبدأ السرية، طبعا لا يمكن أن يطلع أو ملف هذا المريض
12: نهائيا. هذه الحالات بتجي مرمزة ومكودة وعلى أساس أنه ما حد يعرف بها نهائيا.
10: نعم.
12: لا اسم ولا شيء. ما الذي يهمنا أنه بنقدم الاستشارة في أجواء آمنة ومتخصصة وسرية للغاية، تساعد على تخفيف الآثار والانفعالات النفسية.
10: نعم.
12: تساعد على تقبل الأسرة للمتعاطي وكيفية التخفيف من معاناته، تساعد على أن الأسرة تفهم أن هذه السلوكيات هي ردات فعل قد تكون طبيعية أو غير طبيعية.
10: أنت هنا دكتور دخلت في عمليات النصح في كيفية التعامل. إذا بقي سؤال، ماذا إن تم إهمال ولم يقدم العون لهذا المريض ولم يعمل هو أيضا على طرق باب التعافي، فإلى أين سيصل به الحال والعواقب؟
12: هو إذا لم يتلقى الرعاية النفسية في وقت مبكر، كلما بدأت الحالة في وقت مبكر وتم فيها التدخل النفسي والطبي وقت مبكر، كلما مآلت شفاء كان أحسن وأفضل، وكلما تأخر كلما زاد من عبء المعاناة، وربما إنها تصل بعض الحالات إلى حالة الانتحار لا سمح الله للمتعاطين، وربما إنه يلحق بعض الحالات إنه يلحق الأذى بأسرته أو شريك حياة، النظرة لما يحصل من تأثير هذه المواد من شكوك وأوهام وهلاوس وسوء تفكير وسوء ظن بالآخرين، إضافة إلى ردات الفعل العنيفة التي ممكن تحصل لدى المتعاطي من العدوانية والغضب الزائد. فبالتالي ننصح أنه هذه المراكز أصبحت متخصصة وموجودة وخطوط ساخنة لهذه المجال يشتغل عليها كثير من المؤسسات.
10: دكتور مهدي، طبعا نحن من خلال هذا الطرح أجبنا على تساؤل أم علي كيف تتعامل مع ابنها للأسف الذي أصبح يتناول المخدرات. التحية والتقدير لكم دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار التربوي، يعطيكم ألف عافية.
12: شكرا لكم.
10: شكرا. إذا كنت عزيزاً المربي تعمل على تعزيز مقدرة أبنائك في التغلب على التحديات المحيطة بهم في زمننا الحاضر هذا، فتحل بالصبر وطول البال. كن قدوة بالفعل وليس بالقول فقط، لأن الطفل يتعلم مما يراه وليس مما يسمعه أو يوجه إليه كلامياً. ازرع في نفوسهم الأمان والثقة من خلال الاستماع إليهم ومشاركتهم وأيضا إغداقهم بالحنان. كن متوازنا معهم، لا شدة ولا تساهل. أيضا كن قريبا منهم لتعلم وتتعرف على عالمهم خاصة الرقم منه. أيضا صديقنا المربي، امدح السلوك الجيد فذلك يزيد الطفل ثقة بنفسه. أسمعين الأحبة، في ظل الأجواء الحارة والشمس الحارقة يتأدى الكثير من أعراضها خاصة في معاناة الجلد، والتي تظهر على هيئة تحسس، إكزيما، صدفية، جفاف وغيرها. حول هذه الأجواء وانعكاساتها صحيا وصلتنا الكثير من رسائلكم، نتحدث عن محتوياتها دون قراءتها لضيق الوقت المخصص لهذه الفقرة. هناك شكوى بالإصابة بحروق الشمس، تصبغات للبشرة، إلى جانب طفح وحكة وخشونة الجلد. يسرنا سامعين الأحباء في هذه الفقرة أن نستضيف معنا دكتورة دعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل. مرحبا بكم معنا دكتورة دعاء.
13: حياكم الله.
10: طبعا دكتورة، الأمراض الجلدية متعددة، إلا أنه حري بنا التطرق لما تسببه الشمس الحارقة والطقس الحار هذه الفترة الزمنية، فما الأمراض التي تسببها أشعة الشمس القوية بالذات؟
13: هو أصلا الأمراض الجلدية مش شرط أنها تسببها تكون الشمس. هي تزداد المشاكل مع الحرارة والتعرق، زي مثلا المشاكل اللي عندهم أكزيما أو عندهم الذئبة الحمراء، الجلدية طبعا، الكلف أو حساسية الشمس، فهي تكون سبب من سبب زيادة المشاكل حق الأمراض.
10: إذا ذكرتي أنه قد يكون هناك مثلا الشخص مصاب بنوعية من الأمراض كالتحسس وما ذكرتي أيضا، لكن الشمس تزيد من حدتها، يا ترى ما السبيل للوقاية هنا؟
13: أولا واقي الشمس أهم شيء بهذا الجو، أنه نعرف كيف الاستخدام الصحيح لواقي الشمس. نستخدمه قبل نخرج من البيت ب 15 أو 30 دقيقة. نعيد تكراره بعد ساعتين أو عند التعرق الشديد، ضروري نعمل طبقة ضروري وقاية. فهذه ممكن تخفف لنا من الأعراض. كمان الأشخاص اللي عندهم الأكزيما والجفاف وكذا يستمروا بالترطيب،
10: خاصة أن ذكرتي بعض الأمراض مثل الذئبة الحمراء، أمراض المناعة الذاتية، الطفح الجلدي، أيضا ألياف الكولاجين، فقدان مرونة الجلد، إبراز مخاطر سرطان الجلد للأشعة فوق البنفسجية، كل ذلك من تأثيرة الشمس؟
13: أيوة نعم، لأنه التعرض المزمن للشمس والمستمر هو يسرع من شيخوخة الجلد، وكمان يزيد على المدى البعيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة عند الأشخاص اللي هم ذوي البشرة الفاتحة.
10: نعم. طب من ناحية الأجواء والطقس الحار، أبرز ما يصاب به المرأة الجفاف بالذات الأطفال وكبار السن، وعليه فما أعراض الجفاف عندما لا يتم تناول السوائل الكافية لحاجة الجسم؟
13: طبعا أكثر عرضهم الأطفال وكبار السن،
10: نعم،
13: لأنه يفقد السوائل بسرعة ينقص. ف يعني شرب السوائل بكمية كافية، نحن نلاحظ على الأطفال خمول شديد أو قلة التبول، فنحن نقوم نعوضهم بسوائل علشان إيش؟ من يعني ما ندخلش بالحالة الطارئة، يعني تحول من مجرد ارتفاع حرارة إلى حالة طارئة جدا. أن القفاز ممكن يأثر على وظائف الكلى، ممكن يعمل انخفاض في ضغط الدم ونقص السوائل، ممكن يسبب فقدان الوعي.
0: نعم.
13: أيوة، واضطرابات كمان في أملاح الجسم هكذا.
10: هذا بالنسبة للأطفال. دكتورة دعاء، ماذا أيضا عن كبار السن، خاصة عندما يتعرق الجسم هو يفقد الكثير من السوائل؟
13: أيوة، لكن نحن تكلمنا عن الأطفال لأنه ما يعني الطفل ما يبين لك إنه في قصاف وكذا.
10: نعم.
13: كبار السن ممكن قد يشعروا بال يعني بال العطش الشديد وكذا، فهي نصيحة بالذات هذه الأيام كبار السن والأطفال، واحد يحافظ عليهم إنه يجلسوا بأماكن باردة، يتجنبوا التعرض للشمس المباشر، حتى لو خرجوا بالسيارة واحد خايف عليهم، يعني أنا بروح دقائق برجع ما نقفش عليهم السيارة نهائيا.
10: نعم،
13: هذه أهم شيء خصوصا في هذا الجو.
10: نعم، خاصة دكتورة أن عملية الرشح أو العرق هناك فقد للكثير من السوائل والأملاح الأساسية للجسم.
13: نعم.
10: أيضا ضربة الشمس تسبب جفاف الجلد والسخونة والارتباك وسرعة النبضة.
13: أيوة، وبعضهم يفقد كمان الوعي. علشان كذا نحن ضروري نخاف يعني من نقص السوائل، ضروري تعويض السوائل، شرب ماء، عصائر وكذا.
10: أيضا هناك البعض يشكو من عمليات التهاب، تورم، حمى، كل هذه هي من أسباب ضربة الشمس أو الحرارة الشديدة.
13: أيوة، إذا ظهر هذه الأشياء على طول إسعاف، يعني من
10: حالة متقدمة
13: طوارئ على طول.
10: طب دكتورة دعاء، استنادا إلى ما سبق، ما سبل وعوامل الوقاية من الأجواء الحارة هنا؟
13: أهم وسيلة للوقاية إن نشرب كمية كافية من الماء والسوائل. حتى الأطفال لو ما دشوا لك اجتماع أنا عطشان شربه ضروري. كمان نتعرض للشمس، نحاول نتجنب التعرض للشمس المباشر.
10: نعم.
13: وإذا نحن قدوا يعني ضرورة نخرج، ضرورة زي ما قلت لك وقت الشمس، نرتدي ملابس قطنية واسعة تكون خفيف. تمام. كمان نحاول نجلس بأماكن جيدة في التهوية، والاهتمام بترطيب الجلد خاصة اللي عندهم الأكزيما أو جفاف البشرة.
10: نعم.
13: لأن التعرق وكذا يعمل تهيج وزيادة بالحكة وتزيد من المرض.
10: نعم. هناك مثلا أماكن ظلية ممكن أن يستظل بها الإنسان عند خروجه،
13: المظلة كمان.
10: نعم دكتورة، إذن هناك البعض يتساءل ما كمية الماء التي يجب أن يتناولها الشخص خاصة هذه الفترة، هل يظل يشرب أم على احتياجة الجسم عندما يشعر بالعطش مثلا؟
13: مش شرط أنه يكون حاسس بالعطش، يعني أنت ضروري باليوم تشرب لترين، مش بس ماء، أي سوائل وكذا، يعني من عشتكم بالصيف.
10: نعم. إذن لا فرق مثلا، هناك البعض حتى وإن كانت الأجواء حارة يفضل أن يتناول القهوة والشاي.
13: لا، هذه الأيام ما يفضل الصيف لأنه تزيد من ارتفاع درجة الحرارة.
10: نعم.
13: كيف اللي فيها؟
10: طب دكتورة، هناك مثلا عملية ارتفاع الحرارة، ما الذي يتوجه في مثل هذه الحالات خاصة للأطفال؟ بعض الأمهات تقول ابني ساخن مهما حاولت تظل الحرارة فيه.
13: الكم نادر أهم شيء، هذا إذا كان ثم يعني ضروري أولا تقيس درجة الحرارة، ممكن أن تحسي بالأطفال الحامي بس هو ما يكونش أصلا عنده حبه.
10: نعم.
13: بس بعد ما تحس درجة الحرارة وتطلع لنا مرتفعة زيادة عن 37، هنا تبدأ باستخدام يعني البرامول الكمادات كده.
10: نعم. الأطفال الذين يروحون أو يعودون من المدارس في أجواء الحرارة في أشدها وقت الظهيرة هنا، ما الذي يتوجب على الأمهات؟ ما هي النصيحة المقدمة؟
13: كوفية، مظلة، أهم شيء. يعني تجيب لهم بالذات اللي هم قدهم كبار يعني شوية، تفعل لهم واقي شمس أول ما يخرجوا من البيت.
10: نعم.
13: تنصحهم يعني يكون يجلسوا بأماكن ظلال شوية، ما يجلسوش يلعبوا بين الشمس.
10: نعم.
13: من البيت للمدرسة، من المدرسة للبيت على طول.
10: نعم. إذن بهذه النصائح نصل وإياكم دكتورة دعاء عبد الرحمن أخصائية جلدية وتجميل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لك دكتورة، يعطيك العافية.
8: في القلب أنتم.
7: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إطلالة جديدة على جديد العالم الرقمي من خلال هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي النافذة الرقمية.

أيها الأعزاء، في كل يوم ينشر ملايين الأشخاص حول العالم صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، يوثقون بها لحظات السفر والاحتفالات والنجاحات وحتى تفاصيل حياتهم اليومية. ولطالما اعتقد معظم المستخدمين أن هذه الصور وجدت لتشاهد وتعجب الآخرين أو تشارك مع الأصدقاء والمتابعين، لكن مع الثورة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي تغيرت وظيفة هذه الصور بشكل كبير، فلم تعد مجرد محتوى بصري، بل أصبحت بيانات رقمية ذات قيمة هائلة يمكن للأنظمة الذكية تحليلها والتعلم منها وإعادة إنتاجها في أشكال جديدة. ومؤخرا عادت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى دائرة الجدل بعد إطلاق أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي تستطيع الاستفادة من الصور المنشورة على حسابات العامة في إنستغرام للمساعدة في إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة تصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في عالم الإبداع الرقمي، فإنها في الوقت نفسه أثارت موجة واسعة من المخاوف بشأن الخصوصية وحقوق المستخدمين. ولكي نفهم القضية بصورة أوضح، علينا أولاً أن نعرف كيف تعمل هذه التقنية. الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على النصوص فقط، بل أصبح يفهم الصور أيضا. وعندما يطلب المستخدم من النظام إنشاء صورة جديدة، فإنه لا يبحث في الإنترنت عن صورة جاهزة، وإنما يقوم بتحليل ملايين الأمثلة التي تعلم منها سابقا، ثم يبني صورة جديدة انطلاقا من الأنماط التي اكتسبها أثناء التدريب. وفي نموذج ميوز إيميج الذي طورته ميتا، أصبح بالإمكان كتابة وصف نصي لصورة يرغب المستخدم في إنشائها مع إضافة حساب إنستغرام عام باستخدام علامة آت، ليقوم النظام بتحليل الصور المنشورة في ذلك الحساب واستخدام خصائصها البصرية في إنتاج صورة جديدة مستوحاة منها. وتؤكد ميتا أن هذه التقنية صممت لتقديم أدوات إبداعية متطورة مثل تصميم بطاقات الدعوة أو إنشاء أفكار فنية أو تعديل الصور بأساليب مبتكرة أو دمج عدة صور في تصميم واحد مع إمكانية إجراء تعديلات دقيقة على أجزاء محددة من الصورة ثم مشاركتها عبر تطبيقات الشركة المختلفة. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المستخدمين كان بسيطا ومباشرا، إذا كانت صوري العامة يمكن أن تدخل في هذه العملية، فهل أعطيت بالفعل موافقتي على ذلك؟ ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فالصور التي ينشرها المستخدم على حساب عام قد تصبح مادة مرجعية يستفيد منها الذكاء الاصطناعي أثناء إنشاء صور جديدة دون أن يتلقى صاحب الصورة إشعارا في كل مرة يحدث فيها ذلك. صحيح أن النظام لا ينسخ الصورة الأصلية كما هي، لكنه يتعلم منها ويستفيد من ملامحها وألوانها وطريقة تكوينها والعناصر الموجودة فيها لبناء محتوى جديد. قد يبدو هذا الأمر عاديا للبعض، لكنه يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، لأن المستخدم وافق على نشر صورته للعرض على الجمهور وليس بالضرورة لاستخدامها في تطوير أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أيضا أن الحسابات العامة على إنستغرام تكون أكثر عرضة للاستفادة من محتواها في هذه الميزات، بينما لا تشمل الأدوات الحسابات الخاصة أو حسابات القاصرين، كما توفر ميتا خيارات تسمح للمستخدمين بالتحكم في بعض استخدامات بياناته. إلا أن عددا من خبراء الخصوصية يرون أن وجود خيار لإيقاف الميزة لا يكفي، لأن الأصل من وجهة نظرهم ينبغي أن يكون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم قبل استخدام أي صورة في عمليات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بمنح المستخدم حق الانسحاب لاحقا. وفي الحقيقة لا تقتصر هذه القضية على ميتا وحدها، بل تمثل جزءا من سباق عالمي تخوضه معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. فكلما زادت كمية البيانات التي تمتلكها الشركة، أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أكثر دقة وقدرة على إنتاج محتوى واقعي ومقنع. ولذلك أصبحت البيانات وخاصة الصور ومقاطع الفيديو بمثابة الوقود الحقيقي الذي تعتمد عليه هذه النماذج. هذا التطور التقني يتزامن مع تصاعد مخيف آخر، أبرزها تقنيات التزييف العميق من ديب فاك
التي تستطيع إنشاء صور ومقاطع فيديو تبدو حقيقية إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والخيال. فإذا امتلكت أنظمة الذكاء الاصطناعي كما كبيرا من صور شخص معين، فإنها تصبح أكثر قدرة على إنتاج صور جديدة له في أوضاع وأماكن لم يزرها مطلقا، أو حتى مواقف لم تحدث أبدا. وقد تستخدم هذه التقنيات في الاحتيال أو انتحال الهوية أو التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة، وهو ما يجعل قضية حماية الصور الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا تقتصر المخاطر على الشخص نفسه، بل تمتد إلى أسرته أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال أو الصور العائلية التي تنشر للعامة، لأن هذه الصور قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها. وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تقنية سلبية بالكامل، فهذه الأدوات أحدثت ثورة حقيقية في مجالات التصميم والإعلام والإعلان والتعليم وصناعة المحتوى، وأصبحت توفر الوقت والجهد وتمنح المستخدمين إمكانات إبداعية لم تكن متاحة من قبل. لكن الاستفادة من هذه الثورة التقنية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان الرقمية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، والحق في معرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية، والحق في الاعتراض إذا استخدمت تلك البيانات بصورة لا يرغب بها صاحبها. ولهذا السبب ينصح خبراء الأمن السبراني باتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تقلل من المخاطر، مثل تحويل الحساب إلى خاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى ظهوره للعامة، ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، وتعطيل استخدام الصور في ميزات الذكاء الاصطناعي متى كان ذلك متاحا، تجنب نشر الصور التي تكشف معلومات شخصية أو تفاصيل حساسة عن الحياة الخاصة. كما ينبغي أن يتذكر الجميع أن الإنترنت لا ينسى بسهولة، وأن حذف صورة من الحساب لا يعني بالضرورة اختفاء جميع النسخ التي ربما تم حفظها أو تحليلها أو الاستفادة منها في وقت سابق. وفي المستقبل يبدو أن النقاش لن يتوقف عند صور إنستغرام فقط، بل سيمتد إلى كل ما ننشره على الإنترنت من الصور ومقاطع الفيديو إلى النصوص والتسجيلات الصوتية. فمع كل تطور جديد في الذكاء الاصطناعي ستزداد الحاجة إلى قوانين وتشريعات تواكب هذا الواقع الجديد وتحافظ على التوازن بين الابتكار التقني وحقوق المستخدمين. في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمنح البشرية أدوات مذهلة للإبداع والتطوير، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات غير مسبوقة في مجال الخصوصية الرقمية. واليوم لم يعد السؤال هو ماذا تستطيع هذه التقنيات أن تفعل، بل أصبح السؤال الأهم كيف نضمن أن تستخدم هذه القدرات الهائلة بطريقة تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نستفيد من قوة التقنية دون أن ندفع ثمنها من خصوصيتنا، وأن يبقى الإنسان هو صاحب القرار في بياناته وصوره وهويته الرقمية، لا مجرد مصدر بيانات تتعلم منه الآلات بلا حدود.

أعلنت OpenAI إطلاق تشات GPT Work، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مدمج في منصة كودكس، وقد صمم لتنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقل عبر الويب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بهدف تحويل تشات GPT من مساعد للمحادثة إلى مساعد قادر على إنجاز الأعمال اليومية دون تدخل مستمر من المستخدم. ويستطيع تشات GPT Work تنفيذ المهام المتعددة الخطوات مع إمكانية جدولتها ليواصل العمل تلقائيا في الخلفية، كما يمكنه استخدام التطبيقات والملفات المحلية أو الوصول إلى مواقع الويب والأدوات والملفات السحابية عبر متصفح مدمج جديد. ويمكن للمستخدم بدء المهام أو متابعتها من أي جهاز ومنها الهواتف الذكية، في حين تتيح الإضافات ربط تشات GPT Work بالتطبيقات والأنظمة المختلفة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بينها. وأضافت OpenAI ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم سيتس، تتيح إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وتطبيقات ويب مخصصة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات المباشرة وتطبيقات العمل الأخرى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يعتمد تشات GPT Work على نماذج GPT 5 و6 الجديدة، التي تقول الشركة إنها توفر أداء أعلى في البرمجة وإعداد المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم واجهات الاستخدام وتنفيذ المهام المعرفية.

تختبر شركة ميتا نموذجاً أولياً لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم سوبر سينسينج، أي الاستشعار الفائق. تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار، في خطوة قد تمنح قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن النظارات تلتقط صوراً كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بنحو متواصل، مما يتيح للمستخدم لاحقا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للبحث عما شاهده أو سمعه أو استعادة تفاصيل يومه عبر الأوامر النصية أو الصوتية. تضم نظارات ميتا الذكية الحالية مؤشر LED يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو لتنبيه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يشير إلى أن مسؤولي الشركة يدرسون عدم تشغيل هذا المؤشر عند تفعيل مزايا سوبر سينسينج، وهو ما قد يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. أشار التقرير أيضاً إلى أن أحد المقترحات يقضي بعدم الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات الصوتية الخام سواء لدى ميتا أو المستخدم، والاكتفاء باستخراج البيانات الوصفية منها وإرسالها إلى خوادم الشركة ليعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات البحث والإجابة عن استفسارات المستخدم، وهو ما يرى مؤيدو الفكرة أنه يقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية. وتناقش ميتا أيضاً إمكانية استخدام البيانات التي تجمعها النظارات في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي ضمن خطتها لمنافسة شركات مثل OpenAI وجوجل وأنثروبيك في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفقا للتقرير، فقد تصل هذه المزايا إلى نظارات ميتا الحالية عبر تحديث برمجي دون الحاجة إلى إطلاق جهاز جديد، مع أن المشروع ما زال قيد التطوير وقد يشهد تغييرات قبل اعتماده رسميا. وفي المقابل، حذر خبراء الخصوصية من أن الأجهزة التي تعمل باستمرار قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات والبيانات البيومترية، كما قد تثير إشكالات قانونية تتعلق بتسجيل المحادثات دون موافقة الأطراف الأخرى.

0: وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. كان معكم من التقديم أماني عامر، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج

بات الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهنا تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن في هذا الشهر كل رهاننا على الله، كل اعتمادنا على الله، متوكلون عليه، وما النصر إلا من عند الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار الصامدون في وجه العواصف، أيها الثابتون حين اهتزت الجبال، يا من لم تهن لكم إرادة ولم تلن لكم عزيمة ولم تخور لكم همة، إن وقفتكم اليوم أيها الأبطال هي وقفة الحق في وجه الباطل، وقفة العزة في وجه الذل، وقفة اليمن التي أبت إلا أن تكون سيدا لا تابعا، حرا لا أسيرا. فمنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب، والعالم أجمع يتربص بنا، يتفرج على حصارنا، يصفق لدمائنا، ولكنكم أيها الأبطال كنتم الرد القاسي على كل معتد، والصاعقة المدوية في وجه كل طاغ، تردون العدو بلهيب النار وتسقطون طاغوته بصواريخ الإيمان. أيها المجاهدون الأحرار، واقعنا اليوم يرسم صورة اليمن المقاتل الذي يكتب تاريخه بمداد الدم لا بمداد الحبر. إن الحصار الجائر الذي يفرض علينا، والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد شعبنا، ومحاولات الشطب بهويتنا وتفتيت وحدتنا، كلها لن تزيدنا إلا إصرارا وعنفوانا. ونقول لكل من راهن على كسرنا: ها نحن اليوم أقوى مما كنتم تتصورون، وأصلب مما كنتم تحسبون. إن صمودنا الأسطوري في وجه الجبهات، وثباتنا في مواجهة أعتى آليات الحرب، وتماسكنا رغم كل صنوف الحصار، هو الدليل الأكبر على أن إرادة هذا الشعب لا تقهر وعزيمته لا تنكسر. أيها المقاتلون الشجعان، حقنا سننتزعه رغم أنف كل مجرم وحاسد وحاقد. حقوقنا التي سلبت، وثرواتنا التي نهبت، ومستقبلنا الذي حاولوا سرقته، سنسترده بقوة الحق وبإيماننا الراسخ بأن النصر حليف الصابرين. إن معركتنا اليوم ليست معركة بقاء فقط، بل معركة استرداد لكل ما استنزف منا ظلما وعدوانا. نحن نخوضها بقلوب مؤمنة، وأياد ماضية، وعزائم لا تلين، وثقة بالله ثم بأنفسنا أننا سنحقق النصر المبين. نحن هنا منذ الأزل، وسنبقى هنا إلى الأبد. جبالنا شاهدة، ورمالنا ناطقة، ودماؤنا الطاهرة سطرت أعظم الملاحم. يا حماة الوطن، يا صقور السماء، ويا أسود البراري، ويا عمالقة البحار، أنتم فخر لكل حر شريف، فلتبقى رايتكم عالية خفاقة، ولتدم عزائمكم جبارة، ولتظل أصواتكم مدوية في وجه كل طاغية ومستبد. معا سننتزع الحق، ومعا سنحطم الحصار، ومعا نبني يمن العزة والكرامة، يمن السيادة والاستقلال. كل التحايا لكم أيها الأبطال، وكل الفخر بكم يا حملة الأمانة، وكل الثناء لصناع النصر والمجد والحرية.

متابعة عسكرية. تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودية، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر يوم أمس الثلاثاء في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب بفضل الله. وتؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وستكون بالمرصاد لأي اختراق لأجواء وسيادة بلدنا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن التحولات التي يشهدها الإقليم بعيدة عن كونها أحداثا يمكن قراءتها بمعزل عن بعضها، فهي في الأساس حلقات مترابطة ضمن صراع دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليطال شكل النظام الدولي نفسه. فكل قمة تعقد وكل تصريح يصدر وكل تحرك عسكري أو اقتصادي بات يعكس حجم الاشتباك بين مشروع يسعى إلى المحافظة على الهيمنة الأمريكية الأحادية وبين قوى إقليمية ودولية تعمل على رفض توازنات جديدة تقوم على كسر الاحتكار الأمريكي للقرار السياسي والعسكري. ففي هذا السياق جاءت قمة أنقرة في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، حيث تتشابك الحرب في أوكرانيا مع التصعيد في غرب آسيا، وتتزايد التحديات الاقتصادية التي تضغط على العواصم الغربية، بينما تتنامى أدوار القوى الصاعدة في مواجهة المشروع الأمريكي. أيها البسلاء المجاهدون الأبطال، حين تتحالف قوى الشر ضد نور الحق فاعلم أن المعركة معركة دين وهوية. فاليوم يقف العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي في خندق واحد، يخططون ليل نهار لطمس الإسلام وتذويب الأمة وتطبيع الخيانة تحت اسم اتفاقات إبراهام، ولكن هيهات أن يطفئ نور الله بأفواههم. فالعدو الأمريكي رأس الشر وحامل مشروع الهيمنة، والعدو الإسرائيلي غدة سرطانية زرعها الغرب في قلب الأمة، والعدو السعودي أداة التنفيذ التي باعت المقدسات بثمن بخس. فقد اجتمعوا جميعا على هدف واحد، وهو كسر شوكة الإسلام وتفريغه من مضمونه. يريدون إسلاما بلا جهاد، بلا عزة، بلا قدس. فاتفاقات إبراهام بوابة الخيانة، سموها اتفاقات وهي زورا وبهتانا وفتح الأبواب أمام احتلال المقدسات وتحويل القضية الفلسطينية من قضية أمة إلى صفقة تجارية. يريدون أن يجعلوا من العدو صديقا ومن الصديق عدوا. يريدون ضرب روح الجهاد في الأمة وتمييع العقيدة وتغريب الشباب وطمس الهوية الإسلامية واستبدالها بهوية غربية.

0: السلام تحية.
1: زملائي المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، نحمد الله على وصول الوفد الوطني بسلام، وهذا يعتبر صفعة جديدة للعدو السعودي الذي كان يراهن هو مرتزقته على عدم هبوط الطائرة. هبطت بسلام رغم القصف على مطار صنعاء، هبطت إلى مطار الحديدة بفضل من الله سبحانه وتعالى والعدوان، ويعتبر هذا الانتصار بداية لانتصارات قادمة بإذن الله. أما بالنسبة لاستهداف مطار صنعاء من قبل الكيان الصهيوني العربي السعودي الإماراتي، يعتبر جناية وانتهاك للسيادة اليمنية، ونقول للعدو السعودي بالمصطلح العسكري جنيت على نفسك وبتتحمل جناية نفسك. أنت الآن يا سعودي ويا إماراتي تحت مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وزمن اليوم ليس كزمن الأمس، وعهد الهيمنة والعنجهية والعدوان ولا، ونحن في يمن الإيمان لن ننسى ثارنا ولن نترك وجعنا، وأن أي حماقة أو أي عدوان جديد سيقابل بالرد القاسي والمؤلم، الحصار بالحصار. وإن أتيتونا جوا فنحن لكم بالمرصاد، وإن جئتمونا برا فأسود الله ورجال المعارك لكم بالمرصاد. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. ثانيا أكد أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود، هم من يثقفوننا ويحركون وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات. ثالثا أكد أن هذه الروحية اليهودية هي الآن روحية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هي الآن تعمم، التي تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن أي الشعوب همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يبذل. هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع؟ هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها؟ فنحن معه، يعني ننظر للشخص عندما تأتي انتخابات بمقدار ما سيعطي من أموال، لا بمقدار تدينه ولا هل هو منسجم مع الدين أم لا ينسجم، لا يلتفت إلى هذا الجانب، وجل ما يلتفت إليه ماذا سيعطي. رابعا أكد أن الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به، تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. خامسا أكد أن اليهود قد نفذوا إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، طبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. هذا هو أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. طبعونا بنفسيتهم، أصبحنا نحن كما هم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبيع الدين أيها الإخوة ليس سهلا، هو معناه أن نبيع أنفسنا، أن تبيع نفسك ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم، تبيع نفسك ممن يذلك في الدنيا ويعرضك للذل وللخزي في الآخرة، للذل والخزي في الآخرة، تبيع نفسك ممن لا ينفعك في الدنيا، وإن نفعك بشيء ما فلن ينفعك في وقت الحاجة الماسة إلى المنفعة في الآخرة. يقولون لنا بأن التنمية هي كل شيء ويريدون التنمية، ولتكن التنمية بأي وسيلة وبأي ثمن. نحن نقول لا نريد هذا، وكل ما نراه وكل ما نسمعه من دعاوى عن التنمية أو أن هناك اتجاها إلى التنمية كلها خطط فاشلة. متى ما وضعوا خطة تنموية لسنين معينة انظر كم سيطلبون من القروض من دول أخرى. هذه القروض انظر كم سيترتب عليها من فوائد ربوية، ثم انظر في الأخير ماذا سيحصل؟ لا شيء، لا شيء، تنمية تنمية وضجيج حول التنمية، وفي الواقع ليس هناك تنمية، إنما قروض فوق قروض، والقروض تثقل كاهل الشعب. إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. أليسوا هم يقولون مقولة اقتصادية؟ إن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، لا بأس، هذه حقيقة. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وستعمر بشكل صحيح، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. نحن نسمع كلمة التنمية كل سنة وكل أسبوع وكل يوم، تنمية تنمية، ونحن نرى نمو الأسعار، أليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل قد هناك نمو فيما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية؟ أو أن هناك نموا في الأسعار؟ أليس هناك غلاء؟ أليس هناك انحطاط في النفوس والقيم؟ ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة. وإن كانت تنمية فهي مقابل أحمال ثقيلة تجعلنا عبيدا للآخرين ومستعمرين أشد من الاستعمار الذي كانت تعاني منه الشعوب قبل عقود من الزمن. التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته ملابسه حاجاته كلها من تحت أيديهم، هل هذه تنمية؟ فنحن نقول نريد التنمية التي تحفظ لنا كرامتنا، نريد نمو الإنسان المسلم في نفسه، وهو الذي سيبني الحياة، هو الذي سيعرف كيف يعمل، هو الذي سيعرف كيف يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا يمكن أن يهيئ له حريته واستقلاله، فيملك قراره الاقتصادي، يستطيع أن يقف الموقف اللائق به، يستطيع أن يعمل العمل المسؤول أمام الله عنه. الآن أليس الناس كلهم يخافون من أن يعملوا شيئا ضد أمريكا أو ضد إسرائيل؟ بل يخافوا متى ما سمعوا أن هناك تهديدا لشعب آخر، لأنه ربما يحدث غلاء فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالحاجيات الأخرى، فيسارعون إلى اقتناء الحبوب بكميات كبيرة. أليس هذا هو الذي يحصل؟ نرى أنفسنا أننا لا نستطيع أن نقف المواقف التي يجب علينا أن نقفها، لأننا نعرف أن حاجياتنا كلها هي من عند أعدائنا. أليس هذا هو الذي يحصل؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية كل يوم. تأثر الاقتصاد، تغلى الحبوب في الوطن العربي بسبب إيش؟ أحداث أوكرانيا. لماذا؟ لأن حاجاتنا كلها من تحت يد أعدائنا. من هو الذي جعلنا بهذا الشكل؟ هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية كل يوم. هذه هي تنميتهم، يريدون أن يحولوا الأمة إلى يد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، إلى محتاجة إليهم لا تستطيع أن تقف على قدميها أبدا. ولكن عندما نقول يجب أن نعمل، نحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نحن الذين يجب أن نبدأ أن نعمل وإن تعبنا، وأن نعلن عن وحدة كلمتنا في مواجهة أعداء الله من اليهود وأوليائهم، وأن نقول ما يجب علينا أن نقوله، وأن نعمل ما بإمكاننا أن نعمله في سبيل الحفاظ على ديننا وكرامتنا، في سبيل أداء مسؤولياتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. وهناك سيبدأ الله سبحانه وتعالى برحمته لنا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لقد وصلنا إلى وضعية لا بد في طريق التخلص منها أن نسير وأن نبدأ نحن ولو تعبنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا نتصور أنه إذا كان الله يريد منا أن نعمل عملا ما، إذن فليبدأ هو لينزل علينا الأمطار ويسبغ علينا النعم، فنرى أنفسنا نملك غذاءنا، ونرى بين أيدينا الحاجيات الضرورية من داخل بلادنا، ثم إذن نحن مستعدون أن نعمل. لا، مفروض ننطلق احنا، نعرض أنفسنا لرحمة الله بعملنا، بتغييرنا لواقعنا، والله سيسخر وسيهيئ. الله سخر الكثير من الأمطار في هذه المرحلة، الباقي هو أن نعمل، أن ننطلق في الأعمال التي تحفظ لنا ديننا وكرامتنا، خاصة فيما يتعلق بالزراعة. الله قد أعطى الخير، إذا نتجه نحن لنزرع، لنستطيع أن نقف على أقدامنا، خاصة ونحن في مواجهة الأعداء إلا من اليهود والنصارى. أنتم من فرطتم، الأمة من فرطت، ولا يأتي فرج إلا بعد شدة. ولو كانت الشدة هي عملية النقلة للخطوة الأولى، وقد يكون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. فنحن قلنا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا، قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. أو أن هذا غير محتمل؟ غير محتمل أن يغيب القرآن. لقد غاب في بلدان الاتحاد السوفيتي أيام كان يحكمها اليهود باسم الحزب الشيوعي الذي كان أعضاء اللجنة المركزية فيه معظمهم من اليهود. استطاعوا أن يغيبوا القرآن في بلدان واسعة هي أوسع من البلاد العربية بكلها، فغيبوه. احنا يجب أن نعود إلى القرآن لنحيي القرآن في نفوسنا، ونحيي القرآن في واقعنا، ننطلق على أساس القرآن. والآن عنوان إرهاب سيتجهون إلى القرآن، ويتجهون إلى كل كلمة فيها حديث عن اليهود أو لعن للظالمين أو للفاسقين أو للمجرمين. وحينها ولن يصل الأمر إلى هذه الحالة إلا بعد أن نكون قد خذلنا من قبل الله سبحانه وتعالى كما أعتقد، وحينها لا نستطيع أن نعمل شيئا. فيجب قبل أن نسمع، وأكرر كما كررت في الجلسة السابقة، أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس في بلادنا وفي أي بلاد يمكن أن يصل إليها صوتنا، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن الكريم في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ لا أحد يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. فالتنمية مربوطة بهدي الله. إذا اهتدى الإنسان بهدي الله، إذا تزكت نفسه على أساس هدي الله، والقرآن يزكي، قد أفلح من زكاها، حينها ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. ثانيا، أكد أن التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، كوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هكذا يريدون، وهذه هي التنمية التي يدعون إليها، أن تكون كل حاجات الناس من تحت أيديهم. ثالثا، أكد أنه يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. عندما ننطلق ونعمل هناك سيبدأ الله برحمته لنا. رابعا، يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. يعني هناك عمل كبير يستهدف القرآن ويغيبه، يضعف القرآن عند الناس. إذا ذهبت وأنت تريد أن تتعلم فتقول أنا أتعلم القرآن، لن تجدك حتى البعض من المعلمين حتى فقط القرآن، لماذا لا تدرس علوم كذا، لماذا لا تدخل في كذا؟ القرآن يغيب، القرآن يستهدف، القرآن يشتغله اليهود في نفوسنا، يغيبوه في نفوسنا، يضربوه في نفوسنا حتى لا نقدر الهدي الذي بين دفتيه. هذا ما يعمل اليهود عليه. خامسا، أكد أنه يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ القرآن كما قال علي عليه السلام بحر لا يدرك قعره، فيه الهدى الكامل، النور الكامل، فيه ما يطهر النفوس، يزكيها، يسمو بها، يجعلها من خير النفوس، ويجعل الأمة لو اهتدت به من خير الأمم في كل الجوانب. لكن الأمة تستهدف في نفسها، يستهدف القرآن في نفوس الناس، يضعف، يحاول أن ينظر الناس إلى القرآن بنظرة ازدراء واحتقار، أنه لا يكفي وأنه لا يوجد فيه الهدى الكامل وأنه يجب أن تبحث عن كذا كذا وأن تتعلم كذا كذا، والقرآن كأنه شيء ثانوي لا داعي له، إنما نتعلمه لنتعبد الله بتلاوته. هذا ذكرنا أبرز النقاط، نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، أن نسأله تعالى أن يهدينا بكتابه وأن يرزقنا التقديس والتعظيم لكتابه، لنهتدي بكتابه، لنفهم كتابه، من أجل أن نزداد إيمانا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع.

0: الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. أمريكا تاريخ أسود ملطخ بالدماء والأشلاء والخراب، سجل مربز بالجرائم والجنايات والإبادات للشعوب، إرشيف هائل تنطق به التواريخ الملأة بأنات الشعوب الضحايا وآهاتها ومآسيها، وبصمات الشيطان القابع في واشنطن منذ نحو 200 عام. في كل ذلك إرشيف يشهد في كل يوم إضافات وتحديثات لا تتوقف، وآخرها ما يجري اليوم على يد المجرم القاتل اللص المبتز المتفوق ترامب. عندما يقف على رأس الهرم السلطوي الأمريكي شخص كترامب بعنجهيته الهرمة الخرفة ووقاحته العدوانية اللصوصية الاستكبارية التضليلية المفرطة، فهذا أمر يحمل الكثير والكثير من المعطيات والدوال والمضامين والإشارات التي تتجاوز البعد الفردي الجزئي لأمر لافت كهذا إلى ما هو أبعد من المضامين والدلالات. فغرب الاستكبار والهيمنة والصدارة الحضارية المزعومة الزائفة والمبنية على جماجم الضحايا وثرواتهم المنهوبة آخذ في الغروب والأفول. وهذا ما تقوله ليس فقط تحليلات المهتمين والقراء والخبراء في الشأن السياسي والتاريخي، حتى على نحو إضافي وبكل وضوح تقوله أيضا الأحداث والتطورات الدراماتيكية المتسارعة بتحوليتها الممتدة على جغرافيا عالم اليوم السياسية والاستراتيجية، التي يعد الإجرام الصهيوني الأمريكي المتمادي في المنطقة والذي يشاهده العالم اليوم بأم العين وبكل وضوح وبكل ذهول وتفجع، وما حدث ويحدث في العدوان المتواصل على إيران بالخصوص وعلى عموم منطقتنا وفي فنزويلا وفي مناطق أخرى من مناطق العالم، يعد كل ذلك بعض مؤشرات نوعية وصميمية ما ستؤول إليه هذه المجريات والإرهاصات التي تشهدها بكل ما فيها من سخونة وتعقيدات وامتزاج للنار والنور فيها، وهي مآلات تصب دون أدنى ريب في صالح شعوبنا المظلومة وأحرارها الأباة الشرفاء، وخصوصا في محور القدس، محور الجهاد والمقاومة الإسلامية. يتأكد إذن مع كل لحظة تمر أن وحوش الهيمنة والصهيانة الغربية العنصرية العدوانية على العالم وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا تئن تحت مطارق شيخوختها، وأن أنيابها ومخالبها القاسية التي جالت وصالت طيلة سنين وعقود في مساحات واسعة من العالم سلبا ونهبا وإملاءات وفرض أجندات وشروط وأنظمة فساد واستبداد وظيفية وأداتية وبكل أشكال الاضطهاد والقتل والجنايات في حق الشعوب المستهدفة هي الآن في طور التخلع والتساقط والاهتراء التدريجي بفعل عوامل من هذه الأحداث الجسام الكبرى والمشهودة في منطقتنا بامتدادات وأبعاد كونية لا تخفى، والصحوة الفتية والعنفوانية للشعوب التي أدميت بتلك المخالب ولحقتها أغور الجراح والأضرار في كراماتها وهوياتها وثقافاتها وسياداتها وفي سياساتها أيضا واقتصاداتها وشتى حقوقها الطبيعية المشروعة. هذا ما حدث، ونشهد في هذه اللحظة التاريخية بوادر طي صفحته المعتمة المشؤومة بما يعد بعالم ليس فيه فرعون أمريكي صهيوني يرى نفسه طوطما عاليا أو نصف إله، وليس فيه أوثان تتسربل بالتمدن وشعارات الزيف وعناوين التضليل كي تمارس بسهولة ودون مقاومة من الفرائس والضحايا هواية القضم والنهش لحقوقهم ولحومهم. والمهم في هذا السياق الموضوعي هو ملاحظة أن هذه القوى والذئاب النهمة والضواري المفترسة في الغابة التي نعيش فيها اليوم سياسيا وعلى مستوى العالم وتحت وطأة الشعور بتآكل سطوتها وهيبتها وقرب نهاية شهر عسلها الطويل تأخذ في التخلي عن قشرة المكر والدهاء والكياسة المصطنعة في سلوكها العنصري العدواني وسياساتها الأنانية. وهذا ما نرى اليوم شواهده البارزة إضافة إلى ما تتعرض له فلسطين واليمن.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها: سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن مزاعم سفير أمريكا حول اليمن مسيسة ضد إيران ولا أساس لها من الصحة. استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة دير البلح. الحرس الثوري الإيراني يدمر ويستهدف منشآت ومواقع ومنظومات عسكرية وحظائر طائرات أمريكية في البحرين والكويت والأردن. التفاصيل: أدان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في تصعيد خطير ينتهك السيادة اليمنية ويقوض جهود التهدئة ويضاعف من معاناة المدنيين ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأوضح بيان صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه، أن استهداف المطار يأتي في سياق استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من 10 أعوام بأوامر وتوجيهات أمريكية إسرائيلية. وأكد أن استمرار تعطيل المطار يحرم آلاف المرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين من حقهم في التنقل والعلاج والسفر، في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية وتلزم بحمايتها. وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية تقدم خدمات إنسانية للمواطنين، واستهدافه يمثل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما

مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باعتباره استهدافا متعمدا لمرفق مدني حيوي. احتج سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني على مزاعم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، رافضا مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء أمس، قال إن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط الذي عقد يوم أمس قد انحرف مجددا عن جدول الأعمال المطروح، واستغل منصة مجلس الأمن لنشر معلومات مضللة، ووجه سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وإنما هي ذات دوافع سياسية ضد إيران. وقال إن الادعاء بأن إيران تنقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. هذا الادعاء لا يدعمه أي دليل موثوق أو قابل للتحقق أو مستقل، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن سلوك الولايات المتحدة غير القانوني وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال لقد عرقلت الولايات المتحدة من خلال أعمالها العدوانية ضد اليمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في إبريل 2022، وأوقفت العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه من خلال الضغط على مجلس الأمن لاعتماد القرار 2722 لسنة 2024 لأسباب سياسية، ثم استغلال بنود هذا القرار كذريعة لمهاجمة البنية التحتية المدنية اليمنية. وقد انتهكت الولايات المتحدة سياسة اليمن وسلامة أراضيه، وزادت من حدة التوترات الإقليمية وقوضت فرص التوصل إلى حل سلمي. وتابع إيروان يقول إن الادعاء بأن أنصار الله يتصرفون نيابة عن إيران لا أساس له من الصحة، حيث تمثل السلطات في صنعاء شريحة كبيرة من الشعب اليمني وتتخذ قراراتها بشكل مستقل ووفقا لما تراه مصلحة للشعب اليمني. وأضاف أن إيران تؤكد مجددا دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامته ووحدة أراضيه، والتزامها بتحقيق سلام شامل ودائم من خلال حوار سياسي شامل بقيادة اليمنيين. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في مدينة دير البلح بالقرب من دوار البركة وسط القطاع. وأطلقت دبابات العدو النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة لعدوان مماثل استهدف شرق مدينة خان يونس، فيما أفادت وكالة سند بأن مسيرات إسرائيلية حربية ألقت قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، ونفذت قوات العدو عملية نسف في قيزان النجار جنوب المدينة. أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بقيام قوة عسكرية إسرائيلية بالتوغل في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، وأشارت إلى قيام القوة العسكرية المؤلفة من 5 آليات محملة بالجنود بالإفراج عن أحد شباب القرية بعد مدة قصيرة من اعتقاله صباح هذا اليوم، وأقامت حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة في وقت لاحق. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة
ومركز للقيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية، إضافة إلى خزانات للوقود. كما أعلن استهداف عدد من المواقع والمنظومات العسكرية الأمريكية في الكويت، بينها مركز للاتصالات الفضائية ورادار للدفاع الصاروخي والجوي ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي وقاعدة عسكرية أمريكية، إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ هيمارس. وأعلن الحرس الثوري عن تدمير حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-15 و16 و35 وعدد من الطائرات الأمريكية الاستراتيجية بدون طيار من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق بالأردن. وقال الحرس في 3 بيانات نقلتها وكالة أنباء فارس إن هذه الاستهدافات تأتي رداً على إقدام الولايات المتحدة الليلة الماضية على إغلاق الممرات البحرية في المحيط الهندي أمام السفن بذريعة السيطرة على مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك أدى إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز من المنطقة. من جهة ثانية، أعلنت القوة البرية للجيش الإيراني عقب هجوم الجيش الأمريكي فجر اليوم على ثقنة بينبور في إيران شهر واستشهاد 7 من منتسبيها من الضباط والجنود وإصابة عدد آخر، أنها سترد في الوقت المناسب ردا حاسما على هذه الجريمة. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن العلاقات العامة للقوات البرية للجيش الإيراني أكدت على استمرار الأمن المستدام في حدود إيران، وأن الانتقام لدماء شهداء هذه الجريمة هو أمر حتمي وقريب، وسيرد جيش إيران ردا حاسما على هذا الإجراء العدواني للعدو الأمريكي. النبأ الأخير. أعلن مصدر عسكري روسي أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة شيرنيغيف الذين هاجموا مقاطعة بريانسك تكبدوا خسائر فادحة على يد قوات الشمال. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن هذه النتائج المرتفعة تعود إلى فعالية وحدات مجموعة الشمال وسرعة استجابتها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن مزاعم سفير أمريكا حول اليمن مسيسة ضد إيران ولا أساس لها من الصحة. استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة دير البلح. الحرس الثوري الإيراني يدمر ويستهدف منشآت ومواقع ومنظومات عسكرية وحظائر طائرات أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعي الأفاضل، ومرحبا بكم إلى متابعاتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم. فيها تحليل سياسي: صنعاء تفرض قواعد اشتباكات جوية جديدة بعد العدوان السعودي على مطار صنعاء. إيران ترد على العدوان الأمريكي الغاشم باستهداف عدد من قواعد العدو في المنطقة. أهلا بكم. مثلت الضربة اليمنية على مطار أبها إعلانا عن مرحلة جديدة في معركة الصمود وكسر الحصار السعودي على بلادنا. يتأكد فيها للجميع أن الحصار لم يعد معادلة أحادية، وأن أمن الملاحة الجوية السعودية أصبح مرتبطا مباشرة بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن وطننا، باعتبار ذلك هو الطريق الأقصر لتجنب المزيد من المتاعب على الكيان السعودي ومشغليه. حول هذا الموضوع قدم موقع المسيرة نت تحليلا سياسيا أكد فيه أنه لم يعد العدوان على اليمن يمر دون كلفة، ولم تعد سياسة الحصار الجوي التي فرضتها السعودية طوال 11 عاما واقعا أحاديا تتحكم به الرياض كما تريد. فمع استهداف مطار صنعاء الدولي جاءت الضربة اليمنية على مطار أبها لتعلن انتقال المواجهة إلى مرحلة مختلفة أصبح فيها أمن الملاحة الجوية السعودية مرتبطا بشكل مباشر بقرار رفع الحصار عن وطننا. هذه المعادلة الجديدة تتجاوز الرد العسكري إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك في أحد أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للسعودية وتوجهاتها الاقتصادية والسياحية، وهو قطاع الطيران المدني الذي يعتمد استمراره على عنصر الثقة قبل أي شيء آخر. وعلى وقع استهداف مطار أبها فإنه منذ اللحظة التي أطلقت فيها القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الطيران من استخدام المطارات والأجواء السعودية، بدأت المؤشرات العملية تظهر تباعا، وتظهر أن الأمر بدأ يشكل نوعا من العزلة الجوية الدولية على الرياض، لا سيما وأن شركة الطيران توقن بشكل كبير ومصداقية للقوات المسلحة اليمنية إذا ما أطلقت تحذيرا معينا. في هذا السياق تبدو المعادلة اليمنية الجديدة مختلفة عن المراحل السابقة، حيث يتوسع الهدف في توجيه ضربات عسكرية رادعة في إطار معادلة المطار بالمطار إلى خلق واقع تشغيلي جديد يجعل استمرار تشغيل المطارات السعودية في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء أمرا محفوفا بالمخاطر، وبذلك ينتقل الضغط من الميدان العسكري إلى قطاع النقل الجوي والاقتصادي والاستثمار والسياحة، فضلا عن أن هذه المعادلة تؤسس لنقل الحصار من صنعاء إلى الرياض. فالمضيف في سياسة الحصار والتصعيد يعني توسيع دائرة المخاوف على مطاراتها وحركتها الجوية وعلى اقتصادها، بينما يفتح رفع الحصار عن اليمن الباب أمام احتواء التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.

تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية توجيه ضرباتها على قوات العدو الأمريكية لتستهدف للمرة الثانية خلال ساعات عددا من الأهداف الهامة والحساسة التابعة لواشنطن في عدد من دول المنطقة، في حين وسعت طهران معادلة الردع البحري بإعلان حرمان العدو الأمريكي من كافة مسارات النفط والغاز داخل وخارج الإقليم. في بيان له اليوم أكد حرس الثورة الإسلامية أنه دمر مركز إدارة جهاز المخابرات البحرية ومركز القيادة والسيطرة ومستودعات قطع غيار تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. أيضا دمر في الأسطول الخامس معدات عسكرية خزانة وقود أمريكية، ونوه إلى أنه تم تدمير حظائر مقاتلات F-15 وF-16 وF-35 إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية MQ-9 في القاعدة الأمريكية في الأردن. في سياق متصل أعلن الحرس الثوري عن بدء مرحلة جديدة من الردع البحري ردا على القرصنة الأمريكية الممتدة داخل وخارج المنطقة، منبها إلى أنه وبعد إغلاق قراصنة العدو لطريق تصدير النفط والغاز إلى العالم عبر المحيط الهندي، سيتم غلق سائر مسارات تصدير النفط والغاز التي تؤمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتحالف معها، لتمثل هذه المعادلة بداية مرحلة جديدة من الردع. وفي رسالة احتجاج لمجلس الأمن على ادعاءات ممثلة واشنطن، أكد إيرواني أن أمريكا هي المعتدية وليست الضحية، مشددا على أن ادعاء السفيرة بنقل أسلحة إلى اليمن اتهام مختلق لتضليل مجلس الأمن ولصرف الأنظار عن جرائم الولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب اليمني. وبين أن إيران وثقت 42 من الحالات الخاصة بالانتهاكات الصريحة والجسيمة لمذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الحكومة الأمريكية، وأضاف لقد عرضت الانتهاكات الأمريكية المتعمدة وأيضا المستمرة عرضت استقرار المنطقة للخطر وهددت السلم والأمن الدوليين.

وبهذا تنتهي محطتنا الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، أعد المتابعات بسام عبدالله النجار، طبعها طه أحمد سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك ببذل نفسي ومالي.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: اليمن بعد استهداف مطار صنعاء، تصعيد ميداني ورسائل ترسم ملامح المرحلة المقبلة. إيران ترد على أوهام الهيمنة والغطرسة الأمريكية وتكرس معادلة مضيق هرمز قانونا وميدانا. ترامب يطلب من دول الخليج دفع الجزية مقابل الحماية. وزير الخارجية العمانية: تل أبيب هي مصدر التهديد الأكبر في المنطقة. البداية مع موضوع الساعة، واليمن بعد استهداف مطار صنعاء، تصعيد ميداني ورسائل ترسم ملامح المرحلة المقبلة. الوضع في اليمن مفتوح على جميع الاحتمالات، وقد يتطور الأمر على نحو دراماتيكي يغير المعادلة القائمة جذريا. صنعاء تؤكد أنها لن تتراجع عن إنهاء الحصار السعودي، وتلوح بأوراق قادرة على تحويل المشهد بالكامل. ما يحدث في اليمن

0: لا يمكن فصله عن الاشتباك القائم في الخليج، إذ يبدو التصعيد نهجاً أمريكياً يتساوق معه التحالف، وهذا ما ترى فيه واشنطن ربما ضرورة لخلط الأوراق في صراعها مع إيران. هذا المشهد بهذه التفاصيل كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
1: أعتقد أن الحسابات السعودية ارتكبت خطأ جسيم عندما قرأت هبوط الطائرة الإيرانية في صنعاء بصفته حدثا معزولا، كأنه يعني عودة من التعزية، وتستطيع أن توصل رسالة برسم الخطوط الحمراء مجددا التي تتصل بالحصار. في الحقيقة حكومة صنعاء يعني منحت وقتا طويلا للانتقال إلى يعني الحلول الجذرية بسبب التزاماتها تجاه إسناد غزة. يعني عندما نتحدث عن الاتفاقيات، وجاء طوفان الأقصى وحمل اليمن على عاتقه مسؤولية جبهة إسناد غزة، كان المنطقي والطبيعي أن يكافأ يعني عربيا، سواء من السعودية أو من الذين يعني يعتبرون أنفسهم حكومة أو فريق آخر في اليمن. الذي جرى هو أنه تم استغلال انشغال اليمن في جبهة إسناد غزة من أجل الإمعان في الحصار. بقي اليمن يعاني كل أشكال الحصار التي كان هناك اتفاق على أن خفض التصعيد هو مقدمة من أجل فك الحصار وإنهاء الحصار. الآن مع التحولات التي شهدتها المنطقة، اليمنيون حاسمون ويعتقدون، ومعهم إيران ومعهم محور المقاومة، أنه آن الأوان لإنهاء الحصار الذي يتعرض له اليمن. وخطوة الطائرة الإيرانية لم تكن مجرد يعني حادثة معزولة، هي جزء من سياق، وهذا السياق أنا أتوقع أن يتواصل سواء على مطار صنعاء أو بإرسال واستقبال سفن من الموانئ اليمنية. وعلى الذي يريد أن يحتفظ بالحصار أن يعترض بالقوة، وعليه أن يتحمل تبعات ذلك بما يترتب من معادلات رسمها اليمن، مطار بمطار وأجواء بأجواء، ميناء بميناء، ومياه إقليمية بمياه إقليمية. ومن يريد العودة إلى الحل السياسي، بالأصل ما ينشده اليمن هو الحل السياسي، يعني أنها هذه حقوق سيادية ثابتة لا يمكن القبول بأن تكون موضوع مساومة. فإذا كانت السعودية مستعدة لتلبية هذه الحقوق، فاليمن لا يبحث عن مشكلة مع السعودية. دائما كان اليمن يراعي حرصه على حسن الجوار وعلى أفضل العلاقات، كان يعلم أن العدوان كان سعوديا، لكنه كان يستخدم ويقبل استخدام معادلة الوساطة السعودية والسعي السعودي لتسوية داخل اليمن. وبالتالي هو كان دائما يقدم تنازلات من حسابه من أجل إثبات حسن النية، لكن الأمور بلغت مرحلة لم يعد معها ممكنا أن يواصل اليمن ما كان عليه الأمر. وأنا أعتقد أن التوقيت المرتبط بالتطورات التي شهدتها المنطقة هو توقيت محسوب بدقة. الآن الأمريكي الذي كان يشكل سندا وهميا بنظر دول الخليج يمكن الاعتماد عليه يتلقى الضربات، يعني هم يحمون القواعد وليست القواعد التي تحميهم. دول الخليج وعلى رأسها السعودية باتت تعلم حجم القوة الذي يمثله محور المقاومة، سواء من جبهته الإيرانية أو من سائر جبهاته الأخرى. وبالتالي الحق الطبيعي لليمن أن يرفع الحصار كثمن من أجل الوصول إلى علاقة حسن جوار مع اليمن. لا يمكن طلب التهدئة ولا يمكن طلب حسن الجوار على قاعدة الحصار، كما تقول إيران مثلا أنه لا يمكن طلب حسن الجوار واستضافة القواعد الأمريكية. دول الخليج وعلى رأسها السعودية الآن مدعوة لإعادة حساباتها جذريا، يعني وليس في الشكل. الحفاظ على موقع قيادي للسعودية في الإقليم ليس موضوع اعتراض عند أحد، لكن هذا له ثمن. الثمن هو أن تكون السعودية منصفة في خياراتها، سواء في العلاقة بالقواعد الأمريكية أو في الموقف من غزة، ولكن خصوصا في الموقف من اليمن. اليمن ومعه محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران ذاهب اليمن إلى فك الحصار بحزم. يعني هذا الموضوع ليس موضوعا للمناورة ولا لاختبار النوايا، واضح أن قرار اليمن نهائي، وأن السعودي معني للتعامل مع هذا القرار من هذه الزاوية، بمعزل عن تحريض بعض الجماعات التابعة التي تريد أن تختبئ وراء السعودية وأن تستثمر على التورط السعودي. السعودي الآن معني بأن يقيم الحسابات بدقة، والأمريكي معني أكثر، لأنه إذا دخل السعودي في اشتباك بحري وليس فقط بالاشتباك البري، فلن يكون بالمستطاع تحييد مضيق باب المندب من المنازلة النارية المفتوحة التي سيستخدم فيها اليمن أوراق القوة التي سبق واستخدمها خلال مرحلة إسناد غزة، أي منع العبور في البحر الأحمر لكل السفن التي ترتبط بدول الحصار ومن يساندها، وهذا سوف يطال السفن الأمريكية وسوف يطال غير السفن الأمريكية. فإذا كان الأمريكي يعرف معنى باب المندب ومعنى مخاطر إقفال مضيق باب المندب، طبعا نحن نعلم أن 20 مليون برميل تعبر من مضيق هرمز يوميا وعشرة ملايين برميل تعبر يوميا من مضيق باب المندب، وأن ثلث التجارة العالمية تمر من مضيق هرمز، وأن ربع التجارة العالمية يمر من مضيق باب المندب. يعني نحن نتحدث عن نصف النفط العالمي تقريبا المعروض في الأسواق التجارية، لأن العالم يستهلك 100 مليون برميل لكن ما يباع منها ويشترى هو 51 مليون. يعني روسيا وأمريكا والسعودية تستهلك من والصين تستهلك نفطا تنتجه، ولكن ما يعرض في الأسواق هو 51 مليون. عندما نقول أن 30 منها تعبر من هذين المضيقين، فنحن نتحدث عن قرابة 60%. وعندما نتحدث في التجارة العالمية كذلك هو الأمر. فإذا كان هناك يعني إدراك أمريكي لخطورة هذا العبث، يفترض أن نتوقع ضغطا أمريكيا بمعزل عن المجاملات والكلام المتسرع الذي يمكن أن يطلق في لحظة انفعال وغضب ألا أن على الحساب. بالأمس استمعت إلى بعض التحليلات السعودية، لم أرى نبرة التصعيد بقدر ما رأيتها في الحقيقة من بعض المرتزقة اليمنيين، يعني الذين يريدون أن يتكسبوا وأن يمتلكوا موقعا في الحياة اليمنية على ظهر الدور والمكانة السعودية، يعني توريط السعودية في الحرب. أعتقد أن السعودية الآن تقيم حساباتها، وأنا يعني أميل إلى القول أصلا أن اعتراض الطائرة اليمنية والإغارة على مطار صنعاء أعتقد أنها كانت انزلاقا غير محسوب، يعني قرارا متسرعا انفعاليا. ربما الجماعات التي تنسق يعني مع الجماعات اليمنية استجابت من دون أن يكون الأمر على مستوى صناعة القرار، لأن الأداء السعودي في المنازلة الدائرة في مضيق هرمز وفي بحر عمان، هذا الأداء يقول أن السعودية تتفادى المواجهة، وأن السعودية يعني لا تريد أن تكون طرفا في الاشتباك الكبير. بعض الدول الخليجية ذهبت أبعد من السعودية وهي الآن يعني تدفع ثمنا. السعودية رغم الاستهدافات الإيرانية لا تزال تعامل معاملة خاصة، لأنها تنأى بنفسها عن الدخول في الاشتباك وفي اللغة التصعيدية. لذلك أنا أتوقع أن نشهد يعني ميلا سعوديا نحو التهدئة، لكن يجب أن يكون واضحا هنا أن اليمنيين لن يكتفوا برفع الحصار الجوي. يعني مطار صنعاء ومطار الحديدة لا يحلان مشكلة المواد الغذائية ولا الأدوية ولا مواد المحروقات ولا سواها. البحر هو الذي يحمل هذه الحاجات اليمنية اليومية في ظل حصار امتد لسنوات طوال دفع اليمن أثمانا باهظة لقاء هذا الحصار. وبالتالي السعودية الآن معنية بأن تتخذ قرارا استراتيجيا، هل هي جاهزة للتساكن والتعايش مع صورة جديدة لليمن لا مكان للحصار فيها جوا وبحرا؟ إذا كان الجواب نعم فأعتقد هي تستطيع أن تبحث في الإخراج، أن تفتح الطريق لمفاوضات، أن تدخل للعمانيين، أن تسكت جماعتها اليمنيين وتمنعهم من المشاغبة. يعني هي تعرف المفاتيح. أعتقد نحن خلال 48 ساعة سوف نكون أمام تبلور قرار سعودي، إما أن هذا القرار سيفتح باب مواجهة كبرى في مياه البحر الأحمر وفي الأجواء اليمنية والأجواء السعودية، وإما وربما نصل إلى الموانئ السعودية وإلى المنشآت الاستراتيجية النفطية في السعودية. ولا أعتقد أن السعودية بوارد ارتكاب مثل هذه المخاطرة، لكن من باب الاحتمالات أقول إما أن نكون أمام هذا أو أن نكون أمام بداية نزول عن الشجرة وتأقلم، وربما الدخول بمفاوضات تفصيلية حول شكل وآليات الجدول الزمني لفك الحصار أو لرفع الحصار سواء عن الموانئ أو عن المطارات.
0: أما الأكاديمي والخبير بالشؤون السياسية أحمد المؤيد فيرى أن التصاعد التوتري بين السعودية واليمن يثير مخاوف من عودة التصعيد وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية في المنطقة.
2: في الحقيقة أن الأمور قد تسارعت في التدهور بشكل لا يريده أحد، ولكن هناك أمر غير مفهوم تنتهجه السعودية في ظل الظروف الإقليمية التي تعتبر غير مواتية لها فيما كانت تسعى فيه منذ 10 سنوات من السيطرة على اليمن وفرض حكومة تأتمر بأمرها وفرض واقع سياسي وتجاري واقتصادي وعسكري معين على اليمن. فاليوم عندما استفزت السعودية اليمن بخطوات متعددة بداية منذ الهدنة في أبريل 2022 والتي اعتبر الجميع أنها بارقة أمل قد تمضي فيها السعودية إلى طي صفحة العدوان وصفحة النزاع مع اليمن بشكل عام، وتحتوي هذا الجار الذي يعني هو مهم جدا بالنسبة لها وفي موقع مهم كما تفضلتم باب المندب. لكن على الرغم من توقيع ما سميت بخارطة الطريق في شهر سبتمبر 2023 أي قبل طوفان الأقصى بشهر، تفاءل الناس أن الهدنة قد أثمرت، يعني بعد عام ونصف قد أثمرت شيئا ما. وحسب المعلومات التي يعني وصلتني أنه هذه الخارطة كانت رائعة جدا، تضمن فك الحصار، تعويضات، حوار سياسي، إطلاق الرواتب، فك اليمن عن العزلة التي يعاني منها والتي تسببت السعودية فيها بإغلاق المجالات الجوية واستخدام الحكومة التي تسمى بين قوسين الشرعية في فرض عزلة معينة على صنعاء. توقع الناس في تلك الفترة في سبتمبر 2003 أن خارطة الطريق قد تمضي فيها السعودية رغبة منها في طي الصفحة السوداء التي اتهمت فيها بارتكاب مجازر بحق اليمنيين وبأنها تريد أن تطوي هذه الصفحة. لكن فوجئ الجميع أنه الآن 3 سنوات ولا يوجد بارقة أمل لدى السعودية، بل إن ما يعجبها هو أن يبقى الوضع كما هو عليه. الآن كان هناك بالون اختبار أطلقته القيادة اليمنية والقيادة الإيرانية وهي زيارة وفد يمني رسمي إلى طهران لتقديم التعزية في وفاة أو في استشهاد السيد علي خامنئي سلام الله عليه. فالسعودية نفسها أرسلت وفد، 100 دولة أرسلت وفد. فهنا ضجت السعودية من هذا الأمر واعتبرته أمرا يخترق سيطرتها على اليمن، وأرادت أن تمنع الطائرة رغم أنها تعلم أن هذا الوفد هو وفد رسمي وهناك أيضا جرحى ومرضى يعالجون في إيران، لأن أصلا مطار صنعاء مغلق ولا يمكن الخروج، وبالتالي كان هذا بالون اختبار. اليوم عندما فشلت السعودية في بالون الاختبار هذا، وخاصة أن الطائرة عندما أتت إلى صنعاء اعترضتها المقاتلات السعودية فرد الدفاع الجوي على المقاتلات السعودية ومنعها من دخول المجال الجوي، فاليوم عندما عادت الطائرة ظهرت نوايا السعودية أنها تريد إبقاء الوضع السيء لليمن كما هو عليه، والذي لا يمت إلى خارطة الطريق بصلة ولا يمت إلى لها من هدنة بصلة. إذن هذا هو ما تريده اليمن. اليمن طبعا القيادة اليمنية في صنعاء عليها ضغط شديد من الشعب وعليها التزامات واستحقاقات وتريد أن تعيش بشكل طبيعي، شعبها يعيش بشكل طبيعي كما هم الآخرون كما هو بقية شعوب العالم. اليوم أصبحت يعني للأسف أن السعودية أوصلت الأمور إلى كسر العظم، إلى أن يكون إما كلمتي أو كلمتك، بينما كان هناك متسع من الوقت أن يكون هناك كلمتان في نفس الاتجاه أو تقريبا تفاهم معين أو بداية فرصة تستغل لفتح صفحة جديدة. لكن للأسف قصف مطار صنعاء

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
2: ما وراء الأحداث؟ إيران ترد على أوهام الهيمنة والغطرسة الأمريكية وتكرس معادلة مضيق هرمز قانونا وميدانا. تتداخل الجغرافيا السياسية بالحديد والنار في مياه الخليج ومضيق هرمز التي تحولت إلى مسرح لأعقد مواجهة عسكرية استراتيجية شهدها العالم خلال وعقب انتهاء ما عرف بحرب 40 يوما. ففي الوقت الذي توهم فيه العالم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعتدي الأمريكي والمدافع الإيراني برعاية وساطات دولية قد تمنح المنطقة هدوءا مستداما، أثبتت الوقائع أن الاتفاق استحال مسار اشتباك متفجر نتيجة التباين الجذري في تفسير بنوده، لسيما المادة الأولى القاضية بوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية شاملة كل المنطقة. ووفقا للمعطيات الميدانية فإن مسار الأحداث يؤكد أن القيادة في طهران بنظرتها الاستراتيجية الثاقبة تعاملت مع المادة الخامسة من الاتفاق التي نصت على عودة حركة التجارة في المضيق لمستوى ما قبل الحرب خلال 30 يوما، وتوقف طهران عن تقاضي رسوم التأمين خلال 60 يوما، ليحل محلها بروتوكول مشترك بين طهران ومسقط باعتبارها انتصارا سياديا خالصا يضمن عبور السفن التجارية حصرا ويقطع دابر عودة البوارج والقطع العسكرية الأمريكية التي طالما هددت الأمن القومي الإيراني، مكرسة مفهوما جديدا مفاده أن العودة للملاحة لا تعني إطلاقا الانصياع للهيمنة الأجنبية السابقة. بالمقابل عكست التحركات الأمريكية عجزا عسكريا واضحا حاولت واشنطن الالتفاف عليه بالضغط لإنشاء مسار ملاحي جنوبي خاضع لرقابتها في مضيق هرمز، وهو ما جابهته طهران برفض قاطع، رابطة استمرار الاتفاق برفع العقوبات النفطية وتحرير أصولها المالية المحتجزة منذ العام 1980. ميدانيا وعملياتيا وردا على العدوان الأمريكي المتواصل على عدة مواقع في مدن إيرانية، يواصل حرس الثورة الإسلامية إطلاق العمليات المزلزلة والمحكمة ضد القواعد العسكرية التابعة للعدو الأمريكي المعتدي في الأردن والبحرين والكويت. وفي هذا السياق يؤكد رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك عماد آب شيناس: إذا استمرت الولايات المتحدة في عدوانها فكل المعادلات ستتغير، ولن يقتصر الأمر على النفط والغاز، بل لن يتم تصدير أي شيء من المنطقة.
3: في الواقع لحد الآن نرى أن هناك سياسة ضبط نفس ومحاولة احتواء الوضع، ولكن عمليا إذا ما أرادت الولايات المتحدة الاستمرار بهذا الوضع بالتأكيد عمليا والاستمرار بعدوانها وتعدياتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمليا كل المعادلة سوف تتغير، لن تعود هناك أي شيء، لن يتم تصدير أي شيء. وهنا لا نتكلم فقط عن النفط والغاز، لن يتم تصدير أي شيء من هذه المنطقة، ولربما حتى تعود إيران إلى يعني إيجاد حدود عسكرية في المنطقة أو المثلث القديم الذي كان موجودا، يعني هذا ممكن أن يشمل ميناء الفجيرة في الإمارات، يعني تصبح تلك المنطقة منطقة عسكرية كلها، ولا يتصورون بأنه ممكن أن يدوروا حول المضيق عبر التصدير عبر ميناء الفجيرة مثلا، أو حتى نرى اليوم التصعيد الذي يحصل في مضيق باب المندب، ممكن أن يعني يقفل باب المندب أيضا، وعمليا حتى ميناء ينبع لن يفيد السعوديين. وهذه المرة لربما الأمر لن ينحصر فقط بوقف تصدير النفط والغاز من الخليج الفارسي، بل من كل المنطقة. وبدل من أن عندما يهدد بحصار الموانئ الإيرانية، عمليا إيران سوف تحصر القوات الأمريكية هذه المرة عبر كل المنطقة، وليس فقط في هذه في مضيق هرمز أو بحر عمان، سوف يمتد الحصار إلى بحر العرب وما وراء بحر العرب. هذه المرة سوف تقوم إيران بمحاصرة الجيش الأمريكي. عمليا الجيش الأمريكي موجود في بحر العرب اليوم، يبعد عن الأراضي الإيرانية، عن المياه الإقليمية الإيرانية، بحدود 500 ميل بحري. ولكن عمليا إذا ما استئنفت العمليات أو حاول استئناف العمليات، فأن إيران سوف تستهدف القوات الأمريكية في تلك المنطقة. وأي قوات أمريكية تحاول الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو السفن الإيرانية سوف تصبح أهداف مشروعة للقوات الإيرانية. في المرة السابقة الأمريكان وقفوا عملياتهم بعد أن بدأت إيران باستهداف القوات الطائرات والمسيرات الأمريكية والهليكوبترات الأمريكية. يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس. هذه المرة سوف يقوم الإيراني باستهدافها، وعمليا رأينا أنهم حتى حاولوا خلال الأيام الأخيرة عدة مرات الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية، تم استهدافهم واضطروا للتراجع. وهذا يعكس أن إيران لديها أسلحة جديدة تستخدمها لاستهداف القوات الأمريكية عن بعد. رأينا بدأ العملية بعد اتصال مع نتنياهو، هناك كانت تهديدات عليه، ملفات إبستين، ولكن عمليا لا أستطيع أن أقول لك أنه منذ البداية لم يكن يريد تنفيذ التفاهم الإطار. هذا التفاهم هو لم يوقعه لكي ينفذه. رأينا أنه منذ البداية لم يقم الأمريكي بتنفيذ أي من تعهداته. كان هناك تعهد بوقف الحرب في لبنان وانسحاب الإسرائيليين من جنوب لبنان، هذا لم يحصل. كان هناك تعهد بالإفراج عن الأموال الإيرانية، هذا لم يحصل. وقف التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا لم يحصل. وقف العمليات العسكرية، هذا لم يحصل. رأينا مناوشات وضربات عسكرية حتى خلال الشهر الماضي.

0: وفي مرصد 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. ترامب يطلب من دول الخليج دفع الجزية مقابل الحماية. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بإرغام دول الخليج على تحمل تكاليف الوجود العسكري الأمريكي الهادف إلى تأمين مضيق هرمز على حد تعبيره في تصريح أثار جدلا واسعا، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة تحمي جزءا غنيا جدا من العالم ويجب أن تعوض عن ذلك، وأضاف أن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ينبغي أن تتحمل هذه التكاليف مقابل الحماية الأمنية التي توفرها واشنطن لهذا الممر الملاحي الاستراتيجي. هذا وقد أثارت تصريحات ترامب موجة واسعة من الجدل، بالذات أنه لم يتم الرد عليها بشكل واضح من قبل أي مصدر في الدول الخليجية المذكورة، الأمر الذي اعتبره ناشطون استمرارا في المهانة والخضوع لأوامر الأمريكي ونزواته. حول هذا الموضوع تحدث الباحث السياسي الأستاذ عبد الباري عطوان.
1: الآن ترامب قال لك لا، أنا بدي أفرض حماية، رسوم حماية أو مقابل الحماية التي أقدمها للدول الخليجية والناقلات الخليجية في مضيق هرمز، ولا وحط نسبة عالية جدا، نسبة 20% من اللي هو ثمن أو قيمة المحمولات لهذه الناقلات، يعني الغاز والنفط. طبعا ما فيش يعني والله سفن نيجيرية بتمر من مضيق هرمز، اللي بمروا كلها دول الخليج، نفط خليجي، غاز خليجي، فهاي الأساس. طب هذا ترامب الآن يشرع بغبائه وبيعني غطرسته، يشرع المطلب الإيراني بفرض رسوم على مرور الناقلات من مضيق هرمز. لا، والآن بده يحمي الخليج، بده يحمي مضيق هرمز وناقلات النفط في مضيق هرمز، بكرة بده يفرض رسوم عالية جدا على دول الخليج، بده يقول لهم أنه أنا عندي قواعد وهاي القواعد في دولكم، أكثر من 50 قاعدة، وفي الأردن دول الخليج والأردن، وبدي يقول لهم بدي رسوم حماية، أنا بحميكم بدكم تدفعوا، فيش حماية مجانية على الإطلاق، صار لنا يعني عقود بنحميكم مجانا أو بأقل القليل. الآن تغيرت الصورة كليا، هذه يعني عندما تطالب الآن إيران برسوم، يعني عندما يهرب الأمريكان من مضيق هرمز وسيهربوا وأؤكد على ذلك، يعني ستأتي إيران تقول لهم طب أنتوا يعني ما اعترضتوش على اللي هي الرسوم الأمريكية و20% من قيمة النفط والغاز اللي بمر من مضيق هرمز، طيب ليش وافقتوا لأمريكا أو سكتوا على أمريكا والآن احنا بنطلب أقل القليل في هذا الإطار وانتم بدكم يعني أو تعارضوا هذا المسألة. هذه يعني شيء أساسي وواضح جدا، الأمريكا ستهرب مرة للمرة المليون بنقولها، أمريكا لن تبقى، وترامب حقيقة لا يعرف ماذا يفعل. والله يمكن تثبت الأيام، يمكنها، أنا بقول يمكن تثبت الأيام أنه أكثر واحد خدم إيران دون أن يقصد هو الغباء الذي ينعكس في مواقف ترامب. هذا الغباء هو الذي سيعطي إيران السيطرة الكاملة على المنطقة، وستكون سيطرة مدفوعة من قبل دول الخليج مقابل حمايتهم. هل هي؟ طب لا، إيران حيهرب، فالأمور تتطور، وإذا صارت حقيقة الحرب يعني هذا يعني إيران يعني ستستخدم كل ما في طاقتها من قوة. أنا مرة أخرى بقول في نفس طويل، في خطة استراتيجية تطبقها إيران، والسي آي اي والمجهزة المخابرات الأمريكية اعترفت بالتكتيك الإيراني، هذا التكتيك اللي تفوق عليهم. كمان دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حيس بيس، في حالة يرثى لها كليا، أوضاعهم الداخلية متأزمة جدا، والصراع بينهم الداخلي صار ضخم جدا. كمان إنه إيران فعلا عندها قنبلة نووية اسمها مضيق هرمز الآن، وعندها الآن قضية نووية أخرى ربما أكثر فتكا واسمها التحكم بأسعار الطاقة في العالم بأسره، لأن 20% من الطاقة الغاز والنفط تبر من خلال مضيق هرمز الذي سيكون خاضعا للسيطرة الإيرانية. كمان في أمر ثالث، في قنبلة نووية ثالثة اللي هي مضيق باب المندب، والآن هناك تحرك في اتجاه أن تكون باب المندب هو الموازي، القنبلة الموازية للقنبلة النووية في اللي هو مضيق هرمز. هذه الآن بدأت الاشتباكات بين المملكة العربية السعودية وبين أنصار الله في اليمن. الآن مطار مقابل مطار، ضربوا مطار مطار صنعاء، جاء الرد بضرب مطار أبها، وربما يعني تتوسع هذه حرب المطارات بين البلدين ويتزعزع استقرار وأمن اللي هو 4 سنوات من بعد التفاهم بين الجانبين اليمني والإيراني واليمني والسعودي. ربما تتطور الأمور بشكل أكبر، وأنا شخصيا لا أتمناها أن تتطور، وأتمنى أن يتدخل الوسطاء ويوقفوا هذه الحرب. أمريكا تريد توريط السعودية في حرب مع اليمن ومع إيران ومحور المقاومة، وهذا ليس في مصلحة أحد في المنطقة العربية بأسرها.

0: شاهد وشواهد. وزير الخارجية العماني: تل أبيب هي مصدر التهديد الأكبر في المنطقة. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس إن أخطر التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط لا تأتي من طهران بل من تل أبيب، داعياً إلى استخلاص الدروس من المرحلة الحالية والتطلع إلى المستقبل بدلاً من الانشغال بأخطاء الماضي. وانتقد البوسعيدي في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، انتقد السياسات الأمنية التي اتبعت منذ 79، معتبراً أن سياسة الاحتواء التي قامت على اعتبار إيران تهديداً وجودياً للخليج والمصالح الغربية كانت خاطئة بشكل عميق. كما أكد أن طهران لم تمثل يوماً تهديداً وجودياً، مشيراً إلى أن تلك السياسة قادت إلى تضخم الإنفاق العسكري وتوسيع القواعد الأمريكية في الخليج مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي بتكاليف باهظة. وشدد وزير الخارجية العماني على أن الأولوية الحالية تتمثل في التوصل إلى إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. ما جاء في هذا المقال لوزير خارجية عمان في فقرة تحليلية يقدمها المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: سأتناول مقال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اللي أنا أعتقد أنه بمثابة قنبلة، وحمل رسائل لدول الخليج بالدرجة الأولى فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بواقع الأمن وإدارة الأمن والاستقرار في المنطقة. هو حمل الدول الأجنبية الخارج وتحديدا تل أبيب، وأيضا بشكل غير مباشر وأحيانا مباشر موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والحرب الكارثية وفق وصفه مسؤولية زعزعة أمن واستقرار المنطقة. البوسعيدي كان يتوجه إلى بناء كأنه يقول تعالوا نعيد بناء منظومة أمنية مشتركة مع إيران، يعني بدل من سياسة الاحتواء نذهب إلى سياسة الدمج. ويعتقد هو، وهذه نظرة مهمة، هذه الأصوات بدأت ترتفع في دول الخليج، ما قالوا يعري الكثير من المواقف والكثير من السرديات حول ما يجري في المنطقة. ونحن نتحدث عن شخصية رسمية ونتحدث عن شخصية هي جزء من الوساطة ومطلعة على الكثير من الأمور ومن ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. أنا سأبدأ بالملخص، هو إذا نلاحظ أنا سأبدأ بمسألة مهمة جدا، وهو مقطع نقرأه من المقال البوسعيدي اللي قال فيه، اللي تحدث عن سياسة الاحتواء، وأنا سأفصل كثيرا في هذه النقطة لأنه من واقعنا الموجود أمامنا أحيانا نحتاج إلى الشرح. هذا الشرح مهم جدا لنفهم ما يجري. الوقائع كما هي بعيدا عن البروباغندا الإعلامية اللي للأسف كثير من النخب في وطننا العربي ووطننا الإسلامي أيضا تتأثر بها، وجزء منها هذه البروباغندا هي منشأها ومصدرها هو إسرائيل والدعاية الإسرائيلية إضافة إلى دعاية غربية في هذا الصلاة. البوسعيدي يقول من عام 1979 استند تنظيم أمن الخليج أمن إلى ما كان يعرف بسياسة الاحتواء، ووفقا لمنطق الاحتواء هو يقول، وهو أيضا وبصورة صريحة منطق إقصاء. يعني اليوم شو عم بقول البوسعيدي؟ أنتم عندما ذهبتم إلى منطق احتواء إيران أنتم أقصيتم إيران عن استحقاقات المنطقة. وربما هو يقصد هنا أيضا مثلا إذا كانت إيران قد بنت تحالفات وشراكات مع قوى في المنطقة، قوى مقاومة في المنطقة، هو نتيجة سياسة الإقصاء ونتيجة الابتعاد عنها ونتيجة وضعها على أن هي عدو وليس العدو الأساسي للمنطقة وهو إسرائيل، اللي يتبين اليوم أن إسرائيل وراء هذه الحروب وفق منظور خليجي بدأ ينشأ، ومنه فريق البوسعيدي إذا قلنا، أو التيار الذي يمثله بدر البوسعيدي وآخرون في المنطقة ضمن المنظومة الخليجية. إذن هو يتحدث أن سياسة الاحتواء كانت سياسة إقصاء، وهنا يتماهى ويتماشى مع النظرة الإيرانية إلى إدارة الأمن في المنطقة. يقول أنا أقولها بصراحة، وشوفي يعني احنا نحكي عن شخص جريء بلده تتعرض للضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وهددت بالقصف. كان الهدف الأساسي بقول للترتيبات الأمنية الإقليمية هو توفير دفاع فعال عن دول الخليج، يعني أنه نحن نذهب إلى وعن المصالح الغربية في مواجهة تهديد وجود مصدره إيران. يقول هذه كانت هي النظرة، أنه نحن كمن يشتري الأمن، لذلك عندما قال ترامب منذ سنوات، إذا بتذكروا بولايته الأولى، قال عليكم أن تدفعوا مقابل الحماية، وإن لم أحميكم أنتم تنهارون دول الخليج في أسبوعين. طبعا هو كان يكذب في هذه النقطة، لأنه لا يوجد تهديد وجودي لدول الخليج من إيران. بالمناسبة لا يوجد هذا التهديد، وبالتالي لأنه هذا يكذب البوسعيدي في مقاله، يقول نحن كمن كان يشتري الأمن، أو بعضنا ربما تسول الأمن مقابل نحن دفعنا أموال كثيرة، يقول في هذا الصدد. غير أن الخلل الجوهري في هذا المنطق، شوف بقول هون بينقد، تمثل في أن إيران لم تكن في حقيقة الأمر تشكل تهديدا وجوديا من هذا القبيل. يعني شو عم بيقول؟ نحن بنينا وهما، أو دول المنطقة بنت وهما، وعلى أساس هذا الوهم دفعت عشرات مليارات الدولارات وبنت قواعد تحت حجة بداية الحماية من تهديد العراق وصدام حسين ثم الموضوع الإيراني. يقول هذا كله كان وهم، هذا وهم كلامه، يقول هذا خلل جوهري في هذا المنطق، وأن إيران لم تكن تشكل تهديد. هم بقول وقد أنشئت منظومة جمعت بين الإنفاق الدفاعي المحلي المفرط، يعني كانوا يدفعون بلا شو اسمه، بلا حسابات، أنه نحن فقط نريد الأمن، وتوسيع القواعد الأمريكية في الخليج ووجود عسكري للحماية من وراء الأفق، واستمر الحفاظ عليها بتكلفة باهظة ولكن دون جدوى حقيقية تذكر. هنا ينقد هنا أولا يؤكد بأن هذه القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة هي قواعد تديرها الولايات، جزء كبير منها تشغله واشنطن وبعضها تديره واشنطن وتستخدمه في العدوان على إيران. هو هنا يضرب بمسألة القواعد الأمريكية اللي موجودة في المنطقة، والحجة هي الحماية في وقت شوفوا هذه القواعد المفترض أن تحمي دول المنطقة. كيف تحمي دول المنطقة إذا إيشت إيران مثلا ضربتهم، أو إيش العراق ضربهم؟ يخي في قواعد بتقول أنت أنه في تعرضوا لعدوان، ولكن أن تستخدم هذه القواعد للعدوان على إيران، وعندما ترد إيران على مصدر إطلاق النيران يقول البعض نتعرض لعدوان، هذا أصبح شو؟ هذا نكران لواقع مغاير لما هم يتحدثون به. هذا ما قصده البوسعيدي، أنه هذه القواعد التي نحن أتت من أجل الحماية ودفعنا أموال من أجل إنشائها تحت عنوان تهديد وهمي اسمه إيران، هذه استخدمت للعدوان على إيران. لذلك الخلل اللي سبب الوجود الأمريكي بالأمن، منظومة الأمن في المنطقة، هو كبير جدا، وهذا يحتاج وفق البوسعيدي إلى مراجعة. هلأ نأتي بالسياق. إذن النقطة، شوفوا عدة النقاط، سياسة الاحتواء كانت خاطئة، إيران لم تكن تهديدا، وأنما التهديد هلأ بيته هو إسرائيل بالدرجة الأولى، وأن هذا الوهم نحن أنفقنا بشكل مفرط على وهم، على شيء اسمه وهم أنه في تهديد إيراني، وهذه القواعد استخدمت العدوان على إيران. بكمل، شوف هذا النص، نص يعني أنا برأيي محبوك جدا، يعني ربما البوسعيدي عطى وقت كبير جدا ليأتي بهذه القراءة كلها مواقف. بيقول كشفت الحرب الأخيرة أن سياسة الاحتواء لم تكن سوى وهم، هي حقيقة، وهي حقيقة بات يقر بها الآن حتى كثير ممن كانوا مقتنعين في السابق بأن أكثر من 45 عاما من الاحتواء المكلف كان شرا لابد منه. هو عم بيقول في جزء من المنطقة، من دول المنطقة اليوم بيطلعوا إذن مقتنعين بهذا الشيء، مقتنعين نحن نمنا وفقنا على وهم، ونحن دفعنا مليارات. شو بيقول؟ مليارات، عشرات مليارات، ربما مئات مليارات الدولارات. بيقول فأخطر التهديدات التي تواجه أمن الخليج لا تأتي من داخله أبدا، من وين تأتي؟ وإنما من قرارات وأفعال تتخذ خارجه، ولا سيما في تل أبيب. البوسعيدي يحمل إسرائيل أن هي من أخلت بأمن المنطقة، وهذا يؤكد بأن السردية الإعلامية التي كانت قائمة على مدى سنوات طويلة وعقود من الزمن على أن إيران هي العدو وإيران هي التهديد، كانت أيضا جزء من الدفاع المفرط ومدفوعة الثمن للوصول إلى مرحلة أن نكتشف بهذا الأمر هو وهم، وأن إيران ليست دولة مهددة للمنطقة. هذا اللي عم بقوله وزير خارجية عمان لمعني بالوساطة، اللي ما زال جزء من الوساطة، واللي هو ينقل بمضمون كلامه أنه في متغير ببعض من النظرة الخارجية لهذه السياسة الأمن القائمة الآن. لذلك عندما قال السفير الإيراني في السعودية في ذروة حرب الأربعين يوم سنعيد تقييم العلاقات وإدارة مختلفة، كان يقصد هذه النقطة، أنه نحن أيضا من جانبنا كإيران لم نعد نقبل بأن نبقى جزء متفرج في المنطقة أو بعيد عن إدارة أمن المنطقة، ويجب أن نمنع الوجود الأجنبي القائم في المنطقة من مواصلة ممارسته هذه، لأنه شوفوا إلى أين أوصلت. يكمل وقد أصبح ذلك واضحا الآن، عم بيقول عن شو؟ عن القرارات تتخذ بخارج المنطقة للحروب، ولكن ما الذي يترتب على هذا الإدراك للواقع، وكيف يمكن معالجة الصورة الأشمل لأمن الخليج؟ هون ببلش يدعي تعوا عم بيقولوا تعوا جميعا وبيسميهم للدول. شو بيقول؟ تطلت من دول إلى جانب عمان وشركاء الخمس بدول مجلس التعاون. هناك دولتان كانتا في مرحلة أخرى هدفا لسياسات الاحتواء والتدخلات العسكرية. من إني هاد الدولتين؟ العراق وإيران. بيقول هذه ضمن سياستنا. هون عم بيكشفوا عن سياسة معتمدة من تقريبا 40-45 سنة من 79 أقل. عم بيقول هيدا كله نحن كان وهم. شو بيقول؟ بيقول بطبيعة الحال إلى أن فرنسا كانت حصيفة بمعنى بما يكفي لأن تنأى بنفسي عن حرب العراق 2003. بيكمل الدول الثمان هو 8 دول يعني دول خليج الستة إضافة إلى العراق وإيران مصالح وطنية وحيوية ومسؤوليات دولية مهمة تجاه أمن الخليج الذي تتشاركه. وأن تفاوتت درجات هذه المسؤوليات أو أولوياته، ولذلك لابد من إشراك الدول الثمان جميعها في أي مسار يفضي إلى ترتيب أمن جديد، وعلى كل منها أن تسهم فيه وتشارك وتتحمل نصيبها من المسؤولية. هون عم بيجي يقول هو المسؤولية تناسبية، يعني في تفاوت فيها، ولكن نحن دول الثمانية. يعني شو عم بيقول لهم؟ تعالوا نطلع من منظومة مجلس التعاون الخليجي، مش ننسفها ونعمل منظومة أخرى. هيدي المنظومة بنضيف عليها دولتين وربما لاحقا نضاف اليمن، يصير 6 دول. عم بيقول لهم نحن هاي الدول اللي موجودة بالمنطقة نحن 8 نكون عندنا منظومة مشتركة، لأنه تبين أنه السياسة اللي كانت متبعة بقول هو هيدا كله وهم، هيدا كلفنا كتير وهيدا كان شر لابد منه. يعني صفقنا على مرحلة شر. عم نحكي برجل بموقع المسؤوليه، مش عم نحكي عن حدا اعلامي او محلل او حدا عم بيحكي تمنيات، عم بيحكي وقائع، عم ينقد واقع موجود. هيدي هون عم بقول تعالوا لازم نعمل هيدا الترتيب، بعيدا عن نحن ما بدنا نضرب بمصالح الغرب، ولكن ما فينا نحن نضلنا مكملين بالمنطقه بهيدي الطريقه. ليش؟ لانه المنطقه صار عم يديرها الامريكاني والاسرائيلي. هيدا مضمون الكلام. شوفوا الخاتمه شو بيقول، شوفوا هون الكلمه اللي بعده عليها اللي هو كان جزء من الوساطه. لقد كانت الحرب كارثه فلم يكن لها تفويض من الامم المتحده، يعني حرب عدوانيه، يعني اللي خرب المنطقه هي امريكا. هذا عم بيقولون هو لطفها. ولم تحقق اي من الاهداف التي بدا انها تسعى اليها. ما هو بيعرف شو بدهم، ما هو كان الوسيط، ما هني خدعوه، بيعرف انه كل اللي كانوا عم بيحكوا فيه ما تحقق بالحرب. ولكن اذا كانت ستضع اخيرا حدا لوهم الاحتواء في الخليج عن هذه الحرب، فثمة ما يدعو إلى قدر من التفاؤل بإمكان تطوير بديل عن هذا الواقع اللي موجود في واشنطن، بديل أفضل يحل محله وتصحيح خطأ استمر قرابة نصف قرن. البوسعيدي مش جلد نفس، هذا جلد لمنطق ساد بخمسين سنة. عم بيقول له نحن هذا كل اللي عملناه غلط، وهذا الاتكال على الولايات المتحدة الأمريكية وضع كل البيضات بالسلة الأمريكية ما بيمشي حاله، هذا أوصلنا إلى الكارثة. هو بشكل غير مباشر يقول، وهذه وقائع موجودة اليوم، أنه هذه السياسة خلت واشنطن تستخدم دول المنطقة للاعتداء على إيران وتهدد عمان وتهدد السعودية بمطرح معين. تذكروا ترامب ادفعوا لحميكم. هيدي سياسة عم بيحكي بوسعيدي عن سياسة الابتزاز للسعودية وللإمارات وللكويت وللبحرين ولدول المنطقة. سياسة الابتزاز عم تمارسها واشنطن، هو يدعو إلى الانتفاض بوجه هذه السياسة. البوسعيدي رمى اليوم القنبلة. هذا الواقع الخاطئ يجب تصحيحه مع إيران ومع العراق وأبعد من ذلك مع اليمن لاحقا، لأنه نحن في منطقة تشرف على أهم الممرات البحرية وفيها ثروات يمكن من خلال إدارتها الصحيحة أن تتحكم، أن تشكل ركيزة لهذا العالم، لكل الكرة الأرضية بما فيها واشنطن.

0: نختتم 60 دقيقة من إذاعة صنعاء بحول العالم. ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، والمقاومة تؤكد أن السيادة ليست سلعة للتفاوض. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وأكد اعتزام بلاده عقد صفقات كبيرة مع العراق. في المقابل أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانا رسمت فيه ملامح المرحلة المقبلة وموقفها من التطورات الراهنة في الداخل العراقي، واضعة ملفات السيادة والاقتصاد ورفض التطبيع في صدارة أولوياتها الوطنية. وفي هذا السياق أكدت المقاومة أن سيادة البلاد ليست سلعة خاضعة للتفاوض، وأن حقوق الشعب لا تصان إلا بالمواقف الثابتة التي هي أسمى من عقود الإذعان. وشددت المقاومة على أن استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالا صريحا، وأن على الحكومة العراقية العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن، معبرة عن رفضها المطلق لأي احتكال أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق، ومحذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطرا. ورأت المقاومة الإسلامية في العراق أن تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد في صدارة المسؤوليات الوطنية والتاريخية لأي حكومة. تعليقا على هذا الموضوع، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جرادات أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة في هذا التوقيت تعكس محاولة ترامب إبعاد العراق عن علاقة الجوار مع إيران، والإيحاء بأن الشراكة الاقتصادية حققت لواشنطن أحد أهم أهدافها.
1: هذه الزيارة للزيدي في هذا التوقيت الذي تستأنف فيه المواجهة العسكرية بين أمريكا في عدوانها على إيران، بالتأكيد أن الأمريكي ترامب يحاول أخذ العراق بعيدا عن علاقة الجوار بين إيران والعراق، وبالتالي الإيحاء أن أمريكا تحقق أهدافها، وبالتالي استطاعت أن تأخذ أهم جار لإيران وهو العراق عبر هذه ما وصفوه بالشراكة الاقتصادية بعد الانسحاب العسكري الذي يتم الحديث عنه. بالمناسبة مرات كثيرة جرى الحديث عن انسحاب عسكري أمريكي من العراق، واليوم عبر هذا المؤتمر الصحفي يتم الإعلان، ويتفق ترامب مع رئيس الحكومة العراقية أن هناك بالفعل انسحاب عسكري أمريكي ولتحل محله الشركات الاقتصادية. التوقيت السياسي توقيت حرج بلا شك، والإشارات التي تناولها ترامب في ظل وجود رئيس الحكومة العراقية هي إشارات خطيرة جداً. الإشارة الأخطر عند هذا ليس إحراج أن يقول ترامب أنه قتل الشرير، يقصد أبو مهدي المهندس، ليس فقط عن الفريق قاسم سليماني، وأنما يتحدث عن مواطن عراقي وعن هجوم أمريكي في مطار بغداد الدولي. بالتأكيد الإجابة التي صدرت عن الزيدي بأنه لم يكن يعمل في ذلك الوقت في السياسة، هذه إجابة ربما لن تعجب العراقيين ولن تعجب كل إنسان يدرك حجم الوقاحة الأمريكية، وقاحة ترامب خاصة، والذي لا يحترم ضيوفه وإنما يحاول وهو يمدح رجل هو بشكل فعلي واقعي يذمه. هل يريد ترامب أن يحول العراق لقطر على مستوى أكبر عبر إقامة علاقة التناقضات، علاقة الأضداد؟ نحن نعلم أن السيد علي خامنئي شيع في إيران وشيع في العراق قبل أيام قليلة، وترامب كان يتابع ذلك ويعرف أن الملايين التي خرجت في العراق في تشييع السيد علي خامنئي الذي استشهد وارتقى بالقصف الأمريكي الإسرائيلي. وبالتالي وجود رئيس الحكومة بعد التشييع في ضيافة ترامب، والذي تحدث وأشار للغداء وكأنه يمن عليه بمجرد الغداء، فماذا سيفعل في الشركات الاقتصادية، هل هذه شركات تذهب إلى العراق بالفعل لبناء اقتصاد عراقي متين، أم أنها محطة من محطات العبث في الاقتصاد العراقي؟ نحن نعلم العراق الذي وصفه الزيدي بأنه قادم من أعرق الحضارات إلى أعظم الاقتصادات، يقصد العراق حضارة عريقة وأمريكا كقوة اقتصادية أولى في العالم. العراق نعم بعمقه الحضاري العربي الإسلامي وبجواره مع الجمهورية الإسلامية في إيران هناك تصنع المستقبل. نحن نعلم أن في فترات ما حاول العراق أن يقيم علاقات اقتصادية مع الصين، لكن الأمريكي أفشل ذلك بطرق باتت مكشوفة ومفضوحة. واليوم لا يمكن أن نتنبأ أو أن نتخيل أن أمريكا ستقدم للعراق خدمة على المستوى الاقتصادي، لا حتى على مستوى الكهرباء ولا المياه. والعراق بلد النيل والفرات، العراق بلد النفط، وبالتالي هو الذي يستطيع عبر اقتصاده الذاتي المحلي أن يصنع مستقبله وعمقه من خلال دول الجوار.
0: بدوره يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة أن ترامب يحاول تعويض الانسحاب من العراق الذي يبدو محسوما سياسيا باستبدال الوجود العسكري بهيمنة اقتصادية وتجارية تضمن استمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة.
2: بالتأكيد يحاول ترامب أن يعوض على فكرة الانسحاب من العراق، وهو موضوع يبدو أنه بات محسوما على المستوى القرار السياسي العراقي، يحاول أن يستعيد عن ذلك من خلال مفهوم آخر للهيمنة والسيطرة واستمرار لسياسة الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على الدول من خلال العقود التجارية أو الالتزامات بعقود اقتصادية بعيدة الأجل أو طويلة الأمد، وبالتالي هذا جزء أساسي من إبقاء الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي يريد ترامب أن يعتبر أن هذه الشراكة الاستراتيجية أو هذا الحضور الاستراتيجي الاقتصادي في داخل العراق هو نوع من أنواع السيطرة ومن أنواع الوجود ومن أنواع الهيمنة، وبالتالي لكن في جانب آخر له علاقة أيضا بانغلاق الأفق العسكري الأمريكي في استمرار الهيمنة على دول المنطقة من خلال وجود قواعد عسكرية والاستعادة عن ذلك من خلال الشراكة الاقتصادية. هذا يحمل أبعاد كبيرة على مستوى الاستراتيجية الأمريكية.
0: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة،
3: ستون دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
0: والقصة،
3: نقرأها
0: ونحللها
3: في
0: ستون دقيقة.
3: ستون دقيقة

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. احتج سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني على مزاعم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة رافضا مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. وقال المندوب الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء أمس إن الادعاء بأن إيران تنقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. هذا الادعاء لا يدعمه أي دليل موثوق أو قابل للتحقق أو مستقل، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن سلوك الولايات المتحدة غير القانوني وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من أفراد عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود للعائلة في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأطلقت دبابات العدو الإسرائيلي النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالإضافة إلى عدوان آخر استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونفذت قوات العدو عملية نسف في قيزان النجار جنوب خان يونس. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة ومركز للقيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية إضافة إلى خزانات وقود. كما أعلن حرس الثورة استهداف عدد من المواقع والمنظومات العسكرية الأمريكية في الكويت، بينها مركز للاتصالات الفضائية ورادار للدفاع الصاروخي والجوي ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي وقاعدة عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى منصات إطلاق صواريخ هيمارس. وأعلن حرس الثورة في إيران عن تدمير حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-15 وF-16 وF-35 وعدد من الطائرات الأمريكية الاستراتيجية بدون طيار من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق بالأردن. أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني عقب هجوم للجيش الأمريكي فجر اليوم على ثكنة بنبور في إيران شهر واستشهاد 7 من منتسبيها من الضباط والجنود وإصابة عدد آخر، أعلنت أنها سترد في الوقت المناسب ردا حاسما على هذه الجريمة. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله
2: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معاً نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
3: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
4: ماذا تريد أيها الغلام؟
3: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
4: ما الأمر يا غلام؟
3: أنجو بنفسك يا سيدي الوالي.
4: أنجو بنفسي ممن يا غلام السوء؟
3: أنصار الحسين بن علي الفخي أعلنوا الخروج عن الخلافة، وها هم يملؤون المسجد النبوي، وبعضهم ينتشرون في شوارع المدينة.
4: امنحني قطرات من الماء. اذهب وجهز لي بغلتي في الباب الخلفي.
3: اذا كنت تنوي الهرب يا سيدي فقد طرقت عين العقل.
4: اذهب كما امرتك يا غلام السوء.
3: امرك يا سيدي الوالي امرك.
5: الويل لي، الويل لي، الويل لي إن ضحيت بنفسي من أجل بني العباس ودنانيرهم. نعم، سأتخفى هاربا خلال الأزقة إلى عند خالد البربري بمعسكره في صواف المدينة.
6: لكم تعجبني شجاعة مولانا الخليفة موسى الهادي، خاصة في إصراره على القضاء على آل البيت. لذا لا أظن أن نسمع لآل أبي طالب صوتا بعد اليوم.
3: جئتك يا خالد البربري هاربا لا إذا مستجيرا مستنجدا.
6: من أنت أيها الرجل؟
3: أولم تعرفني أيها القائد؟ أنا والي المدينة عمر بن عبد العزيز العمري.
6: العمري، لا أصدق أن أراك بهذه الحالة المزرية، خائفا مرعوبا حافي القدمين وقد امتقع لونك. فماذا دهاك أيها الوالي؟ تكلم، لقد أفقدتني صبري. ما وراءك أيها الرجل؟
5: لقد ثار علينا أهل البيت وعلى رأسهم الحسين الفخي، واستولوا على أجزاء من المدينة وعلى مسجد الرسول.
6: وماذا فعلت أنت؟ هل حرمتهم بحرسك؟ هل قتلت منهم أحدا؟
5: بل نجوت بنفسي يا سيدي.
6: تبا، ليتجهز الآن جميع الجند في معسكري هذا. أريد أن أرى 200 فارس وجندي في جميع عدتهم وعتادهم بين يدي خلال ساعة من الآن. وقتلني الله إن لم أقتل الحسين بن علي الفخي.
7: توجه هذا المتبجح خالد البربري مع جنوده صوب المدينة، فأراد بكبريائه وغطرسته أن يتوجه إلى مسجد رسول الله بهدف الوفاء بوعده أن يقتل الإمام الحسين بن علي الفخي بنفسه. وهنا تصدى له مبارزا يحيى بن عبد الله بن الحسن بثباته وإيمانه وشجاعته وكفاءته القتالية العالية. لم تدم المبارزة طويلا حتى مكن الله يحيى بن عبد الله من فصل رأس البربري عن جسده، ومكن أنصار الحق من قتل عدد من جنوده، والبقية لاذوا بالفرار. وبهذا تمكن الإمام الفخي وأنصاره من تطهير مدينة رسول الله من رجس شر طغاة الأرض، وواصلوا ترتيب الجند ووضع الخطط الجهادية بغرض التوجه إلى مكة لجمع أنصار الإمام هناك. ولكن بعض المنافقين الموالين لبني العباس كانوا قد وصلوا بغداد وأبلغوا الخليفة موسى بالأمر.
6: يا لخسارة ما أنفقناه عليكم من العطايا والهبات والأموال الجزيلة، تغاضينا عن فسادكم ونهبكم لأموال الخزينة، تجاهلنا تصرفاتكم المشينة، منحناكم الجاه والمنصب، كل هذا عسى أن نجد فيكم وفاء وإخلاصا وحماية لخلافتنا والتصدي لأعدائنا آل البيت. وإذا بكم تهملون واجباتكم، تنصرفون إلى حياة اللهو والترف، تاركين شؤون الخلافة حتى استفحل أمرهم وأعلنوها حربا علينا. فبئس القادة والولاة والرجال أنتم.
8: هون عليك،
6: هون عليك يا أمير المؤمنين. هل حفظت عبارة أخرى غيرها يا كبير الوزراء؟
8: إنما أردت أن ننتظر.
6: لا أريد أن أسمع شيئا سوى أمر واحد.
8: مر يا مولاي ونحن على السمع والطاعة.
6: أريد أن أسمع بخروج 5 جيوش كثيفة العدد والعدة للقضاء على الحسين بن علي بن الحسن ومن معه.

0: اطمئن أيها الإمام، قد استكملنا خططنا وتأهبنا للقتال.
1: بورك فيك يا خال، ولكن قل لي، ألم تصلك أخبار تفيد بإرسال موسى الهادي 5 جيوش لملاقاتنا؟
0: بلى وصلتني، وبقيادة أمراء بني العباس موسى بن عيسى والعباس بن محمد وجعفر بن سليمان وأخيه محمد.
1: تصور يا خال، محمد بن سليمان سيواجه خاله الحسين بن علي الفخي.
0: لا تبتئس يا إمام، فها هو خالك في صفوفك. كنت أريد أن أعرف إلى أين وجهة الجيوش العباسية، هل إلى المدينة أم إلى غيرها؟
1: هذا ما لم نستطع أن نعرفه، ولكننا في الغد سنتوجه مع جندنا إلى مكة.
0: على بركة الله.
2: خرج الإمام الحسين بن علي الفخي مع أصحابه وأنصاره وكوكبة من آل بيت رسول الله صوب مكة. خرجوا يحملون راية العدل وسيف الحق، حاملين معهم مبادئ الإمام الشهيد زيد بن علي وقيمه وأفكاره، حتى وصلوا إلى مكان يسمى فخ بين المدينة ومكة، ليتفاجأوا بخمسة من جيوش البغاة والطغاة العباسيين. يتوقف جيش الحق مخيما في الجهة المقابلة لجيش العدو الباغي بقيادة موسى بن عيسى وإخوانه من أمراء الخلافة العباسية، وأرسل موسى بن عيسى أحد رجاله يدعى أبا العرجاء يستطلع جيش الإمام.
3: ها يا أبا العرجاء،
4: أمر سيدي القائد موسى بن عيسى.
3: أريدك أن تحدثني بمنتهى الصدق والصراحة، لا أريد منك طمأنة أبدا. أخبرني، ماذا رأيت في جندي عدونا الفخي؟
4: هل أصدقك القول ولي منك الأمان؟
3: لن أمسك بسوء ما التزمت بالصدق، حتى وإن كان فيه ما يدل على هزيمتنا.
4: إذن لا أخفيك يا سيدي القائد بأنني ما أظن جند الحسين إلا منتصرين.
3: ما الذي أوحى لك بهذا الظن؟
4: والله يا سيدي ما رأيت في جيش الحسين خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو معدا للسلاح. ما أظنه سيخرج بعد كلام هذا لقتالهم.
3: اسمع،
4: كل أذان صاغية يا سيدي.
3: هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، لكن الملك عقيم، وكما قال أسلافنا مخاطبين ضريح رسول الله، والله لو أن صاحب هذا القبر نازعنا الملك لضربنا خيشومه بالسيف.
4: إذن هي الحرب يا سيدي.

0: ماذا أسمع يا قوم؟ تمضي الأيام وما زالت الحرب سجالة. ما الأمر أيها المخادعون؟ 5 جيوش من خيرة جندنا وقادتنا عجزوا عن حسم المعركة أمام شرذمة من جند الحسين بن علي بن الحسن.
1: ليتك تعلم أي عقيدة تحملها هذه التي تصفها بالشرذمة.
0: قتلى وجرحى وأسرى كثر في صفوفنا، فأي تخاذل وتراخ قد أصاب جندنا رغم تفوقهم أضعافا مضاعفة عددا وعدة. ما لي أراكم في صمت المنهزم الذليل؟
2: ماذا تريدنا أن نفعل يا سيدي؟ فنحن طوع أوامرك.
0: ما عسانا أن نفعل وقد أرسلنا خيرة جندنا بأعداد كبيرة وعدة ضخمة؟
2: ربما ستتغير كفة المواجهة لمصلحة جنودنا بعد إرسالنا حسب أمركم تعزيزات من خيرة الرماة في جيشنا وأمهرهم.
0: دعك أيها الوزير من رسم الأمان والأمال واخرجوا الآن من مجلسي. لا أريد أن أرى أحدا منكم إلا إذا كان مبشرا بالنصر وقتل الحسين الفخي ومن معه. هيا انصرفوا يا جلساء السوء.

0: لكم يا آل بيت رسول الله. لله در الإمام الحسين البخشي يخترق الصفوف كالسهم البارق. الثبات والصمود يا أنصار الحق، تمثلوا أيها المجاهدون قيم الإمامين الشهيدين الحسين وحفيده الزين.
1: أرى جيشهم قد تعزز بحملة الرماح والسهام أيها الإمام.
2: ليكن يا خالد، فليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة.
1: حماك الله يا ابن أختي، ما أشد ثباتك وشجاعتك.
0: تدارك الإمام فالسهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شك جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. رب ماذا أرى؟
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
2: الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة السابعة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة سنعالج دعوة الإمام زيد عليه السلام إلى الثورة، بعد أن تكلمنا عن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما كان عليه الوضع في ذلك الحين تحت إدارة بني أمية. الإمام زيد دعا إلى الثورة على النظام الأموي ممثلا في هشام لما اشتهر به من الجور عند غالبية أهل عصره. كان لابد من تغيير الأوضاع الفاسدة، كان لابد من إحياء الشريعة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن الإمام زيد عليه السلام بدأ ببذل جهود سلمية ودعوية كثيرة لإصلاح أوضاع الأمة، لكن الأوضاع كانت تستوجب أن يكون هناك ثورة. الأحوال في العهد الأموي في ذلك الحين كانت أبعد ما تكون عن الإيمان. كانت حياة الأمويين وولاتهم والمقربين منهم حياة مترفة، طابعها المجون والانغماس في ملذات الدنيا، عطلوا الحدود، شربوا الخمور، أساءوا وأفسدوا الأخلاق ومنظومة الأخلاق القيمية في المجتمع المسلم، قتلوا الأبرياء، عظموا السفهاء، أنفقوا أموال المسلمين في الملذات والشهوات، حتى عانى بيت المال من أزمة اقتصادية عادت على المجتمع المسلم بالضيق والشظف العيش. شجع الأمويون الإساءة إلى مقدسات المسلمين وأسقطوا هيبتها، شجعوا الإساءة إلى الله عز وجل وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وإلى الأنبياء جميعا، أساءوا إلى أهل البيت. تعرض الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت رسول الله والحسنان للسب واللعن على منابر الجمعة، حتى أن سعيد بن المسيب يقول عن بني أمية: ما أصلي صلاة إلا دعوت الله عليهم. وأخطر من هذا وذاك أنهم وضعوا الأحاديث الكثيرة بما يتناسب مع أهوائهم ونزواتهم، في سبيل ذلك وفي سبيل تعزيز موقفهم ومركزهم بدأوا يبثون ثقافة تقديس الحكام الأمويين، وأنهم لا يجوز أن توجه لهم حتى النصائح بتقوى الله، وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأفضل من الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حتى أن خالد القسري والحجاج الثقفي كان يقولان إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته، يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك اتجاه قوي لدى حكام الأمويين وولاتهم بتهوين مقام النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وتقديس مقام خلفائهم. هذا الأمر بهذه الأوضاع المختلفة التي شرحناها طوال الحلقات السابقة هي التي أوجبت على الإمام زيد أن يتحرك وأن يثور، وهو الذي قال عندما ذكره أخوه محمد الباقر بأنه سيقتل، قاله الإمام زيد: أسكن وقد خولف كتاب الله تعالى وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن الرجل الساب كان يهوديا، وهو ما يكشف عن العلاقة بين النظام الأموي والسلطة الأموية وبين اليهود والنصارى في ذلك الحين. فقلت، يقول الإمام زيد: فقلت للساب له: ويلك يا كافر، أما إني لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى النار. فقاله هشام: مه يا زيد، مه عن جليسنا يا زيد، أي أكفف يا زيد. فثار الإمام زيد على كل هذه الأقاويل وهذه الإساءات التي لا يقبلها مؤمن ولا يتصورها، وخرج يقول: فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. وتحمل الإمام زيد من هشام الشيء الكثير من التلاعب والعنت والحرج، وساءه كثيرا تفلت الناس عن الدين والقيم الأصيلة، حيث شجع الأمويون إظهار وجود عادات وتقاليد وقيم متفسخة وخرجت عن تقاليد الأحساب. وحتى الإمام زيد كان يقول: يا معشر قريش، هذا الدين قد ذهب، أفذهبت الأحساب؟ فوالله إنه لا يذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم. فمن أمثال لعنة والغطرسة والحسد الأموي لأهل الفضل، دخل زيد بن علي عليه السلام على هشام ذات يوم وقد جمع له هشام الشاميين، فلما دخل الإمام زيد سلم، وكان قد هشام قد ملأ مجلسه ولم يبقي مكانا إلا في أطراف المجلس، يريد ثم أذن الإمام زيد أن يدخل، يريد أن يهين الإمام زيد، فتجاهله هشام عندما دخل، وكذلك من في مجلسه. أراد الإمام زيد أن يكسر هذا الطابع الذي وضعه هشام ورتب له بشكل دقيق حتى يهين الإمام زيد، وحتى لا يتيح له فرصة الحديث والأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فقال له: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمن للخلافة، ما أنت والخلافة وأنت ابن أمة؟ فقال الإمام زيد: إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الأمهات تقصر عن حتم الغايات لم يبعث الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه علي بن أبي طالب. ثم أردف قائلا عليه السلام: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قال هشام: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك، ولا تشاور سلطانك ولا تخالف على إمامك. هكذا بلغة مستعلية يخاطب هشام الإمام زيدا. فقال له الإمام زيد بكل تحد: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. فوثب هشام من مجلسه وقام قائلا: أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في عسكري. فقال له زيد: لا تجدني إلا حيث تكره. فخرج الإمام زيد من عنده وهو يقول تلك الكلمة الشهيرة: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وفي رواية: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. قال هشام لأعوانه مؤكدا الحقيقة التي لا بد منها: ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا؟ هيهات، ما ذهب قوم هذا خلفهم. خرج الإمام زيد وكان قد رتب المعركة، وكان قد رتب الثورة، وليس المعركة، كان قد رتب الثورة، وأرسل سفراءه وتلامذته وأحباءه ودعاته، أرسلهم إلى الآفاق وإلى البلدان المختلفة من بلاد المسلمين، أرسل رسلا إلى البصرة، بل ذهب هو بنفسه إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، وكذلك أرسل إلى واسط وإلى المدائن، وأرسل إلى خراسان ومختلف المراكز والحضارية الإسلامية في ذلك الحين، يدعوهم إلى الثورة. وقد رتب لهم موعدا معينا يخرجون بشكل واحد، وهذه عبقرية عسكرية كانت عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، رتب لها ترتيبا جيدا. وكان من سبيل دعوتي أن يبعث الرسل لمن يريدهم في صفه ثم يذهب لمواجهتهم، أو أنه كان يرسل رسله إليهم دون أن يلتقيهم شخصيا، ومستفيدا من ثورة جده الإمام زيد حتى لا يقع فيما وقع فيه السابقون له. فكان اثنان من دعاة الإمام زيد يدخلان الناس عليه وعليهم براقة لا يعرفون موضعه، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئا حتى يدخلوا فيه أو حتى يدخلوا فيه فيبايعونه. فأقام بالكوفة عددا من الأشهر 13 شهرا، وكذلك بقي شهرا أو شهرين في البصرة. وكان إذا بويع كان يبايع، يعني برنامج بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام كانت تعالج ما تحتاج الأمة في ذلك الحين. كان يقول لهم أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم وإقفال المجمرة ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعون على هذا؟ فيبايعونه ويضع يده على يد الرجل ثم يقول عليك عهد الله وميثاقه لتفين لنا ولتنصحنا في السر والعلانية والرخاء والشدة والعسرة واليسرة. فالإمام زيد كان يدعوهم إلى كتاب الله، كتاب الله هذا الذي عطل، هذا الذي لم يعد أحد يستمع إليه. الأمويون قد جعلوا كتاب الله رسما هكذا بدون عمل، عطل، جعلوه قراطيس. وسنة نبيه، وهو يشير إلى مخالفته لسنة بني أمية، وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. المستضعفون كانوا يملؤون العالم الإسلامي في ذلك الحين، هناك مستضعفون من الموالي، هناك مستضعفون من العرب، هناك مضطهدون، وإعطاء المحرومين، وما أكثر المحرومين في ذلك الحين الذين حرموا من بيت مال المسلمين ومن حقوقهم في بيت مال المسلمين، حرموا وصاروا فقراء عالة، وتكتست الأموال عند بني أمية وعند حزبهم وعند ولاتهم وخلفائهم. ويقول وقسم هذا الفيء على أهله، وليس على الفيء وهو الأموال بيت المسلمين، الخزينة العامة للدولة الإسلامية. الإمام زيد في برنامجه حط في برنامجه أن يقسم هذا الفيء على أهله وهم جميع المسلمين بلا استثناء، ورد المظالم، وهو هنا يبين القضية الاجتماعية الخطيرة التي كان الأمويون يعملونها، حيث كانوا يستحوذون على أموال الناس ظلما وطغيانا وجبروتا، أي أرضية أو أي مكان يعجبهم يقومون بالاستيلاء عليه، وإقفال المجمرة. والمجمرة هم الجيش الذي كان يبعثه الأمويون إلى الثغور فيبقونه مددا طويلة، جيش من الكوفة، من البصرة، من الشام، من مصر، من أي مكان يبعث إلى الثغور، الثغور في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، ويستمر هذا الجيش شهور سنين طويلة، 6 سنوات 7 سنوات، يجمر ولا يستطيع أن يعود إلى أهله لينصرهم. كانت هذه القضية موجودة في المجتمع المسلم. الإمام زيد جاء في ثورته ليعالج حتى هذه القضايا العسكرية، هي قضية عسكرية، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، باعتبار أن أهل البيت هم أعلام الهدى وهم من يدلون الأمة على طريق الخير وعلى طريق ما يكرمها ويجعلها عزيزة قوية في مرضات الله سبحانه وتعالى. فالإمام زيد هذا هو برنامج ثورته، وعلى هذا الأساس تحرك رضوان الله عليه. في الكوفة كان هناك مجموعة يدعون حبهم للإمام علي ولأهل البيت، و عندما طلب منهم الإمام زيد ابن علي عليه السلام أن يتحركوا معه وأن يثوروا رفضوا وقالوا له لست الإمام. قالهم فمن الإمام؟ قالوا ابن جعفر أخيك. فقال نرسل إليه رسولا هو في المدينة، فإن قال هو الإمام عدنا إلى ما يقوله والتزمنا بأمره. قالوا إنه بعيد ويحتاج الرسول إلى كذا دينارا. قال علي بذلك، أنا سأتكفل بالدنانير هذه لهذا الرسول الذي سيذهب إلى هناك. قالوا إنه إذن سيداريك. قال ويلكم، إمام يداري من غير بأس ولا شدة؟ فخرجوا ولم ينصرونه. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام اذهبوا فأنتم الرافضة، وأطلق عليهم هذا اللفظ الذي يعني أنهم يرفضون نصرة الإمام من أهل البيت. فكل من يرفض نصرة القائم السابق من أهل البيت فهو رافضي. الرافضي هو الذي يرفض ثورة السابق القائم من أهل البيت في أي زمان وفي أي مكان. وأول صور هؤلاء الرافضة كان في عهد الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهم يحاولون في هذا الحال أن يجدوا فرقا بين الإمام جعفر الصادق وبين عمه الإمام زيد بن علي عليه السلام. ومرويات أهل البيت تقول بأنه كان هناك انسجام واضح بين جعفر الصادق وبين الإمام زيد، حتى أن الإمام زيد عندما سمع هؤلاء الرافضة يبرؤون من عمه زيد وقيل له إنهم يبرؤون من عمك زيد، فقال برئ الله ممن برئ من عمي، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. ومن هنا يظهر أن هناك علاقة قوية ربطت بين الإمام زيد بابن أخيه الإمام جعفر الصادق. وما ذكره البعض من أن جعفر كان مخالفا لعمه ليس إلا لاحقا ووضع لأغراض سياسية أراد التفريق بين أهل البيت سلام الله عليهم. وقد أراد جعفر عليه السلام الخروج مع عمه زيد عليه السلام لما خرج المرة الأخيرة من المدينة إلى الكوفة، وقال له أنا معك يا عم، فقال له الإمام زيد أما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ فتخلف جعفر بأمر عمه زيد، أي أن هناك تنسيقا واضحا بين الإمام زيد من ناحية وهو يمثل إمام الجهاد والعلم، وبين ابن أخيه جعفر الصادق الذي خلفه الإمام زيد نفسه ليقوم بالدور التربوي والعلم والتعليمي والثقافي في الأمة إذا حصل أمر مكروه على الإمام زيد. ولهذا تخلف جعفر بأمر عمه زيد ودفع بولديه عبد الله ومحمد معه، وقال من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي بن أبي طالب كمن قتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الروايات كلها رواها الإمام الهادي للحق ابن الحسين رضوان الله عليه في كتاب مجموع رسائل الإمام الهادي، كتاب فيه معرفة الله، وكذلك رواها الإمام عبد الله بن حمزة في كتاب العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين. يتبين من هذا أنه لا فرق بين الإمام جعفر وبين الإمام زيد. وبهذا نكون قد تناولنا المقدمات الأولى والأسباب، استعرضنا أيضا بشكل مجمل الأسباب التي مهدت لهذه الثورة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل مجريات ثورة الإمام زيد وسير المعركة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين. فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستو صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة. فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه، ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل.

الله ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا، وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى، فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام، وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاة، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل سيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم في ميلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم؟ وأين تميل؟ وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطمعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه وهو السلعة المحببة في سوق الحياة، وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله، فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء،

ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرثها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين وابتعاد عن اليقين وشك في وعد الله، وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف. وإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك عبادة من أهم العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، والكثير من المؤمنين ينسون هذه العبادة أو يغفلون عن هذه العبادة أو تقل لديهم هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يكونوا دائما في حالة ذكر له، وفي حالة حمد له، وفي حالة شكر له. هذه العبادة المهمة هي الشكر لله سبحانه وتعالى. نجد في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات تطلب من المؤمنين أن يكونوا من الذاكرين ومن الشاكرين. والشكر لا يقتصر فقط عندما يكون الإنسان في نعمة، بل يجب أن يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف. والمشكلة أن الكثير من الناس ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى حتى وهم في حالة النعمة، وهم يتقلبون في النعمة، وهم في حالة من الرخاء ينسون الله، ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد كم من الآيات تحدثت عن الشكر، وأن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله، أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر للإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة وتوفيق وهداية عندما يكون من الشاكرين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هكذا يقول المولى تعالى: أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس ناسين، غافلين، معرضين، والله ذو فضل في كل شيء، فضل عليهم في الحياة كلها، فضل عليهم بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالسمع، بالبصر، بالنعم التي لا تحصى ولا تعد. يقول المولى تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ويجني على نفسه. عندما لا يشكر الله هو يجني على نفسه ويضر نفسه وينفصل عن الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. على هذه الأشياء التي خلقها الله في الدنيا. هكذا يقول الله في القرآن: أفلا يشكرون، بمعنى حالة استغراب من الإنسان الذي خلق الله له منافع كثيرة في هذه الحياة، ومأكل ومشرب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل قليل الإنسان يشكر الله على هذه النعم. والمشكلة عندما تضيع من الإنسان تلك النعمة يتذكرها ويسأل الله أن يعيدها ويطلب من الله تلك النعمة، وعندما كانت موجودة لم يكن لها من الذاكرين ولا لله عليها من الشاكرين، ناسي لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. كم من الناس يشكرون الله على نعمة السمع؟ قليل. القرآن يقول قليل، والواقع يقول قليل. والأبصار، كم من الناس يشكرون الله على نعمة البصر؟ أصبحت القضية كأنها روتين، كأنها نعمة عادية ليست نعمة عظيمة، وينسى الإنسان أن الله أنعم عليه بنعمة من أجل النعم، وهي هذه الحواس، ومن أهمها النظر البصر. يقول العلماء أنه لو تمكن الإنسان أن يصنع كاميرا بنفس التقنية التي خلقها الله في العين لأصبح حجم تلك الكاميرا 4 طن، وبلغ سعرها 35 مليون دولار. هذه العين التي لا تتجاوز 4 جرامات وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مقدمة جسده، وجعلها من أعظم نعمه، ولو دفع للإنسان فيها الملايين لما رضي أن يتخلى عنها أو أن يبيعها أو أن يفرط فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. معنى الشكر للإنسان، لا ينفع الإنسان إلا نفسه حينما يشكر الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أشكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت ترى أن النعم التي أنعم الله بها علي قليلة وصغيرة، أشكر الله لتزداد، ليباركها الله، ليزيدك من فضله، لأن الشكر مفتاح للخيرات والبركات، مفتاح للعطاء من الله سبحانه وتعالى. يضرب الله لنا في القرآن الكريم أمثلة من كيف كان الشاكرون يشكرون الله على نعمه. يقول المولى تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان أعطاه الله الحكمة لكي يشكر الله، لكي يكون من الشاكرين. إذن كذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى الحواس لتكون من الشاكرين، أعطاك السمع لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة النطق لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة الهداية لتكون من الشاكرين. وهكذا كم من النعم من الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها الإنسان وينسى أن يشكر الله عليها. يقول المولى تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة فيها شكر له سبحانه. يقول المولى تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الإنسان، لكن الإنسان بإعراضه، بنسيانه، بتقصيره، بتفريطه، بمعصيته، يجلب الغضب الإلهي على نفسه ويجلب العذاب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا، عندها لا يمكن أن يكون هناك عذاب وسخط وضربات من الله. في هذه الأيام المباركة والناس يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأنعام، سخرها للإنسان ليأكل منها، يأكل الإنسان من هذه اللحوم، من هذه الأنعام، وينسى أن يشكر الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا الجانب، كيف يجب أن يكون الإنسان من الشاكرين على هذه النعم. يقول المولى تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تسخير من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الإنسان شاكرا، لا أن يكون كافرا، لا أن يكون غافلا. من الشكر أن يكون الإنسان ذاكرا لتلك النعمة، شاكرا لله عليها، منفقا منها، مهتما بالفقراء والمساكين. لذا نلاحظ هكذا في الآية، يقول الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني لا تأكلوا منها فقط وتنسوا الناس، يعني هذا من الشكر لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا. في نعمة العيد يجب أن لا ينسى الإنسان الشكر لله والذكر لله والتكبير لله والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه أحيانا يغفل الإنسان في حالة الفرحة ومواسم الفرحة و يتقلب في النعم وينسى أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر بأنعم الله، يعتبر نسيان لله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم، تأمل هذه الآية، اذكر الله ليذكرك، اذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ليذكرك في حالة ما تكون أنت محتاج إلى الله، إلى تيسيره، إلى ألطافه، إلى عنايته، إلى رعايته، وإلا فسيتركك الله وسينساك الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيتركك من فضله، من رعايته، من هدايته، من توفيقه. فلا تنسى الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله في كل وقت وأوان وحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي

الذي ثكل الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ

0: ونعم الوكيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

يجادلونك في الحق بعد

0: تعلمون.
1: وإذ يعدكم الله إحدى

ليحق الحق. ليحق الحق.

Gordon. You don't stop.

به. ويذهب عنك

لكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفاضل، الساعة الآن 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته من قبل العدوان السعودي. وأوضح الوزير كحيم لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم تأهيل مدرجي هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك بجهود وإشراف من فريق هندسي وفني متخصص من المؤسسة العامة للطرق والجسور وبمشاركة خبرات يمنية في الطيران المدني تابعة للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بصنعاء. وأشاد بالجهود الوطنية الحثيثة للفرق الفنية والهندسية التي باشرت العمل فورا وأنجزته في الوقت المحدد، مستعرضا الخطوات التنفيذية لأعمال الصيانة والتأهيل التي تمت بمتابعة حثيثة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى. شهدت جامعة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية طلابية حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة في كسر الحصار. وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حسن الصعدي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي ونوابه وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ومنتسبو الجامعة، رددوا الهتافات المنددة بجريمة استهداف مطار صنعاء ومحاولة النظام السعودي إعاقة وصول طائرة مدنية تقل مرضى وعالقين ومسافرين. وأدانوا بشدة استمرار الحصار الجائر على الشعب اليمني، معبرين عن شكرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الشجاع في كسر الحصار على مطار صنعاء واليمن، مؤكدين تأييدهم المطلق والكامل للقوات المسلحة في اتخاذ الخيارات الكفيلة بردع العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والاحتلال. وفي المسيرة أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بهذا الخروج المهيب لمنتسبي جامعة صنعاء من أكاديميين وإداريين وطلبة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وإعلانا للتفويض للقيادة في كسر الحصار. من جانبه أشار رئيس جامعة صنعاء إلى أن خروج منتسبي الجامعة اليوم للتأكيد على الجهوزية الكاملة لخوض معركة الدفاع عن الوطن والسيادة واستجابة وتأييدا لتوجيه قائد الثورة لتحرير هذه البلاد وكسر الحصار المفروض ظلما وعدوانا على الشعب منذ أكثر من 11 عاما. نظمت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات والجهات التابعة لها اليوم فعالية خطابية في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. وفي الفعالية أشار وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام الذي خرج ضد الظلم والباطل والفساد حاملا مشروعه القرآني لإصلاح واقع الأمة مجسدا قيم الصمود والثبات والتضحية في سبيل الله. وأوضح وزير الخدمة المدنية أن ثورة الإمام زيد جاءت امتدادا لثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء انطلاقا من مسؤولية إصلاح واقع الأمة والعودة بها إلى نهج القرآن الكريم، مبينا أن قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يمثل الامتداد المحمدي في عصرنا الحالي بحمله ذات المشروع في إصلاح الأمة ونصرة للمستضعفين ومواجهة لقوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل. نظمت

0: وزارة الإعلام اليوم وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وعدد من مدراء العموم والموظفين تمادى النظام السعودي في فرض الحصار الجائر على المطارات والموانئ اليمنية، خاصة مطار صنعاء، المنشأة المدنية التي يتنفس من خلالها اليمنيون كحق طبيعي لهم من السفر من الوطن وخارج الوطن. واعتبروا استهداف مطار صنعاء الدولي انتهاكا سافرا لسيادة اليمن وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية شيكاغو لعام 1944 التي تحظر استهداف المطارات المدنية. وأعلن بيان صادر عن الوقفة تأييد قيادة وموظفي وزارة الإعلام ومباركتهم لما تضمنه بيان القوات المسلحة في الرد على العدو السعودي أزاء انتهاكه لمرحلة خفض التصعيد. ولفت البيان إلى دعم القوات المسلحة الصاروخية والجوية والبحرية والتفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم، ومن سيقف معه من طواغيت الأرض خاصة أمريكا وإسرائيل. وجدد البيان التأكيد على استمرار النفير العام وكذلك التعبئة الشاملة في مختلف المجالات. نظمت مديرية بلاد الطعام في محافظة ريما واليوم وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وتأكيدا على الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد. وفي الوقت التي حضرها وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الدبيبي ومدير المديرية يحيى الحمامي وقيادات محلية تربوية تعبوية، ردد المشاركون هتافات عبرت عن رفضهم واستنكارهم لاستهداف مطار صنعاء الدولي، مؤكدين عدم القبول باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ اليمن، وأي اعتداء أو تصعيد للعدو ومرتزقته سيقابل برد حاسم وجازم. نظمت الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية وفرع الهيئة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية منددة بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها وكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبد الكريم السفياني ومدير عام فرع الهيئة صنعاء ريدان الحدي ونائبه المهندس علي العشاري وموظفو الهيئة والفرع استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي بما يمثله من شريان رئيسي لملايين اليمنيين وحقهم الطبيعي في السفر إلى خارج البلاد. واعتبر استهداف منشأة مدنية تقدم خدمات إنسانية للمواطنين انتهاكا صارخا لسيادة اليمن وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة. نظم موظفو ديوان المحافظة في حجة اليوم وقفة حاشدة تنديدا بجريمة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي وتأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. واعتبر المشاركون في الوقفة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة حرب يسعى من خلالها العدو مضاعفة معاناة الشعب اليمني، وأكدوا الاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتعزيز الجهوزية لإنهاء العدوان وكسر الحصار، مطالبين القوات المسلحة والصاروخية والبحرية والطيران المسير بالرد المزلزل على العدوان الهمجي. كما نظمت السلطة المحلية بمحافظة حج اليوم وقفة حاشدة تنديدا بجريمة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي. أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية أن مرض نيوكاسل من الأمراض الفيروسية المستوطنة التي تصيب الدواجن والطيور، ولا يمثل أي تهديد للصحة العامة أو ينتقل إلى الإنسان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الزراعة اليوم بصنعاء بشأن مرض نيوكاسل والصحة العامة بمشاركة ممثلي قطاعي الثروة الحيوانية والتسويق والمؤسسة العامة للمسالخ وقطاع الدواجن بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وعدد من الأكاديميين والأطباء البيطريين. وأوضح البيان أن المرض معروف منذ عقود في مختلف دول العالم بما فيها اليمن، ويقتصر تأثيره على الدواجن والطيور، لا يؤثر على سلامة المستهلكين، منبهة إلى أن استهلاك لحوم الدواجن والبيض آمن. وأشار إلى أن انتشار الشائعات خلال الفترة الماضية وما رافقها من حملات دعائية مضللة تسبب في عزوف شريحة من المستهلكين عن شراء الدواجن ومنتجاتها، ما ألحق خسائر اقتصادية كبيرة بالمربين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. نظم أصحاب المراكز والمولات والمحلات التجارية والبساطين بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة اليوم وقفة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة تحت شعار جهزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وعدانا المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير مديرية الوحدة سامي حميد ومسؤول التعبئة بالمديرية عبدالله الضرافي ومدير الأشغال بالمديرية المهندس سامي موسى استهداف العدو السعودي المجرم لمطار صنعاء الدولي بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تنقل المرضى والعالقين، إصرارا منه على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. شيع في مديرية التعزية اليوم جثمان الشهيد وحيد عبد الله سيف العشملي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن، وخلال مراسم التشييع بحضور قيادات محلية وشخصيات اجتماعية وعسكرية وأهل الشهيد ورفاق دربه، أشاد المشيعون بمناقب الشهيد العشملي ودوره في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، وأكدوا السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس وتعزيز التلاحم والاصطفاف والصمود والثبات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية وطرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن والتصدي لأي عدوان على بلدنا. وقد ووري جثمان الشهيد العمشلي الثرى بروضة الصمات في الحوبان بمديرية التعزية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية لهذا المساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم. لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهنا تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن في هذا الشهر كل رهاننا على الله، كل اعتمادنا على الله، متوكلون عليه، وما النصر إلا من عند الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار الصامدون في وجه العواصف، أيها الثابتون حين اهتزت الجبال، يا من لم تهن لكم إرادة ولم تلن لكم عزيمة ولم تخور لكم همة، إن وقفتكم اليوم أيها الأبطال هي وقفة الحق في وجه الباطل، وقفة العزة في وجه الذل، وقفة اليمن التي أبت إلا أن تكون سيدا لا تابعا، حرا لا أسيرا. فمنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب، والعالم أجمع يتربص بنا، يتفرج على حصارنا، يصفق لدمائنا، ولكنكم أيها الأبطال كنتم الرد القاسي على كل معتد، والصاعقة المدوية في وجه كل طاغ، تردون العدو بلهيب النار وتسقطون طاغوته بصواريخ الإيمان. أيها المجاهدون الأحرار، واقعنا اليوم يرسم صورة اليمن المقاتل الذي يكتب تاريخه بمداد الدم لا بمداد الحبر. إن الحصار الجائر الذي يفرض علينا، والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد شعبنا، ومحاولات الشطب هويتنا وتفتيت وحدتنا، كلها لن تزيدنا إلا إصرارا وعنفوانا. ونقول لكل من راهن على كسرنا: ها نحن اليوم أقوى مما كنتم تتصورون، وأصلب مما كنتم تحسبون. إن صمودنا الأسطوري في وجه الجبهات، وثباتنا في مواجهة أعتى آليات الحرب، وتماسكنا رغم كل صنوف الحصار، هو الدليل الأكبر على أن إرادة هذا الشعب لا تقهر وعزيمته لا تنكسر. أيها المقاتلون الشجعان، حقنا سننتزعه رغم أنف كل مجرم وحاسد وحاقد، حقوقنا التي سلبت، وثرواتنا التي نهبت، ومستقبلنا الذي حاولوا سرقته، سنسترده بقوة الحق وبإيماننا الراسخ بأن النصر حليف الصابرين. إن معركتنا اليوم ليست معركة بقاء فقط، بل معركة استرداد لكل ما استنزف منا ظلما وعدوانا. نحن نخوضها بقلوب مؤمنة، وأياد ماضية، وعزائم لا تلين، وثقة بالله ثم بأنفسنا أننا سنحقق النصر المبين. نحن هنا منذ الأزل، وسنبقى هنا إلى الأبد. جبالنا شاهدة، ورمالنا ناطقة، ودماؤنا الطاهرة سطرت أعظم الملاحم. يا حماة الوطن، يا صقور السماء، ويا أسود البراري، ويا عمالقة البحار، أنتم فخر لكل حر شريف، فلتبقى رايتكم عالية خفاقة، ولتدم عزائمكم جبارة، ولتظل أصواتكم مدوية في وجه كل طاغية ومستبد. معا سننتزع الحق، ومعا سنحطم الحصار، ومعا نبني يمن العزة والكرامة، يمن السيادة والاستقلال. كل التحايا لكم أيها الأبطال، وكل الفخر بكم يا حملة الأمانة، وكل الثناء لصناع النصر والمجد والحرية.

تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودية، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر يوم أمس الثلاثاء في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب بفضل الله. وتؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وستكون بالمرصاد لأي اختراق لأجواء وسيادة بلدنا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن التحولات التي يشهدها الإقليم بعيدة عن كونها أحداثا يمكن قراءتها بمعزل عن بعضها، فهي في الأساس حلقات مترابطة ضمن صراع دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليطال شكل النظام الدولي نفسه. فكل قمة تعقد وكل تصريح يصدر وكل تحرك عسكري أو اقتصادي بات يعكس حجم الاشتباك بين مشروع يسعى إلى المحافظة على الهيمنة الأمريكية الأحادية وبين قوى إقليمية ودولية تعمل على رفض توازنات جديدة تقوم على كسر الاحتكار الأمريكي للقرار السياسي والعسكري. ففي هذا السياق جاءت قمة أنقرة في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، حيث تتشابك الحرب في أوكرانيا مع التصعيد في غرب آسيا، وتتزايد التحديات الاقتصادية التي تضغط على العواصم الغربية، بينما تتنامى أدوار القوى الصاعدة في مواجهة المشروع الأمريكي. أيها البسلاء المجاهدون الأبطال، حين تتحالف قوى الشر ضد نور الحق فاعلم أن المعركة معركة دين وهوية. فاليوم يقف العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي في خندق واحد، يخططون ليل نهار لطمس الإسلام وتذويب الأمة وتطبيع الخيانة تحت اسم اتفاقات إبراهام، ولكن هيهات أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فالعدو الأمريكي رأس الشر وحامل مشروع الهيمنة، والعدو الإسرائيلي غدة سرطانية زرعها الغرب في قلب الأمة، والعدو السعودي أداة التنفيذ التي باعت المقدسات بثمن بخس. فقد اجتمعوا جميعا على هدف واحد، وهو كسر شوكة الإسلام وتفريغه من مضمونه. يريدون إسلاما بلا جهاد، بلا عزة، بلا قدس. فاتفاقات إبراهام بوابة الخيانة، سموها اتفاقات وهي زورا وبهتانا وفتح الأبواب أمام احتلال المقدسات وتحويل القضية الفلسطينية من قضية أمة إلى صفقة تجارية. يريدون أن يجعلوا من العدو صديقا ومن الصديق عدوا. يريدون ضرب روح الجهاد في الأمة وتمييع العقيدة وتغريب الشباب وطمس الهوية الإسلامية واستبدالها بهوية غربية.

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، نحمد الله على وصول الوفد الوطني بسلام، وهذا يعتبر صفعة جديدة للعدو السعودي الذي كان يراهن هو مرتزقته على عدم هبوط الطائرة. هبطت بسلام رغم القصف على مطار صنعاء، هبطت إلى مطار الحديدة بفضل من الله سبحانه وتعالى والعدوان، ويعتبر هذا الانتصار بداية لانتصارات قادمة بإذن الله. أما بالنسبة لاستهداف مطار صنعاء من قبل الكيان الصهيوني العربي السعودي الإماراتي، يعتبر جناية وانتهاك للسيادة اليمنية، ونقول للعدو السعودي بالمصطلح العسكري جنيت على نفسك وبتتحمل جناية نفسك. أنت الآن يا سعودي ويا إماراتي تحت مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وزمن اليوم ليس كزمن الأمس، وعهد الهيمنة والعنجهية والعدوان ولا، ونحن في يمن الإيمان لن ننسى ثارنا ولن نترك وجعنا، وأن أي حماقة أو أي عدوان جديد سيقابل بالرد القاسي والمؤلم، الحصار بالحصار، وإن أتيتونا جوا فنحن لكم بالمرصاد، وإن جئتمونا برا فأسود الله ورجال المعارك لكم بالمرصاد. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: اليوم يا الله رضاك، اليوم يا الله
2: جودك يا الله لا جودك.
3: أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد، أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
4: سمعين الكرام، مزارعينا الأفاضل، أسعد الله بالخير أوقاتكم. صوت يتردد في الآفاق مع نسمات الصباح الباكر وحركة دؤوبة لا تهدأ في قلب البساتين، ورائحة زكية تفوح لتعلن عن بدء موسم من أجمل المواسم بالعطاء. إنه موسم حصاد التمور. هذا الحدث الذي لا يمثل مجرد نشاط زراعي واقتصادي فحسب، بل هو احتفالية تراثية وقصة عشق ممتدة بين الإنسان وهذه الشجرة المباركة منذ آلاف السنين. اليوم سنبحر معا في رحلة بين الصعف والجريد والخلال لنعيش تفاصيل الحصاد المبارك لهذه الشجرة العظيمة. ابقوا معنا وسأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

حصاد التمور ليس وليد يومه، بل هو تتويج لرحلة شاقة وممتعة تستمر عاما كاملا من العناية والري والتلقيح، أو ما يعرف بالتأبير ثم حماية العذوق وتغطيتها. وعندما تبدأ حبات التمر بالتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر، يبدأ المزارعون بالاستعداد سواء بالأدوات التي يتم تجهيزها من المخارف والسلال التي يجمع فيها التمر والحبال المتينة والسكاكين الحادة، ويكون الجميع كباراً وصغاراً يتأهبون للمشاركة في هذا العرس السنوي، وتقام المهرجانات، وقد كان الجيران يجتمعون لمساعدة بعضهم البعض في منظومة تكافلية رائعة تعكس أسمى قيم الترابط الاجتماعي في الوسط الزراعي. المهم أنه لا يتم هذا العرس الجماهيري التسويقي للتمور إلا بعد اكتمال النضج، فما هي علامات نضج التمور وجاهزيتها للحصاد لكي تكون بجودة عالية وتنافسية في السوق الزراعي سواء الداخلي أو الخارجي؟

0: موسم حصاد التمور الذي يعتبر فرصة استثمارية وتسويقية للمزارع والمستثمر والتاجر وحتى المواطن، كان لابد أن نستضيف في هذه الحلقة أيضا المهندس فؤاد الطارش أخصائي إنتاج فاكهة وخضار.
1: علامات النضج والقطف للتمور النخيل تختلف حسب الأصناف، في منها تخطف في أثناء الخلال يسمى، والذي هي قد خرجت من اللون الأخضر إلى اللون الطبيعي للصنف الأصفر أو الأحمر. في بعض الأصناف تكون في هذه المرحلة في نسبة الحلاوة فيها عالية، فممكن تقطف كما هو موجود في السوق في الأصناف بالذات الأصناف الخارجية التي دخلت في البلاد مثل أصناف البرحي والصقعي التي تتواجد الآن تنتج في أكثر شيء مناطق في الجوف، والآن تواجد في الأسواق بنسبة بسيطة فيها، يعني تستطيع أن تأكلها في المرحلة هذه. وفي مراحل أخرى في مرحلة الرطب مثل يعني عندنا الأصناف المحلية الذي مثل المناصف اللي يسمى في تهامة الثعل أو المناصف يسمى التسمية العامية وصنف الثعل، هذا الصنف ما نستطيعش أن نقطفه في مرحلة الخلال الذي هو التلون، لابد ما يوصل إلى مرحلة الرطب الذي مرحلة من مراحل النضج الأصناف ليكون ما بين الجاف والرطب يعني.

0: مستمعين الكرام، تخيلوا معنا هذا المشهد. الشمس لم تشرق بعد، والخيوط الأولى للفجر تلوح في الأفق. يبدأ الخراف أو الصارم، وهو الشخص المحترف الذي يتسلق النخلة بربط حزامها المتين، ويبدأ في الصعود برأس مرفوع وخطوات واثقة مستندا على جذع النخلة. مع وصوله إلى القمة يبدأ بقطع عذوق التمر بحذر شديد حتى لا تتساقط الحبات وتتأثر جودتها. هنا تتجلى مهارة متوارثة من الأجداد للآباء ثم الأبناء. يتم إنزال العذوق إما بحبال بطريقة انسيابية أو تلقفها من قبل العمال في الأسفل بملء السلال الكبيرة، وبعد الإنزال تتم عمليات الحصاد من الفرز والتنقية، فتجلس العائلات والعمال لفرس حبات التمور حسب حجمها وجودتها ونوعها. فهناك الرطب الذي يؤكل طازجا، وهناك التمر الذي يجف ويكبس ليحفظ طويلا. أنواع لا حصر لها، من الخلاص والسكري إلى المجدول والبرحي وغيرها الكثير مما تجود به أرضنا الطيبة. لكن السؤال الأهم هنا، ماذا عن الطرق الحديثة في الحصاد لضمان جودة التمور بعد الحصاد؟ هيا نستمع لإرشادات المهندس المتخصص.
1: في حاجة المرة يسمى قلوب ما قبل الحصاد، هذا عشان تضمن جودة ثمارك، تكون ثمار جيدة، ثمار غير مصابة، غير مجروحة، كبيرة. هذه تحتاج معاملات ما قبل الحصاد. قبل الحصاد في معاملات كثيرة، من عملية تخفيف الثمار إذا كان العذق كبير فوق الحجم المعقول، نعمل عملية تخفيف الثمار. هذا هنا عملية تخفيف الثمار يعمل لك حاجة كثيرة، يعني مثلا تكبر حجم الثمرة، الجودة فيها عالية، تمام، تكون فيها برضو علامة النضج متساوي، ما تكونش هذه واحدة عادي رطب، واحدة قد تمر، واحدة عادي خضراء. هذه يعيق برضو لأن توصلوا إلى مرحلة، مثلا مرحلة التمر يكون معك هذه الأحجام وبنفس الوقت الحجم الكبير، لأن السوق يفضل الحجم الكبير. بنفس الوقت برضو لما تكون خفيفة في العذق ما يكونش في عملية احتكاك بينه وتستوي له جروح.
2: وللأسف هذه الجروح تسبب
1: تعفنات. نعم. أيوة. برضو في من التثبيت الشماريخ، العراقين أو الشماريخ هذه يعملوا عملية تثبيت في الربط في العذوق علشان تبقيش أثناء الرياح، تعمل عملية التحرك، وأثناء الحركة هذه تستوي لبرضو تجروحات.
2: تجروحات في الثمرة نفسها.
1: أيوة. ثمرة تعمل وتقلل من فترة عرضها أثناء ما تكون ناضجة، لأنها تستوى مجروحة. برضو عمليات التكميم هذه قبل الحصاد، كل ما عملت قبل التكميم الذي هو التكيس، هذه في بالذات في المناطق الجافة في الجوف يستخدموها وناجحة، في مناطق في الخليج يستخدموها ناجحة. في تهامة يعاب عليها يقولوا في مع ارتفاع الرطوبة، بس برضو في له حلول لما تكون خفيف ونوع مخصص للمناطق الجافة، يعني ما يكونش تستوي تعرق، ما يستويش كذا. عملية التساقط في عرضة الطيور والآفات، يعني لما ما يزيلها حشر المزارع أول بأول تربي عليها الحشرات والآفات والأمراض وتنتقل إلى الثمرة فوق الشجرة.
0: صراحة تحول حصاد التمور اليوم من مجرد استهلاك محلي وفائض بسيط إلى صناعة ضخمة واقتصاد استراتيجي تدعمه الدول، وأصبحت التمور تصدر إلى مختلف دول العالم، ودخلت في صناعات تحويلية متعددة مثل دبس التمر وعجينة التمور، وحتى الاستفادة من النواة والسعف في صناعات صديقة للبيئة.
3: يقول أن بعض المزارعين ربما بيقصر في حكاية القطف ولا يستخدم الأدوات الخاصة بالحصاد مثل السلالم، وهي اللي تؤدي أحيانا إلى ضرب الثمار، رمي الثمار للأرض. هل هذا السلوك خاطئ وماذا تنصحه؟
4: هذا السلوك خاطئ طبعا في عملية هو التجميع. معظم يعني في بلادنا هنا في اليمن بالذات في تهامة عملية تجميع للمناصف هذا أو الرطاب، تمام، هم يجمعوا على حبة حبة، بس برضو في هذه هنا متعبة ما مكلفة، لأنه نادرا الذي هم يطلعوا ينزلوا. بس في آلات ومعدات، وهذه طبعا المزارعين بسبب الأوضاع المعيشية ونتيجة الأحداث والعدوان والمشاكل الأخيرة أدت إلى ضعفهم يعني ويوم عيده. وهذه ندعو نحن للدولة والجمعيات وهذه تشجع المزارعين
3: بهذه توفر لهم السلالم
4: الأدوات المقصات السكاكين الحادة كما تعرف عملية قروح للأشجار مرضومة عدم رمي الثمار مباشرة. هذا طبعا الرمي هو ما يكونش إلا في لما يقطعوا العذق بكامله ويقدروا به وهذا خطأ يعني ما يشي بتضيرك إنك تربطه بحبل تنزله واحد تحت ينتظره منك وصلته بسلامته
3: بالحبل.
4: أيوة بالحبل نزلته بسلامته
3: وهذه من أساسيات حصاد التمور ربما الاهتمام بالأدوات أو البدائل الموجودة.
4: أيوة لأنه هذا بالذات لعملية الحصاد التمر الذي هو قد وصل إلى مرحلة التمر.
3: نعم.
4: لأنه تقديل بو يعمل عملية تلافة يعني أنت لما تقديل بو قدو نصه قدو كله رطيب أصلاً كله رطيب جاهز للتتميم.
3: وفي نقطة هامة مهندس فؤاد درجة الرطوبة في تهامة تختلف عن درجة الرطوبة في الجوف.
4: في الجوف مرتفع.
3: بالتالي العناية في قطف ثمار النخيل في تهامة يجب أن يكون بعناية أكثر من حصادها في
4: الجوف.
3: وضح هذه النقطة للمزارعين.
4: عملية الرطوبة في تهامة توصل من 60 إلى 70% هذه مرتفعة تعتبر. تمام. في يعني الجو مشبع بالبخار الماء وهذا هنا بيئة مناسبة لتكاثر الفطريات والجراثيم. طبعا لما تكون الثمار مقروحة وما فيش برضو عند عملية القطاف ما في استخدام النظافة الجيدة والقطع الجيد وهذه تسرع من تلف الثمار.
0: بقي فقط أن نستمع لخبرات المزارعين سواء من الجوف أو من حضرموت أو من تهامة. فالجوف موطن التمور اليمنية الفاخرة وتتميز محافظة الجوف بمناخها الملائم وتربتها الخصبة مما جعلها من أفضل البيئات لزراعة النخيل وإنتاج التمور. ولا ننسى خريف وادي حضرموت فهو موسم تتزين به الأسواق من منتجات التمور وكذلك تمور سهول تهامة ولا سيما المناصف على امتداد السهل التهامي. ولأن المحصول هو أهم المحاصيل الاستراتيجية فنحن نستقبل رسائلكم عبر رقم البرنامج 37481115. أما الآن لا تحلو مائدة الطعام إلا بمأكولات البر البلدي وهو بالفعل البر البلدي غذاء لي ولولدي. فما دور تقية ورضية في الأسرة التنموية تجاه تغذية الأطفال من هذه المأكولات البلدي؟

0: الله الله الله، حيه حيه حيه اختي رضية وكعكها. اها الان اعيدت.
1: يا هنا يا هنا يا اختي، كذا تركت قسمش وقسم اهلنا واقاربنا، هيا اسير اوزعه.
0: حجاب وياسين على هذه الريحه الذي تشرح الصدر والقلب العليق، ريحه كعك اليوم واصله للمحافظه الثانيه. قولي لي، هذا كيك بالفانيلا ولا كرواسون فرنسي بالزبده؟
1: كرواسون وفرنسي ايش يا تقيل؟ ركزي ركزي بالرائحه يا سامجه، هذا رائحه الكدم اليمني الاصيل والكعك البلدي بمجموعه الحبوب البلدي الحبه الكامله، عاده خرجين من التنور حاميات ودافيات يردين الروح.
0: كدم وكعك بلدي يا رضية، حرام عليش، طيرتي عقلي بالرائحة وفي الأخير يطلع كدم. الكدم هذا قاسي يشتيله معدات فيل ومطرقة وسندان عشان نهضمه. كان فعلتي لنبتي فوق يذوب الفم،
1: يذوب الفم ويجيب الأمراض في الجسم. هذا حق البتيفور الأبيض الذي طاير به، هو دقيق ميت منزوع النخالة والفوائد ويرفع السكر في ثانية. أما الكدم والكعك بالقمح البلدي، هذا الذي مش عاجبش، هولا هيبة وصحة وعافية للبدن.
0: ما هو الفائدة في لقمة تعتصر في الأمعاء وفي المعدة لليوم الثاني؟
1: تقعد في المعدة لليوم الثاني لأن معدتش أصلا هي فاضية من الألياف الطبيعية والنخالة. القمح البلدي الحبة الكاملة فيه فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والحديد. الكدام هذا يعطي الشبع حقيقي وطاقة تدوم لساعات وينظف القولون والمعدة. أجدادنا ما صحتهم معظمهم بقت مثل الحديد إلا من الكدام والقمح البلدي.
0: لكن الشيء الصدق، كعك مرشوش بالكزحة والسمسم طيب وشكله يغريني، ريحته فيها سمن بلدي وحبها السوداء، صح؟
1: عليش نور، هذا كعك بالقمح البلدي والسم ومطعم بالقحطة يعني الحبة السوداء والسمسم والشمر، يعني مش مجرد تسلية، هذا وجبة غذائية متكاملة. الحبة السوداء تقوي المناعة والسمسم مليان كالسيوم لعظامش، والقمح البلدي بيعطي النشاط بدون خمول. الخبز الأبيض هذا ما منه إلا المرض.
0: يا ودية تقيل انت يا مقرمش، صراحة صراحة يا رضية القرمشة دمار في حقش الكعك، وطعم السمن مع القمح البلدي يجنن. صدقي يا رضية، حسيت بكرامتي رجعت لي بعد قضمة من هذه الكعك حقش.
1: ايوة شفتي كيف، هذا الاكل الذي يغذي البدن ويرد الروح. الكدام والكعك البلدي اصل الغذاء والصحة.
0: شي صدق يا رضية، مال هذا الكدم البيتي إلا حرضت فحصة وسحاوة قبل يطير الدماغ.
1: طول عمرش بنت بطنش، كليها معسلته والفاصوليا وصحتين وعافية على قلبش يا بتفور.
0: والبتفور ماله يا أختي، أنت تعرفي أن البتفور والكل تقدري تعملي بالذرة البيضة والشعير، وبإذن الله أعطش الطريقة في مرات وحلقات قادمة.
1: تمام، الآن خليني أسير أوزع جعالة الجيران والأقارب من خيرات البر البلدي من مزرعتنا العظيمة.
0: بسم الله ما شاء الله، البر البلدي غذاء لي ولولدي.
2: ورسالتك وصلت أخي المزارع وأختي المزارعة، لكننا نبدأ برسالة معطرة برائحة السدر والأثاب أرسلها لنا المزارع أبو أصيل من مناحل حجة. أبو أصيل يقول يشاركنا في هذه الرسالة شغفه السنوي، حيث يقول تجارب المزارعين في إنتاج العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من يسمعنا عبر أثير الإذاعة. إنتاج العسل بالنسبة لي ليس مجرد تجارة، بل هو سر غامض نتعلم كل يوم من هذه المخلوقة الصغيرة. في هذا الموسم واجهنا تحديات بسبب تقلبات الطقس، لكن التجربة علمتنا أن النحل يحتاج إلى حماية وذكاء، فقمنا بنقل الخلايا وتوزيعها بالقرب من الأودية الغنية بأشجار السدر البري، وحرصنا على إبعادها تماما عن أي مناطق تستخدم فيها المبيدات الكيميائية. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ووعي المزارعين وتجنب الرش العشوائي جنينا هذا العام عسلا صافيا قوامه ثقيل ونكهته أصلية. نصيحتي لكل مربي النحل، النحل أمانة، حمايتها وتبادل الخبرات مع المزارعين المحيطين بك هو سر نجاح الموسم، وما فيها شيء لو أهديت لهذا المزارع نوع من العسل الذي تقوم بجنيه، لأنه سيتعاون معك وما أكل، يعني كان يقول وما أكلته اللسان استحت منه العين. فعلا الكرم فيما بيننا نحن فأصول يمنية في الكرم، كلما كان الكرم بين المزارع والنحال كلما كانت حماية النحل أكبر.

ومن بركة السماء إلى وعي الإنسان. هذه رسالة المزارع الحاج صالح شرهان من بني مطر، الذي يروي لنا كيف تحول المطر في أرضه من مجرد موسم عابر إلى شريان حياة دائما الحفاظ على مياه الأمطار. يقول الحاج صالح شرهان: تحية طيبة لكم يا أهل الإذاعة والمستمعين الكرام. من لا يحفظ قطرة المطر في وقت الوفرة سيندم عليها في وقت الجفاف. في قريتنا قررنا ألا تذهب مياه الأمطار هدرا وتجرف معها التربة الصالحة. قمنا ببناء حواجز مائية صغيرة، عملنا على صيانة القروب والقرب يعني قصده والمدرجات الزراعية القديمة، بالإضافة إلى حفر خزانات أرضية مواجل لتجميع مياه الأسطح والمنحدرات الصخرية. اليوم فضل هذه الخطوات البسيطة وأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى أساسا أصبحنا نؤمن ريا تكميليا لمحاصيلنا حتى بعد انقطاع المطر بأسابيع طويلة. ولاحظنا ردة العافية للآبار السطحية القريبة. الماء هو الروح والتدبير فيه هو أساس استمرارنا في هذه الأرض. دمتم ودامت اليمن حرة شامخة. رسالتك وصلت حق صالح شرهان وأوصلناها إلى المزارعين.

زراعة الأشجار بالحدائق المنزلية. رسالتنا هذه الأخيرة في هذه الفقرة تأتينا من داخل البيوت من الأخت صفية الطائفي من صنعاء، التي حولت فناء منزلها الصغير إلى جنة خضراء مثمرة كما تقول صفية. أهلا بكم وبرنامجكم الجميل. أردت أن أشارك المستمعات والمستمعين تجربتي في زراعة حديقتي المنزلية. في البداية قال لي البعض أن المساحة صغيرة ولن تنجح، لكني بدأت بزراعة أشجار مناسبة للبيئة ولا تستهلك مياه كثيرة، مثل أشجار الليمون والتين وبعض شتلات الفركس، يعني قصدها الفرسك ربما، إلى جانب حوض صغير للنعناع والريحان. اليوم حديقتي الصغيرة لا تمنحنا فقط منظرا يشرح الصدر ورائحة زكية كل صباح، بل أصبحت تسد جزءا من حاجة البيت من الثمار الطازجة والخالية من أي كيماويات. طبعا لا زالت صفية تنصح الأخوات، أنصح كل أم وكل رب أسرة، لا تتركوا زاوية في منازلكم دون خضرة. الشجرة بركة ونماء وصحة للأولاد. الحمد لله هذا الموسم الصيفي الجيران كلهم يشتكوا من الحر والكتمة، وأنا وجهالي وزوجي وأحفادي بننعم بالروائح النقية والهواء البارد بسبب الأشجار والظلة المستديمة في فناء الحوش. وإحنا بنتقهوى ونتعشى وزد نتغدى أحيانا في الحوش. الله يعطيكم العافية أخت صفية ونصيحتك قيمة، ونحن أوصلناها إلى المستمعين. ولا نستطيع أن نذهب دون أن نعطيكم هذه الرسالة الإرشادية.

نتكلم اليوم عن الدودة القارضة السوداء. هذه من رتبة حرشفية الأجنحة. كما تكلمنا سابقا أن حرشفية الأجنحة تضم تحتها معظم الآفات الزراعية. طبعا هذه تصيب العديد من المحاصيل مثل القمح، الشعير، البرسيم، الفول والذرة، وأيضا بعض الخضروات قد تصيب الطماط أيضا. تتغذى على البادرات الصغيرة بعد الإنبات، يعني نبات الشعير بعد الإنبات أول ما يطلع تبدأ تتغذى عليه. طبعا الحشرات الديدان الصغيرة تقرض وتتسلق على الساق وتقرض الأوراق، بينما اليقات أو الديدان الكبيرة تقرض الساق وتسبب سقوط البادرات أو سقوط النبات في عمر مبكر. كيف يمكن نعرف أعراض الإصابة؟ يمكن من خلال مشاهدة اليرقات متكورة في أسفل النبات، يعني تحصل أسفل النبات تحصل الديدان ملتفة خصوصا في الليل. طبعا هذه الحشرات تنشط في الليل وتختبئ في النهار، تتكور تحت سطح التربة بالقرب من قاعدة ساق النبات. أيضا ممكن مشاهدة آثار تغذيتها، حيث أنها تتغذى وتخرج الفضلات الزائدة على شكل مواد سوداء تفرزها. أيضا تستهلك هي طبعا تستهلك 30% من المحصول كل يوم. في حالة وجود إصابة شديدة تستهلك 30% من المحصول.

دورة حياة هذه الآفة توضع البيض دائما على السطح السفلي للأوراق تمام بالقرب من سطح التربة، أو في إذا عند في حالة ما يكون النبات نبات الشعير أو القمح مكسور بتوضع البيض في الساق اللي هو ملامس لسطح التربة. تفقس البيض من بعد يومين إلى 7 أيام. البيض هذه الحشرة طبعا لها 6 أعمار، الديدان تمر ب6 أعمار يرقية كلها ضارة، أخطر طور هو الطور اليرقي الأخير الذي هو الديدان الكبيرة التي تسبب سقوط لمحصول الشعير. لون الحشرة ممكن التعرف على وجود الإصابة من خلال نشاط للحشرة في الحقل، بيكون لونها ذهبي. طبعا الحشرة بتعيش من تقريبا 18 إلى 21 يوم، وعمر الحشرة مع اليرقات قد يصل من شهر إلى 4 أشهر. أما لون اليرقات طبعا بيكون لونها تقريبا ذهبي ورأسها أسود. طرق الوقاية أو المكافحة من هذه الآفة، أولا يجب الاهتمام بنظافة الحقل من الحشائش. اثنين، نظرا لأننا بنشوف الآفة أو الديدان موجودة بالقرب من قاعدة ساق النبات، ممكن جمع الديدان وإعدامها بعيد من الحقل. طبعا الري الغزير بيعمل على القضاء على الكثير من هذه الآفات. رابعا، ممكن استخدام الطعوم السامة بإشراف مهندس زراعي.

0: ختاما مزارعينا ومربي الثروة الحيوانية والنحل ومسوقي المنتجات الزراعية ومستهلكي الإنتاج الزراعي من فواكه وخضروات وأسماك ولحوم وألبان وأجبان، يجب أن يكون لنا خير في خدمة هذا الوطن والحفاظ على نعمة الله سبحانه وتعالى التي ميز بها اليمن دونا عن غيرها. وخير دليل على هذا كيف نعاني اليوم من حرارة الصيف بسبب شحة وانحسار الغطاء النباتي، ونحن لم نكن من قبل نعرف قيمة الأشجار إلا بعد أن انحرمنا منها في الشوارع والحدائق والجزر الوسطية بالطرق العامة والطويلة. لذلك قبل أن يحرمنا الله من خيرات هذه الأرض الطيبة ينبغي أن نحافظ عليها، فلو كنا حافظنا على الأشجار كان الله أعطانا الوفرة في الهواء النقي والغطاء النباتي. لذلك الزراعة نعمة فلنحافظ عليها. نلقاكم على خير وعافية في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. وزارة الخارجية تدين استهداف الحكومة البريطانية للحرس الثوري الإيراني. وزير النقل يعلن عن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة بعد تأهيل مدرجي الإقلاع والهبوط. موقع إلكتروني صهيوني يؤكد أن ضربة أبها فتاكة، واليمن يثبت حضوره في حسابات الصراع الإقليمي. بينهم أطفال ونساء ورجال الشرطة، 16 شهيدا في غزة نتيجة اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني. الحرس الثوري الإيراني يدمر عددا من المنشآت والمرافق الأمريكية في دول المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، نظمت السلطة القضائية فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد بن علي عليهما السلام. في الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن الإمامين الحسين وزيد عليهم السلام عالمين من أعلام الهدى، يجسدان مسارا قرآنيا تاريخيا واحدا من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، وتجدد في نهضة حفيده الإمام زيد بن علي عليهم السلام في مواجهة الظلم والانحراف والطغيان. وتابع في واقعنا اليوم، تتكشف مأساة الشعب الفلسطيني في مقدمته أبناء قطاع غزة بما يتعرضون له من قتل وحصار وتجويع وتهجير وتدمير، عن حاجة الأمة الماسة إلى مدرسة الإمامين الحسين وزيد عليهم السلام، وأيضا إلى موقف صادق ينتصر للحق وللعدل وكرامة الإنسان. وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أنه في امتداد هذا النهج قدم الشعب اليمني خلال سنوات العدوان والحصار تجربة حية في الصمود والثبات، حيث واجه القصف والتجويع والحصار ومحاولات إخضاع قراره الوطني، لكنه تمسك بحقه في الحرية والاستقلال ورفض أن يساوم على كرامته وسيادته. وجدد نائب وزير العدل التفويض الكامل والوقوف الثابت مع القيادة الثورية، مؤكدا أن مؤسسات الدولة وأن أبناء الشعب اليمني في أعلى درجات الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي تصعيد والتصدي للكيان السعودي ومن يقف خلفه أو يعمل على دعمه من قوى الاستكبار. وجدد ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ولمقاومته في غزة وتمسكه بمعادلة وحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اتخاذ الحكومة البريطانية لخطوة صهيونية مكشوفة تمثلت في السعي لإدراج الحرس الثوري الإيراني فيما يسمى بقائمة المنظمة المحظورة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن الحرس الثوري الإيراني قوة إسلامية فاعلة مؤثرة في مواجهة المشاريع الصهيونية في المنطقة، وأشارت إلى أن منظومة القوى الغربية تريد قوى عربية إسلامية ضعيفة تكون مجرد أدوات لتنفيذ أجنداتها الشيطانية في المنطقة. وأشادت وزارة الخارجية بدور الحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية في إيران وإفشال مؤامرات أعداء إيران والأمة الإسلامية بشكل عام. وجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الداعم للجمهورية الإسلامية في إيران وبحقها في الدفاع عن النفس والرد على العدوان الأمريكي الغاشم والحصار الجائر. أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم عن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته من قبل العدوان السعودي. وأوضح الوزير قحيم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم تأهيل مدرجي هبوط وإقلاع الطائرات في المطار.

الأسعار طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك بجهود وإشراف من قبل الفريق الهندسي الفني المتخصص من المؤسسة العامة للطرق والجسور، بمشاركة خبرات يمنية في الطيران المدني تابعة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء. شدد موقع MS الصهيوني أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد استمرار حضور وتأثير اليمن في حسابات الصراع الإقليمي، وأن القوات المسلحة اليمنية نفذت الهجوم على مطار أبها الدولي بالطرق الفتاكة المعروفة عنها. ويرجح التقرير العبري أن قصف المطار والرد بضرب المطار يعد تطورا جديا يضاعف من احتمال تصعيد المواجهة إلى الواجهة، وأشار إلى أن هناك نشاطا مكثف لمنظومات الدفاع الجوي في المنطقة، ما أثر مخاوف من اتساع رقعة التصعيد الإقليمي. وأوضح أن هبوط وإقلاع الطائرة الإيرانية المدنية تعد خطوة اعتبرت تحديا للحصار الجوي المفروض على صنعاء، ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية الصهيونية وجهات دولية وترجح أن الهجوم نفذ وفق الأساليب التي تستخدمها كما تقول جماعة الحوثي، أيضا تنفذ عملياتها من مناطق قريبة من الحدود السعودية، معتبرا هذا التطور يعكس احتمال عودة المواجهة المباشرة بين الطرفين وتأثيرها على أمن المنطقة. وقد بين الموقع أن الأسواق تفاعلت مع التطورات، حيث ارتفعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 6%، وذلك وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على حركة الطاقة وسلاسل الإمداد، مضيفا أن القلق لا يرتبط بالهجوم على المطار فقط، بل باحتمال دخوله ضمن مرحلة أكثر اتساعا من الصراع الإقليمي. ويستنتج التقرير العبري على الموقع الصهيوني أن الأحداث المستجدة تؤكد استمرار حضور اليمن في حسابات الصراع الإقليمي، مع عودة صنعاء إلى استخدام أوراقها العسكرية في مواجهة السعودية في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتباط التصعيد اليمني بالتوترات الأوسع بين إيران وخصومها. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. واصل جيش كيان الاحتلال الصهيوني لليوم 279 على التوالي الإبادة الممنهجة في قطاع غزة، خارقا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وقد أدت الاعتداءات الصهيونية خلال الساعات 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين في مختلف مناطق القطاع. وفي آخر الاعتداءات أصيب 6 من المواطنين، بينهم مصاب بحالة خطرة جراء اعتداء كيان الاحتلال على منطقة مفترق أصداء الشمالي في مدينة خان يونس. وأصيب مواطنا بنيران الاحتلال داخل خيمته في مواصي المدينة، بالإضافة إلى اعتداء كيان الاحتلال على سجن أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وأفادت دائرة المعلومات في وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الشهداء خلال شهري يونيو ويوليو، مؤكدة أن الاستهداف الصهيوني للقطاع لم يتوقف رغم الحديث عن التهدئة، بل شهد تصعيدا في وتيرته. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده سترحل أي مواطن صهيوني يضبط داخل أراضي البلاد، مرجعا ذلك إلى عدم اعتراف ماليزيا بدولة الكيان الصهيوني. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن جميع الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا شاملا بشأن ادعاءات تحدثت عن وجود مواطنين صهاينة في ماليزيا وفقا لوكالة الأناضول. وقال نجري تحقيقا لن نسمح بذلك، وأشار إلى أنه إذا وجد مواطنون صهاينة داخل البلاد سيتم ترحيلهم فورا لأننا لا نعترف بهذا الكيان.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي عقب تقارير إعلامية تحدثت عن رصد صهاينة في ولاية جوهورا كانوا يستخدمون وثائق تثبت حملهم لجنسيات مزدوجة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير عدد من المنشآت والمرافق التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بينها مركز إدارة ومركز للقيادة والسيطرة ومستودعات لقطع الغيار والمعدات العسكرية، إضافة إلى خزانة للوقود. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف عدد من المواقع والمنظومات العسكرية الأمريكية في الكويت، بينها مركز للاتصالات الفضائية ورادار للدفاع الصاروخي والجوي، إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوي وقاعدة عسكرية أمريكية، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ هيمرس. وقد أعلن الحرس الثوري في إيران عن تدمير حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-15 و16 و35 إلى جانب عدد من الطائرات الأمريكية الاستراتيجية بدون طيار من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق في الأردن. وقال الحرس في ثلاثة بيانات نقلتها وكالة أنباء فارس إن هذه الاستهدافات تأتي رداً على إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق الممرات البحرية في المحيط الهندي أمام السفن بذريعة السيطرة على مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك أدى إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز من المنطقة. دعت وزارة الخارجية الروسية أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات العسكرية بشكل فوري وللعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء استئناف العملية العسكرية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يعرقل فرص التوصل إلى تسوية سلمية. وأضافت زخروفا النهج القائم على التصعيد مقابل التصعيد يضر بالمدنيين في جميع الدول المعنية، داعية جميع الأطراف للتخلي عن المواجهة والبحث عن حلول عبر الحوار. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. وزارة الخارجية تدين استهداف الحكومة البريطانية للحرس الثوري الإيراني. وزير النقل يعلن عن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة بعد تأهيل مدرجي الإقلاع والهبوط. موقع إلكتروني صهيوني يؤكد أن ضربة أبها فتاكة واليمن يثبت حضوره في حسابات الصراع الإقليمي. بينهم أطفال ونساء ورجال الشرطة. 16 شهيدا في قطاع غزة نتيجة اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني. الحرس الثوري الإيراني يدمر عددا من المنشآت والمرافق الأمريكية في دول المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها اليمن يؤكد رفع الحصار مطلب شعبي وعلى العدو السعودي أن يفهم. إيران ترد على العدوان الأمريكي الغاشم باستهداف عدد من قواعد العدو في المنطقة. أهلا بالجميع.

الإيمان قوة المستبصرين والشجاعة عنوان المتقين والنصر ثمار الواثقين بالله والمعتصمين بحبله. وأهل الإيمان والحكمة حملوا هذه الصفات العظيمة بعد أن نهلوا الحق من كتاب الله وعززوا الوعي بالتوكل عليه، فامتلأت قلوبهم يقين وثبات ومضوا في طريق التحرر لانتزاع الحقوق المشروعة من طواغيت العالم وقرني الشيطان وحفاة الألباب الذين تخندقوا مع عدو الله ورسوله أمريكا وإسرائيل، وجيشوا أنفسهم لشوذ هذا العصر ترامب ونتنياهو وأمثالهم، وسخروا أموالهم وعرضهم لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي اليهودي الملعون ضد الإسلام والمسلمين في المنطقة والعالم. وقد تحرك المسخ السعودي المتصهين منذ أن نشأت مملكة الإجرام لضرب الأمة الإسلامية وتمهيد الأرض العربية وكذلك تلغيمها بالعقول المفخخة التي تسعى إلى نسف الحق وتقطيع أوصال الأمة وتهويدها. كانت بلدنا اليمن أحد الدول العربية التي عانت منذ قرون من التعجرف السعودي والتصهين الإماراتي الذي عاث فيها فسادا واشترى ولاءات بعض القادة والزعماء الذين تولوا على أرض السعيدة منذ أن قامت الثورة وأخذ كيان العدو الصهيوني، أخذ عبر نظام آل سلول ودويلة الإمارات في بسط نفوذه والسيطرة على زمام الحكم اليمني، حتى وصل به الحال إلى أن أصبح في يوم من الأيام هو الآمر الناهي، وهو الذي يقر من يتم تعيينه أو عزله من هذا المنصب أو ذاك، وفقا لما يخدمه ويخدم مشروعه الإجرامي في شبه الجزيرة العربية والوطن العربي بشكل عام. وكان السفير السعودي هو الحاكم الفعلي للبلاد، وهذا الأمر جعل السعودي يظن أنه اشترى اليمن وشعبه عبر عملائه الذين ونصبهم في مفاصل ومؤسسات الدولة، حتى وصل به الحال إلى أن يعتبر اليمن حديقة خلفية له، بل مقلبا لنفاياته الإجرامية ومزرعة لهم. واليوم وبعد أن قطعت أذرعه العميلة وعادت إلى أحضانه وفنادقه، اختلف الوضع وصار اليمن غير اليمن الذي ظل يدجنه النظام السلولي الشيطاني على مدى عقود، وما واقعه هبوط الطائرة وما واقعت هبوط الطائرة الإيرانية التي كانت تقل الوفد الرسمي المشارك في مراسم تشييع الشهيد السيد خامنئي والعديد من المرضى العالقين في الخارج، رغما عن أنف العدو السعودي ومشغله صهيو أمريكي الطاغي، إلا دليل على هذا التغيير الاستراتيجي الذي أكد أن اليمن أصبح بلدا مستقلا قراره السيادي ودولة حرة وعزيزة وقوية ذات حكم متحرر من التدخلات السياسية الاستعمارية الخارجية التي كانت تحكم القبضة عليه وعلى مفاصله ومؤسساته، وتتحكم بقراره السيادي بالشكل الذي يخدم كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم. وقد عزز تلك الحقيقة الرد اليماني الإيماني المزلزل الذي دك مهلكة آل سلول السعودية وأغلق مطار أبها والأجواء السعودية، ردا على العدوان الإرهابي السافر الذي نفذه النظام السعودي على مطار صنعاء الدولي، الرامي إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال الإبقاء على حالة الحصار المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا منذ 26 مارس 2025. لكن هذا الأمر ذهب أدراج الرياح وتبخرت الأوهام السعودية الصهيو أمريكية بالضربات البالستية والمسيرات اليمنية التي كبحت جماح قرن الشيطان ومخططاته، وأدخلت الشيطان الصهيو أمريكي في دوامة الذهول والرعب والهزيمة، لا سيما وأن الكيانين المجرمين أمريكا وإسرائيل قد جربتا وجع الضربات اليمنية الإيمانية في البحر والبر خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وهنا نؤكد أن الوجع الذي لحق بالعدو السعودي ما هو إلا
قطرة من فيض سينهال عليه إذا ما تمادى أكثر في طغيانه، وإذا ما ظل رهينا للعنجهية الأمريكية ينفذ أوامر معتوه الكافر ترامب والمجرم نتنياهو، فلن يستفيد من ذلك إلا زوال مملكة المتهالك مملكته المتهالكة. وكما كان مطار صنعاء بداية للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي، فهو سيكون أيضا نهاية له ولأرباب الكفر والنفاق في بلادنا وفي العالم بأسره، كما أنه سيكون منطلقا لتحرير الأمة الإسلامية من الطغيان والتجبر الصهيوني الأمريكي بإذن الله وعونه. فاليمن لن تقبل بالحصار والظلم خاصة، وأن هذا هو مطلب للشعب اليمني الذي فرض القيادة الثورية، الذي فوض القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لاتخاذ اللازم لكسر هذا الحصار الغاشم. وإذا لم يعقل العدو السعودي ذلك، فقوة اليمن وبأسه ورجالها الأبطال وقبائله الأبية كفيلة بأن تعيده إلى صوابه، وما النصر إلا من عند الله.

تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية توجيه ضرباتها على قوات العدو الأمريكية لتستهدف للمرة الثانية خلال ساعات العديد من الأهداف الهامة والحساسة التابعة لواشنطن في عدد من دول المنطقة، في حين وسعت طهران معادلة الردع البحري بإعلان حرمان العدو الأمريكي من كافة مسارات النفط والغاز داخل وخارج الإقليم. وفي بيان له اليوم أكد حرس الثورة الإسلامية أنه دمر مركز إدارة جهاز المخابرات البحرية ومركز القيادة والسيطرة ومستودعات قطع غيار تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وأيضا دمر في الأسطول الخامس معدات عسكرية وخ خزانات وقود أمريكية، منوها إلى أنه تم تدمير حظائر مقاتلات F-15 و-F-16 و-F-35 والعديد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية MQ في القاعدة الأمريكية بالأردن. وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري عن بدء مرحلة جديدة من الردع البحري ردا على القرصنة الأمريكية الممتدة داخل وخارج المنطقة، منبها إلى أنه وبعد إغلاق قراصنة العدو طريق تصدير النفط والغاز إلى العالم عبر المحيط الهندي سيغلق سائر مسارات تصدير النفط والغاز التي تؤمن مصالح أمريكا وحلفائها، لتمثل هذه المعادلة بداية مرحلة جديدة من الردع، وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل كامل المسؤولية عن التداعيات الناجمة والانعكاسات المرتدة على الاقتصاد العالمي. من جهتي أكد الجيش الإيراني استهدافه للمرة الثانية مواقع تمركز مقاتلات F-18 ولحظائر الكبيرة لمعدات الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة، وتأتي هذه العمليات فجر اليوم ردا على العدوان الأمريكي الذي تجدد في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حيث استهدف العدو مناطق متفرقة جنوب إيران قبل أن يقدم على قصف وحدة لإنتاج المياه المعدنية قرب مويسيان بمحافظة إيلام بثلاثة صواريخ، ما يؤكد إمعان واشنطن في استهداف المدنيين والمصالح الاقتصادية الحيوية والخدمية، الأمر الذي يقود إلى تفجر أو إلى تفجير معركة أوسع. وسياسيا أكد سفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن المزاعم والاتهامات الأمريكية التي تروجها واشنطن ليست سوى شماعة للتغطية على جرائم عدوانها وتزييفا للحقائق عما تسببه من توتر شامل في المنطقة والعالم. وفي رسالة احتجاج لمجلس الأمن على ادعاءات ممثلة واشنطن أكد إيرواني أن أمريكا هي المعتدية وليست الضحية، مشددا على أن ادعاء السفيرة بنقل أسلحة إلى اليمن اتهام مختلق لتضليل مجلس الأمن وصرف الأنظار عن جرائم أمريكا بحق الشعب اليمني. وبيّن أن إيران وثقت 42 حالة من الانتهاكات الصريحة والجسيمة لمذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الحكومة الأمريكية، مضيفا لقد عرضت الانتهاكات الأمريكية المتعمدة والمستمرة استقرار المنطقة للخطر وهدد السلم والأمن الدوليين.

مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، الطباعة الكمبيوتر طه أحمد سلامة، من التنفيذ والتقديم أنا أفراح العزب، وكذلك لكم من منفذ المتابعات والأخبار عبر أثيرنا المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: شيء.
1: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضاً متحررين من طغيانه من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساساً هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسماً إما جغرافياً أو شعبياً غاماً، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله.
2: يالله أنت الحاكم الوالي والحقايق.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. أمريكا تاريخ أسود ملطخ بالدماء والأشلاء والخراب، سجل مربز بالجرائم والجنايات والإبادات للشعوب، إرشيف هائل تنطق به التواريخ الملأة بأنات الشعوب الضحايا وآهاتها ومآسيها وبصمات الشيطان القابع في واشنطن منذ نحو 200 عام. في كل ذلك إرشيف يشهد في كل يوم إضافات وتحديثات لا تتوقف، وآخرها ما يجري اليوم على يد المجرم القاتل اللص المبتز المتفوق ترامب. عندما يقف على رأس الهرم السلطوي الأمريكي شخص كترامب بعنجهيته الهرمة الخرفة ووقاحته العدوانية اللصوصية الاستكبارية التضليلية المفرطة، فهذا أمر يحمل الكثير والكثير من المعطيات والدوال والمضامين والإشارات التي تتجاوز البعد الفردي الجزئي لأمر لافت كهذا إلى ما هو أبعد من المضامين والدلالات. فغرب الاستكبار والهيمنة والصدارة الحضارية المزعومة الزائفة والمبنية على جماجم الضحايا وثرواتهم المنهوبة آخذ في الغروب والأفول، وهذا ما تقوله ليس فقط تحليلات المهتمين والقراء والخبراء في الشأن السياسي والتاريخي، حتى على نحو إضافي وبكل وضوح تقوله أيضا الأحداث والتطورات الدراماتيكية المتسارعة بتحوليتها الممتدة على جغرافيا عالم اليوم السياسية والاستراتيجية، التي يعد الإجرام الصهيوني الأمريكي المتمادي في المنطقة والذي يشاهده العالم اليوم بأم العين وبكل وضوح وبكل ذهول وتفجع، وما حدث ويحدث في العدوان المتواصل على إيران بالخصوص وعلى عموم منطقتنا وفي فنزويلا وفي مناطق أخرى من مناطق العالم، يعد كل ذلك بعض مؤشرات نوعية وصميمية ما ستؤول إليه هذه المجريات والإرهاصات التي تشهدها بكل ما فيها من سخونة وتعقيدات وامتزاج للنار والنور فيها، وهي مآلات تصب دون أدنى ريب في صالح شعوبنا المظلومة وأحرارها الأباة الشرفاء، وخصوصا في محور القدس محور الجهاد والمقاومة الإسلامية. يتأكد إذن مع كل لحظة تمر أن وحوش الهيمنة والصهيانة الغربية العنصرية العدوانية على العالم وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا تئن تحت مطارق شيخوختها، وأن أنيابها ومخالبها القاسية التي جالت وصالت طيلة سنين وعقود في مساحات واسعة من العالم سلبا ونهبا وإملاءات وفرض أجندات وشروط وأنظمة فساد واستبداد وظيفية وأداتية وبكل أشكال الاضطهاد والقتل والجنايات في حق الشعوب المستهدفة، هي الآن في طور التخلع والتساقط والاهتراء التدريجي بفعل عوامل من هذه الأحداث الجسام الكبرى والمشهودة في منطقتنا بامتدادات وأبعاد كونية لا تخفى، والصحوة الفتية والعنفوانية للشعوب التي أدميت بتلك المخالب ولحقتها أغور الجراح والأضرار في كراماتها وهوياتها وثقافاتها وسياداتها وفي سياساتها أيضا واقتصاداتها وشتى حقوقها الطبيعية المشروعة. هذا ما حدث، ونشهد في هذه اللحظة التاريخية بوادر طي صفحته المعتمة المشؤومة بما يعد بعالم ليس فيه فرعون أمريكي صهيوني يرى نفسه طوطما عاليا أو نصف إله، وليس فيه أوثان تتسربل بالتمدن وشعارات الزيف وعناوين التضليل كي تمارس بسهولة ودون مقاومة من الفرائس والضحايا هواية القضم والنهش لحقوقهم ولحومهم. والمهم في هذا السياق الموضوعي هو ملاحظة أن هذه القوى والذئاب النهمة والضواري المفترسة في الغابة التي نعيش فيها اليوم سياسيا وعلى مستوى العالم وتحت وطأة الشعور بتآكل سطوتها وهيبتها وقرب نهاية شهر عسلها الطويل تأخذ في التخلي عن قشرة المكر والدهاء والكياسة المصطنعة في سلوكها العنصري العدواني وسياساتها الأنانية. وهذا ما نرى اليوم شواهده البارزة إضافة إلى ما تتعرض له فلسطين واليمن وسوريا في تمادي الهجمة الدموية الإبادية أيضا عبر أكثر من ساحة، وفي وقاحة الهجمة الموازية لها على مقدسات أمة الملياري مسلم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، تتجلى التضحيات وتشرق البدايات على قدر الغاية المرجوة والهدف السامي والذي من أجله دفع الشهيد البطل ثمنه من روحه وحياته، فتفتحت أزهار تلك التضحية الموشاة.

كانت أخلاق الشهيد عالية تفوق في علوها عزة وكرامة ونبلا صادق الوعد والورع والحرص على مساعدة الآخرين، محبا لآل البيت، نعم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى

التحق شهيدنا البطل بكل ما هو جميل مفيد لهذا الوطن من علوم ومن ثقافة دينية تساعده في السير على طريق الحياة. كان فطنا سريع البديهة، مخلصا في حياته لله ولدينه ووطنه. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، تنز عطرا وتفوح فلا ووردا. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

كانت أول انطلاقة للشهيد البطل هشام الصياد حين قرر أن يكون في صفوف أسود اليمن، أن يكون تاجا من تيجانها وعلما من أعلامها ومجدا معتقا عظيما. انطلق في قلبه الإيمان والحرية، تلك الحرية التي تسع الدنيا بأسرها. كان شهيدنا فارسا بطلا شجاعا لا يهاب له، قدم روحه فداء وحياته عطاء وبطولة ونهجا لمن أراد أن يكون نجما من نجوم اليمن ورجلا من رجالاتها الأشأوس، كريما مقداما ضرغاما يكتب الحب المقدس بدمه وروحه وقلبه وبسالته ورجولته وعظمته لهذا اليمن الكبير.

للشهيد الصياد مواقف بطولية عظيمة أثبتت أنه أحد رجال اليمن، كان منطلقا بقوة وعزيمة. عزيمة الرجال هدفه نيل الشهادة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. تلك البطولات التي سطرها الشهيد سجلها التاريخ بأحرف من نور، وكانت وستظل كتابا يستدل به في ظلمات الطريق، كتاب الجهاد علم وورع وتقى. لذلك اختارهم الله من أجل هذه الغاية السامية.

الشهداء هم رمز الأمان بعد الله سبحانه وتعالى، لهذا فهم أحد صفحات التاريخ المشرفة لهذا الوطن العظيم. الشهداء عطاء ليس له مثيل، فكان العطاء الإلهي أعظم حين منحهم الشهادة جزاء بما صنعوا وقدموا من تضحيات بالروح والدم الغالي من أجل أن يحيا هذا الشعب حياة الكرامة والعزة والصمود. هكذا هي حياة الشهداء، عطاء لا ينقطع وتضحية جسام، ضحوا من أجل الوطن والشعب، من أجل الكرامة والصمود والكبرياء، ضحوا من أجلنا أن نقطف ثمار الحرية والفداء. هكذا هي حياة العظماء، بطولة وشجاعة منقطعة النظير، يضربون أروع الأمثلة ويرسمون بدمائهم الحرة الأبية ملامح المستقبل المشرف البهي العظيم المتألق. فلولاهم بعد الله ما تنسمنا عبق الحرية والحق والكبرياء، ولولاهم ما فرضنا قوة اليمن وشروطها على جميع الأعداء. أيها الأفاضل، ولا تدعم الحريات إلا بالتضحيات، تلك التضحيات التي ضحى من أجلها شهداء الوطن وكانوا وسيظلوا عنوانا لكل مجد ونصر عظيم. شهداء الوطن حياة لكل الشعب، فبرحيلهم ضمنوا بقاء وطنهم حرا بحياة كلها عز ومجد وتاريخ كتب بالدم الغالي. حين فردس الشهداء تراب الوطن بدمائهم الزكية الغالية، هكذا ستظل اليمن منبع الشجاعة والسمو والأخلاق الكريمة، وهي الأستاذ الأعظم في الفداء والتضحية والعطاء، وخير دليل على عظمة اليمن وعظمة رجالها الأبطال الذين عطروا المدى بمسك شهادتهم وكتبوا على قلوبنا حب الوطن الكبير. فسلام ربي على الشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر اقترنت بالاستجابة العملية لتوجيهاته وتعليماته. الله سبحانه وتعالى دلنا على هذا الطريق، طريق أن نقف بكل ثبات، بكل استبسال في مواجهة الأعداء، نقاتلهم لأنهم يقاتلوننا، يقتلوننا كأمة مسلمة، يعتدون علينا بالإثم والعدوان والبغي والظلم والطغيان.

السيرة العطرة. مستمعين الكرام، وتبدأ مشاهدة البطل هشام الصياد الحديث في مراحل حياته العطرة.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيدين هشام عبد السلام عبد الله الصياد، والشهيد الثاني عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد. أما بالنسبة للشهيد هشام، منذ طفولته كان ولد طموح هادئ، وكان في طبعه رحيم ويدافع عن العيال والمظلومين، ودائما مسمح ما يعجبه المشاكل، ودائما كان يتصف بالصدق والأمانة والأدب والأخلاق. وإذا شاف عيال يتعصبوا على أحد يقوم ويدافع على الولد المظلوم. كان اهتمام الشهيد هشام بدراسته ومستقبله، وكان يتمنى أن يكون في المستقبل ضيار، وكانت موهبته أي شيء في البيت يخرب من الأجهزة يصلحها، وكان يعجبه يتصدق بجزء من مصروفه رحمة الله عليه وسلام الله عليه. التحق الشهيد بالجبهة عندما أخذه خاله الشهيد إبراهيم الشمسي معه صعدة، عندما شيعوا بالشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ومن بعدها جاء وشرح لي كيف مظلومية أهل صعدة من الحروب الست، وقال لي: أمه والله إن الإيمان الحقيقي والعلماء هم أهل صعدة وإنهم على حق. وبعدها التحق بالجبهة بعد الدورات الثقافية والقتالية، والتحق بالجبهة وهو في الصف الثامن من المرحلة الدراسية سلام الله عليه. بالنسبة لمواقف الشهيد سلام الله عليه هشام الصياد، موقف إيماني وصادق مع الله ومجاهد مخلص لله، موقفه البطولي اقتحامه نهم والربوعة والجوف، مهمته إلصاق الألغام بالدبابات حق العدوى تفجيرها، وكان المدد بالأسلحة للمجاهدين وهم محاصرين، وكان مرة يعني يتحاصروا المجاهدين ما بيش من يمد لهم بالأسلحة، وهو قال أنا شاسي، كان يقولوا ناهي، كان يتمهل يعني، كان يصير دائما ويصير، وهذاك الطيران سبحان الله العظيم كان يموه من الطيران، ما كان شيء الظاهر يبصره، لو ما في هذاك اليوم يوم ما كان وعايز تشهد، بس كان سلام الله عليه ما هو ما شاء الله عليه ما كانش يخاف ولا من ضيار ولا من صواريخ سلام الله عليه. وبعدها قالوا له المجاهدين اتمهل يا هشام، قال لو ما تروح الطيارة وسير ادي مدد السلاح، وقال والله ما يبعد الرأس إلا من ركبها، ما يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا. استشهد هو قدو في السنة الأولى جامعة في عام 2016 22/12. تلقينا خبر استشهاده الحمد والشكر. بالنسبة لي كأم كان خبر محزن جدا، ورغم حزني على فراق ولدي هشام، لكن كنت راضية على النعمة التي وهبها الله لي، هي نعمة الشهادة التي اختارها الله لابني الشهيد، والشهادة هي فضل عظيم ورضا من الله. أما أبوه مجرد ما تلقى خبر استشهاده سجد لله سجدة حمد وشكر لله تعالى عز وجل.
1: وفي الختام رسالة:

ووصيته أن إحنا نسير على دربه، نسير على نهج المسيرة القرآنية. وكان يوصيني بالجهاد بالإحسان للناس والفقراء والمستضعفين، سلام الله عليه.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، صوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعبت دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد.
0: ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال.
7: هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا. هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
0: في زمن ساد فيه ظلام الهيمنة الاستعمارية الاستكبارية، وفي جغرافيا مترامية الأطراف غلبت عليها أنظمة العمالة والارتهان، ظهر من أقصى جنوب الجزيرة العربية قائد رباني آتاه الله الحكمة ومكنه من أسباب القوة والبناء، وعصم به شعبا كريما كان على شفا حفرة من نيران التطبيع والخضوع، وكان قاب قوسين أو أدنى من إعلان عبوديته المطلقة لقوى الكفر والشر والطاغوت. فمن عطاء الرجال وتضحيات الشهداء وتحرك الصادقين ولد 21 سبتمبر بمجده العظيم. جاءت ثورة يقودها علم حكيم شاء الله أن يكون سيدها وقائدها.
8: ما قبل ثورة 21 سبتمبر كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء في ما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وديمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا وعلى بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا، لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.
0: كان قرار الثورة يمنياً بحتاً بشمولية خياراته ومخرجاته، ليتوج ذلك التحرك بانتصار عظيم جعل العالم يتحرك بشن عدوان على شعب أراد التحرر والفكاك من كل القيود الأمريكية والبريطانية وغيرهما، لتواجه اليمن العدوان بكل شجاعة وصبر. يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يكمل مشوار الثورة ويحرر الشعب من قيود العقد والأفواه الباطلة، ويكمم مدعي الوطنية والمظلومية، واضعا بذلك معيار الصادقين وأساليب الكاذبين، ويضع النقاط على الحروف في الرؤية الوطنية البناءة للدولة ومؤسساتها المختلفة، ويحدد مسارا جديدا في الصبر والوعي والبصيرة ومتابعة التحرر والثورة مستمرة حتى تحرر كل البلاد دون استثناء، والعمل الجاد مع روح المثابرة والصدق والنهضة العملية المختلفة والمجالات المتعددة.
8: بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واعٍ، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
0: مثلت خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لثورة 21 سبتمبر خارطة طريق سارت عليها. وبعد نجاح الثورة ظلت هذه الخطابات الموجهة العام للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمار الثورة. وتعددت مضامين خطاباته في كل المجالات، ابتداء برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، مرورا بالنهوض بالجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا زالوا أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
7: إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا، هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
0: في خطاب انتصار الثورة أعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقوط الوصايا للأبد، وأكد أن استقلالنا هو الهوية الكاملة الذي لا نعيش فيه حالة التبعية بأي شكل من أشكالها، فالعدو يحاربنا ليضمن السيطرة التامة والشاملة علينا، وهنا يأتي دور الانتماء الإيماني كحاجة في مواجهة الأعداء لإسقاط كل مشاريع التفتيت والتقسيم والاحتلال والهيمنة. ثورة 21 سبتمبر أعادت الاعتبار للشعب اليمني بإحداث التغيير السياسي الإيجابي وإقامة الدولة العادلة الكريمة الحرة المستقلة، حتى يتمكن اليمنيون من استعادة سيادة بلدهم والتخلص من التدخلات الخارجية والقضاء على الوصاية بشقيها الإقليمي والدولي.
7: أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأننا منه، ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد.
0: ثورتنا حرية، ثورتنا استقلال، ثورتنا روح من التكامل بين الشعب والقائد، والإرادة والطموح والأفق البعيد لشعب كريم أرادت له أمريكا وأدواتها أن يخر مستكينا ذليلا. ولكن هيهات، فهذا شعب الإيمان والحكمة والعزة والإباء.
3: من الإرشيف
6: شكل نجاح ثورة 21 من سبتمبر تحدياً بارزاً وتاريخياً فارقاً في حياة الشعب اليمني، ودخلت اليمن مرحلة جديدة في مواجهة مباشرة مع الفساد والهيمنة الخارجية التي سعت بكل الطرق والوسائل لاستعادة الهيمنة على اليمن، وبدأت بالتهويل والتخويف من ثورة 21 من سبتمبر، ولم يكن أمامها سوى البدء في تنفيذ سيناريوهات العدوان والحرب التي أعدتها وجهزتها ضمن ملفات مكتملة الفصول والتفاصيل المطوية بالكتمان.
4: الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن شجعت السعودية لاتخاذ إجراءات أخرى لمزيد من الضغوط.
6: تقسيم اليمن وتمزيقه هدف سعت وتسعى إليه السعودية لتستغل ثروات هذا البلد ومقدراته.
5: هناك هدف السعودية التاريخي، وهو السيطرة على بعض المناطق الشرقية في الجنوب لمد أنبوب نفطي عبر البحر العربي.
9: السعودية تريد المحافظات الشرقية، لماذا؟ بهدف مد أنبوب النفط من الأراضي السعودية إلى حضرموت إلى الخراخير وصولا إلى المهرة ثم إلى البحر العربي، ويكون منفذا لأنابيب النفط وللنفط السعودي بدلا عن مضيق هرمز.
6: على امتداد التاريخ اليمني سجل آل سعود صفحات سوداء مملوءة بالدم والمجازر والخراب والشتات، فهم من احتلوا أرض اليمن، وهم من نهبوا ثرواته وخيراته، وهم أيضا من تآمروا على شعبه وصادروا حريته وكرامته وسعوا إلى تقسيمه والهيمنة عليه ليبقى في ركب العبيد وتحت الوصاية، الوصاية التي أوصاهم بها والدهم وهو على فراش الموت.
10: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أصبحت السعودية
11: مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، يساريا يمينيا أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض. ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
6: سنوات التآمر والغدر والاحتلال تتجدد، وكتابها يتضخم وصفحاته تزداد سوادا، وعلى مساحة الوطن تتراءى أمام العالم أهوال ما حل بالشعب اليمني على أيدي شذاذ الخليج الذين جاءوا على ظهر مؤامرة حيكت بعناية وطرزها الغرب الاستعماري بأكاذيب شيطانية تسلب حق الإنسان وتسلب أرضه وتستبيح حريته وكرامته.
11: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا. وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي. يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافسا في أقل الأحوال في على مستوى الجزيرة العربية. إذا خسرت السعودية اليمن مكانتها الإقليمية تتضاءل، ولهذا كانت السعودية لا تستطيع أن تجد حلا في تلك اللحظات إلا الحرب على اليمن وتخريبه.

0: كانت المؤامرات السعودية تهدف إلى إغراق اليمن في المزيد من الهموم الاقتصادية والسياسية، ليبقى اليمنيون يمدون يد الحاجة إليها.
1: عقود من الزمن واليمن يعيش حالة من التآمر والحقد السعودي بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الخضوع والتبعية، فصول من الإجرام والغدر والخيانة للنيل من اليمن وشعبه وكرامته وكبريائه والسيطرة عليه طمعا في ثرواته. فهذه هي حقيقة المؤامرة التي تدار على بلادنا، مؤامرة تمولها وتسلحها قوى الشر العالمي إسرائيل وأمريكا وعملاؤهم من آل سعود وحكام الخليج، الذين أعلنوا عن حقيقة حقدهم وشرهم ضد اليمن وشعبه فجأة من واشنطن.
2: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
3: من الإرشيف.
0: من الإرشيف رحلة في رحاب إذاعة صنعاء وفي مخزونها البرامجي العريق. تاريخ من الوفاء ومستقبل واعد بالمزيد من العطاء.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف.
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اتخاذ الحكومة البريطانية لخطوة صهيونية مكشوفة تمثلت في السعي لإدراج الحرس الثوري الإيراني فيما يسمى قائمة المنظمات المحظورة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن الحرس الثوري الإيراني قوة إسلامية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المشاريع الصهيونية بالمنطقة. أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته من قبل العدوان السعودي. وأوضح الوزير كحيم لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم تأهيل مدرجي هبوط وإقلاع لطائرات بالمطار طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة. شدد موقع ينبيس الصهيوني على أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد استمرار حضور وتأثير اليمن في حسابات الصراع الإقليمي، وأن القوات المسلحة اليمنية نفذت الهجوم على مطار أبها الدولي بالطرق الفتاكة المعروفة عنها فيما مضى من ضربات سواء على السعودية والإمارات أو على أهداف أمريكية أو في كيان الاحتلال.

0: اليوم أن أمريكا هي من انتهكت بقوة بنود مذكرة التفاهم بعدوانها المستمر على بلاده، مشيرا إلى أن هذه المذكرة لها قيمة بالنسبة لإيران ما دامت تضمن مصالحها وأمنها القومي، جازما بالقول ليس لدينا أي برنامج للمفاوضات في الوقت الحالي وتركيزنا ينصب بالكامل على الدفاع. دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات العسكرية بشكل فوري والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
5: والقصة،
2: نقرأها
5: ونحللها
2: في
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة، اليمن بعد استهداف مطار صنعاء، تصعيد ميداني ورسائل ترسم ملامح المرحلة المقبلة. إيران ترد على أوهام الهيمنة والغطرسة الأمريكية وتكرس معادلة مضيق هرمز قانونا وميدانا. ترامب يطلب من دول الخليج دفع الجزية مقابل الحماية. وزير الخارجية العمانية: تل أبيب هي مصدر التهديد الأكبر في المنطقة. البداية مع موضوع الساعة، واليمن بعد استهداف مطار صنعاء، تصعيد ميداني ورسائل ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

0: الوضع في اليمن مفتوح على جميع الاحتمالات، وقد يتطور الأمر على نحو دراماتيكي يغير المعادلة القائمة جذريا. صنعاء تؤكد أنها لن تتراجع عن إنهاء الحصار السعودي، وتلوح بأوراق قادرة على تحويل المشهد بالكامل. ما يحدث في اليمن لا يمكن فصله عن الاشتباك القائم في الخليج، إذ يبدو التصعيد نهجا أمريكيا يتساوق معه التحالف، وهذا ما ترى فيه واشنطن ربما ضرورة لخلط الأوراق في صراعها مع إيران. هذا المشهد بهذه التفاصيل كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
1: أعتقد أن الحسابات السعودية ارتكبت خطأ جسيم عندما قرأت هبوط الطائرة الإيرانية في صنعاء بصفته حدثا معزولا، كأنه يعني عودة من التعزية، وتستطيع أن توصل رسالة برسم الخطوط الحمراء مجددا التي تتصل بالحصار. في الحقيقة حكومة صنعاء يعني منحت وقتا طويلا للانتقال إلى يعني الحلول الجذرية بسبب التزاماتها تجاه إسناد غزة. يعني عندما نتحدث عن الاتفاقيات، وجاء طوفان الأقصى وحمل اليمن على عاتقه مسؤولية جبهة إسناد غزة، كان المنطقي والطبيعي أن يكافأ يعني عربيا، سواء من السعودية أو من الذين يعني يعتبرون أنفسهم حكومة أو فريق آخر في اليمن. الذي جرى هو أنه تم استغلال انشغال اليمن في جبهة إسناد غزة من أجل الإمعان في الحصار. بقي اليمن يعاني كل أشكال الحصار التي كان هناك اتفاق على أن خفض التصعيد هو مقدمة من أجل فك الحصار وإنهاء الحصار. الآن مع التحولات التي شهدتها المنطقة، اليمنيون حاسمون ويعتقدون، ومعهم إيران ومعهم محور المقاومة، أنه آن الأوان لإنهاء الحصار الذي يتعرض له اليمن. وخطوة الطائرة الإيرانية لم تكن مجرد يعني حادثة معزولة، هي جزء من سياق، وهذا السياق أنا أتوقع أن يتواصل سواء على مطار صنعاء أو بإرسال واستقبال سفن من الموانئ اليمنية. وعلى الذي يريد أن يحتفظ بالحصار أن يعترض بالقوة، وعليه أن يتحمل تبعات ذلك بما يترتب من معادلات رسمها اليمن، مطار بمطار وأجواء بأجواء، ميناء بميناء، ومياه إقليمية بمياه إقليمية. ومن يريد العودة إلى الحل السياسي، بالأصل ما ينشده اليمن هو الحل السياسي، يعني أنها هذه حقوق سيادية ثابتة لا يمكن القبول بأن تكون موضوع مساومة. فإذا كانت السعودية مستعدة لتلبية هذه الحقوق، فاليمن لا يبحث عن مشكلة مع السعودية. دائما كان اليمن يراعي حرصه على حسن الجوار وعلى أفضل العلاقات، كان يعلم أن العدوان كان سعوديا، لكنه كان يستخدم ويقبل استخدام معادلة الوساطة السعودية والسعي السعودي لتسوية داخل اليمن. وبالتالي هو كان دائما يقدم تنازلات من حسابه من أجل إثبات حسن النية، لكن الأمور بلغت مرحلة لم يعد معها ممكنا أن يواصل اليمن ما كان عليه الأمر. وأنا أعتقد أن التوقيت المرتبط بالتطورات التي شهدتها المنطقة هو توقيت محسوب بدقة. الآن الأمريكي الذي كان يشكل سندا وهميا بنظر دول الخليج يمكن الاعتماد عليه، يتلقى الضربات، يعني هم يحمون القواعد وليست القواعد التي تحميهم. دول الخليج وعلى رأسها السعودية باتت تعلم حجم القوة الذي يمثله محور المقاومة، سواء من جبهته الإيرانية أو من سائر جبهاته الأخرى. وبالتالي الحق الطبيعي لليمن أن يرفع الحصار كثمن من أجل الوصول إلى علاقة حسن جوار مع اليمن. لا يمكن طلب التهدئة ولا يمكن طلب حسن الجوار على قاعدة الحصار، كما تقول إيران مثلا أنه لا يمكن طلب حسن الجوار واستضافة القواعد الأمريكية. دول الخليج وعلى رأسها السعودية الآن مدعوة لإعادة حساباتها جذريا، يعني وليس في الشكل. الحفاظ على موقع قيادي للسعودية في الإقليم ليس موضوع اعتراض عند أحد، لكن هذا له ثمن. الثمن هو أن تكون السعودية منصفة في خياراتها، سواء في العلاقة بالقواعد الأمريكية أو في الموقف من غزة، ولكن خصوصا في الموقف من اليمن. اليمن ومعه محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران ذاهب اليمن إلى فك الحصار بحزم. يعني هذا الموضوع ليس موضوعا للمناورة ولا لاختبار النوايا، واضح أن قرار اليمن نهائي وأن السعودي معني للتعامل مع هذا القرار من هذه الزاوية، بمعزل عن تحريض بعض الجماعات التابعة التي تريد أن تختبئ وراء السعودية وأن تستثمر على التورط السعودي. السعودي الآن معني بأن يقيم الحسابات بدقة، والأمريكي معني أكثر، لأنه إذا دخل السعودي في اشتباك بحري وليس فقط بالاشتباك البري، فلن يكون بالمستطاع تحييد مضيق باب المندب من المنازلة النارية المفتوحة التي سيستخدم فيها اليمن أوراق القوة التي سبق واستخدمها خلال مرحلة إسناد غزة، أي منع العبور في البحر الأحمر لكل السفن التي ترتبط بدول الحصار ومن يساندها، وهذا سوف يطال السفن الأمريكية وسوف يطال غير السفن الأمريكية. فإذا كان الأمريكي يعرف معنى باب المندب ومعنى مخاطر إقفال مضيق باب المندب، طبعا نحن نعلم أن 20 مليون برميل تعبر من مضيق هرمز يوميا وعشرة ملايين برميل تعبر يوميا من مضيق باب المندب، وأن ثلث التجارة العالمية تمر من مضيق هرمز وأن ربع التجارة العالمية يمر من مضيق باب المندب. يعني نحن نتحدث عن نصف النفط العالمي تقريبا المعروض في الأسواق التجارية، لأن العالم يستهلك 100 مليون برميل لكن ما يباع منها ويشترى هو 51 مليون. يعني روسيا وأمريكا والسعودية تستهلك من والصين تستهلك نفطا تنتجه، ولكن ما يعرض في الأسواق هو 51 مليون. عندما نقول أن 30 منها تعبر من هذين المضيقين فنحن نتحدث عن قرابة 60%، وعندما نتحدث في التجارة العالمية كذلك هو الأمر. فإذا كان هناك يعني إدراك أمريكي لخطورة هذا العبث يفترض أن نتوقع ضغطا أمريكيا، بمعزل عن المجاملات والكلام المتسرع الذي يمكن أن يطلق في لحظة انفعال وغضب ألاء على الحساب. بالأمس استمعت إلى بعض التحليلات السعودية، لم أرى نبرة التصعيد بقدر ما رأيتها في الحقيقة من بعض المرتزقة اليمنيين، يعني الذين يريدون أن يتكسبوا وأن يمتلكوا موقعا في الحياة اليمنية على ظهر الدور والمكانة السعودية، يعني توريط السعودية في الحرب. أعتقد أن السعودية الآن تقيم حساباتها، وأنا يعني أميل إلى القول أصلا أن اعتراض الطائرة اليمنية والإغارة على مطار صنعاء أعتقد أنها كانت انزلاقا غير محسوب، يعني قرارا متسرعا انفعاليا. ربما الجماعات التي تنسق يعني مع الجماعات اليمنية استجابت من دون أن يكون الأمر على مستوى صناعة القرار، لأن الأداء السعودي في المنازلة الدائرة في مضيق هرمز وفي بحر عمان، هذا الأداء يقول أن السعودية تتفادى المواجهة وأن السعودية يعني لا تريد أن تكون طرفا في الاشتباك الكبير. بعض الدول الخليجية ذهبت أبعد من السعودية وهي الآن يعني تدفع ثمنا. السعودية رغم الاستهدافات الإيرانية لا تزال تعامل معاملة خاصة، لأنها تنأى بنفسها عن الدخول في الاشتباك وفي اللغة التصعيدية. لذلك أنا أتوقع أن نشهد يعني ميلا سعوديا نحو التهدئة، لكن يجب أن يكون واضحا هنا أن اليمنيين لن يكتفوا برفع الحصار الجوي. يعني مطار صنعاء ومطار الحديدة لا يحلان مشكلة المواد الغذائية ولا الأدوية ولا مواد المحروقات ولا سواها، البحر هو الذي يحمل هذه الحاجات اليمنية اليومية في ظل حصار امتد لسنوات طوال دفع اليمن أثمانا باهظة لقاء هذا الحصار. وبالتالي السعودية الآن معنية بأن تتخذ قرارا استراتيجيا، هل هي جاهزة للتساكن والتعايش مع صورة جديدة لليمن لا مكان للحصار فيها جوا وبحرا؟ إذا كان الجواب نعم فأعتقد هي تستطيع أن تبحث في الإخراج، أن تفتح الطريق لمفاوضات، أن تدخل للعمانيين، أن تسكت جماعتها اليمنيين وتمنعهم من المشاغبة. يعني هي تعرف المفاتيح. أعتقد نحن خلال 48 ساعة سوف نكون أمام تبلور قرار سعودي، إما أن هذا القرار سيفتح باب مواجهة كبرى في مياه البحر الأحمر وفي الأجواء اليمنية والأجواء السعودية، وإما وربما نصل إلى الموانئ السعودية وإلى المنشآت الاستراتيجية النفطية في السعودية، ولا أعتقد أن السعودية بوارد ارتكاب مثل هذه المخاطرة. لكن من باب الاحتمالات أقول إما أن نكون أمام هذا أو أن نكون أمام بداية نزول عن الشجرة وتأقلم، وربما الدخول بمفاوضات تفصيلية حول شكل وآليات والجدول الزمني لفك الحصار أو لرفع الحصار سواء عن الموانئ أو عن المطارات.
0: أما الأكاديمي والخبير بالشؤون السياسية أحمد المؤيد فيرى أن تصاعد التوتر بين السعودية واليمن يثير مخاوف من عودة التصعيد وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية في المنطقة.
2: في الحقيقة أن الأمور قد تسارعت في التدهور بشكل لا يريده أحد، ولكن هناك أمر غير مفهوم تنتهجه السعودية في ظل الظروف الإقليمية التي تعتبر غير مواتية لها فيما كانت تسعى فيه منذ 10 سنوات من السيطرة على اليمن وفرض حكومة تأتمر بأمرها وفرض واقع سياسي وتجاري واقتصادي وعسكري معين على اليمن. فاليوم عندما استفزت السعودية اليمن بخطوات متعددة، بداية منذ الهدنة في أبريل 2022 والتي اعتبر الجميع أنها بارقة أمل قد تمضي فيها السعودية إلى طي صفحة العدوان وصفحة النزاع مع اليمن بشكل عام، وتحتوي هذا الجار الذي يعني هو مهم جدا بالنسبة لها وفي موقع مهم كما تفضلتم باب المندب. لكن على الرغم من توقيع ما سميت بخارطة الطريق في شهر سبتمبر 2023 أي قبل طوفان الأقصى بشهر، تفاءل الناس أن الهدنة قد أثمرت، يعني بعد عام ونصف قد أثمرت شيئا ما. وحسب المعلومات التي يعني وصلتني أنه هذه الخارطة كانت رائعة جدا، تضمن فك الحصار، تعويضات، حوار سياسي، إطلاق الرواتب، فك اليمن عن العزلة التي يعاني منها والتي تسببت السعودية فيها بإغلاق المجالات الجوية واستخدام الحكومة التي تسمى بين قوسين الشرعية في فرض عزلة معينة على صنعاء. توقع الناس في تلك الفترة في سبتمبر 2003 أن خارطة الطريق قد تمضي فيها السعودية رغبة منها في طي الصفحة السوداء التي اتهمت فيها بارتكاب مجازر بحق اليمنيين وبأنها تريد أن تطوي هذه الصفحة. لكن فوجئ الجميع أنه الآن 3 سنوات ولا يوجد بارقة أمل لدى السعودية، بل إن ما يعجبها هو أن يبقى الوضع كما هو عليه. الآن كان هناك بالون اختبار أطلقته القيادة اليمنية والقيادة الإيرانية، وهي زيارة وفد يمني رسمي إلى طهران لتقديم التعزية في وفاة أو في استشهاد السيد علي خامنئي سلام الله عليه. فالسعودية نفسها أرسلت وفد، 100 دولة أرسلت وفد. فهنا ضجت السعودية من هذا الأمر واعتبرته أمرا يخترق سيطرتها على اليمن، وأرادت أن تمنع الطائرة رغم أنها تعلم أن هذا الوفد هو وفد رسمي وهناك أيضا جرحى ومرضى يعالجون في إيران، لأن أصلا مطار صنعاء مغلق ولا يمكن الخروج، وبالتالي كان هذا بالون اختبار. اليوم عندما فشلت السعودية في بالون الاختبار هذا، وخاصة أن الطائرة عندما أتت إلى صنعاء اعترضتها المقاتلات السعودية، فرد الدفاع الجوي على المقاتلات السعودية ومنعها من دخول المجال الجوي. فاليوم عندما عادت الطائرة ظهرت نوايا السعودية أنها تريد إبقاء الوضع السيء لليمن كما هو عليه، والذي لا يمت إلى خارطة الطريق بصلة ولا يمت إلى لها من هدنة بصلة. إذن هذا هو ما تريده اليمن. اليمن طبعا القيادة اليمنية في صنعاء عليها ضغط شديد من الشعب وعليها التزامات واستحقاقات، وتريد أن تعيش بشكل طبيعي، شعبها يعيش بشكل طبيعي كما هم الآخرون، كما هو بقية شعوب العالم. اليوم أصبحت يعني للأسف أن السعودية وصلت الأمور إلى كسر العظم، إلى أن يكون إما كلمتي أو كلمتك، بينما كان هناك متسع من الوقت أن يكون هناك كلمتان في نفس الاتجاه، أو تقريبا تفاهم معين، أو بداية فرصة تستغل لفتح صفحة جديدة. لكن للأسف قصف مطار صنعاء

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى.

0: ونعم النصير.
1: ما وراء الأحداث؟ إيران ترد على أوهام الهيمنة والغطرسة الأمريكية وتكرس معادلة مضيق هرمز قانونا وميدانا. تتداخل الجغرافيا السياسية بالحديد والنار في مياه الخليج ومضيق هرمز التي تحولت إلى مسرح لأعقد مواجهة عسكرية استراتيجية شهدها العالم خلال وعقب انتهاء ما عرف بحرب الأربعين يوما. ففي الوقت الذي توهم فيه العالم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعتدي الأمريكي والمدافع الإيراني برعاية وساطات دولية قد تمنح المنطقة هدوءا مستدام، أثبتت الوقائع أن الاتفاق استحال مسار اشتباك متفجر نتيجة التباين الجذري في تفسير بنوده، لسيما المادة الأولى القاضية بوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية شاملة كل المنطقة. ووفقا للمعطيات الميدانية فإن مسار الأحداث يؤكد أن القيادة في طهران بنظرتها الاستراتيجية الثاقبة تعاملت مع المادة الخامسة من الاتفاق التي نصت على عودة حركة التجارة في المضيق لمستوى ما قبل الحرب خلال 30 يوما، وتوقف طهران عن تقاضي رسوم التأمين خلال 60 يوما، ليحل محلها بروتوكول مشترك بين طهران ومسقط باعتبارها انتصارا سياديا خالصا يضمن عبور السفن التجارية حصرا ويقطع دابر عودة البوارج والقطع العسكرية الأمريكية التي طالما هددت الأمن القومي الإيراني، مكرسة مفهوما جديدا مفاده أن العودة للملاحة لا تعني إطلاقا الانصياع للهيمنة الأجنبية السابقة. بالمقابل عكست التحركات الأمريكية عجزا عسكريا واضحا حاولت واشنطن الالتفاف عليه بالضغط لإنشاء مسار ملاحي جنوبي خاضع لرقابتها في مضيق هرمز، وهو ما جابهته طهران برفض قاطع، رابطة استمرار الاتفاق برفع العقوبات النفطية وتحرير أصولها المالية المحتجزة منذ العام 1980. ميدانيا وعملياتيا وردا على العدوان الأمريكي المتواصل على عدة مواقع في مدن إيرانية، يواصل حرس الثورة الإسلامية إطلاق العمليات المزلزلة والمحكمة ضد القواعد العسكرية التابعة للعدو الأمريكي المعتدي في الأردن والبحرين والكويت. وفي هذا السياق يؤكد رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك عماد أبشيناس، إذا استمرت الولايات المتحدة في عدوانها فكل المعادلات ستتغير ولن يقتصر الأمر على النفط والغاز، بل لن يتم تصدير أي شيء من المنطقة.
2: في الواقع لحد الآن نرى أن هناك سياسة ضبط نفس ومحاولة احتواء الوضع، ولكن عمليا إذا ما أرادت الولايات المتحدة الاستمرار بهذا الوضع بالتأكيد عمليا والاستمرار بعدوانها وتعدياتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمليا كل المعادلة سوف تتغير، لن تعود هناك أي شيء، لن يتم تصدير أي شيء، وهنا لا نتكلم فقط عن النفط والغاز، لن يتم تصدير أي شيء من هذه المنطقة، ولربما حتى تعود إيران إلى يعني إيجاد حدود عسكرية في المنطقة أو المثلث القديم الذي كان موجودا، يعني هذا ممكن أن يشمل ميناء الفجيرة في الإمارات، يعني تصبح تلك المنطقة منطقة عسكرية كلها، ولا يتصورون بأنه ممكن أن يدوروا حول المضيق عبر التصدير عبر ميناء الفجيرة مثلا، أو حتى نرى اليوم التصعيد الذي يحصل في مضيق باب المندب، ممكن أن يعني يقفل باب المندب أيضا، وعمليا حتى ميناء ينبع لن يفيد السعوديين، وهذه المرة لربما الأمر لن ينحصر.

فقط بوقف تصدير النفط والغاز من الخليج الفارسي بل من كل المنطقة، وبدل من أن يعني عندما يهدد بحصار الموانئ الإيرانية عمليا إيران سوف تحصر القوات الأمريكية هذه المرة عبر كل المنطقة وليس فقط في هذه في مضيق هرمز أو بحر عمان، سوف يمتد الحصار إلى بحر العرب وما وراء بحر العرب. هذه المرة سوف يعني تقوم إيران بمحاصرة الجيش الأمريكي، عمليا الجيش الأمريكي موجود في بحر العرب اليوم، يبعد عن الأراضي الإيرانية عن المياه الإقليمية الإيرانية بحدود 500 ميل بحري، ولكن عمليا إذا ما استئنفت العمليات أو حاول استئناف العمليات فأن إيران سوف تستهدف القوات الأمريكية في تلك المنطقة، وأي قوات أمريكية تحاول الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو السفن الإيرانية سوف تصبح أهداف مشروعة للقوات الإيرانية. في المرة السابقة الأمريكان وقفوا عملياتهم بعد أن بدأت إيران باستهداف القوات الطائرات والمسيرات الأمريكية والهليكوبترات الأمريكية، يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس. هذه المرة سوف يقوم الإيراني باستهدافها، وعمليا رأينا أنهم يعني حتى حاولوا خلال الأيام الأخيرة عدة مرات الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية تم استهدافهم واضطروا للتراجع، وهذا يعكس أن إيران لديها أسلحة جديدة تستخدمها لاستهداف القوات الأمريكية عن بعد. يعني رأينا بدأ العملية بعد اتصال مع نتنياهو، يعني هناك كانت تهديدات عليه ملفات إبستين، ولكن عمليا لا أستطيع أن أقول لك أنه منذ البداية لم يكن يريد تنفيذ التفاهم الإطار، يعني هذا التفاهم هو لم يوقعه لكي ينفذه. رأينا أنه منذ البداية لم يقم الأمريكي بتنفيذ أي من تعهداته، كان هناك تعهد بوقف الحرب في لبنان وانسحاب الإسرائيليين من جنوب لبنان، هذا لم يحصل، كان هناك تعهد بالإفراج عن الأموال الإيرانية، هذا لم يحصل، وقف التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا لم يحصل، وقف العمليات العسكرية، هذا لم يحصل. يعني رأينا مناوشات وضربات عسكرية حتى خلال الشهر الماضي.

0: وفي مرصد 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. ترامب يطلب من دول الخليج دفع الجزية مقابل الحماية. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بإرغام دول الخليج على تحمل تكاليف الوجود العسكري الأمريكي الهادف إلى تأمين مضيق هرمز على حد تعبيره في تصريح أثار جدلا واسعا، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة تحمي جزءا غنيا جدا من العالم ويجب أن تعوض عن ذلك، وأضاف أن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ينبغي أن تتحمل هذه التكاليف مقابل الحماية الأمنية التي توفرها واشنطن لهذا الممر الملاحي الاستراتيجي. هذا وقد أثارت تصريحات ترامب موجة واسعة من الجدل، بالذات أنه لم يتم الرد عليها بشكل واضح من قبل أي مصدر في الدول الخليجية المذكورة، الأمر الذي اعتبره ناشطون استمرارا في المهانة والخضوع لأوامر الأمريكي ونزواته. حول هذا الموضوع تحدث الباحث السياسي الأستاذ عبد الباري عطوان.
1: الآن ترامب قال لك لا، أنا بدي أفرض حماية، رسوم حماية أو مقابل الحماية التي أقدمها للدول الخليجية والناقلات الخليجية في مضيق هرمز، ولا وحط نسبة عالية جدا، نسبة 20% من اللي هو ثمن أو قيمة المحمولات لهذه الناقلات، يعني الغاز والنفط. طبعا ما فيش يعني والله سفن نيجيرية بتمر من مضيق هرمز، اللي بمر كل هذا دول الخليج، نفط خليجي، غاز خليجي، فهاي الأساس. طب هذا ترامب الآن يشرع بغبائه وبيعني غطرسته، يشرع المطلب الإيراني بفرض رسوم على مرور الناقلات من مضيق هرمز. لا، والآن بده يحمي الخليج، بده يحمي مضيق هرمز وناقلات النفط في مضيق هرمز، بكرة بده يفرض رسوم عالية جدا على دول الخليج، بده يقول لهم انه انا عندي قواعد وهاي القواعد في دولكم أكثر من 50 قاعدة، وفي الأردن دول الخليج والأردن، وبدي يقول لهم بدي رسوم حماية، أنا بحميكم بدكم تدفعوا، فيش حماية مجانية على الإطلاق، صار لنا يعني عقود بنحميكم مجانا أو بأقل القليل. الآن تغيرت الصورة كليا، هذه يعني عندما تطالب الآن إيران برسوم، يعني عندما يهرب الأمريكان من مضيق هرمز وسيهربوا وأؤكد على ذلك، يعني ستأتي إيران تقول لهم طب أنتوا يعني ما اعترضتوش على اللي هي الرسوم الأمريكية و20% من قيمة النفط والغاز اللي بمر من مضيق هرمز، طيب ليش وافقتوا لأمريكا أو سكتوا على أمريكا والآن احنا نطلب أقل القليل في هذا الإطار وانتم بدكم يعني أو تعارضوا هذا المسألة؟ هذه يعني شيء أساسي وواضح جدا، الأمريكا ستهرب مرة للمرة المليون، بنقولها أمريكا لن تبقى، وترامب حقيقة لا يعرف ماذا يفعل، والله يمكن تثبت الأيام، يمكن ها أنا بقول يمكن تثبت الأيام أنه أكثر واحد خدم إيران دون أن يقصد هو الغباء الذي ينعكس في مواقف ترامب. هذا الغباء هو الذي سيعطي إيران السيطرة الكاملة على المنطقة، وستكون سيطرة مدفوعة من قبل دول الخليج مقابل حمايتهم. هل هي؟ طب لا، أنت إيران حيهرب، فالأمور تتطور، وإذا صارت حقيقة الحرب يعني هذا يعني إيران يعني ستستخدم كل ما في طاقتها من قوة. أنا مرة أخرى بقول في نفس طويل، في خطة استراتيجية تطبقها إيران، والسي آي اي والأجهزة المخابرات الأمريكية اعترفت بالتكتيك الإيراني، هذا التكتيك اللي تفوق عليهم. كمان دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حيس بيس، في حالة يرثى لها كليا، أوضاعهم الداخلية متأزمة جدا، والصراع بينهم الداخلي صار ضخم جدا. كمان إنه إيران فعلا عندها قنبلة نووية اسمها مضيق هرمز الآن، وعندها الآن قضية نووية أخرى ربما أكثر فتكا واسمها التحكم بأسعار الطاقة في العالم بأسره، لأن 20% من الطاقة الغاز والنفط تبر من خلال مضيق هرمز الذي سيكون خاضعا للسيطرة الإيرانية. كمان في أمر ثالث، في قنبلة نووية ثالثة اللي هي مضيق باب المندب، والآن هناك تحرك في اتجاه أن تكون باب المندب هو الموازي، القنبلة الموازية للقنبلة النووية في اللي هو مضيق هرمز. هذه الآن بدأت الاشتباكات بين المملكة العربية السعودية وبين أنصار الله في اليمن. الآن مطار مقابل مطار، ضربوا مطار صنعاء، جاء الرد بضرب مطار أبها، وربما يعني تتوسع هذه حرب المطارات بين البلدين ويتزعزع استقرار وأمن اللي هو 4 سنوات من بعد التفاهم بين الجانبين اليمني والإيراني واليمني والسعودي. ربما تتطور الأمور بشكل أكبر، وأنا شخصيا لا أتمناها أن تتطور، وأتمنى أن يتدخل الوسطاء ويوقف هذه الحرب. أمريكا تريد توريط السعودية في حرب مع اليمن ومع إيران ومحور المقاومة، وهذا ليس في مصلحة أحد في المنطقة العربية بأسرها.

شاهد وشواهد. وزير الخارجية العماني تل أبيب هي مصدر التهديد الأكبر في المنطقة.

0: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس إن أخطر التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط لا تأتي من طهران بل من تل أبيب، داعيا إلى استخلاص الدروس من المرحلة الحالية والتطلع إلى المستقبل بدلا من الانشغال بأخطاء الماضي. وانتقد البوسعيدي في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، انتقد السياسات الأمنية التي اتبعت منذ 79، معتبرا أن السياسة الاحتواء التي قامت على اعتبار إيران تهديدا وجوديا للخليج والمصالح الغربية كانت خاطئة بشكل عميق، كما أكد أن طهران لم تمثل يوما تهديدا وجوديا، مشيرا إلى أن تلك السياسة قادت إلى تضخم الإنفاق العسكري وتوسيع القواعد الأمريكية في الخليج مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي بتكاليف باهظة. وشدد وزير الخارجية العماني على أن الأولوية الحالية تتمثل في التوصل إلى إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. ما جاء في هذا المقال لوزير خارجية عمان في فقرة تحليلية يقدمها المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: سأتناول مقال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اللي أنا أعتقد أنه بمثابة قنبلة، وحمل رسائل لدول الخليج بالدرجة الأولى فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بواقع الأمن وإدارة الأمن والاستقرار في المنطقة. هو حمل الدول الأجنبية الخارج وتحديدا تل أبيب، وأيضا بشكل غير مباشر وأحيانا مباشر موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والحرب الكارثية وفق وصفه مسؤولية زعزعة أمن واستقرار المنطقة. البوسعيدي كان يتوجه إلى بناء كأنه يقول تعالوا نعيد بناء منظومة أمنية مشتركة مع إيران، يعني بدل من سياسة الاحتواء نذهب إلى سياسة الدمج. ويعتقد هو، وهذه نظرة مهمة، هذه الأصوات بدأت ترتفع في دول الخليج، ما قالوا يعري الكثير من المواقف والكثير من السرديات حول ما يجري في المنطقة. ونحن نتحدث عن شخصية رسمية ونتحدث عن شخصية هي جزء من الوساطة ومطلعة على الكثير من الأمور ومن ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. أنا سأبدأ بالملخص، وإذا نلاحظ أنا سأبدأ بمسألة مهمة جدا، وهو مقطع نقرأه من المقال البوسعيدي اللي قال فيه، اللي تحدث عن سياسة الاحتواء، وأنا سأفصل كثيرا في هذه النقطة لأنه من واقعنا الموجود أمامنا أحيانا نحتاج إلى الشرح. هذا الشرح مهم جدا، مهم جدا لنفهم ما يجري، الوقائع كما هي بعيدا عن البروباغندا الإعلامية اللي للأسف كثير من النخب في وطننا العربي ووطننا الإسلامي أيضا تتأثر بها، وجزء منها هذه البروباغندا هي منشأها ومصدرها هو إسرائيل، هو إسرائيل والدعاية الإسرائيلية إضافة إلى دعاية غربية في هذا الصلاة. البوسعيدي يقول من عام 1979 استند تنظيم أمن الخليج أمن إلى ما كان يعرف بسياسة الاحتواء، ووفقا لمنطق الاحتواء هو يقول، وهو أيضا وبصورة صريحة منطق إقصاء. يعني اليوم شو عم بقول البوسعيدي؟ أنتم عندما ذهبتم إلى منطق احتواء إيران أنتم أقصيتم إيران عن استحقاقات المنطقة. وربما هو يقصد هنا أيضا مثلا إذا كانت إيران قد بنت تحالفات وشراكات مع قوى في المنطقة، قوى مقاومة في المنطقة، هو نتيجة سياسة الإقصاء ونتيجة الابتعاد عنها ونتيجة وضعها على أن هي عدو وليس العدو الأساسي للمنطقة وهو إسرائيل، اللي يتبين اليوم أن إسرائيل وراء هذه الحروب وفق منظور خليجي بدأ ينشئ، ومنه فريق البوسعيدي إذا قلنا، أو التيار الذي يمثله بدر البوسعيدي وآخرون في المنطقة ضمن المنظومة الخليجية. إذا هو يتحدث أن سياسة الاحتواء كانت سياسة إقصاء، وهنا يتماهى ويتماشى مع النظرة الإيرانية إلى إدارة الأمن في المنطقة. يقول هذا، يقول أنا أقولها بصراحة، وشوف يعني نحن نحكي عن شخص جريء بلده تتعرض للضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وهددت بالقصف. كان الهدف الأساسي بيقول للترتيبات الأمنية الإقليمية هو توفير دفاع فعال عن دول الخليج، يعني أنه نحن نذهب إلى وعن المصالح الغربية في مواجهة تهديد وجودي مصدره إيران. يقول هذه كانت هي النظرة، أنه نحن كمن يشتري الأمن. لذلك عندما قال ترامب منذ سنوات إذا تذكروا بولايته الأولى قال عليكم أن تدفعوا مقابل الحماية، وإن لم أحميكم أنتم تنهارون دول الخليج في أسبوعين. طبعا هو كان يكذب في هذه النقطة، لأنه لا يوجد تهديد وجودي لدول الخليج من إيران، بالمناسبة لا يوجد هذا التهديد. وبالتالي لأنه هذا يكذب البوسعيدي في مقاله، يقول نحن كمن كان يشتري الأمن، أو بعضنا ربما تسول الأمن مقابل نحن دفعنا أموال كثيرة، يقول في هذا الصدد. غير أن الخلل الجوهري في هذا المنطق، شوف بقول هون بينقد، تمثل في أن إيران لم تكن في حقيقة الأمر تشكل تهديدا وجوديا من هذا القبيل. يعني شو عم بيقول؟ نحن بنينا وهما، أو دول المنطقة بنت وهما، وعلى أساس هذا الوهم دفعت عشرات مليارات الدولارات وبنت قواعد تحت حجة بداية الحماية من تهديد العراق وصدام حسين ثم الموضوع الإيراني. يقول هذا كله كان وهم، هذا وهم. كلامه يقول هذا خلل جوهري في هذا المنطق، وأن إيران لم تكن تشكل تهديد. هم بقول وقد أنشئت منظومة جمعت بين الإنفاق الدفاعي المحلي المفرط، يعني كانوا يدفعون بلا حسابات، أنه نحن فقط نريد الأمن، وتوسيع القواعد الأمريكية في الخليج ووجود عسكري للحماية من وراء الأفق، واستمر الحفاظ عليها بتكلفة باهظة ولكن دون جدوى حقيقية تذكر. هنا ينقد هنا أولا يؤكد بأن هذه القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة هي قواعد تديرها الولايات، جزء كبير منها تشغله واشنطن وبعضها تديره واشنطن وتستخدمه في العدوان على إيران. هو هنا يضرب بمسألة القواعد الأمريكية اللي موجودة في المنطقة، والحجة هي الحماية في وقت شوفوا هذه القواعد المفترض أن تحمي دول المنطقة. كيف تحمي دول المنطقة إذا إشت إيران مثلا ضربتهم، أو إش العراق ضربهم؟ يخي في قواعد بتقول أنت أنه فيه تعرضوا لعدوان، ولكن أن تستخدم هذه القواعد للعدوان على إيران، وعندما ترد إيران على مصدر إطلاق نيران يقول البعض نتعرض لعدوان، هذا أصبح شو؟ هذا نكران لواقع مغاير لما هم يتحدثون به. هذا ما قصد البوسعيدي، أنه هذه القواعد التي نحن أتت من أجل الحماية ودفعنا أموال من أجل إنشائها تحت عنوان تهديد وهمي اسمه إيران، هذه استخدمت للعدوان على إيران. لذلك الخلل اللي تسبب الوجود الأمريكي بالأمن، منظومة الأمن في المنطقة، هو كبير جدا، وهذا يحتاج وفق البوسعيدي إلى مراجعة. هلأ نأتي بالسياق. إذن النقطة، شوفوا عدة النقاط: سياسة الاحتواء كانت خاطئة، إيران لم تكن تهديدا، وأنما التهديد هلأ بيته هو إسرائيل بالدرجة الأولى، وأن هذا الوهم نحن أنفقنا بشكل مفرط على وهم، على شيء اسمه وهم أنه في تهديد إيراني، وهذه القواعد استخدمت العدوان على إيران. بكمل، شوف هيدا النص، نص يعني أنا برأيي محبوك جدا، يعني ربما البوسعيدي عطى وقت كبير جدا ليأتي بهذه القراءة كلها مواقف. بيقول كشفت الحرب الأخيرة أن سياسة الاحتواء لم تكن سوى وهم، هي حقيقة، وهي حقيقة بات يقر بها الآن حتى كثير ممن كانوا مقتنعين في السابق بأن أكثر من 45 عاما من الاحتواء المكلف كان شرا لابد منه. هو عم بيقول في جزء من المنطقة، من دول المنطقة اليوم بيطلعوا إذا ندغوا مقتنعين بهذا الشيء، مقتنعين نحن نمنا وفقنا على وهم، ونحن دفعنا مليارات. شو بيقول؟ مليارات، عشرات مليارات، ربما مئات مليارات الدولارات. بيقول فأخطر التهديدات التي تواجه أمن الخليج لا تأتي من داخله أبدا، من وين تأتي؟ وإنما من قرارات وأفعال تتخذ خارجه، ولا سيما في تل أبيب. البوسعيدي يحمل إسرائيل أن هي من أخلت بأمن المنطقة، وهذا يؤكد بأن السردية الإعلامية التي كانت قائمة على مدى سنوات طويلة وعقود من الزمن على أن إيران هي العدو وإيران هي التهديد، كانت أيضا جزء من الدفاع المفرط ومدفوعة الثمن للوصول إلى مرحلة أن نكتشف بهذا الأمر هو وهم، وأن إيران ليست من دول، ليست دولة مهددة للمنطقة. هذا اللي عم بقوله وزير خارجية عمان لمعني بالوساطة، اللي ما زال جزء من الوساطة، واللي هو ينقل بمضمون كلامه أنه في متغير ببعض من النظرة الخارجية لهذه السياسة الأمن القائمة الآن. لذلك عندما قال السفير الإيراني في السعودية في ذروة حرب الأربعين يوم سنعيد تقييم العلاقات وإدارة مختلفة، كان يقصد هذه النقطة، أنه نحن أيضا من جانبنا كإيران لم نعد نقبل بأن نبقى جزء متفرج في المنطقة أو بعيد عن إدارة أمن المنطقة، ويجب أن نمنع الوجود الأجنبي القائم في المنطقة من مواصلة ممارسته هذه، لأنه شوفوا إلى أين أوصلت. يكمل وقد أصبح ذلك واضحا الآن، عم بيقول عن شو؟ عن القرارات تتخذ بخارج المنطقة للحروب. ولكن ما الذي يترتب على هذا الإدراك للواقع، وكيف يمكن معالجة الصورة الأشمل لأمن الخليج؟ هون ببلش يدعي تعه تعوا، عم بيقولوا تعوا جميعا وبيسميهم للدول. شو بيقول؟ تطلت 8 دول الى جانب عمان وشركاء الخمس بدول مجلس التعاون. هناك دولتان كانتا في مرحله اخرى هدفا لسياسات الاحتواء والتدخلات العسكريه. مين هن هؤلاء الدولتين؟ العراق وايران. بيقول هيدي ضمن سياستنا. هون عم بيكشفوا عن سياسه معتمده من تقريبا 40 45 سنه من 79 اقله. عم بقول هيدا كله نحن كان وهم. شو بيقول؟ بيقول بطبيعه الحال الى ان فرنسا كانت حصيفه بمعنى بما يكفي لأن تنأى بنفسي عن حرب العراق 2003. بيكمل الدول الثمان هو 8 دول، يعني دول خليج الستة إضافة إلى العراق وإيران، مصالح وطنية وحيوية ومسؤوليات دولية مهمة تجاه أمن الخليج الذي تتشاركه، وأن تفاوتت درجات هذه المسؤوليات أو أولوياته. ولذلك لابد من إشراك الدول الثمان جميعها في أي مسار يفضي إلى ترتيب أمن جديد، وعلى كل منها أن تسهم فيه وتشارك وتتحمل نصيبها من المسؤولية. هون عم بيجي يقول هو المسؤولية تناسبية، يعني في تفاوت فيها، ولكن نحن دول الثمانية. يعني شو عم بيقول لهم؟ تعالوا نطلع من منظومة مجلس التعاون الخليجي، مش ننسفها ونعمل منظومة أخرى. هيدي المنظومة بنضيف عليها دولتين وربما لاحقا نضاف اليمن، يصير 6 دول. عم بيقول لهم نحن هاي الدول اللي موجودة بالمنطقة نحن تمان نكون عنا منظومة مشتركة، لأنه تبين أنه السياسة اللي كانت متبعة بقول هو هذا كله وهم، وهذا كلفنا كتير، وهذا كان شر لابد منه. يعني صفقنا على مرحلة شر. عم نحكي برجل بموقع المسؤولية، مش عم نحكي عن حدا إعلامي أو محلل أو حدا عم بيحكي تمنيات، عم بيحكي وقائع، عم ينقد واقع موجود. هيدي هون عم بقول تعالوا لازم نعمل هيدا الترتيب، بعيدا عن نحن ما ننضر بمصالح الغرب، ولكن ما فينا نحن نضلنا مكملين بالمنطقة بهيدي الطريقة. ليش؟ لأنه المنطقة صار عم يديرها الأمريكاني والإسرائيلي. هيدا مضمون الكلام. شوفوا الخاتمة شو بيقول، شوفوا هون الكلمة اللي بعده عليها اللي هو كان جزء من الوساطة. لقد كانت الحرب كارثة فلم يكن لها تفويض من الأمم المتحدة، يعني حرب عدوانية، يعني اللي خرب المنطقة هي أمريكا. هذا عم بيقولون هو لطفها. ولم تحقق أي من الأهداف التي بدأ أنها تسعى إليها. هو بيعرف شو بدهم، هو كان الوسيط، مهني خدعوه، بيعرف أنه كل اللي كانوا عم بيحكوا فيه ما تحقق بالحرب. ولكن إذا كانت ستضع أخيراً حدا لوهم الاحتواء في الخليج عن هذه الحرب، فثمة ما يدعو إلى قدر من التفاؤل بإمكان تطوير بديل عن هذا الواقع اللي موجود في واشنطن، بديل أفضل يحل محله وتصحيح خطأ استمر قرابة نصف قرن. البوسعيدي مش جلد نفس هذا، جلد لمنطق ساد بخمسين سنة. عم بيقول له نحن هذا كله اللي عملناه غلط، وهذا الاتكال على الولايات المتحدة الأمريكية وضع كل البيضات بالسلة الأمريكية ما بيمشي حاله، هذا أوصلنا إلى الكارثة. هو بشكل غير مباشر يقول، وهذه وقائع موجودة اليوم، أنه هيدي السياسة خلت واشنطن تستخدم دول المنطقة للاعتداء على إيران وتهدد عمان وتهدد السعودية بمطرح معين. تذكروا ترامب تفاعلوا لحميكم. هيدي سياسة عم بيحكي بوسعيدي عن سياسة الابتزاز للسعودية وللإمارات وللكويت وللبحرين ولدول المنطقة، سياسة الابتزاز عم تمارسها واشنطن. هو يدعو إلى الانتفاض بوجه هذه السياسة. البوسعيدي رمى اليوم القنبلة. هذا الواقع الخاطئ يجب تصحيحه مع إيران ومع العراق وأبعد من ذلك مع اليمن لاحقا، لأنه نحن في منطقة تشرف على أهم الممرات البحرية وفيها ثروات يمكن من خلال إدارتها الصحيحة أن تتأمشتما بديش أقول تتحكم، أن تشكل ركيزة لهذا العالم، لكل القرى الأرضية بما فيها واشنطن.

0: نختتم 60 دقيقة من إذاعة صنعاء بحول العالم. ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، والمقاومة تؤكد أن السيادة ليست سلعة للتفاوض. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وأكد اعتزام بلاده عقد صفقات كبيرة مع العراق. في المقابل أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانا رسمت فيه ملامح المرحلة المقبلة وموقفها من التطورات الراهنة في الداخل العراقي، واضعة ملفات السيادة والاقتصاد ورفض التطبيع في صدارة أولوياتها الوطنية. وفي هذا السياق أكدت المقاومة أن سيادة البلاد ليست سلعة خاضعة للتفاوض، وأن حقوق الشعب لا تصان إلا بالمواقف الثابتة التي هي أسمى من عقود الإذعان. وشددت المقاومة على أن استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالا صريحا، وأن على الحكومة العراقية العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن، معبرة عن رفضها المطلق لأي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق، ومحذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطرا. ورأت المقاومة الإسلامية في العراق أن تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد في صدارة المسؤوليات الوطنية والتاريخية لأي حكومة. تعليقا على هذا الموضوع أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جرادات أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة في هذا التوقيت تعكس محاولة ترامب إبعاد العراق عن علاقة الجوار مع إيران، والإيحاء بأن الشراكة الاقتصادية حققت لواشنطن أحد أهم أهدافها.
1: هذه الزيارة للزيدي في هذا التوقيت الذي تستأنف فيه المواجهة العسكرية بين أمريكا في عدوانها على إيران، بالتأكيد أن الأمريكي ترامب يحاول أخذ العراق بعيدا عن علاقة الجوار بين إيران والعراق، وبالتالي الإيحاء أن أمريكا تحقق أهدافها، وبالتالي استطاعت أن تأخذ أهم جار لإيران وهو العراق عبر هذه ما وصفوه بالشراكة الاقتصادية بعد الانسحاب العسكري الذي يتم الحديث عنه. بالمناسبة مرات كثيرة جرى الحديث عن انسحاب عسكري أمريكي من العراق، واليوم عبر هذا المؤتمر الصحفي يتم الإعلان، ويتفق ترامب مع رئيس الحكومة العراقية أن هناك بالفعل انسحاب عسكري أمريكي ولتحل محله الشركات الاقتصادية. التوقيت السياسي توقيت حرج بلا شك، والإشارات التي تناولها ترامب في ظل وجود رئيس الحكومة العراقية هي إشارات خطيرة جداً. الإشارة الأخطر عند هذا ليس إحراج أن يقول ترامب أنه قتل الشرير، يقصد أبو مهدي المهندس، ليس فقط عن الفريق قاسم سليماني، وإنما يتحدث عن مواطن عراقي وعن هجوم أمريكي في مطار بغداد الدولي. بالتأكيد الإجابة التي صدرت عن الزيدي بأنه لم يكن يعمل في ذلك الوقت في السياسة، هذه إجابة ربما لن تعجب العراقيين ولن تعجب كل إنسان يدرك حجم الوقاحة الأمريكية، وقاحة ترامب خاصة، والذي لا يحترم ضيوف، فهو إنما يحاول وهو يمدح رجل هو بشكل فعلي واقعي يذمه. هل يريد ترامب أن يحول العراق لقطر على مستوى أكبر عبر إقامة علاقة التناقضات، علاقة الأضداد؟ نحن نعلم أن السيد علي خامنئي شيع في إيران وشيع في العراق قبل أيام قليلة، وترامب كان يتابع ذلك ويعرف أن الملايين التي خرجت في العراق في تشييع السيد علي خامنئي الذي استشهد وارتقى بالقصف الأمريكي الإسرائيلي، وبالتالي وجود رئيس الحكومة بعد التشييع في ضيافة ترامب والذي تحدث وأشار للغداء وكأنه يمن عليه بمجرد الغداء، فماذا سيفعل في الشركات الاقتصادية؟ هل هذه شركات تذهب إلى العراق بالفعل لبناء اقتصاد عراقي متين، أم أنها محطة من محطات العبث في الاقتصاد العراقي؟ نحن نعلم العراق الذي وصفه الزيدي بأنه قادم من أعرق الحضارات إلى أعظم الاقتصادات، يقصد العراق حضارة عريقة وأمريكا كقوة اقتصادية أولى في العالم. العراق نعم بعمقه الحضاري العربي الإسلامي وبجواره مع الجمهورية الإسلامية في إيران هناك تصنع المستقبل. نحن نعلم أن في فترات ما حاول العراق أن يقيم علاقات اقتصادية مع الصين، لكن الأمريكي أفشل ذلك بطرق باتت مكشوفة ومفضوحة، واليوم لا يمكن أن نتنبأ أو أن نتخيل أن أمريكا ستقدم للعراق خدمة على المستوى الاقتصادي، لا حتى على مستوى الكهرباء ولا المياه. والعراق بلد النيل والفرات، العراق بلد النفط، وبالتالي هو الذي يستطيع باقتصاده الذاتي المحلي أن يصنع مستقبله وعمقه من خلال دول الجوار.
0: بدوره يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة أن ترامب يحاول تعويض الانسحاب من العراق الذي يبدو محسوما سياسيا باستبدال الوجود العسكري بهيمنة اقتصادية وتجارية تضمن استمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة.
2: بالتأكيد يحاول ترامب أن يعوض على فكرة الانسحاب من العراق، وهو موضوع يبدو أنه بات محسوما على المستوى القرار السياسي العراقي، يحاول أن يستعيد عن ذلك من خلال مفهوم آخر للهيمنة والسيطرة واستمرار لسياسة الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على الدول من خلال العقود التجارية أو الالتزامات بعقود اقتصادية بعيدة الأجل أو طويلة الأمد، وبالتالي هذا جزء أساسي من إبقاء الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي يريد ترامب أن يعتبر أن هذه الشراكة الاستراتيجية أو هذا الحضور الاستراتيجي الاقتصادي في داخل العراق هو نوع من أنواع السيطرة ومن أنواع الوجود ومن أنواع الهيمنة، وبالتالي لكن في جانب آخر له علاقة أيضا بانغلاق الأفق العسكري الأمريكي في استمرار الهيمنة على دول المنطقة من خلال وجود قواعد عسكرية والاستعادة عن ذلك من خلال الشراكة الاقتصادية. هذا يحمل أبعاد كبيرة على مستوى الاستراتيجية الأمريكية.
0: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة
3: في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
0: والقصة،
3: نقرأها
0: ونحللها
3: في
0: ستون دقيقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بنشر إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: السلطة القضائية تحيي ذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد وتؤكد التفويض المطلق للقيادة وتضامنها مع غزة ولبنان وإيران. وزير النقل يعلن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة الملاحية الجوية بعد إصلاح أضرار العدوان السعودي. الحرس الثوري الإيراني يزلزل القواعد الأمريكية بالمنطقة ردا على إغلاق ممرات هرمز والمحيط الهندي. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: نظمت السلطة القضائية اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد بن علي عليهما السلام بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي دكتور عبد المؤمن شجاع الدين ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي دكتور مروان المحاخري. أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن ثورة الإمامين تمثل مسارا قرآنيا وتاريخيا يجسد قيم الصمود في مواجهة الطغيان، لافتا إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة ولبنان تستدعي التمسك بهذا النهج الحر. جدد القاضي الشامي التفويض الكامل للقيادة الثورية والجهوزية العالية للتصدي للنظام السعودي وقوى الاستكبار، مثمنا الموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامن اليمن الكامل معها

طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بجهود مشتركة من المؤسسة العامة للطرق والجسور وخبرات الهيئة العامة للطيران المدني، مشيدا بالرعاية والمتابعة الحثيثة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل في وقت قياسي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سعي الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني فيما يسمى بقائمة المنظمات المحظورة في خطوة صهيونية مكشوفة. أكدت الوزارة في بيان صادر عنه اليوم أن الحرس الثوري يمثل قوة إسلامية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المشاريع الاستعمارية بالمنطقة وإفشال مؤامرات أعداء الأمة، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقي المشروع في الدفاع عن النفس والرد على العدوان والحصار الأمريكي الغاشم. نظم موظفو وقيادة المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة وقفات احتجاجية تنديدا بالاستهداف السعودي لمطار صنعاء الدولي ومحاولة إعاقة الرحلات المدنية. أعلن المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وتأييدهم الكامل لرد القوات المسلحة لكسر الحصار وانتزاع الحقوق، مثمنين الموقف الشجاع لجمهورية إيران الإسلامية في إرسال طائراتها لكسر الحصار الجوي، مؤكدين الاستمرار في التحشيد والتعبئة العامة للدفاع عن السيادة الوطنية وإسناد غزة حتى تحقيق النصر الكامل. شدد موقع إماس الصهيوني على أن التطورات الأخيرة تؤكد حضور اليمن القوي وتأثيره في حسابات الصراع الإقليمي، موضحا أن استهداف القوات المسلحة اليمنية لمطار أبها الدولي يمثل تطورا جديا يضاعف من احتمالات المواجهة المباشرة مع النظام السعودي، معتبرا أن كسر الحصار الجوي بهبوط وإخلاع الطائرة المدنية الإيرانية في مطار صنعاء شكل تحديا عسكريا كبيرا. لفت التقرير العبري إلى أن هذا التصعيد تسبب في تفاعل الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط بنحو 6% وسط مخاوف دولية متزايدة من انعكاس التوترات على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الإقليمية. وصل جيش العدو الإسرائيلي لليوم 279 على التوالي الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خارقا اتفاق وقف النار، حيث أسفرت اعتداءات الساعات 24 الماضية عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في خان يونس ومحيط سجن أنصار بغزة، وسط تأكيدات وزارة الصحة بالارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا. وتزامنا مع ذلك صعد العدو اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة بإغلاق مدخل قرية المغير برام الله واقتلاع أشجار الزيتون بجنين وإجبار مقدسي على هدم منزله في سلوان. في جنوب لبنان واصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارة عدوانية استهدفت الحرش الواقع بين بلدتي كونين وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. في سياق جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى، أدانت حركة الأحرار الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته في سجن جانوت الصهيوني بإطلاق رصاصة مطاطية على ساقه من مسافة صفر. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي هذه الجريمة الصهيونية محاولة تصفية خطيرة وتصعيدا انتقاميا يهدف للنيل من رموز الحركة الأسيرة في انتهاك سافر للمواثيق الدولية، مطالبة المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني.

0: مركز قيادة وسيطرة ومستودعات عسكرية وخزانات وقود وخزانات وقود، كما استهدف بنجاح مواقع ومنظومات حيوية لقوات الاحتلال الأمريكي في الكويت والأردن. دمر خلالها منظومة باتريوت ومنصات إطلاق صواريخ هيمارس وحظائر طائرات مقاتلة من طراز F-15 و-F-16 و-F-35، إضافة لطائرات استراتيجية بدون طيار من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق بالأردن. أوضح الحرس الثوري في 3 بيانات أن هذه الضربات الكاسحة تأتي ردا على أقدام واشنطن على إغلاق الممرة البحرية في المحيط الهندي بذريعة السيطرة على مضيق هرمز وتعطيل إمدادات الطاقة. وتزامنا مع ذلك أكدت مصادر إعلامية دوية انفجارات شديدة جراء هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة طالت معسكري بوهرينغ وفرجينيا وجزيرة بوبيان بالكويت ومواقع الجماعات الكردية المعادية لطهران في منطقة كويا بأربيل شمالي العراق. في المواقف والردود، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن أي عمل عدواني تقوم به أمريكا سيقابل برد حاسم وقاس من القوات المسلحة الإيرانية التي فرضت سابقا هزائم ثقيلة على واشنطن والكيان الصهيوني، فيما أدان الجيش الإيراني قرار البرلمان البريطاني تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، واصفا الإجراء بالخبيث والنابع من النفاق وحقد الاستعمار البريطاني الذي يمثل مع حلفائه في واشنطن وتل أبيب الراعي الأكبر للإرهاب العالمي، مؤكدا تآزر وتلاحم الجيش والحرس الثوري لحماية أمن واستقلال البلاد. بدوره شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي على أن الشعب الإيراني سيواجه الأعداء والمساومين بإرادة مضاعفة وتحت قيادة علم الهدى، ثأرا للإمام الشهيد ودفاعا عن الحدود الجغرافية والعقائدية لإيران. ختام النشرة، هذا تذكر بأهم ما جاء فيها. السلطة القضائية تحيي ذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد وتؤكد التفويض المطلق للقيادة وتضامنها مع غزة ولبنان وإيران. وزير النقل يعلن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة الملاحية الجوية بعد إصلاح أضرار العدوان السعودي. حرس الثوري الإيراني يزلزل القواعد الأمريكية بالمنطقة ردا على إغلاق ممرات هرمز والمحيط الهندي. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وأتينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحن معكم كل أربعاء في عهد الأحرار باقي، والمفتتح كما يميزنا به كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع الأستاذ حسن الهادي سلام الله عليه. ونبقى مع ملخص ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.

0: عند الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. كما في كل أسبوع لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، وملزمة الأسبوع هذه المرة هي ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ملزمة مهمة بدأها رضوان الله تعالى عليه بالحديث عن القرآن قائلا أن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا، وأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن، بحركة القرآن. ثم بعد ذلك قال: إن كنا، أي نحن، إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي، من قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان يتحرك بحركة القرآن هو والأئمة الصادقون من أولاده، فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا: يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن أن لا مبالاة، زمن أن لا اهتمام، أن لا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. نحن أتباع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الرسول كان يتحرك بحركة القرآن، القرآن حرك الرسول، والإمام علي والأئمة الصادقون من أولاده تحركوا بحركة القرآن. فعلينا أن نعود إلى أنفسنا، وأن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، نتحرك بحركة القرآن، ونقول لزمن ألا مبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. بعد هذا الحديث قال رضوان الله عليه: عندما نجلس لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم، إنما لنناقشها على ضوء القرآن، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله، لننظر هل للقرآن الكريم نظرة حول ما يحدث. كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن، وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، لنبحث الهدى من خلاله، ولندعو إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات. من خلال الحديث عن الأحداث قال: لنناقشها على ضوء القرآن، لنربط الأحداث بالقرآن، لكن بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به. كذلك أكد على ضرورة أن نسير في هذه القاعدة، والقاعدة هي أن نهتدي بالقرآن، أن نهتدي بالقرآن، وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن، لنبحث الهدى من خلاله، لنهتدي، ولندعو إليه، نشد الآخرين إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات، ولنمثل نماذج شاهدة على عظمة القرآن الكريم من خلال التزامنا في حركتنا على أساسه. بعد هذا الحديث قال: القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة، ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزل القرآن الكريم رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة، وأن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة، يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، وهو يشدنا إلى هذا القرآن لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي فاتبعوه واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون، ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته. ورحمته هنا في الدنيا ما أبعدهم عن رحمته، وعن رحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. من لا يهتدون بالقرآن، من لا يلتزمون بتوجيهاته ويتحركون على أساسه ويعودون إليه، ما أبعدهم عن رحمة الله. إن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر بالفوز بالفلاح بالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. القرآن كتاب عملي، هو الذي حرك الرسول، وهو الذي حرك الإمام علي وأهل البيت من أولاده، والمؤمنون الذين وصفهم الله في القرآن الكريم والذين وعدهم بالفوز والفلاح والرحمة والنجاح والفوز والرضوان، هم نوعية عملية لا يهدؤون ولا يهدأ لهم بال. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، معصية الله تعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله تعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. فعلينا كما قال رضوان الله عليه، يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. لأن القرآن الكريم عندما تعود إليه يحركك، يدفعك إلى الميدان للعمل. والإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه أنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره. فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. فنحن في واقعنا يجب أن نعود إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب عملي يتحرك ويحرك من يعودون إليه. عندما نعود إلى القرآن يجب أن نفهم أنه عملي، والمطلوب أن ننطلق لنعمل به، لنتحرك على أساسه. ثم بعد هذا الكلام الذي تحدث عنه رضوان الله عليه حول القرآن وأهميته، وأن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب حرك الرسول وحرك الإمام علي وحرك أهل البيت عليهم السلام، وأن المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن عمليون لا يهدأ لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه، قال بعد هذا الحديث أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. ثم قال أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود، وهم من يثقفوننا ويحركون أنظارنا أو وجهات أنظارنا كما يريدون. أصبحنا هكذا، همنا التنمية، همنا الدولارات، نفكر في المال. هذه مشكلة وكارثة. ثم قال رضوان الله عليه: هذه الروحية اليهودية هي الآن تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخص هو بقدر ما يبذل. هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع؟ هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها؟ فنحن معه. الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به، تقبله مقابل دينك. هذا هو بيع الدين، تقبل المال مقابل الدين، تتخلى عن الدين وتربط الأمور بالمال وتتحرك مع من دفع لك المال. وهكذا لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. وبيع الدين معناه أن نبيع أنفسنا ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم مقابل مبلغ زهيد مستعد أن يشهد شهادة زور، مقابل مبلغ زهيد يقدم له كرشوة مستعد أن يقف مع الظالم ضد المظلوم، مقابل مبلغ زهيد من الرشوة مستعد أن يكذب. هذا هو بيع الدين، إسقاط للنفس في قعر جهنم بكل ما تعنيه الكلمة. وهذه النفسية أتت من عند اليهود، طبعوا بها الكثير ممن فتح نفسه لليهود ليؤثروا عليها. بعد ذلك، لأن مشكلة النفسية المادية المالية التي لا تفكر إلا في المال هي نفسية أتت من عند اليهود، يعمل اليهود على أن يجعلوا من الشعوب العربية الإسلامية لا تفكر إلا في المال، تنمية دولارات. وهنا يقول رضوان الله عليه: إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة تعمر بشكل صحيح إذا كانت نفسه زاكية. التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة لا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هكذا هم يريدون أن يتحول الناس بهذا الشكل، لا يفكرون إلا في المال وفي الحصول عليه، وأيضا أن لا يكتفوا هم ذاتيا، إنما يكونوا أيد عاملة لمصانع تعمل لصالح اليهود. هنا يقول: يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم، وهناك سيبدأ الله برحمته لنا. يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. لأن اليهود بيستهدفوا القرآن الكريم، بيعملوا على تجزيمه في نفوس الأمة المؤمنة به، يريدون أن يقضوا عليه وأن يبعدوه. هم هؤلاء يحاولون إحراقه، وأحرقوه، أحرقوه في السويد ولعدة مرات وفي مناطق أخرى. لماذا؟ قد تكون عملية الإحراق أيها الإخوة عبارة عن جس نبض لمدى تمسك الأمة وعودة الأمة إلى القرآن وقداسة القرآن في نفوس الأمة. يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ يجب أن نشد أنفسنا وأن نعمل على شد الآخرين إلى القرآن، وأن نثقف أنفسنا وأن نثقف الآخرين بثقافة القرآن. وهنا يقول: من يعمل ضدنا، من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. ثم قال: أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، أي اليهود، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في بلد هنا أو في ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، تصدق اليهود. إن تصديق اليهود تكذيب للقرآن، قال رضوان الله عليه: إن تصديقهم تكذيب للقرآن، لأن القرآن قال بأنهم لا يريدون لنا أي خير. فعندما تصدقهم وتؤمل أن الخير يأتي من جانبهم تكذيب للقرآن. هذا يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدق، متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططات لهم أو مخططا لهم مقابل تنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. في آخر الكلام قال: أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر مؤزر لشعبنا اليمني المجاهد العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

إذا عرفنا نعمل باستطاعتنا أن نعمل، هو أن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال، وهذه الفرقة الله أكبر هي تترك أثرها، تترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، أنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

0: في الخبر العاجل، في الخبر العاجل، بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تكشف السعودية تمدد مجددا إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران حتى عصر الخميس. في الخبر العاجل، هي البشارة البشارة، هكذا هي حالة العدو السعودي. ومن يكشف هذه الحالة، بل من يفضحها، هو حليفه الأمريكي الذي يكشف الرعب الذي تعيشه السعودية بفضل من الله وعونه. بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تكشف
1: من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي،
2: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
3: يا ربي استعيني.
1: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
0: إذن في الخبر العاجل، في الخبر العاجل، ما وصلنا للتو، بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تكشف السعودية تمدد مجددا إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران حتى عصر الخميس. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الحظر الجوي الذي فرضته قواتنا المسلحة على أجواء مملكة الرمال. تتكشف تبعاته.

0: إذن تغيب الملاحة الجوية عن مطارات أبها وجيزان ونجران، هكذا هو الفعل اليماني، وهو حق مشروع، حق مشروع. سنكسر الحصار وسنفرض الحصار على العدو السعودي، برا وبحرا، والمفاعيل الآن الآن جوا. تغيب الملاحة الجوية عن مطارات أبها وجيزان ونجران، وشركات إقليمية بدأت بإلغاء رحلاتها إلى هذه المطارات يا قوة الله. وتحذيرات مماثلة جاءت من كندا لمواطنيها اليمني إذا قال فعل، بل إن الفعل يسبق القول. 11 عاما من الصبر والمصابرة، وهذا حقنا المشروع. سنكسر الحصار.
1: صارت أثقل من راس الجبال، من حسبها الباري ونعم الوكيل،
0: بل إننا سنفرض الحصار على العدو السعودي.

تغيب الملاحة الجوية عن مطارات أبها وجيزان ونجران، وشركات إقليمية بدأت بإلغاء رحلاتها إلى هذه المطارات، وتحذيرات مماثلة جاءت من كندا لمواطنيها، وهي رغم تأثيراتها الكبيرة لا تزال بحاجة إلى تزخيم وتوسيع. والقوات المسلحة المبدعة المجاهدة المطورة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع هدف كسر الحصار. والمستعجلين يجروا والمتخورين والمتخورات يجروا، والكل ليش ما يضرب مطار الرياض؟ ليش ما يضرب؟ والله كما قدك قيادي كبير وقواتنا المسلحة بتستعين برأيك، ارجع اسعدنا بهذا الرأي، خلي الخورات لبعد لا عاد يخرج عليك اعور.

عز الحياة. وقواتنا المسلحة متفننة في مراحل التصعيد، والعدو يعرف هذا جيدا. قواتنا المسلحة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع هدف كسر الحصار، وقد أخذت على عاتقها قواتنا المسلحة ترجمة الأهداف المرسومة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. ما يعني رفع الجهوزية لخيارات قد تظهر قريبا في أي لحظة، ربما بعد دقائق، ربما بعد ساعة، من يدري، ربما بعد سويعات، ربما وربما وربما وربما. الجهوزية والاستعداد واستشعار المسؤولية. وسلام الله على مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، باستشعار المسؤولية والدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. وأسمعوا أسماء المنفقين في هذه الليلة الذي واكبوا بيان قواتنا المسلحة. أيوة هكذا الفعل ولا فلا. أما الخورات خلي اللي بعد العين.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
2: قواتنا المسلحة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع هدف كسر الحصار، وقد أخذت على عاتقها ترجمة الأهداف المرسومة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ما يعني رفع الجهوزية لخيارات قد تظهر قريبا مسنودة بدعم شعبي واسع، يطالب بوضع حد لمعاناة اليمنيين مهما بلغ حجم التحديات. واليمن متوكل على الله، اليمن عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود. 11 سنة من أعمارنا، من تضحياتنا، من استعدادنا وجهوزيتنا ونفيرنا العام، مما بذلناه وقدمناه وما زلنا حتى آخر نفس واثقين بالله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مع هذا القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله، مع هؤلاء المؤمنين في قواتنا المسلحة المبدعين المجاهدين الذين باعوا أنفسهم لله.

اليمن متوكل على الله، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود دون أن تثنيه مواقف البيت الأبيض أو تحريضات الصهيونية. وقد تحالفوا قبل اليوم وقاتلوا شعبنا وجها لوجه، فسقطوا في قعر الإذلال بمضيق باب المندب، كما يتجرعون اليوم مرارة الهزيمة في مضيق هرمز بفشل خيارات المجرم ترامب للسيطرة على المضيق، فلجأ إلى ورقة الحصار مجددا قبل أن تحاط الخطوة بشكوك غربية كثيرة حول جدوائيتها. معروف عليه بالكذب، معروف عليه بالكذب والتزييف، بتصريحات رددها لمليون مرة ولم يحقق شيء. فالعجز يحاصره. ترامب المجرم الإبستيني الصهيوني الكافر، العجز يحاصره والفشل

0: بفشل خيارات المجرم ترامب للسيطرة على مضيق هرمز، فلجأ إلى ورقة الحصار مجددا قبل أن تحاط الخطوة بشكوك غربية كثيرة حول جدوائيتها، وقد احترقت هذه الورقة سابقا، وكانت الولايات المتحدة أكبر الخاسرين ومعها حلفاؤها في أوروبا. لذلك فطريق التصعيد الأمريكي لن يقود إلا نحو كارثة غير مسبوقة، وستخرج منه الجمهورية الإسلامية أقوى وبسقف مرتفع للغاية ستعجز عن بلوغه واشنطن بعون الله، لتصبح أمام خيار الهروب كملاذ وحيد وتضع أدواتها في الإقليم، بل تتركهم لمصيرهم المحتوم، وعاقبة العمالة الندامة والخسران. هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، الصواريخ الإيرانية، الصواريخ الإيرانية في هذه الأثناء بقوة الله وعونه وتأييده تتجه إلى قواعد العدو الأمريكي في المنطقة. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. ولا نامت أعين الجبناء. إذن في هذه الأثناء في الأخبار المتداولة، رشقة صاروخية حيدرية جديدة من إيران. إيران الصمود والثبات والتضحيات، إيران النصرة والعون ووحدة الساحات.
1: عملیات خودشان انجام میدن، انشاءالله که به فرمودی قائد شهید مولانا خامنه‌ای عزیز منطقه را از دست آمریکایی‌ها

إذن رشقة صاروخية جديدة من إيران باتجاه قواعد العدو الأمريكي في المنطقة. يا الله سدد. هذا وكان إعلام العدو الصهيوني في الأخبار المتداولة. هذا وكان العدو الأمريكي الصهيوني من منصة خدشات إسرائيل كان قد تحدث عن أنباء عن سقوط قتلى في صفوف جيش العدو الأمريكي في قواعده العسكرية في العالم.

0: بعد ما فر وادبر والإيراني.
1: في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، رويترز عن 7 مصادر في قطاع الشحن.

شن عدوان على إيران وجاء من أطراف الدنيا من أجل يعتدي على إيران، بل ويريد أن يتحكم في جغرافيتها، في برها وبحرها ومضيقها الأهم والأبرز هرمز. غلقوا، لا لي ولا لك ولا للبطاط، البطاط يعني دول الخليج. قالوا لا لي ولا لك ولا للبطاط، وما وبيمارسوا حقهم المشروع، السيادة والدفاع.

رضوان الله عليه. عاد شي اعظم من القائد مثل ما حد لا يمكن ان يتنازل الشرفاء والاحرار عن الدم المسفوك ظلما وعدوانا.

ج الشرف والتضحيات. اليوم الأمريكي تورط وما دول البشام قال رزم رزم. رويترز عن 7 مصادر في قطاع الشحن. في آخر الأخبار، شركات الشحن تتجنب اتباع نظام عبور تحت إشراف الجيش الأمريكي في مضيق هرمز. ما معنى هذا؟ معنى أن الأمريكي بيدهدهم ويوتف بهم، لا بيحمي ولا بمن الخبر خبر. إيران قالت لهم جو من هذا الطريق ولا أي بعضكم شيء، والتزموا وتوحك الناس. طبيعي، من حقه، مضيقه، جغرافيته، بحره، بره، من حقها الإيراني بيمارس حقها المشروع. أما المعتدي المتجبر الذي اعتاد على الاحتلال ويريد من الجميع على وجه هذه الكرة الأرضية أن يخنعوا له ويخضعوا بل ويركعوا، لكن هناك من الأحرار لا يركع إلا لله. أما للطغاة ما باش، وقد بسروا بسروا من هو الصادق من الكاذب. مثل ما شركات الشحن في مضيق باب المندب في عمليات إسنادنا لغزة، عندما حضرنا الملاحة الصهيونية على العدو الإسرائيلي بسروا بعيونهم وشموا بأنوفهم، والأمريكي كان يدهدهم وبعدها فلتوا. لا نفع إلا تحالف الرخاء ولا سبيتس ولا الأوروبا ولا فلتوا. واليوم الأمريكي لوحده بيحاول يدهده بالصعاليك حق المنطقة الإبستينيين في الأنظمة الخليجية. ما الأوروبيين قالوا راح لك من هنا، عند الله حق مشاكل وحق هدر وداوية، وعرفوا أنه كذاب ومزيف للحقائق. في آخر الأخبار، رويترز عن 7 مصادر في قطاع الشحن، شركات الشحن تتجنب اتباع نظام عبور تحت إشراف الجيش الأمريكي في مضيق هرمز. رويترز في آخر الأخبار، شركات الشحن لا تجد أي سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، رغم أنه ترامب قال سيطر على هرمز. ماذا من سيطرت على هرمز؟ المعادك بتقصف وبتخسر، ورجع قال الأنظمة الخليجية أني تحاسب وأتحاسبه، وهي حاضن الكلب، حاضن ترامب أكبر كلب، ما عاد الشوب أحمد والله. شركة رويترز، شركات الشحن لا تجد أي سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. يعني ترامب كذاب كذاب. شركات الشحن وصلت إلى قناعة أنه الأمريكي ما من أبوه خير. في آخر الأخبار، رويترز، الجيش الأمريكي ساعد بعض السفن بنقل النفط سرا من سفينة إلى أخرى للحفاظ على استمرار تدفق صادرات الطاقة من الخليج. وسارك ها وجبان، سارق وجبان. في آخر الأخبار، بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وهذه بشارة، بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية السعودية تمدد مجددا إغلاق مطارات أبها وجيزانة ونجران حتى عصر الخميس، وعيستمر. وهاه يا سعودي، هاه يا سعودي، والله أن أرواحنا وأكبادنا تتشوك وإحنا مسلمين، معنا مؤمنين مبدعين مطورين ومسلمين للسيد القائد العلم، ومع الشعب العظيم هذا المستشعر لمسؤوليته، الذين واكبوا بيان قواتنا المسلحة بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. هذا البرنامج برعاية المجاهد مع

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. ونحن في عهد طوال أيام الأربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بنعلان بما وصلنا، ونحن في المسار الأول للجهات الخمس. هذا هو مسارنا الأول، المسار الأساس والمرتكز. من الجهات الخمس؟ للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. الصادقون مع الله من المستمعين الأكارم بالدعم والإسناد، سلام الله عليهم أجمعين، لا أستثني أحدا، فهم البابلون، هم الصادقون مع الله. من مجاهدين مع الله عبر وهيب حسين 5700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو رزان أحمد علي أحمد هزام 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم القاسم الرميمة 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم عبر خالد علي عبد الله للمسارين، المسار الأول للجهات الخمس أو في مسار الإحسان المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا. أبو علي القديمي عبر جلال محمد إبراهيم 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و1000 ريال في مسار الإحسان. عد القوة، عد الوين. يحيى أحمد نوب، يحيى أحمد نوب 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو صالح الشاوش المجاهد، أبو صالح الشاوش عبر أسامة العراقي للطيران المسير والقوة الصاروخية 2000 ريال بدون ذكر الاسم، 4700 ريال للمسارين. محمد حميد صالح أحمد العقاري 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. إبراهيم محمد علي الورد 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو أحمد عبد الكريم أحمد عطل المربوع 3000 ريال للجهات الخمس. أبو مرتضى البجلي من مديرية القفر محافظة إب عبر طارق عزيز 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بلال محمد يحيى الغباري للطيران المسير والقوة الصاروخية 4700 ريال. مجاهد من مجاهد مع الله 3000 ريال للقوة الصاروخية. من أهالي مدوم كحلان الشرف محافظة حجة، أهالي مدوم كحلان الشرف محافظة حجة 34000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الإذاعي الأول في الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله في إذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أربعاء برعاية جهادية للمجاهد.

الجريح أبو هاشم القاسمي 5000 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم تم إيصالها. أم المجاهدين من دمار

جدة سليمان 25,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو الشهيد أبو راكان سليم عبر كمال ملاطف 5,000 ريال للمسارين. أخو الشهيد عز الدين القادري مفلح عبر أسامة إبراهيم 2,000 ريال للقوة الصاروخية. زوجة المفقود من مسعود 3,700 ريال، 1,000 ريال للقوة الصاروخية لحملة حي على خير اليمن في دعت سام أثم تم تسليمها، و2,700 ريال في مسار الإحسان. جرهم القيسي عبر أنس حزام 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية. أخت الشهيد مجد الدين خاطر من محافظة صعدة للقوة الصاروخية لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي، أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي للقوة الصاروخية 5,000 ريال. بشير حفظ الله صالح الروني للطيران المسير والقوة الصاروخية 5,000 ريال مواكبة مع بيان قواتنا المسلحة. أبو الحسنين السلامي، أبو الحسنين السلامي عبر بدر محمد السلامي للقوة الصاروخية 3,700 ريال. عيسى محمد محمد علي جبل أبو طه 4,700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. من جبهة تعز مقبنة زكريا الكحلاني بنية من الله يحفظ علم زماننا يا الله. سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوذي يحفظه الله يا الله للطيران المسير والقوة الصاروخية زكريا الكحلاني من جبهة تعز 3,000 ريال. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي 2,000 ريال في مسار الإحسان. عبد الملك زيد السدمي تأييدا لبيان قواتنا المسلحة واستعدادا لمواجهة العدوان واستعادة الحقوق وكسر الحصار. 2,000 ريال، 1,000 ريال للجهات الخمس. عبد الملك السدمي عبركم يا عهد الأحرار باقي، وألف ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. أبو محمد العقلي عبر رتفان عبد الحميد، أبو محمد العقلي 10,000 ريال للجهات الخمس بدون ذكر الاسم للجهات الخمس في المسار الأول. إحدى المجاهدات 10,300 ريال للجهات الخمس جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة. 20,000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. صاحب الجنوب من أبناء الجنوب الأحرار سلام الله عليه 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من جبهة الساحل باسم عبد الله القاضي 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

0: عبر أبو محمد الجودة، عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية المحافظة الروضة، إصلاحية الروضة، إصلاحية محافظة صنعاء. عبر أبو محمد الجودة 19400 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية، هي من كل من الدكتور عبد الرقيب 3000 ريال، محمد السعداني 2500 ريال، الأستاذ هشام الشرعبي 2000 ريال، عم فهد السمين 5000 ريال، زايد شاص 1000 ريال، أبو نجران 1000 ريال، محمد الغزي 1000 ريال، نايف الفقيه 500 ريال، أبو تراب 500 ريال، عمار الكلبي 500 ريال، ومن منفق في سبيل الله بدون اسم 2000 ريال عبر أبو محمد الجودة، صلاحية المحافظة 19400 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. عبر أم الفضل، عبر أم الفضل من أم إسماعيل المؤيد 4800 ريال للجهات الخمس. عز الدين أحمد محمد الجعفري للطيران المسير والقوة الصاروخية 5000 ريال بدون اسم، 3000 ريال للجهات الخمس.
1: بان جازي من خزانة، بان جازي والجزاء من جنس فعله وانتهى.
0: الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين وكل المستمرين في هذه الجبهة كل أربعاء الصادقون مع الله في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافى ألف ريال لروح الوالد المرحوم أحمد علي الحيفي 2000 ريال. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. أم هاشم أم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال. لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال. لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال. أم رحيل طاهرة الفرح 500 ريال. هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال. يونس أحمد الحيفي 1000 ريال. أم مصطفى 500 ريال. أم علي الشامي 500 ريال. زهراء أحمد الحيفي 500 ريال. خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالي عم عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال. من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه كل الشهداء من حقها حق الجعالي عم عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال. من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه من حقنا حق الجعالي عم عبد الله من جبهة الحصالة بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح من رحيل ونصرة وثبات 750 ريال. أيضا من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي عم عبد الله الحسن ابن أحمد الحيفي 250 ريال ومحمد أحمد الحيفي 250 ريال. أبو نور الحيفي أبو نور الحيفي 3000 ريال. أم نور الحيفي 2000 ريال. منفقة في سبيل الله 2000 ريال. القاضي نديم الحيفي 2000 ريال. نور الحيفي 1000 ريال. منفق في سبيل الله 1000 ريال. دعاء الحيفي 1000 ريال. من حكي حق الجعالي عم عبد الله مني وأخي العباس رضوان الله عليه مريم والعباس 2000 ريال. أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال. ومن مودة هاشم الحيفي من حقهم حق الجعالي عم عبد الله من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال. أم زيد المنصور 3000 ريال. أم يحيى أبو طالب 1000 ريال. أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري من جبهة البيت الحيفي 2000 ريال. منفق في سبيل الله 1500 ريال. بنية أن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله 1000 ريال. ومن محمد سهيل 2000 ريال. بنية الشفاء أم علي المنصور 1000 ريال. علي المنصور من حق حق الجعالي من جبهة الحصالة 1000 ريال. أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال. رغد المنصور 2000 ريال. أم هاشم الحيفي 1000 ريال. أبو عماد الحيفي 3000 ريال. أم عماد الحيفي 2000 ريال. الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال. ومن الكرار الحيفي 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس 52500 ريال. يا الله تقبل الوفا ما تغير عهد الحق.

وصلنا في جبهة الإحسان، التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان في المسار الثاني للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم. إجمالي ما وصلنا 8850 ريال، 8850 ريال مساهمة لأرملة بقيمة علاج. هذا ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، ونحن مستمرون مع المستمعين الأكارم كل أربعاء في عهد الأحرار باقي، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. أنا شخصيا أنا الذي بين أرد عليك عبد الله أحمد الحيفي، أنا الذي بين بلغك إن إنفاقك وصل، أنا الذي بين أعلن بالإنفاق كل أربعاء في عهد الأحرار باقي. كيف نسوي الذي بسمعنا ربما لأول مرة رغم أن احنا 11 سنة مستمرين في هذا المسار حتى آخر نفس، حتى آخر نفس، ونسأل من الله السداد والهداية والتوفيق لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم. احنا مع المستمعين فقط، سواء في المسار الأول للجهات الخمس. من هي الجهات الخمس هذه؟ للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول والمرتكز الأساسي للجهات الخمس. أو تريد أن تنفق في مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، في المسار الثاني أو للمسارين معا. لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم كيف تسوي؟ هيسمع، ترسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج. ما تكتب في الرسالة، مش اتصال، ها، ترسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج 379-54-57. ايش تسوي في الرسالة؟ تكتب اسمك، أنا فلان الفلاني. ما تشي تذكر اسمك، أنا أبو فلان، أنا أم فلان، أريد أن أساهم يا أخ عبد الله. بعدها أنا بين رد عليك، توصلني هكذا رسالة إلى رقم البرنامج، بين رد عليك أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وبعدها لما بيوصلني الإنفاق بين بلغك إن الإنفاق وصل، وبعدها بين أعلن كل أربعة في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله، بنعلن في هذا البرنامج الأول في إذاعة صنعاء للإنفاق، للإحسان، للتكاتف والتكافل والمبادرات المجتمعية. وإحنا مع المستمعين 11 سنة وما زلنا. كم رقم البرنامج الذي نرسل له رسائل؟ سجل عندك 379-54-57. الرقم مرة أخرى، استقبال رسائل قصيرة، مش اتصالات. الذي بتصل بي الآن الذي رقمها الأخير 084، مش اتصالات، لأنه كم جهدي استقبل اتصالات ومجابرة. فنستثمر الوقت، رسل رسالة إلى رقم البرنامج، تشتي تساهم، تنفق في سبيل الله، تكون شريكا في صناعة النصر وكسر الحصار واستعادة الحقوق وتحرير اليمن، كل اليمن. رسل إلى رقم البرنامج 379-54-57 مع المستمعين 379-54-57. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله.

أخي يدرى الشعب ما بش أحلامنا الوضوح والصراحة. يا أخي يدرى الشعب ما بش أحلامنا المواجهة والمباشر بأمانة. أكشف لكم في هذه الليلة من يقف إلى جانب العدو السعودي في عدوانه وحصاره على بلادنا اليمن، من بدعم السعودية في قتلنا وحصارنا وتجويعنا. ناركم على السعودية هي جارة، جارة السوء، يدعمها الصهيوني، يدعمها العدو الإسرائيلي في حصارنا ومعاناتنا. الصهيوني يقف إلى جانب السعودية في قتل اليمنيين ومعاناتهم. ابقوا بالاستماع، سنكشف لكم كل شيء.

0: حقي ومن قال حقي غلب قولا وفعلا. استهداف مطار أبها تداعيات استراتيجية ومعادلة ردع جديدة. في تطور لافت عاد رسم معالم الصراع مع العدو السعودي. نفذت قواتنا المسلحة نفذت قواتنا المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده عملية عسكرية نوعية ضد مطار أبها الدولي جنوب المملكة السعودية. ردا على عدوان سعودي استهدف مطار صنعاء الدولي منهيا بذلك العدوان العدو السعودي ومن إليه وفعلوا دائرة حول من إليه السعودي ومن إليه ومن يقف إلى جانبه ومن معه ومن بيدهدها ويورطه. ردا على عدوان سعودي استهدف مطار صنعاء الدولي منهيا بذلك العدو السعودي ومن إليه هدنة خفض التصعيد التي استمرت 4 سنوات. مثلت هذه العملية نقلة استراتيجية في مسار المواجهة متجاوزة حدود الرد العسكري المباشر إلى فرض معادلات ردع شاملة تطال قطاعات حيوية في العمق السعودي. وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني الذي يعد أحد أكثر القطاعات حساسية للرياض. جاي يستهدف السعودي ومن إليه جاي يستهدف مطار صنعاء المحاصر له أصلا جاي يستهدف مطار صنعاء الدولي وإحنا عارفين ما هو الذي بيوجعه. قطاعات حيوية في العمق السعودي في مقدمتها قطاع الطيران المدني الذي يعد أحد أكثر القطاعات حساسية للرياض وتوجهاتها الاقتصادية والسياحية. اليوم في السعودية بيعلنوا أنه عسير الوجهة السياحية الأولى في المنطقة للسياحة. يمثل مرتكز أساسي السعودي ما عم بيعولش على السياحة الدينية. اليوم السعودي بيعول على السياحة الترفيهية. النس وحراس والباقي الباقي الذي نعرفه جميعا بالخروج عن الملة والدين. أيوة. فالسعودية تعلن أن الوجهة الأولى للسياحة في المملكة هي عسير. مثلت هذه العملية نقلة استراتيجية في مسار المواجهة متجاوزة حدود الرد العسكري المباشر إلى فرض معادلات ردع شاملة تطال قطاعات حيوية في العمق السعودي. في مقدمتها قطاع الطيران المدني الذي يعد أحد أكثر القطاعات حساسية للرياض وتوجهاتها الاقتصادية والسياحية. هكذا يبدو المشهد. فالعدوان على بلادنا اليمن كلفته كبيرة وسياسة الحصار الجوي التي فرضها العدو السعودي طوال 11 عاما باتت خيوطها بيد صنعاء. فمع استهداف مطار صنعاء الدولي جاءت الضربة اليمنية على مطار أبها لتعلن انتقال المواجهة إلى مرحلة مختلفة أصبح فيها أمن الملاحة الجوية السعودية مرتبطا ارتباطا مباشرا بقرار رفع الحصار عن اليمن في معادلة تتجاوز البعد العسكري إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك برمتها. المشهد العملياتي شلل كامل في الحركة الجوية جنوب السعودية. أظهرت بيانات موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع الرحلات الجوية اليوم الأربعاء تراجعا شبه كامل في حركة الطيران بالمطارات الجنوبية المحاذية لليمن. حيث قدر الانخفاض الحركة الجوية في جنوب مملكة الرمال جنوب جارة السوء، مش لا في عسير بل في الجنوب بأكمله. أنتوا عارفين انخفضت الحركة الجوية جنوب السعودية بنسبة كم؟ 90%. يا قوة الله،
1: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضا متحررين من طغيانه من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساسا هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسما إما جغرافيا أو شعبيا عاما، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله.
2: يلا أنت الحاكم الوالي والحقايق لا درات نجران والرجال والبشاير نورها هلا. يلا أنت الحاكم الوالي
0: والخير والصالي لأهلنا في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير. حقي ومن قال حقي غلب.

في المشهد العملياتي أظهرت بيانات موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع الرحلات الجوية الأربعاء، وعاد نتيت لكم الخبر العاجل قبل قليل. انعدام الحركة الجوية جنوب السعودية، قال لك مددوا حتى عصر الخميس. العصر عصر اللطف والأناقة أو ما؟ أظهرت بيانات موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع الرحلات الجوية الأربعاء تراجعا شبه كامل 90%. أين تصير بظليطك؟ في حركة الطيران بالمطارات الجنوبية المحاذية لليمن، حيث قدر انخفاض الحركة الجوية بنحو 90% مقارنة بالمعدلات المعتادة. وشمل التراجع حركة الطيران، شملت 5 مطارات. يا قوة الله 5 مطارات رئيسة هي مطار أبها الدولي، مطار الملك عبد الله أبها في عسير، ومطار الملك عبد الله في جيزان، ومطارات سجل عندك مطار بيشة، مطار نجران، مطار الباحة. 5 مطارات بتوقفت فيها الحركة الجوية بقوة الله. وقال لك ممددين لها قبل قليل الأمريكي بفضح السعودي، قال مددوا الحركة الجوية وانعدامها شبه الكامل حتى عصر الخميس. عن كلهم ما جاء في بيان قواتنا المسلحة واضح وصريح، جاء التحذير لشركات الطيران، أجواء السعودية ممنوع. ولهذا انعدمت 90% بفضل من الله، لأنهم يعرفوا اليمني الذي فرض حظر الملاحة الجوية للعدو الإسرائيلي، فما بالك بجنب ذني. وألغت شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون في يافا المحتلة تل أبيب، ما تسمى إسرائيليا بتل أبيب، ميناء أم الرشراش المحتلة إيلات، غلقوه وهم عارفين بالتحذيرات اليمنية. شركات الطيران مباشرة انصاعت وسلمت لرجال ربي في قواتنا المسلحة، فضل من الله. شمل التراجع في حركة الطيران 5 مطارات رئيسية، هي مطار أبها الدولي عسير، مطار الملك عبد الله في جيزان، ومطارات بيشة ونجران والباحة.

0: وما أقول لكم وما أظهرت صور الأقمار الصناعية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية. طبعا في الخبر العاجل الآن المتحدث باسم الجيش الإيراني، مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تصبح آلية إدارته خاضعة للإرادة الإيرانية. يعني الزمجي لترامب، كان مضيق هرمز مفتوح للناس جمعة، كل يا أحمر وحمد الله، كل يا ترامب وحمد الله، كان لابد من يوم يعلم به الله. ماذا الحين؟ إيران تقول مضيق هرمز سيبقى مغلقا. كان مال ترامب عيجنن ويقرح على فيوز ويرجع يكصف على المدنيين والمستشفيات. هذا أعمال الفاشل. أظهرت بالعودة إلى ما أنجزه رجال الله في قواتنا المسلحة بعد أن شن العدو السعودي عدوانا جديدا على مطار صنعاء الدولي. على الباغي تدور الدوائر، نفس ما بيعملها الأمريكي السعودي بيسويه وبدهدها صهيونية، يقف إلى جانبه الصهيوني والأمريكي على فكرة بيورطوه وقصده إن الدنيا سلامات. اليوم بيبركض ترامب، وكذلك العدو السعودي. يمن اليوم غير يمن 2015 قبلها 12 سنة، وما قد بدأوا رجال ربي في قواتنا المسلحة إلا بالصواريخ البالستية والمسيرات. ما قد جاكم شل فرد صوتي، عاد احنا لا بنت ملخخ مع رجال ربي في قواتنا المسلحة. عاد قواتنا المسلحة اللي بيفذحوا في مطار أبها، 5 مطارات بالستيات، ما قد بدأناش بالفرد صوتي وعجائب ربي، لأنه هناك مفاجآت. سيكون الوجع دبل الدبل للعدو السعودي، أي قال الوجع دبل الدبل. استهدفنا أبها، 5 مطارات مغلقة بفضل من الله. تخيل لما تعلن قواتنا المسلحة حظر جوي على كل مطارات المملكة، يعني لا دخلة ولا خرجة، وقواتنا المسلحة معها مراحل تصعيدية، والعدو داري، والسعودي تسأل العدو الصهيوني الذي يقف إلى جانبها، وتسأل العدو الأمريكي ما قعبهم في البحر وفي الجو وفي الميناء. كسر ناموس الطغاة بفضل من الله. فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية اقتصار الحركة على عدد محدود من الرحلات الداخلية. وكشفت بيانات موقع فلايت أوير المتخصص في تتبع حركة الملاحة الجوية العالمية عن أن إدارة المطار أبها ألغت وأجلت، اسمعوا، ألغت وأجلت أكثر من 53 رحلة جوية مجدولة من وإلى مطار أبها. يا قوة الله، ألغت وأجلت الرحلات الجوية في مطار أبها، ألغت ما عبش رحلة. يعني المطار يريد تظهرات حق الناس، هذا أول حاجة. وأجلت عاسب ما تدفعش البيس، أجلت أكثر، ألغت وأجلت أكثر من 53 رحلة جوية مجدولة من وإلى مطار أبها. يعني كان الفعل اليماني مؤثر فضل من الله. سلام الله على رجال ربي في قواتنا المسلحة. إدارة المطار ألغت وأجلت أكثر من 53 رحلة جوية مجدولة من وإلى مطار أبها. ها ها ها ما قد كملت راعي اسمع. مع خلو الأجواء المحيطة بالمطار، الأجواء المحيطة بالمطار خلت تماما من الطائرات المدنية. يا قوة الله، وتحويل مسار الرحلات الأخرى وسط حالة من الإرباك الواسع في جداول المغادرين والوافدين للخطوط الجوية العاملة في المنطقة. هذا زلزال جوي، ما عاد المسألة صواريخ بالستية ومسيرات، إرباك لدى العدو السعودي، دخل في حالة إرباك. يعني ما عرفش منين جالها المصقع، منين صنجوا رجال ربي. أكثر من 53 رحلة جوية تم إلغاؤها أو تأجيلها، وامتدت التداعيات، ما قد كملت شراعي اسمع، وامتدت التداعيات لتشمل مطارات رئيسية أخرى. يا قوة الله يا قوة الله، انس في كل القوى. حيث ذكر موقع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، قدي أمريكا بتغور بدل الطيران السعودي، اسمعوا. حيث ذكر موقع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي أنه سيظل إغلاق مطارات أبها وجيزانة ونجران لثلاثة أيام متواصلة. هذا قدو حداد. هذا قدو حداد، قالوا ثلاثة أيام أما ثمان، يرجع السعودي يقول أما ثمان يا تعب حالي. لثلاثة أيام متواصلة إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران لثلاثة أيام متواصلة في مؤشر على حجم الشلل الملاحي. يا قوة الله يا قوة الله، انس في كل القوى، هذه بشارات يا شعب الثبات. وهذا إعلان لانتهاء حالة خفض التصعيد وهي في تصاعد. راعوا راعوا المستعجلين، نقول لهم قروا قروا، أولاك المستعجلين الذي يشتو عمليات عسكرية ساعة الفحصة، يقضب عاسب يجلس يخزن أو ما يكيف.
1: الحصار ينقلب على أهله، ومعادلة المطار بالمطار تؤتي أكلها. أنظمة التتبع والملاحة الجوية تظهر شللا تاما في مطار أبها الدولي لليوم الثالث على التوالي. توقف في عمليات الإقلاع والهبوط، تعطيل وشطب لجداول الرحلات، وعزوف لشركات طيران إقليمية. باستعلائه المعهود ينظر النظام السعودي لسكان الجنوب كمواطنين من الدرجة العاشرة، ما يعني أن الشلل في مطار أبها ليس إجراء احترازيا كما يصوره البعض، بل نتيجة حتمية فرضتها مفاعيل عملية عسكرية تحذيرية يمنية ردا على عدوان سعودي غادر استهدف مطار صنعاء الدولي. والسؤال هنا، لماذا مطار أبها وليس مطار الرياض؟ سؤال يطرحه كثير من اليمنيين والمراقبين، والإجابة هنا قد تنحصر في جانبين، الأول عسكري والآخر مرتبط بالتأثير وتبادل الكلفة. عسكريا، تعد أبها ومطارها في إقليم عسير هي الأقرب جغرافيا لليمن من الرياض، ومن الناحية التقنية فإن هذا القرب الجغرافي يمكن القوات المسلحة اليمنية من استخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة متفجرة قصيرة أو متوسطة المدى قليلة الكلفة قوية الفاعلية والتأثير. والتدرج هنا يشير إلى احتفاظ القوات المسلحة اليمنية بأسلحة استراتيجية لأهداف استراتيجية قد يراها البعض بعيدة ويراها اليمنيون قريبة في متناول اليد وأقرب من مطار اللد. والرسالة الأهم بأن اليمن ليس مكانا للمقامرة ولا مقامرة أو حماقة تمر من دون رد فوري موجع ضمن معادلة القصف بالقصف والمطار بالمطار، وربما ما هو أبعد إن استمر العدوان والحصار.

طبعا البعض قصده انه جاء استهدف مطار صنعاء السعودي واحنا رتينا في مطار ابها وتموا الناس. لا لا لا لا يا حبيب قلبي، كذا بنحاكك باللبناني. بيان قواتنا المسلحة كان واضح وصريح، خرجوا. السعودي تورط، دهدها الصهيوني والأمريكي، وما دام ومطار صنعاء مغلق، ها البداية مطارات الجنوب وبعدها سجل لحق. بنقول لكم الأجواء السعودية والشركات، شركات الطيران هي قد خبرت الفعل اليماني في عمق كيان العدو، حتى شركات الملاحة البحرية عرفات وبسرات بعينها، ما حد قال لها، عمليات إسناد غزة اليمانية في البحر، في البحر الأحمر، في البحر الأبيض المتوسط، في المحيط الهندي، في بحر العرب، حتى حيفا المحتلة. لهذا الشركات الطيران تنومست بما فيها الطيران المصري، لأنه مع ما يحدث في مضيق هرمز، مع بالسياحة في الإمارات، أيوة مع بالسياحة، فمحمد بن سلمان قال بدل يعني الدنيا مغلق إلا صلاة، عندنا يجوا عسير، يجوا أبها الوجهة السياحية الأولى للسعودية. شركات الطيران المصرية شمتها أول شركة وقفت، لأن قد عندنا خبرة، قواتنا المسلحة قد عندها خبرة في إغلاق الملاحة البحرية، وما شاء البحرية فقط بل والملاحة الجوية، ما حدث في عمق كيان العدو الإسرائيلي بفضل من الله، في موانئ العدو الإسرائيلي. لهذا شموها صواريخ بالستيات ومسيرات، ما قد بدأ شل الفرد الصوتي اليمني، وقفوا، وقفت الشركات، قالت ما عليك، قالت محمد بن سلمان. في الخبر العاجل، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، الخارجية الأمريكية تعلن أنها باعت أسلحة للسعودية الذي بيدهدهوهم، الأمريكي واليهودي بيدهده محمد بن سلمان. الآن في الخبر العاجل، الخارجية الأمريكية تعلن أنها باعت أسلحة للسعودية تشمل أنظمة الأسلحة القاتلة الدقيقة والمعدات ذات الصلة بتكلفة ذات الصلة

ما يصبرش ما تقوم به السعودية. مطارات رئيسية أخرى، إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران لثلاثة أيام متواصلة في مؤشر على حجم الشلل الملاحي الذي تسبب في توقف الحركة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بهذه المطارات بشكل شبه كلي، ما شكل ضغطا إضافيا على المطارات السعودية التي تحاول استيعاب الأزمة الناتجة عن تعطل هذا الشريان الجوي الحيوي في جنوب المملكة. يعني السعودي بتقول لهم يجوا يسيحوا عندهم، انه مع الحماء يجوا يسيحوا عندهم في عسير، وانت تدق لها المطار وتداعيات هذا الاستهداف بفضل من الله يؤثر على خمسة مطارات رئيسية في عسير وجيزان ونجران، وهذا يؤثر على الاقتصاد والشركات السياحية السعودية الذي قالت للناس يجوا يفتحنوا عندها. الحين بتقول لهم مع الأسف غلطان، مع الأسف غلطان. عاد قولوا لي وكيف وما هو كيف لو ما هي. اسمع، شركات الطيران تعلن الانسحاب، عزلة جوية تتشكل حول المطارات السعودية.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبنا ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف

يعني صار حظك يا ابن سعود. بيعلن في كأس العالم صيفنا على كيفنا، ماشو على كيفك ولا شيء، على كيف اليمني. ولا تقول لي صيفك على كيفك ولا شيء، راعي راعي للوجع، سيكون كيف الكيف. شركات الطيران تعلن الانسحاب، عزلة جوية تتشكل حول المطارات السعودية. على وقع الاستهداف بدأت المؤشرات العملية تظهر تباعا لتؤكد أن التحذير اليمني لشركات الطيران من استخدام المطارات والأجواء السعودية بات ينظر إليه باعتباره معطى عملياتيا فرض نفسه على حسابات الشركات والحكومات على حد سواء. فقد أكد المتحدث باسم شركة فلايت دبي الحبايب فقد أكد المتحدث باسم شركة فلايت دبي الإماراتية، بصروا أول من أعلن الإماراتي الحبايب

طبعا أثناء عمليات إسنادنا لغزة باستهداف وحظر الملاحة الجوية للعدو السعودي، ها، أغلب الشركات العالمية أعلنت إلغاء رحلاتها وأجلتها، وما عاد كانت تصير لمطار بن غوريون إلا الإماراتي الصهيوني الذي كان يقف إلى جانب اليهود. شوف اليوم العكس، أول من تخلى عن النظام السعودي حبيبها الإماراتي الذي كان شريك أساسي في تحالف العدوان على بلادنا اليمن، التحالف العربي على قولتهم. بس الصهيوني الإماراتي ما فعل عكس ما فعل مع اليهود، مع اليهود السعودة. اسمعوا، أكد المتحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية إلغاء جميع رحلات الشركة إلى مدينتي أبها ونجران، مشيرا إلى أن الشركة تتابع التطورات وتتواصل مع المسافرين المتضررين. مع بيزيروشيا يتويسخوا في الإمارات، قدوم بيزيرو يتويسخوا في السعودية مع أحداث مضيق هرمز، الخليج بأكمل مغلق.

وللعلم الذي دهده بالسعودي مش إلا الأمريكي والصهيوني، عاد باقي الصهاينة والكل. الإماراتي الذي كان يقول للسعودي اكسوف الطائرة الإيرانية اكسوف، ونشروا الذباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي وبيهددوا ومش عارف ايش. المهم رجعت الإمارات أول من تتخلى عن السعودي. كما امتدت التداعيات لتشمل الناقل الوطني السعودي، يا قوة الله يا قوة الله، الناقل الوطني السعودي وشركائه، حيث علقت الخطوط السعودية. هذا ما قد حدثت حيث علقت الخطوط السعودية رحلات متعددة بين أبها والرياض وجدة، في حين أوقفت شركة طيران ناس، شركة سعودية، رحلاتها بين أبها وجدة. مش إلا الناقل الوطني السعودي، الخطوط السعودية وما، وأيضا الشركات التجارية الأخرى. طيران ناس أوقفت رحلاتها بين أبها وجدة، كما تأثرت الخطوط الجوية القطرية، مش إلا السعودية. يا قوة الله يا قوة الله يا قوة الله، لا قوة إلا قوته. كما تأثرت الخطوط الجوية القطرية وشركات خليجية أخرى، حيث أدى الخلل في الربط الداخلي السعودي إلى التأثير على المسافرين ذوي الحجوزات متعددة المراحل. شل من الناولة. صرت لو ما تحجز فنان يجي في عرس صاحبك وتشل من عربون وبعدها ما توفيش معه يشتي حكا العربون، طبيعي تهرها وانت حاضن كلب. كذلك للرحلات والطيران السعودي، رجعوا المسافرين قالوا نشي زلطنا

ومن حق المسافر مش إلا العربون. البعض قالوا إن شي تعويض، يعني أترد لها العربون وتعوضه وانت حاضن كلب. يا قوة الله. مع تحويل بعض الطائرات اضطراريا إلى مطار الطائف بعد تعذر الوصول إلى أبها، ما أدى إلى تعطيل رحلات المتابعة الدولية. مغلق مغلق مغلق مغلق في الأخبار المتداولة الآن. الآن يبدو أن الغواير ستصلنا من الكويت. أنا قصدي إلا الغواير في السعودية، ماذا الحين شل من الناولة. رغم أن الحرس الثوري أمس رسل رسالة إلى الشعب الكويتي والشعب الأردني، قالوا له ما إحنا أهل وإحنا كذا وإحنا اللهم أنه خرجوا القواعد الأمريكية من عندكم وبشروا بعزكم، لكن يبدو أن ما أرضيوش. النظام الأردني والنظام الكويتي مرتهن للأمريكي الصهيوني، لهذا شكلها الليلة حامية حازقة، لأنه كان هناك رسالة إنسانية للشعب الكويتي والشعب الأردني، لكن يبدو أن استهداف إيران انطلق من القواعد الأمريكية في الكويت. هذا حين ما عبش عليهم حجة في إيران، لهذا يكون الرد أعنف. سيكون الرد أعنف ليلى حازقة على حكي والدي. كيف تعرف حكي والدي؟ قالوا بعماله. المطارات الرئيسية، نعود إلى الفعل اليماني، سنكسر الحصار بقوة الله وسيتحرر كل شبر في اليمن. المطارات الرئيسية تحت الضغط، الرياض وجدة في مرمى التداعيات. رغم أن التأثير المباشر كان أشد وطأة في أبها، إلا أن الاضطرابات امتدت لتشمل كافة المحاور الرئيسية للنظام السعودي. المحاور الرئيسية للنظام السعودي، بتسمع بتعقل؟ لتشمل كافة المحاور الرئيسية للنظام السعودي، وفق ما رصده موقع The Travel. فقد سجل مطار الملك خالد بالرياض في العاصمة السعودية، مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبد العزيز بجدة، حالات إلغاء وتأخير واسعة للرحلات التي تربط العاصمة السعودية والساحل الغربي بالمناطق الجنوبية، المراكز الرئيسية وارتباطها بما أيوة بالجنوب، جنوب السعودية. غرقي يا حسن، يا حسن غرقي غرقي، هكذا كانوا يقولوا له السعودي، كنا نقول له السعودي ونحذرهم، بس ما نصاعوش. ماذا الحين فعلا غرقه. سجل مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبد العزيز بجدة حالات إلغاء وتأخير واسعة للرحلات التي تربط العاصمة السعودية الرياض والساحل الغربي بالمناطق الجنوبية. كما شهد مطار نجران سلسلة من التغييرات القسرية في جداول الرحلات، حيث قامت شركات الطيران بتعديل مساراتها وإعادة توزيع طائراتها تجنبا للمخاطر. وعلى صعيد بوابات الخليج، يسمع، ألغيت وحولت رحلات جوية بين أبها ومطارات دبي، بين أبها ومطارات في الشارقة الإمارات، في حين بدأت شركات طيران أوروبية، مش إلا الإمارات، أوروبية وأسيوية بتقليص رحلاتها إلى الرياض ومراكز النقل الجوي أو تغيير مساراتها.
ما خلق شبكة نقل جوي متهالكة وأكثر هشاشة وغير قادرة على استيعاب الصدمات. وأدت هذه العوامل بتسمع يا خبير، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إلغاء ما يقدر. لا تفتجعوش. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. قلنا لكم بدأ كأس العالم الحقيقي، بدأ كأس العالم الحقيقي. جاي يستهدف مطار صنعاء، يشتي حاصرني فوق الحصار، يشتي يقتلني فوق القتل. أي احنا والجنان، حرام ما سبرت، أمان ما سبرت. هذه العوامل المجتمعة أدت إلى إلغاء ما يقدر بنحو 208 رحلات جوية، 208 رحلات جوية وتأخير 158 رحلة أخرى. آه والعداد يقلب، العداد يقلب. قد اعترف الأمريكي قال مغلقين لعصر الخميس، والله ما يتوشكعة قد بيقول الأمريكي. فضل من الله. إلى إلغاء ما يقدر بنحو 208 رحلات جوية وتأخير 158 رحلة أخرى، وهو ما يعكس حجم التحدي التشغيلي والتخبط الذي يواجه مشغلي المطارات السعودية. جاي يستهدف مطار صنعاء المستهدف، جاي حاصر مطار صنعاء السعودي. ومن إليه؟ أمريكا والصهاينة دهدهوبه، والله انهم ورطوه. بس هذا المرة التوريطة غير، جاي يكسب مطار صنعاء المكسوف المدمر، يشتي فعل فوق الحصار حصار، ويشتي فوق القتل قتل. 11 سنة، 11 سنة يا مخفقن. التحذيرات الدولية. كندا تفتح باب العزلة الجوية. في تطور يعكس انتقال المخاطر الأمنية إلى مستوى التحذيرات الرسمية للدول. نقول لك قدوة الناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية، الناقلة الوطنية الرئيسي مع التجاري والكل. في تطور يعكس انتقال المخاطر الأمنية إلى مستوى التحذيرات الرسمية للدول، وجهت الحكومة الكندية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى السعودية عبر مطار أبها بسبب الهجمات بالصواريخ والمسيرات، في إشارة إلى العملية التي نفذتها قواتنا المسلحة. ولفتت الحكومة الكندية في تحذيراتها إلى أن السفر عبر مطار أبها بات يعرض مرتادي لأخطار حقيقية، وهو ما يؤكد حجم تأثير التحذيرات على الجانب السعودي اقتصاديا وسياحيا وتجاريا. يعني الصيف ما عادش بكيفك. مغلق بكيف رجال ربي في قواتنا المسلحة. يا ربي لك الحمد. وتكمن أهمية هذه التطورات في أن قطاع الطيران المدني يقوم على تقييمات شركات التأمين وهيئات السلامة الجوية. بيهم رأسه، بيهم رأسه، بيهم أسطولة طائراته ورأس المال جبان. حتى ولو شركات وطنية يقول لك عندك أمن، شاجي عندك، ما مش عندك أمن، والله ما ضب، والله ما ضب. قالوا في كندا هكذا، والله ما نطب السعودية.

قبل 11 سنة، خلال 11 سنة من العدوان على بلادنا اليمن، كان السعودي يقول مجوس هؤلاء تبع إيران، هؤلاء انقلابيين، من خلال التزييف والإعلام الذي اشتراها السعودي المطبخ العالمي ويصدقوا. ماذا الحين؟ لا طلع العميد يحيى سريع قال لهم أجواءكم مغلقة، خلاص يعني انعدام الأمن في أجواء مملكة الرمال. طلع العميد يحيى سريع قالها أجواء السعوديين ممنوع، وهم قد خبروا عمليات الفعل اليمانية فين؟ في كيان العدو الإسرائيلي، ما زال بيغور للتبعات للحظر الجوي اليمني على مطارات كيان العدو وموانئه، والحظر البحري لليوم. جاي يقول لي تكمن أهمية هذه التطورات في أن قطاع الطيران المدني يقوم على تقييمات شركات التأمين وهيئات السلامة الجوية، وليس فقط على المواقف السياسية، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر يدفع شركات الطيران إلى تعليق الرحلات أو إعادة جدولتها. أنت شي تصير السعودية برد لك بسر لك وجهة ثانية، أخي قتيت أيرتو ما عليك شيء، بس لا عتصرش السعودية ليش وكيف وما هو. ضربوا مطار صنعاء المحاصر المقصوف على المهزلة السعودية. ومن حكى لي أنت داري أنه افتضح السعودي، افتضح السعودي بعدوانه على مطار صنعاء المحاصر المقصوف المدمر وجاي يستهدفه. افتجخت السعودية أمام العالم بأكمله، ليس فقط على المواقف السياسية، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر يدفع شركات الطيران مباشرة إلى تعليق الرحلات أو إعادة جدولتها، كما يرفع تكاليف التأمين والتشغيل، ما يجعل استمرار تشغيل المطارات السعودية في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء أمرا محفوفا بالمخاطر المتزايدة. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة. تكشف ردود فعل شركات الطيران أن الرسالة اليمنية حققت أثرها الأولي، فالشركات تتخذ قراراتها استنادا إلى تقييم المخاطر، وهو ما يفسر سرعة إلغاء الرحلات وتعليق بعضها فور صدور التحذيرات ووقوع الهجوم. اليمني هذا ما يصافش، إذا قال فعل، وقد بسرع عند في عمق كيان العدو والصهيوني. اليمني هذا ما يصافش، بسرعوا في حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، بسرعوا في عمليات إسناد غزة، وبسروا بأم أعينهم. كما أن استمرار إغلاق مطار أبها وتعطل الحركة الجوية فيه مع إلغاء عشرات الرحلات يوضح أن التأثير تجاوز حدود الضربة العسكرية نفسها، ليتحول إلى اضطراب فعلي في قطاع الطيران المدني السعودي. يسعى اليمن إلى ترسيخ فكرة أن رفع الحصار أصبح شرطا ضروريا لعودة الاستقرار إلى المجال الجوي في المنطقة، ولم يعد مطلبا سياسيا قابلا للتأجيل أو المساومة. فالمعادلة المطروحة تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن أن تبقى المطارات السعودية تعمل بصورة طبيعية بينما يستمر إغلاق مطار صنعاء وحرمان اليمنيين من حقهم في السفر. وبذلك ينتقل الضغط من الميدان العسكري إلى قطاع النقل الجوي والاقتصاد والاستثمار. السعودية تشتي تنظم كأس العالم والسياحة. قطاع النقل الجوي والاقتصاد والاستثمار
والسياحة. يا قوة الله. عاد قلوا هذا بيزيد ولا بين زيد ولا شيء. إلا إذا سمعت هذه الشهادة الأممية، لأنه مجلس الأمن في لحظات قرروا يجتمعوا وبيتكلموا عن مطار صنعاء. ما قصدك؟ ما فعلوش في حرب الإبادة على غزة، في العدوان على لبنان، في العدوان على إيران؟ لهذا الوجع كاين وكبير، ما يجعل مجلس الأمن يجتمعوا؟ زغوطوهم من الأسواق، قالوهم يلا قبلوا، سعودي بتغور. ما هو كيفه سعودي قام يستهدف مطار صنعاء المحاصر، واليمنيين ردوا حقهم الطبيعي من حقهم ان تحاصروا ما تشتيش يكون للرد دفاع. اليوم بيستهدف عمق الكيان العدو الصهيوني، بيوصل الصاروخ في 7 دقائق، في 7 دقائق الصاروخ اليمني بيوصل بفضل من الله او اقل. قالوا لهم معاو، قالوا والله لو يستهدفوا السعودي كيف يقع بها. اجتمعوا، شهادة أممية دامغة، حصار مطار صنعاء حكم بالإعدام البطيء في وقت تتوالى فيه التداعيات على المطارات السعودية. أدانت الأمم المتحدة بشهادة صريحة حول الكارثة المتفاقمة في اليمن، حذرت فيها من التداعيات المميتة للحصار الممتد على مطار صنعاء الدولي. وكشف أندريكا راتواتي القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القيود المفروضة على الملاحة الجوية تحولت إلى حكم بالإعدام البطيء بحق آلاف المرضى الذين يتطلعون لفرصة علاج عاجلة خارج اليمن. وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ جراء سلب المدنيين حقهم الفطري في السفر للعلاج، موضحا أن إغلاق الشريان الجوي لصنعاء يكسر أجساد المرضى الضعيفة عبر إجبارهم على سلك الطرق البرية الطويلة والمحفوفة بالمخاطر نحو مطار عدن. وأكد المسؤول الأممي أن هذه الرحلات الشاقة لم تعد مجرد مشقة سفر، بل أضحت رحلات موت اضطرارية تجهز على أجساد المرضى وتضع أرواحهم على الكف، في تأكيد أممي صريح على أن الحصار وصل إلى سلب المدنيين اليمنيين حقهم الأساسي في الحياة والرعاية الصحية. هناك في الخبر العاجل في الأخبار المتداولة أنباء عن إسقاط مسيرة للعدو الأمريكي حامية الوطيس إيران. الموقف اليمني تفويض شعبي وردع متصاعد. على الصعيد السياسي كان الموقف اليمني حاسما وواضحا، فقد أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن للشعب اليمني كامل الحق في الرد على العدوان، مضيفا أن عصر الوصاية قد ولى، وأن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء يمثل حماقة خطيرة تعكس مستوى الحقد والإجرام الذي يحمله النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي تجاه الشعب اليمني. وشدد على أن منطقة الاستقواء والاستعلاء الذي تنتهجه الرياض لن يحقق أي نتيجة، ومصيره الهزيمة والفشل. أما رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام فكان بيانه حاسما ومقتضبا، معتبرا أو معبرا عن روح المرحلة بقوله دون أي وجه حق،
أقدم النظام السعودي على قصف مطار صنعاء الدولي في انتهاك فاضح للسيادة اليمنية وحرق كبير لهدنة 2022. يعني صار من كل شيء أحسنت.

رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أكد أن العدوان الجديد لن يكون دون رد. للمجتمع مجلس الأمن بعد استهدافنا لمطار أبها، لأنه قبلها السعودية استهدف مطار صنعاء، قصتهم أنه ما يردونا لا نفصل نقضة ورجعوا يقولوا خلاص تعود الرحلات إلى الأردن، نص رحلة إلى الأردن وربع رحلة إلى مصر، وأن الفائدة عند الأردنية النظام الأردني والنظام المصري. ها وو سمعتوا محمد عبد السلام ما قال؟ خرق كبير لهدنة 2022، ماذا الحين؟ ما بالله فتح شامل يا عكي جدتك، تجي تقول لي ذا الحين على أساس يرتونا لنفصل معاكم الرحلة الصغيرة وتخطوا من مطار بيشة ويتعبث بك السعودي ومدري ما ماذا الحين نفرتش؟ هم احنا نفتش احنا من مطار صنعاء، ماذا الحين مغلق على النت جمعة؟ لا لي ولا لك ولا البطاط. أكد محمد عبد السلام أن العدوان الجديد لن يكون دون رد، إيمانا أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني. نصرنا غزة وإحنا في طرف الدنيا، فما بالك بحقوق هذا الشعب؟ أتحرق السعودية، أرامكو هيكونوا يقولوا كان هنا أرامكو وقدي مسودة قدي حارقة مشتاء السعودي. والله لو يعلن الأمريكي قصدنا احنا نفتجأ، ياي عاد احنا نحرر نجران وجيزان وعسير. ده الحين أجواء نجران وعسير وجيزان رجعت إلى أصحابها الفعليين. لحين ما عبدالله الطيران اليمني يكون يطير في نجران وجيزان وعسير، سعودي ممنوع عليها حكي

وحق مشروع. محمد عبد السلام قال حقنا في الرد حق مشروع تقره الشريعة والقوانين الدولية. واختتم بعبارة رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: والبادئ أظلم.

فهموا الصهيوني والأمريكي والباقي الباقي الذي دهده به اعتذروا بنت مظهر صنعاء وأنصار الله عيردوا ويضربوا مظهر والسلام. طلع العميد يحيى زريع صنتشم صنجو صنتشم صنجو. ما هي المسألة؟ مسألة رد. حتى العميد يحيى زريع قال رد وعقاب. عيتأدب السعودي تقولوا لا ما أرضيش يتأدب هذا 10 سنة. حمار ابن حمار. وعلى المستوى الشعبي سمعته فجر العدوان على مطار صنعاء حراكا شعبيا واسعا وعفويا. خرجوا في حجة في المحويد في خرجوا العشي في ميدان السبعين في كل المحاط في مأرب في تعز في الحديدة خرجوا مظاهرات. لأن احنا الصدق الصدق السعودية بينت اني بتحبنا قوي. وكيف تدرد الحب الحب بلا كذا بالصنج السعودي بسرة المظاهرات والخروج. ما هلاك بعد استهداف مطار صنعاء كان قصدهم خلاص انخناع عن استسلم للسعودية. السعودي النظام السعودي الإبستيني الصهيوني المجرم قام بحركة بهلوانية قال للمرتزقة هيا احنا ما انتحاكاش انتو تحاكوا وقولوا انتاكل السيادة. لان العالم كله شاف تلك المسرحية وطلعوا المرتزقة وبيان وزير الدفاع المرتزقة خرجوه مدري من الخرجوه من اي بوتي خرج قال انه انتهى ايران تنتهك السيادة اليمنية. بينما السعودي 11 سنة ومن اليه بيستهدف اليمن بر وبحر وحصار وكذا وبيقتل اليمنيين ما قالوا لشعود بل ساهموا ووقفوا الى جانبه وقاتلوا بالنيابة عنه.

وبيان حق المرتزقة قصدهم انهم الهونا غريمنا السعودي. احنا دارين بهذا هالليات، احنا عارفين ان العدو السعودي ما عبر كانش على المرتزقة، لهذا اتا قوات باكستانية حتى في قصر المعاشيك عندهم في عدن المحتلة. غريمنا السعودية لا تقول لي المدري ما هو قعد فضيحة، قعد الفضيحة فضيحتين بعده. ونحن السعودي بيعول على بيتيلهم الرصاص ويسجل زايد حبة الرصاص يشربهن بعد بعد الأكل. وقصتها السعودي إن مو يعني الله نو دخل جحر الحمار الداخلي. الصوت ما بش أحلام منه.

والسعودي قصده انه بتهديد استهداف الطائره ان ايران عتوقف. المرحله غير، امريكا معصوده، العالم كله معصود، وحده الساحات زاقم على العالم بكله، وهدد السعودي قال لها الإيرانية طائر مدني أنا أتحداك، جاء ضرب مطار صنعاء قصته خلاص أترجع الطائرة الإيرانية، قال الطيار الإيراني وعمان ما بلا يوصلوا. وكانت عملية فدائية وعليها عالقين مع الوفد الذي سري عزي، مثل ما النظام السعودي سري عزي في إيران وقطر والدول والإمارات والدول الخليجية. لا، السعودي قالت سرت عزي أنت يا يمني، النظام السعودي قال أنت هكل السيادة، سيادة من؟ عادم على كلمة البركاني العفاشي الذي قال لهم اليمن حديقة خلفية. قال لك صفقة أسلحة أمريكية، أسلحة فتاكة، اقسم بالله إن انتو أتشوفوا الأسلحة الفتاكة بأصولها، بأصولها، بشمها، بدخانها، بحريقها، بلوثتها، عيكون جنون المؤمنين، جنون شرعي. تشتري صفقة لأسلحة فتاكة تيتي شولتوكس يقتل الحشرات أو ما؟ جنت على نفسها براقش، السعودية جنت على نفسها. فجر العدوان على المستوى الشعبي، فجر العدوان على مطار صنعاء حراكا شعبيا واسعا وعفويا في مختلف المحافظات اليمنية. بدأ من محافظة حجة بصورة عفوية بعد نحو ساعة واحدة من الاستهداف، ثم امتد إلى محافظات ريمة، المحوي، دمار، تعز، صنعاء، في مشهد يعكس تماسك الجبهة الداخلية والتفات الشعب حول خيارات القيادة والقوات المسلحة. وقد سبق هذا الحراك تنظيم وقفات جبلية في معظم المحافظات اليمنية. فوضناك يا قائدنا، فوضناك تفويضا، منحت السيد القائد العلم يحفظه الله تفويضا لاتخاذ الخيارات والإجراءات اللازمة لرفع الحصار المفروض على الشعب اليمني. الاعتراف الدولي بالقدرات اليمنية، صنعاء تفرض واقعا جديدا. في إقرار غربي جديد بعجز مطابخ الاستكبار عن فهم طبيعة الموقف اليمني، أكد تقرير صادر عن موقع ريسبونسبل ستيت الأمريكي أن القيادة في صنعاء فرضت واقعا جديدا قائما على استقلالية القرار والسيادة الكاملة، مسقطا المقولات التضليلية التي كانت تسعى لتغزيم الدور المحوري لليمن وتصويره كمجرد تابع تبع إيران إيران إيران إيران. وأوضح التقرير الأمريكي أن صنعاء باتت تتحرك كفاعل إقليمي رئيسي يدير معركته وفق أولوياته الوطنية والقومية والأخلاقية، متسلحا بتعاظم النفوذ العسكري والالتفاف الشعبي. لفت التقرير الأمريكي إلى أن فترات التهدئة شهدت تحولا استراتيجيا في مسار بناء القوات المسلحة اليمنية، حيث استغلت لتطوير القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الذاتي للصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما أثمر قفزة نوعية في كفاءة الترسانة العسكرية. وأكد أن القوة العسكرية الضاربة لصنعاء أضحت هي الضامن الأساس لانتزاع حقوق الشعب اليمني،
وإجبار تحالف العدوان. ما عبش تحالف، ما عبش تحالف مع عدل السعودي لوحده، بالعكس الذي كان مع السعودية كدو بيدهده السعودي، بيقول لي يلا قرب قرب عجل نهايتك، قدم بيورطوا. وإجبار تحالف العدوان وفي مقدمته النظام السعودي على المضي قدما في تنفيذ التزامات خارطة الطريق. الأبعاد الاقتصادية، ضرب رؤية 2030 في مقتل. تحمل المعادلة الجديدة أبعادا اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران نفسه، فاضطراب حركة المطارات ينعكس على السياحة والاستثمار وسلاسل النقل والخدمة اللوجستية، كما يؤثر على صورة الاستقرار التي تسعى السعودية إلى ترسيخها ضمن مشاريعها الاقتصادية. صيفنا غير، صيفنا بكيفك، بكيفنا، ما عبش كيفكم ولا كيف، كيف حالكم، ازيكم، كيف حالكم. وفي مقدمتها رؤية 2030 ومدينة نيوم، وهذا ما يجعل أي تصعيد طويل الأمد عبئا متزايدا على الرياض التي تسعى إلى جعل قطاع السياحة مرتكزا للاقتصاد السعودي، غير أن سياساتها العدوانية تجاه اليمن تقود إلى إفشال كل خططها وتوجهاتها الاقتصادية التي لم تجني طيلة 10 سنوات من إعلانها غير الفشل والعجز. وقد سبق لوزارة الخارجية في صنعاء أن حذرت السعودية، دعتها إلى مراجعة مشاريع رؤية 2030 والنظر إلى مصالحها في أرامكو وينبع وغيرها، بقايقو وراس تنورة وإنهاء سياسة العدوان والحصار والاعتراف بحق اليمن. فاليمن يمتلك اليوم أهدافا محقة ومطالب مشروعة لن يتخلى عنها، ولا توجد قيادة أو جيش أو شعب يقبل باستمرار هذا الوضع. وكما قال أحد المحللين، قال حتى الحيوانات إذا حوصرت تحاول إيجاد الحلول، قدو حيوان، فكيف بشعب يمتلك تأريخا وحضارة وإسهامات كبيرة؟

وبعدها ما عبش ما نخسره. المهم مغلقه وحصار واحنا في حالة موت. ما افعل فوق الموت موت اكثر ما لقن ما عبش حاجة نخسرها. وما وتحول في ميزان القوى. هناك تحول في ميزان القوى من الصمود إلى المبادرة.

0: يا أخي
1: شوف، المرتزقة والخونة اليمنيين هؤلاء على الطريق. كان معنا في مرحلة معركة كبرى، قضيتنا الأولى كانت عملية إسناد غزة. اليوم يحنا ما عبش يحنا ينتو ضرب رأس الحماش، وبعدها كل شيء عيسبر. لقد تغيرت المعادلات كليا عما كانت عليه قبل 11 سنة عندما شن العدوان في 2015 على بلادنا اليمن، حين بدأ العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا اليمن وراهن المعتدي على حسم المعركة خلال أسابيع. زد طلع على عزيري، كان حين ناضج تحالف العدوان أعلن عاصفة الحزم، جلس شوي قال إعادة الأمل تموا، قال قصفنا تمينا ما عبش شيء. بعد الصبر الاستراتيجي، بعد عمليات توازن الردع، وبعد نقل مباشر من الإخبارية السعودية في عمليات الإعصارات اليمانية وحريق مباشر من أرامكو، الله ما عمروا صنعاء في يوم، هي مراحل ما دراك. العفافش كانوا يقولوا هي سياسة ما دراك، اليوم هي مراحل ما دراك. في هذه الأثناء في الأخبار العاجلة الغوائر من الكويت، بعدها بيمكنونا اتصطوا للصواريخ الإيرانية، وبعدها يتضع ان لا اتصطوا وما زطاهم، بعدها يصيحوا وينيحوا ويبكوا ويتشاكوا ويخلوا البحريني يبكي بدلهم كلهم الحلقة الأضعف.

وقصدها السعودي ان هذيك البرم عادي على ما هي، كل البرم لذيذ. اليوم لا قعد الله فسوة في كندا يدربها العالم بكله. لهذا السعودي اللي قالت اني استهدفت المضار خلتها حقها السبل يقوموا هذا، وهي حين قال ناضق التحالف، ما عبد احد في التحالف الا السعودية. ردوا المالكي بيدوروه لقيوا وسط وسادة، قالوا هيا خرج قل ان احنا اعترضنا بالستيات من اليمن، خرجوه وكذا وطلع خرج الفضيحة. ايوه، واستهدفك اليمني للم، العالم كل تري انك استهدفت مطار صنعاء ولو ما بينت. ما دحين كل شيء على المكشوف، تغيرت المعادلات يا سعودي ومن إليه، تغيرت المعادلات كليا عما كانت عليك قبل 11 سنة حين بدأ العدوان في 2015 على بلادنا اليمن. راهن المعتدي على حسم المعركة خلال أسابيع، حينها لم يكن الشعب اليمني يمتلك سوى أسلحة تقليدية، لكنه امتلك الإيمان الذي به صمد 11 عاما وأفشل كل أهداف العدوان. يا رجل، رجعت السعودي قلبت عفاش الذي كان يشتي وصل الدم من الركب وسط العاصمة صنعاء، قلبوا الثائر وانتفاضوا وثورة. وقحش في 3 أيام قتلته أعماله الخيانية، عفاش الهالك. وكل ما حاول أن يفعله كان يرجع على ظهره. لكنه امتلك الشعب اليمني، امتلك الإيمان الذي به صمد 11 عاما أفشل كل أهداف العدوان. أما اليوم فإن القوات المسلحة اليمنية تتسلح بالإيمان، وباتت تمتلك بفضل من الله ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الفرد صوتية، الطائرات المسيرة القادرة على قطع مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر، والتي أثبتت فعاليتها بفضل من الله في اختراق أعتى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والصهيونية والخليجية وباقي باقي الأحذية لأمريكا وإسرائيل. خلال معركة إسناد غزة، وقد جرب الأمريكي المواجهة مع اليمن وخسر واضطر للخروج من المعركة، وخرج نتنياهو قال لقد تركنا لوحدنا تاركا حليفه الإسرائيلي ترامب وحيدا تحت النيران اليمانية الإيمانية. وإذا كانت واشنطن لم تستطع حماية إسرائيل جبهتها المتقدمة، فكيف ستدافع عن السعودية؟ خصوصا والمنطقة تشتعل، والقواعد الأمريكية في الخليج تتعرض لضربات منكلة في سياق التصعيد مع إيران. ده الحين نجي للموقف السعودي. الموقف السعودي يا سادة يا كرام مأزق استراتيجي ورطة، مأزق استراتيجي خانق. أمان ما يدي نخس. لقد وضع النظام السعودي نفسه في مأزق استراتيجي، والبادئ أظلم وعلى الباغي تدور الدوائر. لقد وضع النظام السعودي نفسه في مأزق استراتيجي خانق، حيث باتت كل منشآت الحيوية من مطارات وموانئ وصولا إلى آبار النفط ومصافيه ومشاريع رؤية 2030 هذه بيخيل فوق قصبي باء، ومدينة نيوم الوهمية في مرمى النيران اليمنية،
والأهم أن أي سفينة نفطية سعودية لن تمر في البحر بعد اليوم بسلام. إذ أعلنت القوات المسلحة أن الاستهداف سيكون واضح واضح ما جاء في بيان قواتنا المسلحة، وما غير إحنا بننساه بسرعة. إذ أعلنت القوات المسلحة أن الاستهداف سيكون مباشرا رأس لرأس وشاملا في البر والبحر. شل من الناولة. والسعودية التي راهنت على إخضاع اليمن وصرحت بأن تسير رحلة جوية لمطار صنعاء يحتاج لإذنها، تكتشف اليوم أنها تواجه شعبا مختلفا يمتلك إرادة لا تقر وسلاحا يزلزل العروش. لقد أنهكت الرياض نفسها بحرب عبثية على قولة جورج قرداحي وسنة بوله. قال حرب عبثية سنة بوله وقد تم استقالته ووزير إعلام. ها هي اليوم السعودية تدفع ثمن غطرستها، والأيام القادمة ستشهد فصولا من الردع لم تخطر لها ببال. ما بنهوكش ما عباش هذا الحين، ما بالله صنج الصنج. وبكيفنا ما هو بكيفكم. السعودية بين خيارين، يا بذاء يا بذاء، وهي مشتت الاستجابة أو تحمل التبعات. في ضوء هذه المعطيات تبدو الخيارات أمام السعودية أكثر ضيقا من أي وقت مضى. الأمريكي والله ما يفعل السعودي حاجة، وقدو داري قدو داري السعودي بنفسه، وأنا داري وهو داري وكلنا دارين. لهذا رجع للحماية الباكستانية، عقله رجعت سته هو إيران، لأنه دريب الأمريكي أنه يفلت خبرته. ساعة الله الله الأمريكي الله يضم رأسه، قد فلت الصهيوني

محمد، محمد بن سلمان معنا ضايرة أجي من إيران، شيا تطلع عندنا في المطار إذا سمحت خليها تدخل. بعدها يجلس محمد بن سلمان يفكر يقول كذا يعني والله ما قدرش ها نراعي لك لو ما تدي لنا الأذ. رجع البحر يشرب من الزمزمية يا هرتوع محمد بن سلمان يا هرتوع، رجع البحر يشرب من الزمزمية. اصلا محمد بن سلمان هو متعود يحبب فنيج ترامب مؤخرته حسب ما قال الرئيس الامريكي ما بنغلطش ولا بنتي حاجم ماشي سوا، قد قالها ترامب، قال محمد بن سلمان بيحبب مؤخرته، بيحبب باللغة العربية الفصحى الهنو، قدتيناها والف على هذا ويشتي الناس قصته. مالك يا محمد بن سلمان، مالك يا إذا بمرتزقه ببسروك مثل القمر، ما احنا والله ما بنبسرك إلا أسفل خلق الله. أي ماشي ولدي يبسرك ساعة القمر هو أسفل منك أصلا. فالسعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لمطالب اليمنيين ورفع الحصار أو تحمل تبعات التصعيد وما يرافقه من خسائر في المطارات والمصالح الحيوية وقطاعات الملاحة الجوية والبحرية والطاقة، وبعد بعده كما قد افتتح الشيء ما عاد يتغلقش. وقد أثبتت نتائج المواجهات الأخيرة، نذكرهم سواء في البحر الأحمر أو في المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي والإسرائيلي، أن الرهان على الحماية الأمريكية هو رهان خاسر. المتغطي بأمريكا عريان معروف، وأنه لم يعد أمام السعودية سوى الإقرار باستقرار واستقلال استقلال اليمن وسيادته، والتوقف عن محاولة تأخير نهضته، والتنفيذ الاستحقاقات الواردة في خارطة الطريق. قال لهم السيد أي حنضاك، اليمن الجديد فاعل إقليمي لا يمكن تجاوزه، ولا تحسسني إنك السعودية العظمى فعلت هذا الكذب وصدقتها يا فاشل يا عاجز. ما حدث هو إعلان ميلاد مرحلة جديدة من الصراع، اختار فيها شعبنا اليمني أن ينتقل من موقع الصمود والدفاع إلى موقع المبادرة وكسر القيود. فبعد 11 عاما من الحصار اتحد اليمنيون خلف هدف واحد، انتزاع الحقوق، كسر الحصار، انهاء العدوان، دحر الاحتلال من كل شبر من أرض الوطن. وعلى المملكة أن تعي أن اليمن قد تغير بعد 21 من سبتمبر 2014، ولم يعد الحديقة الخلفية الذي المرتزق قالوا لك إن احنا اليمن حديقة خلفية التي تعين فيها السعودية الرؤساء والوزراء ها وتفرض قراراتها، قال لك نستأذن منه بل أصبح بلدا مختلفا له هوية إيمانية، يمتلك إرادة لا تقهر وسلاح الإيمان الذي يزلزل العروش. على السعودية الاعتراف بهذه الحقيقة، فاستمرارها في سياسة المماطلة سيزيد من معاناة اليمنيين ويدفعهم إلى انتزاع حقوقهم بكل الوسائل المتاحة، ولن يستطيع أحد في المجتمع الدولي منع اليمن من ذلك. يا أخي الركن اليماني حقنا، ما عبش إلا مواقع في نجران وجيزان وعزير، عبد الله صقع الصقع في الرياض في العاصمة

0: فحتمية كسر الحصار باتت أولوية، بل ومعها تنتهي الوصاية. إنما يجري اليوم هو صراع إرادات بامتياز، والخيار المطروح أمام الرياض واضح لا لبس فيه: الإقرار بحقوق اليمن أو أن ينتزع اليمن حقوقه بكل الوسائل المتاحة. فمئات الآلاف من المرضى توفوا نتيجة منعهم من السفر أو منع دخول الأدوية، وآلاف الأسر حرمت من لقاء أحبتها، وعشرات الآلاف من العالقين في مختلف دول العالم ينتظرون فرصة للعودة إلى وطنهم. هذا الوضع لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمر. إن اليمن الذي وقف الله معه لأنه مظلوم مورس بحقه أشد أنواع الظلم والجبروت لن يسكت بعد اليوم، فيده ستكون هي العليا، وصوته هو المسموع، وإرادته هي المنتصرة. وتلك قصة يكتبها اليمنيون اليوم بالدم والنار والعنفوان. فلتسمع الرياض وليرتجف كل ظالم، فشعب الإيمان والحكمة قد هب بأكمله وأعلنها معركة مقدسة حتى النصر أو الشهادة. الضربة اليمنية يا سادة يا كرام على مطار أبها مثلت إعلانا عن مرحلة جديدة في المعركة، يتأكد فيها للجميع أن أمن الملاحة الجوية السعودية أصبح مرتبطا مباشرة بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن، باعتبار ذلك الطريق الأقصر لتجنب المزيد من المتاعب على النظام السعودي ومشغله. وعلى الباغي تدور الدوائر. قال لهم السيد، نصحهم: ماذا الحين؟ الوش من الوش أبيض.
1: فعلى السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب. هل تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون أن تفرضوه على بلدنا حماقة وغباء وعدوانية وجهالة وحقد أعمى؟ الأمريكي يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا إجراميا أحمقا غبيا. لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟ هذه أمور غريبة جدا وحمق رهيب جدا. لا ندري ما سبب هذا الحمق والضلال والعياذ بالله. إذا كنتم مقتنعين أن تتورطوا للأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي، ولم تكتفوا بما تفعلونه، تقدمون المال للأمريكي، تقدمون المال للإسرائيلي، تقدمون المال لليهود، وتقدمون الدعم الإعلامي الكامل لمصلحة العدو الإسرائيلي بوضوح. إعلامكم يخدم العدو الإسرائيلي بوضوح. يكفي أن يتابع الإنسان قنواتكم والمسألة واضحة تماما أنه يدعم العدو الإسرائيلي وليس داعما للشعب الفلسطيني. إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب، لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. أنتم إلى الآن لا زلتم تعتقلون من رجال حماس، تزجون بهم في السجون، وحاكمتموهم وأدنتموهم لسبب واحد، أن حماس تجاهد ضد العدو الإسرائيلي، وأنتم تجرمون الموقف ضد العدو الإسرائيلي. وحتى بعد أن عرضنا عليكم الإفراج عنهم مقابل أن نسلمكم أسراكم عندنا من الطيارين، يعني من أهم الأسرى، لم تقبلوا بذلك من أجل العدو الإسرائيلي. عجيب أمركم، ألا يكون لطياريكم من القيمة والأهمية بمستوى أن تفرجوا عن أولئك المعتقلين من حركة حماس، بل تضحون من أجل الإسرائيلي حتى لو كان الأسير هو طيار لأجل الإسرائيلي؟ هذه حالة غريبة جدا. الأمريكي يحاول أن يورطكم، إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، إذا كنتم تريدون الخير لأنفسكم والاستقرار لبلدكم وأن تتجهوا الاتجاه الاقتصادي الآمن المستقر، فذلك لن يتحقق إلا بأن تكفوا مؤامراتكم على بلدنا. أما أن تتجهوا للتصعيد العدواني الهادف للإيصال ببلدنا وشعبنا إلى الانهيار، ولم يكفكم ما قد فعلتم وتفعلون، هذا ما لا يمكن أن نقبل به أبدا. الأمريكي إذا نجح في توريطكم فهو غباء رهيب من جانبكم وخذلان كبير، أما نحن فمن حقنا الطبيعي التصدي لأي خطوة عدوانية مضرة بشعبنا. إذا تورطتم أكثر يكون التصعيد من جانبنا أكثر. ولا تعولوا على الأمريكي، هو فاشل، فشل حتى في حماية حاملات طائراته وبوارجه وسفنه. مسار السلام هو خير لكم، هو الأفضل لكم، لا تورطوا أنفسكم من أجل الإسرائيليين.

اضرب بيد من حديد وقل للحدود ان ماشي للمسيرة حدود. انت الوعيد الالهي وانت هول الوعيد وانت الوعود السماوية وصدق الوعود وانت البيان الحقيقي والدليل الرشيد والحجة القاطعة دي ما عليها جحود. وانت من انت وارث كل ماضي تليد وانت من انت منبع كل نخوة وجود وانت من انت مجمع كل موقف فريد وانت من انت مبلغ كل مرقى سنود وانت بالله في العالم نموذج فريد وانت بالله ملهم عالمي في الصمود وانت بالله مرغم انف كم من عنيد وانت بالله مرهب كل الاعداء صعود وانت من انت قلب المنطقه والوريد وانت من انت راس المنطقه والعمود وانت من انت ذي لا قلت ميدي تميد وانت من انت ذي لا قلت نودي تنود وانت الذي بات ترد الشرق الاوسط جديد وانت الذي بات تكسر فيه رؤوس اليهود وانت على كل متخاذل فلمه شهيد وهم على موقفك في البحر الاحمر شهود يوم العرب خان والعهد الوثيق الاكيد الحمد لله كنا واثين العهود يوم العرب سلمت والحرب ترعد رعيد الحمد لله قدمنا عظيم الجهود يوم العرب بوردوا والنار توقد وقيد الحمد لله ما كنا بذاك البرود والشاهد الله عن درب الشرف ما نحيد لو فيه جوع البطون وفيه حرق الجلود رصيدنا يا نظام سويفت غير الرصيد قيودنا يا خطوط الشحن غير القيود واسنادنا اسناد عاده با يزيد ويزيد وبنودنا في النهاية فوق كل البنود واحنا السند له الغزة والمدد والعضيد وحربنا حرب كبرى لا مجرد ردود بالحرب يركع نتنياهو ويركع لبيد بالحرب با يدخل الماء والغذاء والوقود الحرب اي والله الحرب السبيل الوحيد وعاقبتها على الله العزيز الودود لا من العرب باتقف موقف مشرف وجيد فاحفاد الاحفاد باتلعن جدود الجدود محرار الاحرار تحكمها عبيد العبيد محرار الاحرار تحكمها عبيد العبيد وعاد به من يصد وعاد به من يذود وعاد به من يهد وعاد به من يشيد وعاد من في الثغور اضعاف من في الحود وعاد ربي يمد وعاد ربي يكيد وعاد فينا علم من آل طه يقود يهون في حب آل البيت قطاع عليد ويهون ضرب الرقاب يهون طعن الكبود وبنضحي معاهم بالمزيد المزيد لا ما يرث مالك الأملاك من في الوجود ولا فزع أهل اليمن غير العذاب الشديد ولا طرح روسنا للقاع غير السجود فهمت يا الغرب هذا الدرس ولا نعيد لا تحسبون الهنود الحمر بحنا الهنود المنطقة منطقتنا جد يورث حفيد با تخرجوا منها غصبة وبوجيه سود يحرم على أبوها الأمريكي صل ما يريد ويحرم على أبوها الإسرائيلي إنه يسود وبعيد وابعد عليكم من سهيل البعيد تسيطروا لو زمن موسى وقومه يعود تسيطروا لو زمن موسى وقومه يعود الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام على حلف

الوفا ما تغير، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. آخر الأخبار. وزارة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 35 مواطنا في الاعتداءات الأمريكية خلال يوليو. التلفزيون الإيراني: تجدد العدوان الأمريكي على مناطق جنوب إيران. في آخر الأخبار: المتحدث باسم الجيش الإيراني مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تصبح آلية إدارته خاضعة للإرادة الأمريكية للإرادة الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني: الأعمال العدائية الأمريكية لن تفتح مضيق هرمز، والالتزام بمذكرة التفاهم وقوانيننا هما السبيل الوحيد لفتحه. في آخر الأخبار: الخارجية الأمريكية: بيع أسلحة للسعودية تشمل أنظمة الأسلحة القاتلة الدقيقة. على أساس إن كانوا أمريكي يبيع سعودي موز، كان يبيع موز يضربنا بالموزومة بالحبحاب بالورد، بالحين يستخدم الأسلحة الفتاكة الدقيقة. هنيت له مني السعودية. الخارجية الأمريكية تعلن عن بيع أسلحة للسعودية تشمل أنظمة الأسلحة القاتلة الدقيقة والمعدات ذات الصلة، باعوها والكل سامان بتكلفة 1.96 مليار دولار. الخارجية الأمريكية في آخر الأخبار: الموافقة على صفقة محتملة مع الكويت

الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة عادي محتملة يعني. أصلاً بدي لهم أسلحة يبيعهم الأسلحة الأمريكية ويقول لهم احموا القواعد الأمريكية. ما قصدك عازب يحموا روسهم؟ ما لقان ما قدروش يحموا مؤخراتهم على ما قال لهم ترامب. قال لولا أمريكا ولا ما تقدروش تحموا مؤخراتكم لدول الخليج. في آخر الأخبار، الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة مع الكويت بقيمة 484 مليون دولار لدعم استدامة وجاهزية اسطول طائرات C-17. سي السو حبيبي حب السو، أرجع يغني لهم درام وقدم من عوثين. في آخر الأخبار، وزارة الدفاع الأوكرانية سقوط صواريخ باليستية روسية على العاصمة كييف. وذا ما بيغوروا في الكويت والبحرين والأردن عقد وصلت الصواريخ الإيرانية إلى أوكرانيا. آخر الأخبار، وكالة الأنباء الإيرانية تجدد العدوان الأمريكي على ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان. حرس الثورة الإسلامي في آخر الأخبار، لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. يعني يا بهاء عليها حرس الثورة، عملياتنا تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. عز غضوهم مرحلة الضغط بعدها مرحلة الزرد.

في آخر الأخبار، عدوان أمريكي للمرة الثانية الليلة على موقع في مدينة سيريك جنوب إيران. الهلال الأحمر الفلسطيني، 5 مصابين جراء قصف العدو الإسرائيلي مناطق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. في آخر الأخبار، حازقة. التلفزيون الكويتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. إطلاق صافرات الإنذار في الكويت. في آخر الأخبار، وزارة الداخلية البحرينية دوي صافرات الإنذار مجددا، يعني قد لها من أول دحين مجددا في البلاد، كأني مدد العين البحرين هذا. الموكيت حكى للاستوديو أكبر من البحرين، معنا موكيت أول مرة بسرعه. في الأخبار المتداولة، دحين المرتزقة بيسمعوا هذا الأخبار ويضمنوا العفافيش والسفلة والمحيدين والمزغنين والمنافقين والمنافقات، ولني أضقع محضة لكم من منافق كافر بأنعم الله.

بالأخبار المتداولة. قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ينشر ردا على القائد الأعلى: سنوجه أشد الضربات للعدو المعتدي من خلال الحفاظ على استراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقا. المتحدث باسم الجيش الإيراني: الأعمال العدائية الأمريكية في الأخبار المتداولة. المتحدث باسم الجيش الإيراني: الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. يي أسعد والله. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: لا ينبغي للعدو أن يتوهم أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الحالية أو تحويل الحرب إلى حرب استنزاف. تتركز العمليات الإيرانية في الوقت الراهن على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة، ثم ستبدأ المراحل التالية من العمليات. في الأخبار المتداولة: دوي انفجارات في القواعد الأمريكية في الكويت. يوزع هذا الحين والله يوزع.

أخبار المتداولة، أنباء عن إسقاط مسيرة أمريكية. في الأخبار المتداولة، نائب الرئيس الأمريكي يقول بدور المبرر الأمريكي: تأمين الملاحة بوسائل عسكرية فقط صعب للغاية نظرا لسهولة استهداف السفن بمسيرات رخيصة أرخص منكم مابش. يوزع نائب الرئيس الأمريكي ديفانس: من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية. كذا اختلفوا السرك، ومقترحهم الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي. كذوب يحق ورد ترامب بيقول له حجر وكلندريتشا. هذا انقلاب نائب الرئيس الأمريكي ينقلب على ولي نعمته الرئيس الأمريكي. سمعتوا ما قال من يرفضون التفاوض مع إيران، يعني ترامب، لا يملكون حلولا واقعية، مقترحهم الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي. هذا يعتبر انقلاب. نائب ترامب، نائب الرئيس الأمريكي، بيتي هذا الكلام، قال هذا المعتو، هذا الهرتوع. قدوب يقول له هذا الهرتوع لا وجه، هراتي. قال هذا الهرتوع بيرفض التفاوض مع إيران ولا يملك حلول واقعية. الهرتوع ترامب، مقترحه الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي، وبيبيع الوهم لأنظمة الخليج، أنظام السعودي وأنظام الكويتي، بيبيعهم أسلحة. عازب يحموا قواعده، هراتيع كلهم من شق وضرف.

نائب الرئيس الأمريكي يا جماعة شكلين قلب على ترامب. وضع ترامب الآن ساعة العسيري، قضينا دمرنا ومن صباح الصبح يا فتاح ينفضوه. والله بيذكرني بالعسيري. هذا يعتبر انقلاب نائب الرئيس الأمريكي. عهد التدخلات العسكرية دي فانس نائب ترامب، عهد التدخلات العسكرية وإرسال آلاف الجنود لتغيير الأنظمة انتهى، وجيشنا لن ينوب عن الشعوب في تقرير مصيرها. بيقول لترامب مالك يا هردو، عين تصير بصليطك؟

طبعا قد لي يومين ترامب الهرتوع ترامب بيقول سيطرنا على مضيق هرمز أن تحول إلى المعركة البرية، بيمهد أنه يعمل إنزال وكذا وينزل جنود. دحين بيقول له نائب الديفانس، نائب الرئيس الأمريكي، نائب ترامب بيقول له لا يدهدهكش الإماراتي، هو بيدورك في حرر على أساس جزره في أبو موسى، جزر أبو موسى وضنوب الكبرى والصغرى. تقرير مصائر الشعوب: جيشنا لن ينوب عن الشعوب في تقرير مصيرها يا هرتوع يا ترامب. هذا نائب الرئيس الأمريكي. يبدو أن هناك انقلاب في الولايات المتحدة الأمريكية على تصريحات نائب ترامب، نائب الرئيس الأمريكي ديفانس، بيقول عهد التدخلات العسكرية وإرسال آلاف الجنود لتغيير الأنظمة انتهى، وجيشنا لن ينوب عن الشعوب في تقرير مصيرها. اعقل، اجمع صمدان يا ترامب. هذا نائب الرئيس الأمريكي مش أنا. شكل انقلاب في الولايات المتحدة الأمريكية مع خروج إنجلترا من كأس العالم وفرنسا. لأنه أرجع ذا الحين كأس العالم، أرجع بين إسبانيا والأرجنتين، وما أمريكا الجنوبية وأوروبا

ترامب في حربه وعدوان على إيران، في عدوان على إيران مش حربه، في عدوان على إيران. يذكرك بمحمد العرب، وصلنا صنعاء. يذكرك بالهراتي حق زمان، والشليمي والعفافيش والسفلة، وقادمون يا صنعاء. نفس العقلية الترمبية الإبستينية، كلهم نفس الجنس، عيال حرام. بل هو أي قيلة نائب الراعو، مثل ما أقار رئيس الأركان وقائد الجيش الأمريكي ما بيقولولش حاضر. يبدو أن هناك انقلاب في الولايات المتحدة الأمريكية. الكويت مجددا ما لها بتهز. في الأخبار المتداولة، تجدد الانفجارات في قاعدة علي السالم في الكويت، انفجارات عنيفة في البحرين، الدفاعات الجوية الأمريكية في الخليج تفشل في صد الهجمات الإيرانية. فوقهم فوقهم. في الأخبار المتداولة، تجدد الانفجارات في المنامة، البحرين

في التسريبات، تقرير أمريكي: ترامب دعم تحركا عسكريا سعوديا في اليمن وسط قلق الرياض من رد يمني أوسع.

كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعمه الكامل للقيام بتحرك عسكري ضد صنعاء، تقول التسريبات، مؤكدا أن التصعيد الأخير بين الطرفين يمثل المنعطف الأخطر منذ عام 2022. ونقل الموقع الأمريكي موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرياض أبلغت واشنطن بقلقها البالغ إزاء تطورات الوضع الميداني وطلبت دعما لضربات عسكرية محتملة ضد من أسماهم بالحوثيين، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي أطلع ترامب مسبقا على هذا التحرك العسكري قبل البدء فيه. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن الرياض تبدي قلقا عميقا من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية أوسع نطاقا مع صنعاء. تقول التسريبات، وهو ما قد يتطلب تقديما فوريا للدعم العسكري والدبلوماسي من قبل الإدارة الأمريكية لتأمين الموقف السعودي وحمايته. وفي سياق المزاعم الأمريكية التي رافقت هذا التوتر، ادعى مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن طائرة إيرانية كانت تحمل أسلحة وقطع صواريخ وخبراء عسكريين في طريقها إلى صنعاء، يا لطيف الظرف، وهي الذريعة التي حاولت واشنطن استخدامها لتبرير الغارات على مطار صنعاء الدولي. دهدها الأمريكي، قال له اضرب الطائرة. والصهيوني اليهود قالوا للسعودية تشتيت حللها اضرب الطائرة والمطار.

طبعا ترامب زعلان من محمد بن سلمان لأنه ما وقفش معه في الرد على إيران، لأنه استهدف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية وفخر الصناعات الأمريكية في السعودية، حتى في السعودية ما كانش يعلن السعودي، كان يقول من جهة مجهولة، وإيران بتصلفعهم كلهم. فهو أخذ من محمد بن سلمان موقف ترامب، فبيقول له خلاص أنت واجه الحوثيين وأنا شاواجه إيران. ولأن السعودي حمار قصد ما بيجي منه ناشي، ده الحين الصاقع والصنج أي قعدة بلاين ده بلاين.

نذكر محمد بن سلمان لما طاح ترامب وهرب من البحر الأحمر وهو مصنوج بعد أن كسر ناموسه رجال ربي لحاملات طائراته وسفنه ومدمراته. لو ما فحط وفلت اليهودي يا محمد بن سلمان. تذكر لما قال ترامب الحوثيين اليمنيين هؤلاء عندهم بأس شديد؟ اذكر بس تذكرك لهذا يقع الصنج من صلينا مرتين يا محمد بن سلمان بيدهدهك الأمريكي وانت عارف له وبمعطاك لا وصف قد سلاح قال لك صحة فتاك انت جيجة.

في التسريبات، تتقاطع هذه التسريبات الأمريكية التي لا تبدو غريبة مع الرواية الهزلية التي حاولت حكومة المرتزقة التابعة للرياض ترويجها بتبنيها قصف المطار مطار صنعاء، ونفي الصلة السعودية بالاعتداء في مسرحية سياسية لم تحصد سوى سخرية عارمة. وممن؟ من إعلام المرتزقة نفسه. وتمدر واسع على منصات التواصل الاجتماعي، رجعوا يضحكوا عليهم، قالوا لهم ما قدرتوش تخرجوا تنبوء من السعودية نقبلها أنا، هذا قاعد أضرب مطار صنعاء مالك. تسريبات، السعودية تلقي بفشلها في اليمن على عمان. ألقت السعودية بفشلها في اليمن على سلطنة عمان، تقول التسريبات. يأتي ذلك مع عودة المواجهات مع اليمن، وشنت قوى وقيادات موالية للسعودية في اليمن هجوما على السلطنة من الرياض، من السعودية، من فنادق الرياض. أبرز تلك القيادات عندو داري مان العفافيش، مش حتقدر تغمض عينيك. رئيس برلمان الخونو والمرتزقة سلطان البركاني، أبرز تلك القيادات الذي شن هجوم على عمان. سلطان البركاني رئيس ما يعرف ببرلمان الشرعية، وعليها مش الله سلطان البركاني ومن؟ قلوا لي ومن؟ لا ارفعوا أصواتكم المستمعين، ما لكم؟ لا ترقدوش، نخرج المخبأ. سلطان البركاني عبد الملك المخلافي مستشار رئيس المجلس السياسي أي المجلس السياسي وأي المستشار. وتضمنت الحملة اتهامات للسلطنة بتدبير خرق أجواء اليمن عبر السماح للطائرة الإيرانية بالوصول إلى صنعاء.

طبعا البركاني تناسى، مش نسي، تناسى ان طيران الحربي العدو الاسرائيلي كان يجي قصف اليمن ويمر من اجواء السعوديه، وتناسى ايضا ان عمان توسطت العيال عفاش يخرجوهم ومن اليهم عمر ذيل الكلب ما ينعدل، حتى لو علق والبركاني واقف. ومع أن الحملة ضد سلطنة عمان منذ وصول طائرة ماهانا الإيرانية لنقل الوفد المشارك بمراسم تشييع المرشد الأعلى، إلا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ذكر السلطنة بالاسم. طبعا السعودية تقول قيادتها المرتزقة هذا يتحاكى، تحاكى يا عبد الملك المخلافي بكيت، سلطان البركاني طلع يا وتحاكى بكيت، ويحركوهم دمى يحركوهم أي حين ما يشتوا. ظهر لكم والهجوم رفيع المستوى لسلطة السعودية باليمن إشارة إلى ضوء أخضر سعودي بالتصعيد ضدها إعلاميا خصوصا، وأن تلك التصريحات تزامنت أيضا مع حملة على منصات سعودية تديرها الاستخبارات وتلقي باللوم على السلطنة بالفشل. طبعا التوجه السعودي هو بإعاز أمريكي، لأن الأمريكي زعلان من عمان من موقفها في مضيق هرمز. حكي ومن قال حكي غلب، بس الأمريكي مكرر ويحرك حكها السبل من السعودي منزل وعز الله قدر السامعين. تسريبات

عاجل في الأخبار المتداولة. يا الله سدد، يا الله سدد. طبعا في الأخبار المتداولة، انفجارات عنيفة في الكويت. قبل الخبر هذا بخبر آخر، ادعوا للمجاهدين ان اقوع اسرع من سريع مالك. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وكل يمني يستشعر مسؤوليته في هذه المرحلة. اما الذي ما قد ساهم ولا قد شارك ولا قد استشعر مسؤوليته، ان انت يمني، ان عندك وطنية تنتمي لهذه الأرض، لهذه الجغرافيا، هل أنت ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولم تستشعر مسؤوليتك حتى هذه اللحظة؟ 14 سنة، لا يوم ولا يومين، بس عاد المخفقنين خيرات بيننا. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين.

0: عنك يا بلفكر ضد اليهودي داغوت.
1: في الأخبار المتداولة تجدد الانفجارات في الكويت وفي البحرين. وبخبر قبل هؤلاء إنا شاق عسر عمن سريع مالك صلي على النبي وآله. تسريبات. في التسريبات عمان تلمح الانسحاب من الوساطة اليمنية السعودية، وخارجيتها تدافع عن إيران. ألمحت سلطنة عمان للانسحاب من الوساطة بين صنعاء والرياض. تقول التسريبات يأتي ذلك في أعقاب حملة ضدها تنفذها قوى يمنية موالية للسعودية. وأصدرت السلطنة بيانا دعت فيه من وصفتهم بالأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي عبر الأمم المتحدة وبما يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة. جاء بيان عمان عشية تصريحات لوزير الخارجية بدر البوسعيدي دافع فيها عن إيران. أشار البوسعيدي إلى أن الخطر الذي يهدد دول الخليج ليس من إيران بل الاحتلال الإسرائيلي. تسريبات.